يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأخذهم

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.

ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك

أأنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان
1: الله يقولها 100 مرة
0: سبحان الله العظيم وبحمده

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ يونس شيخنا أطلب توجيه كلمة للناس اللي مكثرة من التضجر واليأس والقنوط، يعني لدرجة قال إنه هو حسب وجهة نظره إن هذا يؤدي في بعض الحالات للانتحار، في حالات يعني ظهر في حالة انتحار واقعة في المجتمع يعني.
2: الله أعلم، لكن هذا قال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. رأوا الفتنة هذا جزء من اختبار الإيمان، ولو الناس كلها رأوا أمورها طيبة مش حتستقيم الحياة. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون وسررا وأبوابا وسررا عليها تكون. يعني لو الناس كلها البارئ عز وجل بيخليهم كلهم عندهم فلوس وكذا، أرى المترفين هم أكثر الناس فسادا في الغالب، وبالتالي هذا البارئ عز وجل جعل هذا التنوع لتستمر الحياة. تخيل الناس كلها مليونيرية توا في ليبيا، من اللي بينظف لك مجاريك؟ ولا من اللي بيبني لك حوشك؟ ولا من اللي بيعالج لك ولدك؟ الناس كلها عندها فلوس، لاش نخدم أنا؟ حتى الطبيب يقول نقعد راقد ويحوسوا عليا. فهذا يعني الباري عز وجل نوع طوائف الناس وقدراتهم العلمية وقدراتهم البدنية وإمكاناتهم المالية ليحصل التكامل في الدنيا. الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. اللي عنده فلوس يخدم في الفقير، واللي فقير يخدم في الغني. اللي عنده فلوس يخدم في الفقير إنه بيعطيه فلوس لما بيبني له حوض سباحة، ولا لما بيوصل لأولاده هو بيقعد راقد، ولا لما يبي يجيب عامل ينظف له الحوش بدل مرته تتعب يخدم فيه بهذه الطريقة. والفقير يخدم الغني إنه يقدم له هذه الخدمات باش هو ما يتعبش. فقلنا التكامل هذا هو الذي تستقيم معه الحياة. لو الناس كلهم فقراء وكلهم صحة بس وما فيش فلوس لن تستقيم الحياة. لو كلهم فلوس بس ما في حد يخدم لن تستقيم الحياة. لو كلهم علماء معناه ما في حد بينظف الكناسة ويبي يدير ويبي يدير. ولو كلهم جهال معاش يلقوا من يعالجهم وكذا. وبالتالي التكامل في الدنيا مطلوب. هذا مش عارف ان السؤال بالضبط يعني زي اللي راحت الخريطة.
1: هو قال فيه شوف ان في حالات انتحار في المجتمع.
2: ايه.
1: ويشوف هو بوجه نظر الاخ يونس ايه. ان واحدة من اسباب اللي قد تؤدي للانتحار هي الناس انها مش هادة لسانها وديما يعني مكثرة من التضجر ومن اليأس من وضع الاجتماع وضع البلاد. وقال احنا يعني وضعنا ما وصلش لهالحد يعني لهالدرجة يعني.
2: لا والله وضعنا خير من كثير، من هو خير لكن مش في المستوى الذي ينبغي أن نكون فيه. بلك بعضهم يقول والله يشكر في الحكومة ولا لا. يعني لما تقارن أني كنت من الأسبوع اللي فات في تونس ومصر حالنا خير منهم بألف مرة، لكن مفروض حالنا يكون خير منهم بمليون مرة. إحنا مفروض نقارن روحنا بقطر وبالكويت وبالإمارات والدول الغنية هذه اللي مستريحة، مش نقارن روحنا بتونس ومصر. لكن في نفس الوقت عندنا حاجات أفضل بكثير من اللي بنجعل لهم الإتراف غادي. رأوا الإتراف يؤدي إلى مشاكل كثيرة وتفسخ في العائلات وكلام هذا كله موجود. وبالتالي وضعنا ما نبيش نقول مثالي ولكن خير بهلبة. لكن اللي يبي يتضجر وكذا، رأوا هذه مسألة راجعة للنفس وراجعة لذكر الله تعالى بالدرجة الأولى. رأوا تلقى فقير ولكنه ملتزم بأوامر الباري عز وجل وكذا، وتلقى سعيد في حياته. وتلقى غني الفلوس كلهم عنده وهو متضجر ومش عاجبات الحياة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا أمر معلوم ومشاهد. فكثرة التضجر وكذا ربما يكون سبب لبعض الناس أن تنتحر، لكن مش سبب رئيسي. يعني لو كان الشخص إيمانها قوي مهما كان يمر بضائقة فلن يلجأ إلى الانتحار. لأنه يعرف أن هذا الانتحار محرم، وأن يوم القيامة سيبقى يفعل تلك الحالة التي قتل بها نفسه إلى ما لا نهاية، كما ورد في الحديث قال اللي ضرب نفسه بحديدة حديد تفيدة في النار يجئ بها نفسه، واللي شرب سم فهو يتجرعه في الجهنم. وبالتالي الانتحار كبيرة عظيمة من عظائم الذنوب، وما لم يظن أنها أنه حلال فلا يكون كفرا. إنسان قال أني والله اتضجرت وكذا ومعاش قدرت والدنيا مش جاية معي وبنقتل روحي، هذا ليس كافرا. وإن كان لا يصلي عليه أهل الاقتداء، الناس والعلماء ما يصلوش عليه باش يكون ذلك حاملا على لغيره على ألا ينتحر، لكنه ليس كافرا إلا إن استحله. كان قال لا والله حلال بنقتل روحي وهذا جسمي واستغفر الله الباري ما دخلاش فيني، هذا يكون كفرا. فمسألة الانتحار مسألة احنا ديما مشكلتنا الليبيين نستسهلوا في الحلول ونستسهلوا في توصيف المشاكل، نحسب حلها بسيط والمشكلة نقول والله هذه لأن ما يذكرش ربي بس، لا هذا جزء من الأجزاء، لأن فقير هذا جزء من الأجزاء. أكثر بلاد فيها انتحار في العالم السويد، وهي من أعلى الدول مرتبات. فالمسألة لا علاقة لها بالفقر والغنى، كثير من الفقراء عايشين ومستريحين ويحمدون الله على ما أتاهم، تلقى لما تشوفها صعيد أكثر من اللي عنده مليون وزوز مليون وثلاثة مليون، تلقاها ضاق يلهلق على الفلوس من الصبح لليل، وكان ربح صفقة فيها مليون وفي العشية خسر صفقة فيها 30 قرش، تلقاه يعيط ويولول وينوح. وبالتالي هذه المسألة ينبغي أول شيء هل هي ظاهرة ولا لا؟ ما هو لما تقول لي 7 مليون انتحروا 16 هذه ليست ظاهرة، لكن لما نقول انتحروا 1000 2000 هذه ظاهرة. لابد من نجيبوا جماعة الاجتماع ونجيبوا جماعة الصحة ونجيبوا المشايخ ونديروا إحصاءات، ترى فما فئة أكثر والله في فئة الشباب، علاش؟ شهر القراية غالي عليهم ولا صعبة؟ في فئة الشيوخ علاش؟ والله معاش تقاعد شوي، فهك يكون. أما أن احنا مشكلة ولا ظاهرة أن نوصفوها بصفة واحدة بس ونديروا لها حل واحد بس، ففي الغالب لن يكون هذا هو السبيل الحقيقي للنجاح. لكن ينبغي للمجتمع أن يكون متفائلا، باري عز وجل يحب التفاؤل ويكره التطير، أن الإنسان ديما ينقنق وديما خايف وديما شارق على الرزق وكذا، هذا كله يعتبر سبب من أسباب الانتحار، وإن كان مش السبب الرئيسي، بدليل كما قلنا أن في أغنياء ينتحرون وفي شباب ينتحرون وفي فقراء ينتحرون وفي عزايز ينتحروا وشيبين. وبالتالي كما قلنا ينبغي أن يكون الوصف دقيقا ليكون العلاج صحيحا. لكن أظن أن المجتمع الليبي مش زي المجتمعات الثانية. صحيح في ناس تنقوا كذا، لكن أركب في تاكسي في تونس وقول له شن حال البلاد بس، ولا أركب في تاكسي في مصر وقول له شن حال البلاد بس، تسمع العجب العجاب. وإن كان زي ما قلنا هذا مش معناه أن احنا وضعنا مثالي، لا هو ماهوش مثالي، لكن من يحمد الله فلا شك أنه سيرتاح، سواء كان غنيا أو فقيرا، سواء كان مريضا أو صحيحا، هذه هي النعمة التي يعطيها الباري عز وجل للناس. يعني المؤمن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد غير المؤمن. فالمؤمن لما يعرف أن هذا كله بقضاء الله وقدره وتوفيقه يرضى بما قسم الله له، وسواء كان غني ولا فقير ولا صحيح ولا مريض ولا كبير ولا صغير، غالبا لن يلجأ إلى الانتحار مهما ضاقت به الظروف. لكن من تضيق به الظروف مع قلة الإيمان هو هذا الذي يخاف عليه من الانتحار. والحمد لله في نسبة، حتى نسبة كبيرة ممكن تكون مسألة سحر وممكن تكون يعني غير واعي، لأن حالات سمعنا بهم ما فيش حتى حاجة، ومروح من الصهرية وكان يضحك وأمورة تمام، ناضوا جماعة الصبح قالوا والله شنق روحه، وراو لا يعاني لا من ضائقة مالية ولا شيء. شاب هو صغير، هذه حالة نعرفها، شاب صغير وحوش أباني مش عارف خاطب ولا قريب يخطب، ومروح من جماعته ومبسوط وقالوا الأمور تمام، ثاني يوم الصبح نقول شنق روحه. فاحتمال أن يكون السحر أو الجن ليه يد في هذا الأمر، ولكن ما نقدرش نقوله كل حاجة هكي، زي ما قلنا هذه مسائل تحتاج إلى حوار مجتمعي وتحتاج إلى متخصصين في عدة نواحي باش نبينوا هل هذه ظاهرة ولا لا أول حاجة، وتاني حاجة إذا كانت ظاهرة ما السبب فيها باش نعالجه. وبعض الناس يميل إلى التخويف، وبعض الناس يميل إلى التمييع، والحق هو من يكون في الوسط. يعني مش عارف تقريبا ليبيا الحرارة ولا واحدة من المحطات ما تشدهاش علي، المهم واحدة من المحطات جابوا واحد قال خلاص ليبيا مضروبة بالليدز ومنيش عارف قداش، وقعد يعيط. يعني شعرنا أن احنا 99% فيهم ليدز. بعدين أمس طلع واحد قال لا لا لا ما هناكش الكلام، قال هم عندنا 8200 كذا حالة، وهذو موجودات من 10 سنين. فزي ما قلنا بالكشف وبالإحصاءات وبالتدخل أهل الاختصاص تتضح المشاكل وين وتتضح حلولها كيف، ولكن للأسف ممكن إحنا لتو الآن جيب لي واحد ليبي يعرف ليبيا قداش فيها ترى، معناها مش هتقدر تدير أي حاجة لا في معاشات ولا في علاج ولا في تعليم ولا حتى حاجة. مصر يقول لك والله كل ثلاثة كل ثانية ولا كل ثلاثة ثواني ينزاد عيل مثلا، وروحني كل شهر نزيدوا كذا 1000، وتوا نسبتنا كذا، الأطفال كذا والشباب كذا والعجايز كذا والذكور كذا والنساء كذا. كانت وفرت النية الصادقة للعلاج وللإصلاح يلقوا علاش يتكوا. لكن احني حتى رئيس الدولة ما يعرفش ليبيا فيها قداش، واحد يقول 6 مليون وواحد يقول 40 مليون وواحد يقول ما نعرفوش، ولا تعرف قداش ذكور ولا قداش إناث. وهذه مشكلة كبيرة، معناها مش هتعرف تصلح، والحلول اللي بتديرها أي حلول في زيادة معاشات ولا في غيره غالبا ستكون حلولا تلفيقية ولن تؤدي إلى النجاعة المطلوبة منها.
1: بارك الله فيك شيخنا.
3: أنا شيخنا سؤال عبر الواتساب، يقول فيه السائل: صليت بالناس صلاة الجنازة فكبرت خطأ 5 تكبيرات، فما الحكم بارك الله فيكم؟
4: هو الصلاة صحيحة، يعني كبر من كبر يعني 5 تكبيرات بالخطأ في الجنازة فصلاة صحيحة. الناس ما يتبعونش في مسألة التكبيرة الخامسة، الصلاة صحيحة، ويعني هي وردت في يعني الذي عليه جميع العلم أن تكبيرات الجنازة هي 4 فقط، هي 4 فقط، لكن ذهب بعض أهل العلم لمسألة زيادة إلى أكثر من ذلك، يعني 5 أو 6 أو 7 أو 9، لكن أكثر أهل العلم على أنها 4 تكبيرات لا يزاد فيها عن ذلك، وهذا قول مشهور المذاهب الأربعة. لكن إذا كبر 5 بدل من 4 فالصلاة صحيحة.
3: نعم بارك الله فيك شيخنا.
0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: يسأل ويقول أنا صمت يوم عرفة، صمت يوم عرفة بنية عرفة وليس بنية القضاء، ثم تذكرت أن علي قضاء يوم من رمضان، فهل يكفيني صوم عرفة هنا عن هذا اليوم أم أقضيه لا لا يكفيك يا أخي، عليك أن تقضي اليوم، لأن النية هنا تكون قبل الدخول في العبادة. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية تكون قبل دخول وقت العبادة، معناها في الصيام أمتى تكون النية؟ قبل الفجر. وما دامك أنت نويت صيام عرفة وما منويتش به القضاء، فإنه قد اعتبر لك صيام عرفة يوما يسن صومه مندوب، وعليك أن تقضي هذا اليوم الذي أفطرت فيه في رمضان خطأ.
6: الأخ عبد القادر من هون هنا إخواننا في سوريا أيضا وسأل، قال هل يجوز الاقتراض للحج والعمرة؟ نقول أولا الذهاب للحج والعمرة لابد أن نعلم حكم الذهاب للحج والعمرة في هذه الظروف. فنقول إذا كان الإنسان لم يحج أصلا ويريد أن يحج حج الفرض، أو لم يعتمر أصلا ويريد أن يعتمر، فلا بأس أن يذهب بماله أو أن يقترض إذا علم أنه يستطيع وفاء هذا القرض. كان عنده مال يمشي وكان ما عنداش مال لا يجب عليه أن يقترض، لكن إذا أراد أن يقترض وعلم أنه سيؤدي هذا القرض وسيسدده فلا بأس أن يتسلف ويمشي للحج والعمرة. أما إذا كان يريد تكرار الحج والعمرة وقد ذهب للحج والعمرة من قبل، فلا ينبغي له أن يذهب ولو كان عنده مال الدنيا. الآن عندنا إنفاق واجب وهو نصرة الجبهات في غزة، نصرة إخواننا في غزة، ينبغي أن يبذل المال هناك، لأن هذا المصرف واجب، والواجب مقدم على المندوب. أنت تبي تكرر الحج والعمرة هذا مندوب، لكن هذا فرض، فيجب عليك أن تدفع المال في هذا الباب ولا تدفعه في تكرار الحج والعمرة. فما يعني فمن باب أولى أن لا تقترض لأجل الذهاب إلى تكرار الحج والعمرة، فلا ينبغي لك أن تذهب أصلا، لأنك ستقدم المندوب على الواجب هذا أولا. ثم ثانيا هذا المال الذي ستدفعه هنالك سيذهب إلى أعداء الله عز وجل من الكفار، كما ذهب نصف تريليون لترامب لخزينة ترامب، أو سيصرف على الماجنات والمغنيات والحفلات الصاخبة والعياذ بالله. فلا ينبغي أن يكون الإنسان معينا على هذا المنكر.
0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
8: هذه الحلقة إعادة.
9: تحيل مدارك الظلماء نورا، الظلماء نورا.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم وحياكم الله تعالى في حلقة جديدة مع برنامج مع دار الإفتاء. أقول في مستهلها: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يسرني أن أستقبل أسئلتكم واستفساراتكم لأجيب عنها بما يفتح الله به سبحانه وتعالى علي، على أرقام هواتف البرنامج وهي 094-466-05-80 094-466-05-81. كما يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وكذلك متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وكذلك عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9، وكذلك على قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 11137 عمودي على النايلسات. ريثما نستقبل أول الاتصالات، فإني أجيب على يعني ما ورد على صفحة البرنامج. هذه الأخت إيناس موافي تقول: السلام عليكم ورحمة الله، أريد أن أسأل سؤالا. أنا صائمة من يوم الاثنين حتى يوم الخميس اللي هو هذا اليوم، هل يجوز أن أواصل صيامي الجمعة والسبت ولأيام أخرى متواصلة أو لا؟ خلينا نستقبل هذا الاتصال. نعم، يونس من مصرات. نعم يا يونس،
11: حياك الله شيخ حسام.
10: أهلا وسهلا بكم يا مرحبا.
11: الله بارك الله فيك، دي إن شاء الله موفق للخير
10: إن شاء الله. آمين وإياكم
11: والثبات لإخوتنا في غزة، لغزة غزة إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله.
10: آمين.
11: نعم. بارك الله فيكم، والله هو بخل من الشباب دي ما تعودنا على توجيهاتكم الطيب، هي مهمة جدا يعني، بارك الله فيكم. والله لب الحقيقة ما في ذلك الشك، الأمور كلها واضحة، وإذاعتكم المقرة دي وشيوخنا المباركين يعني ما شاركوا مشاردة وواردة إلا والله، خصوصا في الأوضاع اللي احنا فيها. فنتمنى من الكلمة الحقيقة اختصار الأسئلة اللي مفيدة جدا، وحقيقة في بعض الأسئلة من الناس بارك الله فيهم أفادتنا وفادهم. نتمنى من الكلمة ما اشتكرها، خصوصا وكان ينبه عليه من العلماء والسياسية، كل شيء واضح وضوح الشمس يعني، وعلمانا ما قصروش يعني، بل إن شاء الله ربي يجزيهم خير ويصبرهم عليهم مما فيه يعني.
10: آمين. نعم
11: نعم، فمشكور جدا، إن شاء الله ربي يصلح حالنا جميعا ووفقنا للخير
10: إن شاء الله. اللهم آمين. بارك الله فيك.
11: مشكور.
10: شكرا سيدي يونس، بارك الله فيك.
11: الله فيك.
10: شكرا جميعا إن شاء الله. طيب، إذا صار الأخت إيناس هذه تسأل، قالت هي صايمة من يوم الاثنين إلى يوم الخميس، هل يجوز أن تصوم وتواصل يوم الجمعة والسبت؟ أقول نعم، لا شيء في ذلك، نعم لها أن تواصل الصيام، يعني هو حتى الذي نهى العلماء عنه على الكراهة أو كذا هو سرد الصيام الأيام الطويلة جدا التي تبعث على الملل أو على المشقة، لكن هي صائمة من يوم الاثنين إلى يوم الخميس، يجوز أن تصوم يوم الجمعة. صيام يوم الجمعة عند المالكية لا شيء فيه ولو صيم هذا اليوم وحده، وعند بعض أهل العلم يعني نهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام إلا أن يصام يوم قبله أو يصام يوم بعده، وبالتالي هي مدام صائمة اليوم اللي هو الخميس فلها أن تصوم يوم الغد، ولها أن تصوم يوم السبت كذلك، ولا شيء عليها إن شاء الله تعالى. نعم، أم أنس من بنغازي. عليكم السلام ورحمة الله.
12: يا شيخ عندي بعض الأسئلة لو سمحت.
10: ماشي تفضلي.
12: السؤال الأول اللي بنسأل عليه الدولار متاع المصرف، يعني شو الحكم فيه يعني؟
10: نعم.
12: 2000 دولار.
10: نعم.
12: والسؤال الثاني النوافل، بعد نقدر نسافر يعني النوافل نصليهن ولا شو الحكم تاعهن؟
10: حكم النوافل في السفر.
12: أيوة. والسؤال الدعاء الاستفتاح بعد نبدأ الصلاة، نقولها قبل التكبير الصلاة ولا بعدها؟
10: ماشي.
12: تكبير الإحرام ولا بعد الأفكار يعني اللي قبل ماشي. الصلاة يعني.
10: تسمعين الجواب إن شاء الله.
12: والسؤال الثاني معلش يا شيخنا، الإقامة أنا نصلي في الحوش يعني، لازم بعد نسمع وقت الإقامة نصلي ولا كيف؟ الفجر ولا الظهر ولا أي فريضة يعني؟ والله نصلي على طول الفريضة خلاص بدون ما نسمع بدون ما الراجل الإقامة.
10: أنت تسألي على الإقامة تسألي يعني حتى تقام الإقامة في المسجد؟
12: أيوة نصلي نهت ولا نستنى إن تقام الإقامة في المسجد؟
10: نعم، تسمعين الجواب إن شاء الله.
12: بارك الله فيك، جزاك الله عنا كل خير
10: وإياكم جميعا إن شاء الله. نعم. طيب، إذن هذا سؤال الأخت ناس أجبناها أنها لا بأس بصيام يوم الجمعة، قلنا إحنا عندنا المالكية لا شيء في صيامه ولو أفرد بالصيام، وحتى على بعض من ينهى عنه من أهل العلم فإنها قد صامت قبله يوم الخميس. هذا الأخ محمد نوري يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أريد أن أسأل عن العمل في المصارف التجارية، هل هو حرام أو حلال؟ أقول العمل في المصارف التجارية يتوقف على نوع العمل، فإذا كانت المصارف التجارية تتعامل بالربا لا يجوز العمل في المصرف، لا موظفا ولا حارسا ولا حتى عامل نظافة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولكن نحن في بلادنا والحمد لله إلى الآن لا يوجد عندنا تشريع يبيح الربا علنا والعياذ بالله في المصارف، ما زال العمل قائما بالقانون رقم 1 لسنة 2013 بتحريم الربا، وبالتالي فالعمل الآن في المصارف أنا لا أستطيع أن أقول هو حرام، لأن المصارف عندنا لا تتعامل بالربا، لا يوجد تشريع يتعامل بسببه الموظفون بالربا. فإن قلت لي توجد معاملات ومخالفات وأخطاء وكذا في المصارف، أقول هذا يوجد في كل مؤسسة، كل مؤسسة توجد فيها، وبالتالي فنحن نريد أن يدخل أهل الخير ونريد أن يدخل الصالحون والمصلحون إلى المصارف حتى تتقوم المعاملات وحتى تكون على الوجه الصحيح. لكن الإنسان إذا أراد التورع وقال إن العمل في المصارف ربما يؤدي به إلى كذا، خلاص الورع مطلوب من الإنسان، لكنني لا يمكنني أن أقول إن العمل في المصارف التجارية في ليبيا اليوم حرام، لا يمكن أن أقول هذا القول. لماذا؟ لأنه لا يوجد عندنا تشريع يبيح الربا ويبيح القروض الربوية في المصرف، وما وقع من بعض الأخطاء هذه توجد في كل مكان كما أسلفت. لكن لو لا قدر الله أبيحت القروض الربوية أو بعض المصارف تتعامل بالربا علنا وتتعامل بالفوائد المصرفية، فلا يجوز حينئذ العمل في هذه المصارف مهما كانت الوظيفة الموكلة إلى العامل حينئذ. هذه أيضا الأخت أم روبي، هكذا تقول أم روبي بن يونس، تقول السلام عليكم، بالله عليكم أنا أسأل عن المطلقة وهي في العدة، هل تطلع عادي؟ والله عدتها زي الأرملة. نعم، يعني النساء أو بعض الناس يعني بعضهم يخلطون بين عدة المتوفى عنها زوجها وعدة المطلقة. فعدة المتوفى عنها زوجها اللي هي إما 4 أشهر و10 أيام وإما وضع الحمل، وعدة المطلقة التي طلقت عدتها إما 3 أطهار إن كانت من ذوات الحيض، أو عدتها 3 أشهر إن كانت ممن لا تحيض، أو يعني لكبرها، لكبر السن أو لصغرها، وتكون عدتها الوضع الحمل إذا كانت حاملا. يتفق أو تتفق عدة المتوفى عنها زوجها مع عدة المطلقة في أن كل منهما يجب عليها المكث في البيت في أيام العدة ما بين صلاة العشاء الآخرة لصلاة العشاء إلى طلوع الفجر. فالمتوفى عنها زوجها والمطلقة كلتاهما لا يجوز لها الخروج من بيت العدة بعد أذان العشاء، من أذان العشاء إلى طلوع الفجر، إلا لضرورة ملحة. أما إذا لم توجد ضرورة لا يجوز لكل منهما الخروج. لكن عندنا المتوفى عنها زوجها ممنوعة من الزينة وممنوعة من التطيب، وهذا في حق المطلقة مكروه كراهة فقط وليس محرما. إذن كل من المتوفى عنها زوجها اللي هي الأرملة كما قالت هي، وكذلك المطلقة، كل منهما في العدة تخرجان في النهار لحاجتهما الموظفة وغيرها، لكن من أذان العشاء إلى طلوع الفجر لا تخرج إلا لضرورة. نعم، من معنا؟ منصور من زليطة.
13: حسام.
10: نعم.
13: السلام عليكم.
10: عليكم السلام ورحمة الله. تفضل سيد منصور.
13: بارك الله فيك يا شيخ عصام.
10: وفيكم بارك الله، تفضل.
13: شيخ منصور، يا شيخ عصام، عندي 3 أسئلة من فضلك.
10: نعم.
13: السؤال الأول، عندي زوجتي يا شيخ منصور، يا شيخ عصام.
10: نعم.
13: طبعا عندها خوش وقطع قارب باهي.
10: نعم.
13: لكن طبعا هي وخواتها الثانيات في الانتاج، يعني حالتها يعني في وحدة بتبني وحدة فقيرة، عرفت؟
10: يعني هو الحوش،
13: هي طبعا الحوش اخوتها مش يبيعوا الحوش،
10: الحوش هو ارث،
13: وخواتها الاخرى بيبيعوا.
10: طيب،
13: ايوه، حوش ورثة طبعا، لم الاب متوفين لما فترة،
10: الاخوة لا يريدون البيع،
13: ما يبوش يبيعوا، ما فيه 2 تقريبا يبوا يبيعوا، الاخرين ما متمسكين ما يبوش يبيعوا.
10: من ساكن فيه المنزل الان؟
13: لا، هو منزل طبعا مؤجر، منزل قديم ومؤجرين.
10: ايوه
13: ايوه.
10: تمام باي، هذا السؤال الأول.
13: أيوة. السؤال الثاني طبعا الدعاء لافتتاح الصلاة، يا نحن عندنا في المذهب المالكي ولا
10: ما عندناش، لكن تو نتكلموا عليه. حاضر.
13: أيوة. دعاء افتتاح الصلاة. السؤال الثالث، أنا تو طبعا صلي في صلاة الضحى وصلاة الفجر لكن بالفاتحة بس دون سورة.
10: طيب ماشي، تسمع الجواب إن شاء الله.
13: وأكد لي عليه نبه توجيه يا شيخ عصام بالله، كثرة الحوادث في ليبيا ومشاكل الطلاق والميراث، هذين الثلاثة في مشاكل كثيرة في ليبيا يا شيخ عصام بالله.
10: صحيح، ربنا يفرج على
13: الله. هذين عمد بين بل والله الطلاق والحوادث والمشاكل الميراث، لو ما يخلاش حوش منهم.
10: تمام إن شاء الله، شكرا لك. تسمع الجواب سيد منصور، بارك الله فيك. أبو أحمد من بنغازي. نعم يا أبا أحمد.
14: السلام عليكم يا شيخ.
10: عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
14: يا شيخ، ما حكم الصلاة بملابس الذبح، ملابس الذبح عليها الدم تاع الخروف يا شيخ؟
10: ما حكم الصلاة بملابس الذبح؟
14: إيه
10: يعني أنت ذبحت خروف؟
14: إيه جاء عليه الدم.
10: إيه تمام.
14: هل يجوز أم لا يا شيخ؟
10: ماشي، تسمع. عندك سؤال آخر؟
14: بارك الله. لا بارك الله فيك. شكرا
10: شيخ. لا وبارك الله فيك، وبارك الله فيكم كذلك إن شاء الله. شكرا. نعم. طيب إذا صار احنا جاوبنا عليه الأخت اللي تسأل عليه، هذه عليه المطلقة في العدة. في نقطة ننبه عليها في مسألة العدة، تأتينا الأسئلة في منظومة الإفتاء عن حكم ذهاب المرأة المطلقة في العدة للعمرة. هذا لا يجوز. المرأة في العدة سواء كانت عدة وفاة أو عدة طلاق، هي مأمورة بأن تمكث في بيت العدة حتى يبلغ الكتاب أجله، أي حتى تخرج من العدة. وبالتالي هذا من خلال منظومة الإفتاء نرى أن أكثر من يسأل عنهم هم النساء المطلقات. المرأة المطلقة مكسور خاطرها وطالعة من الطلاق وكذا، فيريد الأب والله الأخ والله كذا أن يجبر بخاطرها، يقولها بنقول لك للعمرة. ما ينفعش تمشي العمرة في زمن العدة. هو عمر رضي الله عنه كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن، يردهن من البيداء وهن ماشيات للحج، فما بالك في مسألة العمرة وما بالك في الطلاق. فالمرأة في العدة لا تخرج للسفر لين تكمل عدتها. من معنا؟ خالد من غريان. نعم يا خالد.
15: السلام عليكم.
10: عليكم السلام ورحمة الله.
15: نسأل الله أن يحبك شيخ عصام
10: وإياكم جميعا إن شاء الله،
15: ويطول في عمرك
10: على طاعته. تفضل.
15: شيخ ناني عندي سؤال.
10: نعم.
15: طبعا أنا أمس كنت في سفر، طلعت من غريان لطرابلس.
10: نعم.
15: دخلت في مسجد وقت صلاة الظهر.
10: نعم.
15: سبقتني ركعة، لما صليت طبعا الإمام زاد ركعة وبعد بعد التشهد الأخير. فسجدت سجود سهو بعد السلام، أنا سجدت معاه.
10: أنت أدركت الركعة الرابعة؟
15: لا، أنا أدركت الركعة الثانية من صلاة الظهر.
10: أدركت الركعة الثانية والثالثة والرابعة.
15: وهو كذلك يا شيخنا.
10: تمام.
15: الإمام بعد بعد التشهد الأخير زاد ركعة أخرى. فهو غلط طبعا، فزاد ركعة أخرى، فأني تبعته وسجدت معاه سجود سهو بعد السلام. فبعد ما تمت الصلاة وقت سألته قال لي أنت مفروض قضيت ما فاتك، ما سجدتش معاي، مفروض تقضي الركعة الأولى اللي فاتتك.
10: باهي نسألك، لما الإمام قام لخامسة نبهوه المصلين، تو أنت منكم يعني نبهتوه أنتوا اللي خلفه، قلتوا له سبحان الله.
15: قالوا سبحان الله، لكن هو ما سمعش، ما اعتقد ما سمعش، مو مكمل هو.
10: باي كويس. باي انت السؤال الان، لما قمت معاه للخامسه تعرف انها خامسه؟
15: ايه يعني بعد ما دركت الركعه الثانيه عرفت انها دركت.
10: لانك انت دركت الثانيه وتشهدت معاه وصليت الثالثه والرابعه، كيف هو بعد الرابعه ينود لخامسه؟ انت بتكون عرفته.
15: هو اخطا الامام.
10: انا عارف الامام اخطا، أنت لما تبعت تعلم أنه قام لخامسة أو لا تعلم؟
15: أعلم أنه قام لخامسة.
10: أي، وصار أنت أدركت وأنت تعلم أنه قام لخامسة.
15: وهو كذلك شيخنا.
10: ماشي تمام إن شاء الله. تسمع الجواب. علي من طرابلس. تفضل يا علي.
16: السلام عليكم شيخ، كيف
10: حالك؟ عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا.
16: بارك الله فيك. والله يا شيخ عندي استفسار. أنا عندي صديقي يخدم مبرمج، فعرضت عليه شركة متاع منظومات أنه هو يشتغل معه في منظومة، لكن المنظومة هذه بوفاء لشركات التأمين.
10: نعم.
16: فأنا سمعت مرة أن في أنواع من التأمين، في تكافلي والتجاري أو شيء زي هيك، فهو قاعد مش فاهم الموضوع كويس، لكن خوفا من أن يكون صاحب الشركة أو صاحب المنظومة هذا مرات يضحك عليه يقول له لا هذا تكافلي، هو يبي يفهم الفرق بيناتهم، بس في حالة هل هو كان خدم على المنظومة هي هل حيجيه إثم في حالة أن هم استعملوها في التأمين التجاري أو لا؟ فياريت يا شيخ تصلنا في الموضوع باش نفهمه، وهل عليه ذنب أصلا كان اشتغل في منظومة زي هذه تباع أو لا؟
10: بارك الله فيك، تسمع الجواب إن شاء الله. حاضر بإذن الله. محمد من صبرات، لعلنا نختم به. نعم سيد محمد.
17: السلام عليكم ورحمة الله شيخ.
10: عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
17: بارك الله فيك وجزاك الله خير، وإن شاء الله في ميزان حسناتك
10: أنت وكل علماء إن شاء
17: الله، الله يحفظكم
10: وإياكم جميعا.
17: شيخنا صابر بالله نبدو ثلاثة حزلهن جد.
10: إيه
17: تقريبا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
10: نعم.
17: ثلاثة حزلهن جد. عندنا مرة الشيخ صارت الموقف هو وقعدنا نناقش فيها، يعني كنا في سجن أبو سليم، جمعونا في الميدان طبعا جمعنا من السجن.
10: نعم.
17: ويعني وزي قال انتم تصلوا، وانتم قالوا انتم تصلوا لمكة، سجن لمكة، واحنا قالوا نصلوا قبل الفاتيكان، يعني هيك بهذا اللفظ قالها، يعني
10: هذا قالها السجان.
17: قال يا رئيس السجن يا عامر المسلاتي، قال انتم تصلوا، انتم قبلكم الكعبه واحنا قبلتنا الفاتيكان، احنا نصلي الفاتيكان من اليوم. قال ما عاد تصلوا بهذا اللفظ، قال ما عاد تصلوا، توقف الصلاه الى الابد بهذا اللفظ قال. يعني شنو موقفه هذا بالله؟
10: صار هو يعني
17: هو قدم الى الله سبحانه وتعالى، الله يعني حكم الله فيه
10: يعني منعكم هذا الشخص من الصلاه.
17: طلع له من الصلاه بالضرب بالعصا، يضرب فينا بالعصا واحنا نصلي في صلاه الظهر يعني.
10: ماشي، تسمع الجواب. حاضر يا حش، إن شاء الله بإذن الله جميعا. طيب، إذن على بركة الله نجيب الآن على الأسئلة. خلينا نجيب على أسئلة المتصلين، ثم إن بقي لدينا وقت نجيب على باقي أسئلة الصفحة إن شاء الله. هذا الأخ يونس من مصراتة، بارك الله فيه، هو يعني أثنى على دور المشايخ في هذا البرنامج، وقال أنتم تقدمون يعني ما فيه النصح للناس، وهذا واجبنا. نعم، وهذه القناة أصلا قناة تناصح قائمة على النصيحة، هكذا التناصح كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومن إخواننا في هذه القناة، وأن يغفر لنا أخطاءنا، وأن يثبتنا على القول الثابت إن شاء الله. وبارك الله في الأخ يونس. الأختم أنس من بنغازي لديها أربعة أسئلة. السؤال الأول قالت ما حكم الدولار متاع المصارف؟ هذا الدولار، هذا السؤال عن 2000 دولار طبعا سؤال متكرر كل يوم، وأقول الجواب الأمر لا يزال على حاله ما دام أن المصرف المركزي لم يلغي دور شركات الصرافة، أو بالأحرى لم يصحح دورها، ويعني ما تأخذه من المال وطريقة التعامل معها ما لم يصحح ذلك، فالأمر باق على التحريم. فدار الإفتاء تنظر إلى أن هذا العقد من المركزي إلى أن يأخذه الدولار، يأخذه الزبون، تنظر إليه كعقد واحد، وبالتالي متى حصل هذا الخلل فإنه لا يجوز. وما زالت الدار تفتي بالتوقف في مسألة الدولار إلى تاريخ اليوم، والدار دار الإفتاء أدت ما عليها، فراسلت المركزي وانتظرته وأحرجته من خلال أجوبة المشايخ، إلى أن اضطر المصرف المركزي ورد على دار الإفتاء في شهر أظن في 11/5 الماضي، ودار الإفتاء درست هذا الرد وردت عليه بطريقة إصلاح هذا العمل. يعني وإلى الآن لم تتلقى ردا من المركز ولم نسمع بالتعديل. والمسلم يتحرى الحلال والحرام. أما مسألة تراو كيف الناس والناس خدو والناس فاتحين وكلام زي هذا، نحن المسلمين يعني نتوقف ما أحله الله نفعله وما حرمه الله نجتنبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. وبالتالي فيا أخت أم أنس للأسف الدولار لا يزال الأمر على حاله من المنع، وإذا تم الإصلاح وأصلح المصرف المركزي ستبادر دار الإفتاء وستفتي الناس وتخبرهم بذلك، وهذا أمر لا نملكه. نحن مهمة مؤسستنا أن تدرس هذه العقود وهذه التصرفات وهذه الممارسات من الجهات العامة والخاصة، وتبين حكم الله سبحانه وتعالى بما يتضح لها، وهي تعتمد على الإفتاء الجماعي وعلى التشاور داخل مؤسسة دار الإفتاء. هذه الأخت أم أنس أيضا في سؤالي الثاني تقول ما حكم النوافل في السفر؟ النوافل مطلوبة يعني، ولكن في السفر يعني قد تخفف بعض النوافل تيسيرا على الإنسان، وبالتالي لا إشكال في ذلك. يعني ممكن تسأليني تقولي لي إيش هي النوافل التي لا أتركها في السفر، أقول لك لا تتركي الفجر لأنها رغيبة، والشفع والوتر هذه لا تتركيها، وهذه فقهاءنا قالوا حتى من عليه فوائد وعليه قضاء صلوات لم يصليها قالوا يترك النوافل إلا السنن المؤكدة اللي هن الوتر والكسوف والاستسقاء والعيدان اللي هن صلاة العيد الأضحى وعيد الفطر، ولا يترك كذلك رغيبة الفجر. نعم، فالمهم يا أخت أم أنس لا تتركي في السفر من النوافل صلاة الفجر التي هي رغيبة، ولا تتركي أيضا الشفع والوتر. السؤال الثالث للأخت أم أنس هو نفس هذا السؤال الثاني للأخ منصور من زليطن، يسأل عن دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح هو أن يقول المصلي بعد قوله الله أكبر يقول دعاء الاستفتاح. هذا لم يقل به المالكية. المالكية مذهبنا لا يقولون بدعاء الاستفتاح، بل مذهب المالكية أن تقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فالمالكية يكرهون الاستعاذة ويكرهون البسملة في صلاة الفريضة إلا إذا أتى بها المصلي خروجا من الخلاف، ولا يقولون بدعاء الاستفتاح. هل قالوا هذا عن هوى؟ معاذ الله، بل قالوه لما ثبت من حديث أنس كما في الصحيح أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يستفتحون الصلاة بي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فاستنبط المالكية كراهة الاستعاذة في الصلاة وكراهة البسملة في صلاة الفريضة، وأيضا يكرهون دعاء الاستفتاح. لكن تقول لي هل كل العلماء لا يقولون بدعاء الاستفتاح؟ أقول لا، ثبت عن بعض أهل العلم القول بدعاء الاستفتاح وأنه وردت فيه بعض الأحاديث، وهكذا خلاف العلماء ليس خلاف هوى وتشهن ومزاج، إنما هو إعمال للأدلة. هذا يترجح عنده حديث أنس فيقول بكراهة دعاء الاستفتاح، وهذا يترجح عنده الدليل الذي يقول بدعاء الاستفتاح اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، أو الدعاء الآخر في صلاة في دعاء الاستفتاح. نعم يعني، وبالتالي فيعني هذه أمور لا ينكر فيها أحد على أحد. أما المالكية فلا يقولون بدعاء الاستفتاح كما أسلفت، ويقولون بكراهة التعوذ، لا يتعوذون في الصلاة، حتى البسملة عندنا مكروهة إلا إذا فعل الإنسان خروجا من الخلاف، لأن الشافعية عندهم البسملة جزء من الفاتحة، وبالتالي فإذا فعل خروجا من الخلاف فتكون مندوبة في حقه. فأنت يا أخ منصور يا أخ أم أنس، نعم دعاء الاستفتاح عند القائلين به يكون بعد التكبير فورا، بعد التكبير فورا بعد تكبيرة الإحرام، وكما أسلفت مذهب المالكية لا يقول بدعاء الاستفتاح. السؤال الرابع للأخت أم أنس قالت هل المرأة إذا سمعت الأذان وأرادت أن تصلي الفريضة في بيتها، هل يجوز لها الصلاة بمجرد سماع الأذان أو تنتظر حتى تقام الصلاة في المسجد؟ أقول لا، لا يجب عليها الانتظار ولا يندب حتى في حقها. فالمرأة مجرد ما تسمع الأذان يجوز، المرأة وغيرها وغيرها يجوز لها الصلاة، ولكن الأفضل والأحسن أن تنتظر حتى تسمع الأذان كاملا وتحكي الأذان كما يقول المؤذن، ثم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بعد ذلك اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة، ثم لها أن تصلي. إذن من أراد أن يصلي في بيته كالمرأة أو الإنسان الذي لم يذهب إلى المسجد أو المريض أو كذا، هذا لا ينتظر الإقامة. الإقامة هذه ينتظرها من يريد الصلاة في المسجد، هذا هو الذي يكره في حقه أن يصلي قبل الفريضة في المسجد لما يؤدي إليه من الطعن في الإمام. أما من يصلي في البيت فهذا لا يجب عليه الانتظار حتى تقام الصلاة في المسجد، ما علاقته وهو يصلي في بيته، بل يبقى على الأصل العام من استحباب الصلاة في أول وقتها. نعم. الأخ منصور من زليطن له عدة أسئلة كذلك. السؤال الأول قال: زوجتي ورثت بيتا عن أهلها، هي وشركاؤها في الميراث، قال زوجتي وعندها أخوات وعندها إخوة لهم بيت ورثوه عن أبيهم، البيت هذا الآن مستأجر، قال زوجتي تريد البيع وبعض والأخوات تريد البيع والإخوة لا يريدون البيع، قال هل يجبرون على البيع؟ أقول في الجواب: إذا كان هذا البيت كبيرا يمكن قسمته. طبعا هذا مستبعد شوي في السؤال، لكن نحن نذكر كل احتمالات. إذا كان يمكن قسمة البيت على الفريضة الشرعية، نقول مثلا بيت يتكون مثلا نقول من 4 أدوار وكل دور فيها 2 من الشقق يمكن قسمتها، خلاص، فهنا لا يجبرون على البيع، لا يجبر على البيع من أباه، بل يقسم بينهم حسب الفريضة الشرعية. ولكن إذا كان البيت لا يقبل القسمة، زي أغلب بيوت نحن تلقى وارتين علي بوهم حوش مثلا زي هذا، ممكن فيها 4 ديار وحمام ومطبخ وكذا، وبعض الإخوة يقول لاني والله مانيش بايع، هذا مش كيف يبيره، يجب أن ينتبه الناس. هذا العلماء قالوا من يعني الشركاء في البيت والله في غيره، إذا كان لا يمكن قسمته بينهم على الفريضة الشرعية فإنه يجبر على البيع من أباه. شو معنى أباه؟ امتنع منه. أما هذا الأخ لا، احنا بنقعد وناخذ الميراث، تباهي الأخت هذه تبي ميراثها من بوها، هذا حرام، هذا من التعطيل حقوق الله، هذا المفروض يرفع الأمر للقاضي والقاضي يجبرهم على البيع. باي كيف يكون البيع؟ يوضع البيت في المزاد، حطوه في المزاد، أكتر سعر بشري واحد من الإخوة بأعلى سعر يتفضل، بشري شخص أجنبي يتفضل. أما هذه السياسة للأسف اللي هي لوثة من لوثات الجاهلية ما زالت في مجتمعنا، أن الأخ والله الإخوة يقولوا لا إحنا والله مناش بايعين، والله إخواتنا يوسعوا باله مناش بايعين، تبايع الأخت تبي حقها، تريد حقها في ميراثها من أبيها. نعم إذا كان يمكن القسمة لا يجبر أحد على البيع، كل واحد نعطوه نصيبة ويأخذه. بل لما ما يمكنش القسمة، مثلا بيت زي ما ذكرنا فيه 4 ديار وفيه 3 ولا 4 أخوات وفيه 3 ولا 4 إخوة والله أكتر، ما يتصورش أن الدار بتنقسم بين 3 والممر بين 6 وكذا، ما يتصورش. وبالتالي يوضع هذا البيت في المزاد وأعلى سعر يعني يوجد فإنه يباع، والذي يرفض القسمة يجبره القاضي على ذلك. لماذا؟ لأن رفض البيت هنا، رفض البيع هنا هو مانع من إيصال الحقوق، هو وسيلة لمنع الناس من الوصول إلى حقوقهم في الميراث الشرعي الذي تكفل الله سبحانه وتعالى ببيانه في قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن إذا تراضى كل الأطراف، قالوا إحنا مناش بايعين ورضوا بأن يبقى هذا البيت على الإيجار، خلاص يقتسمون الأجرة حسب الفريضة الشرعية، فإذا أراد بعضهم البيع يباع كما أسلفت. السؤال الثالث للأخ منصور قال: صلاة الفجر هل تصلى بالفاتحة فقط أو بالفاتحة وسورة؟ أقول ثبت الأمران، ثبت الأمران، يعني ثبت أن صلاة الفجر تكون بالفاتحة فقط، وثبت أيضا أنها يقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وقل أيها الكافرون، والركعة الثانية الفاتحة وقل هو الله واحد. ومشهور مذهب مالك في صلاة الفجر الفاتحة فقط، واستدلوا على ذلك بأن عائشة رضي الله عنها رأت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر، فكان يعني قالت حتى شككت هل قرأ الفاتحة أو لم يقرأ، للدلالة على أنه يعني قرأ الفاتحة فقط. وبالتالي فبعض أهل العلم قال تقرأ في الفجر قل أيها الكافرون في الركعة الأولى وقل هو الله واحد في الركعة الثانية، ومنهم من قال يقتصر على الفاتحة ولا شيء في ذلك. أما صلاة الضحى فالأصل فيها أن تقرأ فيها السورة بعد الفاتحة، هذا الأصل أنك تقرأ فاتحة وسورة باهي، لو لم يقرأ السورة في صلاة النفل هل في سجود؟ لا، نعم ترك السورة في صلاة الفريضة سهوا فيه السجود، نعم. أما ترك السورة في صلاة النفل هذا لا يضر، فيجوز الاقتصار على الفاتحة فقط. السؤال الرابع للأخ منصور قال أكبر ثلاث مشاكل في راية يعاني منها المجتمع في بلادنا، قال مشاكل الميراث ومشاكل الطلاق ومشاكل الحوادث في على الطرقات. وأقول هذه وغيرها، نعم المشاكل كثيرة، ونحن نحاول في هذا البرنامج وغيره أن نصلح قدر الإمكان، فإذا ورد إلينا السؤال فإننا نجيب بإسهاب في مثل هذه الأمور، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال الجميع.

المصلي وثوبه عن بدن المصلي، نعم، ومحموله ومكانه، إما واجب مع الذكر والقدرة وهذا هو القول الأقوى، أو مشهور مع الذكر سنة مع الذكر والقدرة وهو كذلك قول قوي. لكن يا أخ أبو أحمد، الدم الخارج حين الذبح هذا من الدم المسفوح، هذا نجس، هذا نجس، لأن احنا عندنا لما يذبح الإنسان الدم اللي يخرج حين الذبح يسمى الدم المسفوح، وهذا نجس ويحرم، كما قال الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. فالواجب عليك أنك أنت لو ذبحت وأصابت ثيابك شيء من النجاسة من هذا الدم، فالواجب أن تغسل هذا الدم قبل أن تدخل إلى الصلاة، يعني نعم هذا الواجب عليك. أما اللي فات، مدام أنك أنت خرج الوقت ولم تفعل، ماشي صلاتك صحيحة، لكن عرفت الآن الحكم، فالواجب عليك أن تحتاط في مثل هذا الأمر. ولهذا فقهاءنا قالوا الجزار ينبغي أن يعد ثوبا خاصا للصلاة، لأن الجزار هذا دائما ثيابه معرضة للتلطخ بالدم، والدم نجس كما ذكرنا، خاصة الدم المسفوح والدم الخارج من القلب. نعم الدم الذي في العروق هذا طاهر، وبالتالي قالوا الجزار يستحب لو أن يخصص لبس بدلة سورية خاصة بيش بالجزارة بالخدمة، ولما يجي وقت الصلاة يحول السورية هذه ويلبس سورية أخرى، هذا هو الأصل للإنسان. ولكن لو أنه اضطر للذبح ولطخ الثياب فالحمد لله تزال النجاسة هذه ويصلي الإنسان، ولا يجوز له ابتداء أن يصلي بالنجاسة حيث علم بها وكان قادرا على إزالتها، على إزالتها. وإحنا كما ذكرنا يعني عندنا فيها قولان مشهوران في حكم إزالة النجاسة. نعم طيب، هذا سؤال أبي أحمد أجبنا عنه. عندنا سؤال الأخ خالد من غريان، السؤال يقول: قال أني كنت في سفر من غريان إلى طرابلس، وقال أني دخلت المسجد ووجدت الإمام يصلي بالناس، قال أدركت معه الركعة الثانية وجلست للتشهد، وأدركت معه الثالثة والرابعة، قال لما كمل السجود الرابعة قال أني ظنيت أنه سيجلس للتشهد، كمل الإمام، إذا به يقوم للخامسة. فنيت وسألت الأخ خالد، قلت له: يا خالد، هل أنت تعلم أن الإمام قام لخامسة أو أنك لا تعلم؟ قال: أنا حقيقة الأمر نعلم. أنت مدام علمت أنه قام لخامسة، لا يجوز للمأموم أن يقوم مع الإمام إلى ركعة زائدة وهو يعلم أنها زائدة، صلاته باطلة المأموم مش الإمام. رأى تخيل، ركز معي يا خالد، الإمام قام للخامسة ساهيا، هذا صلاة صحيحة. أما أنت إذا اتبعته وأنت تعلم أنه قام لركعة خامسة، صلاتك باطلة، هذه زيادة فعلية في الصلاة تبطل الصلاة، فصلاتك باطلة ويجب عليك إعادتها. ولهذا احنا عندنا قاعدة انتبهوا له: إذا قام الإمام لركعة خامسة في الرباعية أو لرابعة في الثلاثية أو لثالثة في الثنائية وهو الصبح، فالواجب على المأمومين أن يسبحوا للإمام لأنه سهى، أن يقولوا له سبحان الله. طيب، فلو أنه استمر هو الإمام سبحوا له، لكن هو في رأيه أنه على حق وأنهم هم المخطئون، صلاته هو صحيحة لأنه هو ماذا؟ لم يعلم أنه قام لركعة زائدة، لكن ماذا يفعل المأمومون خلفه؟ ينتظرون، يقعدوا جالسين لين الإمام ينوض للخامسة زي هذه، ويركع ويرفع ويسجد ويجلس بين السجدتين ويسجد السجدة الأخرى ويجلس للتشهد وبعدين يسلموا معه، لا يتبعونه. كيف نتبع إمام في ركعة زائدة وأنا أعلم أنه زاد زيادة فعلية في الصلاة عمدا، والزيادة الفعلية في الصلاة عمدا زيادة الركن تبطل الصلاة؟ وبالتالي أنا أقول يا خالد في هذه المسألة: الإمام الذي قام لخامسة صلاته صحيحة، هو قام ساهيا، نعم قام ساهيا. طيب، إذا كان
بعض الناس

اتبعوه وهم يعلمون أنه قام لخامسة، يعلمون واتبعوه هكذا أو جهلا منهم. الجهل يعني يعرف زيادة ولكن يظن أنك لابد تتبعه، هؤلاء صلاتهم باطلة. والذين اتبعوا الإمام وقاموا معه لخامسة وهم لا يعلمون أنها خامسة، لأن في ناس رأوا يركع ويسجد في الصلاة وواحد دهنة شبحوين في حوازتهم وواحد دهنة أبصر كذا، يعني يهملون الخشوع. فلما قام الإمام قام يقولني والله من علم بي تبعت حساب الرابعة، هذا صلاة صحيحة. لماذا؟ لأنه لم يتعمد تلك الزيادة. لكن أنت يا أخ خالد أنا سألتك تعرف، قلت لي نعرف أنه قام لخامسة، كيف نتبع الإمام وإحنا عندنا حتى لو تقول لي والله يا شيخ راني نجهل هذه الأحكام؟ الجاهل هنا كالعامد. أنا عندي فرق ما بين ناسي عامد. ناسي وتبعت الإمام وانت ناسي أن يزيد صلاتك صحيحة، تبعت الإمام وأنت تعلم أنها زيادة صلاتك باطلة ويجب عليك إعادتها. أما الإمام هذا صلاته صحيحة، قام ساهيا، هذا خلاص هذا عليه سجود بعدي لأنه زاد في الصلاة. الأخ علي من طرابلس قال أني عندي صديقي يشتغل مبرمج في شركة برمجيات، قال وعرضت عليه الشركة أن يعمل منظومة لإحدى شركات التأمين، فهو يسأل ما الحكم في هذا؟ نقول هو يسأل قالوا هل شركات التأمين عليه وتيرة واحدة؟ أقول التأمين إذا كان التأمين تأمينا تجاريا، شركات التأمين التجاري اللي هي تاخذ من الناس زي التأمين على السيارات والتأمين على الحياة والتأمين على الممتلكات وكذا، تأخذ منهم أموالا مقابل هذا الأمر، فإذا حصلت لهم كوارث والله حوادث والله كذا فإنها يعني تدفع لهم وإن لم يحصل شيء فضاعت عليهم أموالهم. هذا هو التأمين التجاري المحرم، هذا لا يجوز لأنه من قبيل الغرر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر. أما التأمين التكافلي الذي يكون الأصل فيه أنه لا يقوم على التجارة، ما يقومش على الربح وإنما يقوم على التكافل، ولهذا هالبناس يسألوا زي يقول أعطينا مثال مثلا للتأمين التكافلي. التأمين التكافلي مثلا نحن نشتغل في مدرسة، مثلا يجي المدرسين يقولوا احنا بنديروا كل شهر يدفع مثلا كل موظف 10 دنانير أو 20 أو 30، شو القصد منها؟ هل قصد الربح؟ قالوا لا والله احنا بنديروا منها صندوق، مثلا احنا 30 مدرس كمثال، لما نلموا 30 كل شهر هذين 900 دينار كل شهر بنحطهم في صندوق، لا قدر الله حد يصير له حادث، يصير له حريقة، تصير له كارثة، يمرض له حد كذا، احنا بنعاونوه بهذا المال. هذا شو نسموه؟ هذا نسميه تأمينا تكافليا. ليش سميناه تأمين؟ هو القصد أنهم أمنوا هذا المبلغ لظروف وحوادث يتوقعون حصولها في المستقبل، لا يقصدون غررا بذلك. ولهذا هل الإنسان اللي يخت في 30 دي يدفع في 30 متاعات التأمين اللي مدايريننا للمرض ومدايريننا للحوادث ولكذا، هل ينتظر هذا الأمر؟ هل يدعي ربه يقول أن يجيه المرض باش يحصل التأمين؟ هذا ما يتصورش إنسان عاقل. إذن القصد منا ماذا؟ هو التكافل والتعاون. أما التأمين التجاري زي شركات التأمين اللي هي شدير أنها تجيك أنت مثلا يقولك لابد تأمن على سيارتك، تدفع 75 دينار تأمين لمدة سنة، لو ما فيش لو ما فيش حوادث والله ما فيش كذا خلاص يقولك والله هي راحت عليك 75، ومرات يدفع 75 ويطلع من شركة التأمين البعيد يدير حادث يدفعوا له 7000 والله 10، إذن هو دخول على الغرر، دخول على الغرر. فإحنا سؤالنا طبعا مش حكم اللي هو طبعا التأمين التجاري إذا كان أجبر عليه الإنسان جبرا من الدولة زيادة لا بأس به، لكن إحنا الحمد لله بدأ عندنا الآن شركات تأمين تكافلية، وبدت عندنا حتى نوافذ ومكاتب لبعض شركات التأمين. فالواجب على الإنسان اليوم أن إذا أراد أن يأمن سيارته يبحث عن شركات التأمين التكافلي التي تقوم ابتداء على التكافل والتعاون، وليس القصد منها الربح، وإذا
إذا كان ما عرفش ممكن يتواصل مع دار الإفتاء، فلهم معرفة بأسماء شركات التأمين التكافلي. وطبعا هي مراتب، في شركات ممكن كلها تأمين تكافلي، وفي بعض منها فروع منها تكافلي، وفي بعض منها مكاتب. فأنت يا أخ، يا أخ علي، أنت الواجب عليك أنك تقول أنا من حقي نسأل عليه اسم الشركة التي تريدون عمل المنظومة لها. من حقك تسأل، أنك أنت قلت أنا من حقي نعرف، لأن لو طلعت أنها شركة تأمين تجاري ما يجوز لكش أنك تساعدهم تقولهم أنتم منكم الغرر وأنا مني المنظومة، هذا حرام، هذا يعانى على الإثم والعدوان. وبالتالي قالوا لك لا أنت مش تبعك، أنت المهم تصنع المنظومة. لا، ما يجوز الإنسان الموظف يقول له دي أي منظومة، يقول ماشي. تراي في منظومات في أمور محرمة، في منظومات توضع في عقود محرمة، وفي معاملات ربا ومعاملات غرر. لا، احنا عندنا الإنسان لا يجوز له أن يعين غيره إلا على ما فيه اللي هو إلا على المباح. أما الشيء المحرم هل تجوز الإعانة فيه؟ لا تجوز الإعانة فيه. فأنت أخ علي من حقك تسأل، أعطوني اسم الشركة، وكأنك ما عندكش عليها معلومات اسأل عنها، أو تواصل مع دار الإفتاء، مع منظومة دار الإفتاء، فلعل المشايخ يعينونك على معرفة هذه الشركة، هل هي من قبيل التأمين التجاري أو التأمين التكافلي. ومن حقك أيضا أن تقول حتى أنك تطلب طريقة عملهم، لأنك أنت الآن ستقدم لهم منظومة في ذلك. نعم. الأخ محمد من صبراتة اسأل عن حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. نعم، هذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود وغيره، أنه قال صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، وفي رواية والعتق. لكن هو سؤال أخ محمد، الحاج محمد من صبراته، أعتقد السؤال ما يتوافقش مع هذا الحديث. يعني إذا زوج الإنسان هازلا يلزمه النكاح، إذا طلق هازلا يلزمه النكاح، إذا راجع زوجته هازلا يلزمه النكاح. لكن هو سؤال ما يتوافقش مع هذا، هو سؤال قال كنت أنا سجينا في بوسليم، فقال السجان ولا المسؤول ولا كذا، قال لنا كلاما كبيرا. شي قال لهم؟ لقاهم يصلوا في الظهر، على رواية الحاج محمد، قال لنا أنتم تصلون للكعبة وأنا أصلي للفاتيكان. والعياذ بالله، هذا الكلام كفر وردة. هذا مش دوة ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، لا، هذا كقيل في ماذا، هذا الكلام ردة والعياذ بالله، كفر. إنسان لو قال لناس، قالهم أنتوا تصلوا للكعبة والبعيد هو يصلي للفاتيكان، الفاتيكان هذا معناه راهو هذا مجمع النصارى، هذا الكلام كفر والعياذ بالله، كفر. فمثل هذا الكلام لا يجوز قائله إذا كان حيا. يعني هذا يجب عليه أن لا أدري، وكانه ذهب إلى، يعني هو مات، الله أعلم، نحن لا ندري، ربما تاب بعد ذلك لم يتب، نحن لا ندري هذا. المهم هذه الكلمة، يعني سجان والله شرطي والله عسكري والله غيره، يلقى واحد يصلي يقول له أنت تصلي للكعبة والعياذ بالله قال نصلي للفاتيكان، هذا كفر، هذا كفر وردة عن دين الإسلام والعياذ بالله سبحانه وتعالى. إذا صدرت من الإنسان المسلم ارتد عن دين الإسلام وبانت منه زوجته، يجب عليه أن ينطق الشهادتين وأن يرجع إلى الإسلام، يدخل إلى الإسلام ويغتسل على الخلاف في ذلك. وإذا كان متزوجا فيحتاج إلى عقد جديد حتى يرد زوجته إلى عصمته. فهذا كلمة، يعني هذا فيما يتعلق بهذا الأمر. أما حديث ثلاث جدهن جد فهذا كما ذكرنا في النكاح، الزواج والطلاق والرجعة، وفي رواية والعتق. هذا هكذا أكملنا الإجابة على هذه الأسئلة. فما كان من صواب فمن الله سبحانه وتعالى، له المنة والفضل، وما كان من خطأ فمن قصوري وتقصيري وقلة زادي، وأبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك، حتى ألتقي بكم في حلقة جديدة بإذن الله سبحانه وتعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه الحلقة إعادة.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة عن مسألة من يعني مسائل الناس في المجتمع أراها مهمة، وقد يعني وقعت لي أنا شخصيا تجربة من هذا الباب فأحببت أن أذكرها الآن، وهي مسألة الصلاة عند السفر بالطائرة. الصلاة كما تعلمون الله سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فقد حدد القرآن أو حدد الإسلام للصلاة موعدا ابتداء موعدا أو توقيتا للوقت الاختياري الذي تجوز الصلاة فيه، وثم توقيتا أو وقتا آخر للوقت الضروري. فإذا خرج وقت الصلاة الاختياري والضروري كان فعل الصلاة بعد ذلك قضاء لا أداء. الإنسان إذا سافر يجب عليه أن يؤدي الصلاة في وقتها، ولكن يعني السنة ثبت فيها التخفيف عن الناس بمسألة جمع التقديم وجمع التأخير. إذا كان الإنسان مسافرا سفرا يستغرق وقتين من مشتركتي الوقت، الظهر والعصر مثلا أو المغرب والعشاء، فيمكن أن يصلي جمع تقديم أو جمع تأخير حسب الحالة التي هو عليها. ولكن ما أود ذكره هنا وهو مسألة السفر في الطائرة. الإنسان إذا سافر مثلا أو أراد أن يسافر فأتى للمطار مثلا، وتوقيت خروج الطائرة عند مثلا 3 ظهرا كمثال، فهذا بإمكانه أن يجمع العصر مع الظهر جمع تقديم، والحمد لله يركب في الطائرة متى ما وصلت وصلت، ثم يصلي بعد ذلك المغرب في وقتها أو يصليها جمع تأخير عند العشاء. فلا مشكلة عندنا في مسألة السفر في الطائرة في الظهر والعصر، هذه مشتركة الوقت، والمغرب والعشاء كذلك مشتركة الوقت، يمكن أن يصليها الإنسان قبل أن تصعد قبل أن يعني تقلع الطائرة، يصليها جمع تقديم أو بعد نزولها جمع تأخير، وهو يراعي ذلك. كما أن الإنسان يضرب حساباته لأمور حياته، هل سينزل نهارا ليلا، أي فندق ينزل، هل يجد تاكسي ما يجدش، أمور الحياة التي ندبرها، فإن أمور الصلاة هي أوجب من هذا كله. كل إنسان لما بيسافر يشوف متى توقيت الرحلة، إذن يمكن نجمع العصر مع الظهر، يمكن صلي المغرب جمع تأخير، يمكن صلي العشاء جمع تقديم، وهكذا. لكن المشكلة في صلاة الفجر، ونحن في مذهبنا المذهب المالكي إيقاع الصلاة في الطائرة في حال الطيران لا يجوز، لأن عندنا من شروط الصلاة أن يسجد الإنسان على الأرض أو ما اتصل بها. والإنسان عندما يكون في الطائرة، الطائرة ليست متصلة به الأرض، وبالتالي الصلاة صلاة الفريضة في الطائرة فيها إشكال، وإن كان هناك من أهل العلم المعاصرين من جوز ذلك. أنا رسالتي هنا لخطوط الطيران في بلادنا، نحن في دولة مسلمة ونشترك جميعا في هذا الدين الحنيف، وكلنا حريص على أداء الصلاة. فللأسف وقع لنا في رحلة أن طائرة الحجاج، للأسف طائرة تقل الحجاج من مطار مصراتة قبيل صلاة الفجر ب10 دقائق، تأمر الركاب بالصعود للطائرة، يقولون لهم الفجر لا يمكن، ليس فيها جمع تقديم وليس فيها جمع تأخير، أخروا قليلا حتى ندرك أول الصلاة، وهم يلحون على الناس في أن يركبوا في غرفة المغادرة هذه أو صالة الانتظار إلى الطائرة. وللأسف إذا صعد الإنسان إلى الطائرة كما تعلمون يعني الصلاة بركوع وسجود حتى والطائرة واقفة، وإن كان هذا لا إشكال فيه، لكنه أمر متعسر ليس أمرا سهلا. فللأسف يعني ماطل الحجاج وماطلوا وماطلوا حتى تمكنوا من إيقاع الصلاة في أول وقتها بسرعة فائقة، ولم يتحصلوا إلا على أدنى الطمأنينة. وكان الناس يعني الحجاج متذمرين. إنسان ماشي للحج وأنت تلح عليه في أن يركب الطائرة قبل دخول وقت صلاة الصبح التي ليس فيها لا تقديم ولا تأخير، ما هذا؟ سبحان الله. يعني الآن نحن نتكلم في دولة مسلمة، لو كنا في دولة كافرة يعني لكان الأمر غير مستغرب، لكن أنت في بلادنا، أنت لما تقول موعد إقلاع الطائرة مثلا قبل الفجر بربع ساعة، ما تقولش في نفسك باي كيف يصير في الصلاة؟ يعني ما الفرق؟ يعني هل نحن في مطارات العالمية الكبرى التي تقلع طائرة كل دقيقة؟ هذا الكلام يعني غير واقعي. للأسف حصل ما حصل، ويعني الحمد لله ما طال الحجاج حتى ركبوا أو حتى صلوا، عفوا صلوا في أول وقت الفجر، وممكن منهم من صلى الفريضة وهي الصبح وترك الرغيب. إذا بنا نفاجأ للأسف الشديد في رحلة الرجوع كذلك من مطار المدينة، يعني الطائرة تفتح أبوابها قبيل صلاة الفجر، لم يبقى على الفجر إلا 10 دقائق، للأسف يتكرر المشهد من جديد. والناس كانوا يعني ناس حجاج أكملوا رحلة حجهم ولا تسمع إلا النداء الأخير، يجب عليكم التوجه إلى الحافلة للصعود للطائرة. سبحان الله. فأذكر للأسف يعني أن بعض الحجاج لم يتمكن من صلاة الصبح أصلا، الناس خايفة، يقول كان نتعطل ربما الطائرة تمشي، أركب في الحافلة ومن الحافلة ركبة في الطائرة، والازدحام الشديد في الطائرة لا يمكن الصلاة فيه ركوعا وسجودا، وللأسف يعني الطائرة متوقفة. نعم، فهذه رسالة أوجهها إلى خطوط وشركات الطيران في بلادنا، يجب أن تراعوا مسألة الصلاة. نعم هناك ساعة وفسحة في الظهر والعصر وفي المغرب والعشاء، إن تقديما وإن تأخيرا، لكن في بعض الأمور لا يتأتى. رب سائل منكم أو شخص يستشكل ويقول آه طلعنا قبل الفجر بساعة ونص والرحلة طويلة، أقول يعني ما جاء في الأثناء وما جاء اضطرارا لا يكون يعني مثل الأمر الذي يفعل ابتداء. يعني أنت مثلا لو أدركك الوقت وأنت الفجر وأنت في الطائرة فوق، صح هنا لا يمكن للطائرة أن تنزل ولا يتصور ذلك، وهنا يأتي الخلاف هل يصلي الإنسان بإيماء، يصلي طبعا إذا أمكنه بركوع وسجود يصلي في الطائرة، وإذا تعذر فإنه يصلي بإيماء ثم يعيدها عندما ينزل بركوع وسجود. ولكن أنا أقول يعني الخطوط الطيران في بلادنا في مسألة صلاة الفجر يعني ينبغي أن يراعى مثل هذا. وللأسف كما ذكرت يعني وقع في رحلة للحج، يعني هل من اللائق أنك أنت تأتي إلى حجاج وتركبهم قبل أذان الفجر بخمس دقائق وتصعدهم الطائرة في ازدحام واكتظاظ، وبعضهم من الازدحام ربما نسي الصلاة أصلا أو لا يعرف أحكامها، وكان بإمكانك يعني أن تؤخر قليلا حتى يصلي الناس. فيعني كم يعني أقول كما أن هذه الخطوط تراعي أحكام الدنيا وتراعي قوانين المطارات وتراعي كثيرا من الأشياء بما يضمن يعني حسن سير هذه الرحلات وكذا، يجب أن تجعل أمر الصلاة مقدما على كل شيء، مقدما على كل شيء. وأقول هنا يعني مذكرا أن الإنسان كما ذكرت آنفا عندما يسافر يجب أن يجعل أمر الصلاة هو الأول. وللأسف يعني بعض الناس الذين لا يبالون بأمر الصلاة سواء في الحضر أو في السفر تجد هذا الإهمال والتقصير منه. هذا إنسان مثلا أو هذه المؤسسات ربما حتى مثلا حتى السرير في المستشفى في غرفة العمليات غرفة العناية مثلا والله القسم والله غيره، تجد السرير يضربوا له في الحسابات، حطه هنا في جنب ضي بعد على النافذة قربة من كذا بعد على الباب. أما مسألة استقبال الصلاة استقبال القبلة، إذا قلت لهم السرير غير مستقبل القبلة ربما نظر إليك شزرا واستغرب ما معنى هذا؟ لماذا؟ هذا للأسف من اهتمام الناس بأمور الدنيا وترك أمور الآخرة. نعم الصلاة لها فسحة من الوقت بحسب كل صلاة، ولكن الإنسان يجب أن يجعل أمر الصلاة هو المقدم على كل شيء. وهذا كما ذكرت يعني خطاب للإخوة في خطوط شركات الطيران بصفة عامة، أنتم إذا عرقلتم أمر صلاة الناس جيت دي لي وقت الإقلاع قبل الفجر بعشر دقائق وأن أنت هنا للأسف ربما الطاقم لم يصلي أصلا وربما بعض الركاب أو كثير منهم لم يصلي فأنت لم تصلي وأسهمت للأسف في تضييع صلاة الناس. لماذا لا نجعل أمر الشرعي هو المقدم في كل شيء وندرس الأمور الشرعية الصلوات التي فيها إمكانية جمع التقديم وجمع التأخير الأمر فيها ساعة، أما الأمور الأخرى فينبغي أن بل يجب أن يحتاط لأمر الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر أن أول ما يحاسب عليه الإنسان في قبره هو الصلاة، وعمر رضي الله عنه يقول إن أهم أمركم عندي الصلاة. فللأسف إذا سافر الإنسان رأى أن أمر الصلاة هو آخرا لأشياء للأسف الشديد في دول مسلمة مثل بلادنا لا تجد يعني اهتماما بمثل هذا الأمر، فأحببت أن أذكر هذا من باب إبراء الذمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يعيننا على القيام بواجبات ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه.
3: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
4: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه لسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم ربما ينشدوا في مصر ما نعرف شوين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها ما معهاش محرم، يعني كلام. أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن، يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا اللي ماشيات في القافلة وباقي نسوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبه في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب اللي بيهم 100 طول العام لأن عندنا متبرجات، سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات، سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش، ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، بي مش فيهم اللي صلوا، ما لسب ليبيا طول العمر وسب تونس طول العمر وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش وكل بلاد فيها اللي متبرجة وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون، فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات. وفي اللي انت راك تتكلم الله أعلم 3000 4000، هل 3000 4000 هذو بتمشيهم زي اللينسا؟ هذا مستحيل، تحني 5 فار مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5000 ولا الله أعلم كم يصل. إذن مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى المعنوي الذي يصل إلى أهلنا في غزة إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخشوا المسلمين يزيدوا يحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح، مع كثرة الألام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الألم، لكن ماشي صح. انت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست وأن هم مظلومين وأن هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى أنهم هم المجرمين وأن هم القتلة وأن هم الحارقين. هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن بعد الله أعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأنهم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليش ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أن تقول لي فيهم مش مدابين والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا ولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه. وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم، هذا اللي يقولوا هيك ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو سات الروحة، ولا يزني وهو سات الروحة، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم وهو سات الروحة. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص بالسليم وأنه نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه والله الحقيقة لا هلبة بكل يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شن هو التعليق الأول؟
3: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة الإخلاص لله
4: يعني والله إن شاء الله يتكلمنا عليها دي.
3: نعم تكلمت على شيخنا.
4: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن مع عدم، لا نقول هذا تشكيكا فيهم وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
3: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة، يعني
4: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصير.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية. دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 14-13 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
5: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل، ينقل في يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل. قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره، قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها. قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملات الربوية بالمصارف أم لا؟
7: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا. فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام، فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
6: نعم شيخنا بارك الله فيك.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، أهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية إليك وأنت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولقد الله اللي حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ أحمد شيخنا يسأل يقول توفيت والدته، هو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا، وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى، وإلى الآن لم يقتسم. يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
2: هو الحق نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راه مثل ما هو موجود في الذكور راه موجود في النساء، غر منهم واللي يغلب وياخذ الحاجة. أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات إنه يقول أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا، لأنه هو اللي سيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقولوا أخونا كلانا اللي هو الولد، والعكس الصحيح راه، وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات فيه اللي حازة البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره، وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي، تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطاها، لأن عندها أخوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء ما يبوش يخاصموها ما يبوش يأخذوا منها بالقوة، فهي تسكت وتستحوذ على المال، فعليها هذه حرام عليها، عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب أن تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب، أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث، وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة، بهي لما واجب فيه الزكاة الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راهو عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وهو بنقسمه، قالوا خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة، يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد عند أختهم. إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش،
1: ضاع نعم،
2: لا لا في صورة
1: في الأولى لما صارش
2: مضاعش يبدأ أنه وديعة، هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هل بلا شوية،
1: كل حد عارف يعني
2: أيوة يقولهم وزنوا وعرفوا جرامات، أنت عندك 100 جرام، أنت عندك 50، لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه، بيضيفها ليه رأس الحول لفلوسها الخاصة في حوشة، وفي اللي ما عندهش، في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة، فهذا حق الفقير ما ضاعش. لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع، من المال الضائع ما ضاعش غار على الوارث، هو ضاع حتى على
1: الفقير
2: لأن تقولي ضايع عليه كيف يزكيه،
1: ما يعرفش أصلا كم عنده،
2: ما يعرفش كم عنده، وفي نفس الوقت هذا كان المال الضائع، بعدها لما بيحصله بيسر عليه كيف بيزكي السنين الماضية ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بزكي لعام واحد، يعني المال ضيع تكلموا عليه الفقهاء. فعلى كل حال احنا غير اشرنا لهذه لخطورة المسألة، فعليهم من بناتهم يبادروا ولا باس، وقال ما كلمناهمش، يعني الكلام بأدب مش عيب، تقيض مرات تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا، ما يتحجج الإنسان مرات بالبطل، فهو نقول انت مدام ما كلمتهاش اختك متأدب بارك الله فيك، امشي لها بكل ادب وقولها يا فلانه احنا نتنزل لكم على الحوش وعلى كذا، بالله تراها هاتي لنا الذهب خلي بنقسمها لاخوتك، يعني يعتبرها امراه صالحه ودست لكم، قول انت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفتره دي كلها، ترى طلعي خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاه للفقير ونعطوا كل واحد شن حقه، انت متحمله مسؤوليته بارك الله فيك محصله ذنوبه، ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة ما دام أكلمهاش قبل.
1: نعم
2: فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله.
1: إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: الشيخ قال في صلاة العيد، العيد الأضحى الماضية الأيام الماضية، قال دخلنا ولقينا الإمام يخطب، فاتتنا صلاة العيد، فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
4: لا لا لا، ليس هذا عمل السلف وليس هذا، وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم.
3: نعم.
4: من فاتته صلاة العيد لا يجمع مع والإمام يخطب، ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم، وهي ليست فريضة وإنما هي سنة، لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود، وهذا يعني يسبب يعني شيئا من الحساسيات وشيء من التشويه، يعني يقول لك الإمام هذا طعنين فيه وهذا، فلا إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
3: نعم بعد الخطبة يعني شيخ.
4: نعم
3: نعم بارك الله فيك.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: شيخنا السؤال الثاني يقول إن أبوه يعني في حياته كتب بعض قطع الأراضي التي يمتلكها لبعض أبنائه خوفا من أن تصادر منه، وبعض الأبناء لم يعني يكتب لهم شيئا والآن توفي، فيقول يعني هل الأبناء الذين كتب لهم وتنازل لهم عن بعض الأراضي يدخلون مع غيرهم مع الأبناء الآخرين في الميراث أو لا؟
2: هو يعني السبب الذي ذكره هذا يعرفون الناس، قضية أخذ القطع الزائدة من الملاك، ولهذا الآن الفترة هذه زالت العلة هذه زالت. فينبغي الحقيقة لكل من هو عنده عقار أرض وابوه والله جده شجل هلا خوفا أن يبادر بالرد، يعني ما ينبغيش لإنسان مشجلي لحاجة باسمه وهو يعرفها أنها ما هيش على وجه الملك، وإنما هذه في حكم الوديعة راه في حكم الوديعة، ما ينبغيش ليه يقعد ساكت وهو في باسمه العقار حوش ولا مزرعة ولا أرض، لأن العلة ما دام العلة زالت عليه أن يبادر إذا كان أبوه حي يردها باسم أبوه، وإذا كان هو أبوه متوفى يدير إقرار بأنه هو لأبوه والله باسم الورثة جميعا، يقعد ساكت لين يموت الميت ويبقى في إشكال، فهذه مشكلة، لأن إذا المتنازل إذا كان هو أراد به نقل الملكية حقيقة يبدأ هو ملكها كون البوع دل ما دلش، هذه قضية أخرى يملكها، لكن ما حصل في هذه الفترة يعني اللي عنده أكثر من حوش يأخذ من الحوش، واللي عنده ما تخافوا الناس حتى على قطع الأراضي أنها تصادر منهم وغيره، فأبدوا يزعوا فيها اللي سجلها باسم زوجته واللي سجلها باسم الأبناء وغيره، فنقولهم هذه ما هي إلا أمانات ودائع، هذه تشبه إنسان عنده مثلا فلوس وما لقاش وين يحطهم حطهم في حساب حد آخر، قال لك يا فلان أنت عندك حساب في المصرف واني بنسافر والله خايف عليهم، بالله اودع هلي في حسابك، طبعا لما قال لي اودع هلي في حسابك هذا اللي يودعهم ما شي يقدر يطق فيهم خلاص، لان صبحوا باسم صاحب الحساب، لكن صاحب الحساب هل هم ليه حقيقه؟ مش ليه امانه، نهار يقول لها صاحب رد لي فلوسي والله حتى مات يلزم يطلعهم ويعطيهم للورثه، لان قال له خليهم عندك لين نروح من سفر والله خايف عليهم ولا غيره، هذه وديعة حطهم في صندوق حطهم في غيره أو في حساب باسمه، فهذا حتى هو أودعها باسمه في سجل عقاري الوديعة، فهذا الآن الحق ما يتعلق بمسألتهم ينبغي أنهم هم واحدة من الاثنين، يا أما يردوا العقارات هذه اللي هي سجل لهم بوهم يردوها للقدس ويقسموا الجميع، ولا يتصالحوا يقول أنت تولي فيدك هدية كمساحة أو ممكن في اللي بني عليها حوش وفي اللي غيره اه نعتبرها من حصتك واترك الباقي للورثة، ايه يبقى هذا ما فيه مجال للصلح،
1: نعم
2: نقول انت هدية رب نحسب لك من حصتك اللي الارض اللي بنيت عليها بيت ولا غيره، والارض الفضاء الاخرى بنحسبها حصص للاخرين، فعجب على الناس تتقي الله سبحانه وتعالى،
1: نعم
2: عليهم يتقوا الله، لكن يمكن راي يغلبهم بالفجور
1: باعتبار ان عنده اثباتات وعنده
2: نعم، وكما قال صلى الله عليه وسلم في معنى تعلق بالقاضي قالوا امرنا ان نحكم بالظاهر والله يتولى السراير، اي
1: والله
2: يعني القاضي لما بيمشي له بحجه مراتك عنده فيها حتى شهاده عقاريه شهاده عقاريه وتنازل وغيره وغيره، شو بيقول القاضي؟ هذا ابوك متنزل لك شو بندير لك مثلا يعني، فهذا لو حكم له القاضي مش معناها حلال عليه هذاك اللي اخذها، لان هذا كما قال صلى الله عليه وسلم امرنا ان نحكم بالظاهر والله يتولى السراير، وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن من قضى له بشيء صلى الله عليه وسلم فإنما يقتطع له من جهنم أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فنقول لهم هذا أخوكم كان هو عنده ديانة وعنده تقوى يعمز معاكم، يا إما كان أرض فاضي يردها ويقولكم يلا زودوا كيلوها وخذوا منها لتأخذوا، وكان هو أنشأ عليها بيت ولا غيره
1: يتصالحوا
2: ويحسبوا له جزء من حصته، وكان عنده الزايد يعطيه بالمال وكان عند الناقص يكملوا له وهكذا. نعم
5: أود أن أتكلم في مقدمة موجزة سريعة عن مسألة يحصل فيها أحيانا اللغط والنقاش والخلاف، وربما يعني نسب بعض المتبنين لرأي ما الرأي الآخر بالبدعة والمخالفة للسنة وتعمد يعني فعل الحرام فيها، وهي مسألة تكفين أو مسألة يعني كفن الميت. إذا مات الإنسان فإنه كما هو معلوم يجب على عموم المسلمين من باب فروض الكفايات أن يغسل الميت وأن يكفن وأن يصلى عليه وأن يدفن في مقابر المسلمين، كله على سبيل فرض الكفاية. ولكن ما هي صفة الكفن المطلوبة للرجل وللمرأة؟ المعتاد عندنا في بلادنا والمعروف يعني المعروف أن كفن الرجل يكون، هذا المعتاد على الأقل في، لا أدري أقول في مناطقنا هنا، وأظن أن هذا في عموم بلادنا، الكفن للرجل هو سروال يخيط له، سروال وقميص اللي نقوله احنا سورية، وعمامة ولفافتان. اللفافة هي يعني قطعة قماش طويلة أطول من اللي نقوله احنا انصولة ولا غيرها، هذا كفن الرجل. وكفن المرأة سروال وسورية وهو القميص وخمار وأربعة لفافات. فبعض الناس يقول هذا الكفن أو هذا النوع من الكفن أو بالتكفين بهذه الطريقة هذا بدعة ومخالف للكفن الذي كفن به النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية سحولية ليس فيهن قميص ولا عمامة، فيقولون جعل السروال في الكفن هو بدعة، وجعل السورية اللي هي القميص في الكفن أيضا بدعة. وأود أن أقول هنا إن هذا المعتاد في بلادنا من جعل السروال والسورية في الكفن هو الموافق لمشهور مذهب الإمام مالك. هذا مشهور مذهب الإمام مالك أن الرجل أقل ما يكفن فيه هو ثلاثة قطع، قطعة سورية قميص تفصل على شكل سورية، والأفضل أن يكون لها أكمام، هذا كم وهذا كم، ولو لم يكن لها أكمام يعني لا بأس، والثاني أن يكون القطعة الثانية هي إزار أو سروال. والفرق بين الإزار والسروال أن الإزار ليس فيه كمان، كم تدخل منه رجل اليمنى وكم تدخل منه رجل اليسرى، أشبه ما يكون الإزار هو مثل الإزار في الإحرام اللي هي الفوطة اللوطية في الإحرام، أو سروال في الكفن. فهذا مشهور مذهب مالك أن الرجل يكفن في خمس قطع أو ثلاثة، الثلاثة هي سروال أو إزار، قميص وهو السورية، وعمامة. والأفضل والأحسن أن يكفن الرجل في خمسة، سروال سورية وهي القميص وعمامة ولفافتان، اللفافتان يلف بهما بعد أن يلبس الإزار وهو السروال والقميص. والمرأة على مشهور مذهب مالك الأفضل والأحسن أن تكفن في سبعة أثواب. ما هي الأثواب السبعة؟ سروال أو إزار وقميص وخمار وأربع لفافات، أربع لفافات، أربعة وثلاثة سبعة. وبالتالي ما يفعله للأسف بعض الناس اليوم الذين يذهبون إلى العطارين الذين يبيعون الأكفان في بلادنا ويقولون لهم يحرم عليكم أن تخيطوا الأكفان على هيئة سورية وسروال، وهذا بدعة وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هذا الكلام من التهور ومن قلة العلم، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح، حديث عائشة تقريبا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية أو سحولية وهي نسبة لمدينة ليس فيهن قميص ولا عمامة، هذا الحديث يستدلون به على منع أن يجعل الكفن أو أن يجعل من ضمن الكفن السروال والسورية. أقول هذا الحديث نحن حتى نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نرجع لكلام أهل العلم، فهم أدرى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمعناه منا. فهنا العلماء اختلفوا في فهم قول عائشة ليس فيهن، هذا نفي، ليس فيهن قميص ولا عمامة. المالكية قالوا النفي هنا نفي عددي، أي ثلاثة أثواب غير القميص وغير العمامة غيرهن. وبالتالي قال إيش هي الثلاثة؟ هي إزار وهو لفافة، ولفافتان أخريان هذه ثلاثة، ثم قميص ثم عمامة. هذا تفسير الإمام مالك وتفسير الإمام أبي حنيفة. الإمام الشافعي جعل النفي في حديث ليس فيهن قميص نفي وجودي، أي ليس من ضمن الكفن أصلا لا قميص ولا عمامة، وبالتالي أقول لا يجوز لإنسان أن يلبس على الناس اليوم في أمر الكفن ويقول لهم لا تجعلوا السروال ولا السورية في الكفن، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام غير صحيح البتة. وللأسف أخبرني يعني أكثر من شخص أن بعض المغاسل يعني يفعلها بعض الناس عندهم، يعني يجعلون المغسلة هذه للميت، قالوا لما نجيبوا لهم الكفن في سورية وسروال يقول هذا خطأ، هذا بدعة، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لست أعلم بتفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإمام مالك ولا من الإمام أبي حنيفة. نعم أقول هذه مسألة خلافية، لا يجوز لمن يجعل الكفن هو اللفافات فقط أن يعني أن يبدع أو يعني يمنع جعل السروال والسورية في الكفن، ولا العكس. ولا يجوز لمن يجعل السروال والسورية في الكفن أن يقول من لم يجعل القميص والإزار في الكفن فقد خالف السنة. هذا خلاف مباح بين أهل العلم، وبالتالي كلامي هنا موجه للذين يهتمون بمسألة تكفين الموتى أو صناعة الأكفان، استمروا في هذا الأمر. فالأولى أن يكون هذا مشهور مذهبنا، مذهب الإمام مالك، أن كفن الرجل يكون على الأحسن في خمسة ولا يزاد على الخمسة قطع. القطعة الأولى هي سروال أو إزار. الإزار هو قطعة قماش تلف على النصف الأسفل، والسروال أفضل عند متأخري مذهبنا لأنه أبلغ في الستر. هذه القطعة الأولى. القطعة الثانية سورية، وهي ما تسمى بالقميص، سواء كان لها أكمام وتدخل اليدان في الأكمام أو لم يكن لها أكمام، هاتان قطعتان. والقطعة الثالثة هي عمامة تلف على رأس الرجل وتجعل عذابتها، وهي الطرف الزائد، توضع أمام الوجه أو توضع على الوجه ويستر بها الوجه. هذه ثلاثة. ثم بعد أن يوضع الميت في السروال والسورية والعمامة، بعد أن يعمم يوضع على لفافتين. اللفافة الأولى يلف بها جسمه كامل من نحره إلى أسفل قدميه، ثم توضع اللفافة الأخرى، وهذه خمسة، ثم يربط من رجليه وركبتيه ومن وسطه. طيب، أما المرأة فالأفضل والأكمل أن تكفن في سبعة أثواب، في سروال أو إزار، وفي سورية اللي هي القميص، وفي خمار، هذه ثلاثة، ثم يضاف إليها أربع لفافات. أما أن يأتي بعض الناس كما ذكرت ويقول والله جعل تخييط أحد الأكفان على هيئة ثوب اللي هو على هيئة قميص اللي هو سورية، وعلى هيئة سروال أو على هيئة إزار، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أقول له ما أصبت قط، وإنما هذا من الخلاف المباح، مرده إلى فهم كلام عائشة رضي الله عنها حين قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب ليس فيهن قميص. هل ليس فيهن بمعنى أن الثلاثة لم يعد منها القميص والعمامة وإنما يضاف إليها، أو هو نفي وجودي أي لم يكن فيها قميص ولا عمامة؟ والناس متى وافقوا مذهبا من المذاهب، ولا سيما إن كان من يعني هو مذهب أهل البلد، فلا يجوز التشويش عليهم ولا يجوز نسبتهم للبدعة. يعني حتى ذكر بعض العطارين قال قلت له يعني نحن من زمان في بلادنا نجعل الكفن في سروال وسورية، قال إذن أنتم على البدعة منذ سنوات طويلة. هذا للأسف راه جهل وقلة علم، ولو قرأ كتب المذاهب الأربعة لوجد أن هذه المسألة مسألة خلافية، وأن المالكية والحنفية وبعض أهل العلم ذكروا استحباب التقميص لبس القميص، واستحباب الائتزار إلباس الميت إزارا أو أن السروال أفضل، وذكروا العمامة للرجل والخمار للمرأة، وأن هذه المسألة وجد فيها حتى الخلاف داخل المذهب المالكي. فلهذا أحببت أن أقول هذه كلمة علها أن تصل إلى آذان بعض الناس الذين يبيعون الأكفان أو يشتغلون بتخييطها، أو من مات له ميت فإنه لا ينتبه لهذا التشويش، فإنه لا يلتفت إلى هذا التشويش، وليجعل الكفن على هو ما هو المعتاد عندنا، أن يكفن الرجل في 5 قطع: سروال، سورية، عمامة، لفافة، لفافة، وأن تكفن المرأة في 7 أثواب: سروال، سورية، أو بدل السروال إزار، وسورية، وخمار، وأربع لفافات. رحم الله أموات المسلمين، ونسأل الله

0: أكمل، لا فرق تكون متزوجة غير متزوجة، متزوجة وطلقت، طلقت أكثر من مرة، هذا الكلام كله لا علاقة له بمسألة الكفن. وفقنا الله جميعا لفهم كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: 90.9 FM
2: تستمعون الآن إلى برنامج الإسلام والحياة، هذه الحلقة إعادة.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون في هذه الحلقة الجديدة من الإسلام والحياة. ضيفنا في هذا اليوم هو الإمام المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله ونفعنا بعلمه، فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ. السلام عليكم شيخنا، أهلا وسهلا بك.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله شيخ عبد الله، وحيا الله السادة المشاهدين والمستمعين الكرام.
3: أهلا وسهلا بك شيخنا الكريم، ونبدأ هذه الحلقة على بركة الله بذكر أرقام هواتف البرنامج التي يمكنكم التواصل عبرها، وهي كالتالي 094-466-56-80، والرقم الثاني 094-466-56-81. يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم أيضا متابعتنا عبر الموقع أو على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وأيضا عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبي على التردد 90.9، وعلى قناة دار الإفتاء الليبي على التردد 1137 عمودي على النيل سات. نجدد الترحيب بكم شيخنا الكريم ونبدأ بهذا السؤال، بارك الله فيكم. يقول السؤال: أزمات القديمة متجددة ومتكررة وبدون حلول فعلية، فمن أزمة الوقود إلى قضية الهجرة غير الشرعية والأزمة السياسية، والأزمة السياسية كذلك على أشدها مع استمرار النهب في الاقتصاد والتهريب وغيرها، والبعثة الأممية تدير الفوضى وليست هناك معالجات حقيقية لكل ذلك، فبدلا من أن يتخلص المواطن من هذه الأزمات أو يحس بخفة وطأتها عليه، نراها تتفاقم وتشتد في كل مرة. مثال ذلك أزمة الوقود، فقد تم في هذا العيد حسب تصريح مؤسسة النفط توزيع 11 مليون لتر من البنزين بدلا من 5 ملايين في العيد الماضي، ومع ذلك رأينا طوابير على محطات الوقود مد البصر. ومثال هذا، وهذا مثال واحد لتفاقم الأزمات، فما السبب يا ترى في تفاقم الأزمات في ليبيا على هذا النحو؟ نأمل من فضيلة الإمام المفتي التوجيه لبيان الحلول، تفضل شيخنا.
4: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحييكم جميعا وأهنئكم بعيد الأضحى المبارك، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الطاعات ويغفر لنا ولكم وينصر أهل الحق والدين وأهل الجهاد في سبيل الله. آيات الجهاد في القرآن تتنوع إلى نوعين وإلى فئتين. الفئة الأولى آيات ترغب في الجهاد وتعد عليه بالأجر العظيم والمنازل العالية في الجنات، وهذا النوع من الآيات كان المسلمون في الصدر الأول يكتفون به ولا يحتاجون إلى أزيد منه. فمثلا عندما نزل قول الله تعالى: إن الله

0: من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعد عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. قالوا ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل. وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض قال عمير ابن الحمام وكان في يده تمرات يأكلها ألقاها من يده وقال بخن بخن إنها لحياة طويلة، أي إذا يعني بقي إلى أن أكمل التمرات فالحياة التي تحول بينه وبين الجنة طويلة. تركها وألقاها وأخذ سيفه وقاتل حتى قتل، لأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة رأي العين فلم يتردد. الله تبارك وتعالى ذكر في سورة الصف من هذا قوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، ترغيب. وذكر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. هذه آيات وأمثالها تقتصر على الترغيب والوعد بالجنات والمساكن العالية في رضوان الله. وهناك فيها أخرى من آيات القرآن ونوع آخر يتوعد على ترك الجهاد بالعذاب الشديد ويأمر به أمرا قاطعا مما يجعله فرضا على المسلمين عندما تدعو إليه الحاجة. من ذلك قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. وقال في الآية الأخرى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. الأمر عندما يقترن بالوعيد على تركه ينصرف إلى الفرض والوجوب دون خلاف. الأمر قد يحتمل الإذن وقد يحتمل الندب وقد يحتمل ويحتمل، لكن إذا اقترن بالوعيد على الترك فإنه يصير فرضا. إذن الجهاد في بعض الأحيان عندما تدعو الحاجة إليه هو فرض واجب في أعناق المسلمين عليهم أن يؤدوه ولا يجوز تركه. وآيات القرآن في هذا كثيرة. قال الله تعالى وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. هؤلاء الكفرة الذين يعني توعدهم الله بهذا الوعيد هم كانوا في مكة، لكن الكفر اليوم الذين يقاتلون المسلمين في فلسطين وفي غزة يفعلون فعلهم، نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم. كم عقد من اتفاق مع هؤلاء الصهاينة ومن خلفهم الأمريكان، وقف حرب، وقف إطلاق النار، وسطات، كم عقد شيء من هذا مع أهل غزة ومع أهل لبنان ومع أهل سوريا؟ فهل توقف شيء؟ الإبادة والقتل مستمرة إلى يومنا هذا، وفي كل يوم مع الإصرار وسبق الترصد والتوعد، ولا أحد يفتح فمه ولا يتكلم بالحق من حكام المسلمين عامة، ولا يضع الأمور في موضعها من حكام المسلمين عامة وممن أوجب الله تعالى عليهم البيان. هؤلاء فعلوا كما فعل الكفار من قبلهم، فقاتلوا أئمة الكفر لعلهم ينتهون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة؟ أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. هذا هو حالنا مع الكفر قديما وحديثا، والله أوجب علينا الجهاد وفرضه علينا فرض عين، مكلفون به عندما يغزو العدو بلاد المسلمين وعندما يأمرهم قائد المسلمين بالنفير. والآن للأسف من تفريط المسلمين منهم من هو ساكت وصامت صمت القبور، ومنهم من يمالئ العدو ويناصره ويتشفى في المؤمنين وفي المجاهدين، وعندما يعني يكون هناك مصاب من المجاهدين يصيب الكفر من المجاهدين بقتل أو باغتيال يفرحون ويستبشرون ويتشمتون ويستهزئون بالمجاهدين ويسخرون منهم، ماذا يقدرون أن يصنعوا؟ ما هذه القوة؟ يعني هل يستطيع هؤلاء العزل أو هؤلاء الذين لا حول لهم ولا قوة، هذا إن أحسن الكلام، أن يقفوا أمام هذه القوة العاتية أمريكا بقضها وقضيدها والصهاينة وسلاحهم وما يملكون من المال ومن العتاد ومن الجبروت؟ يسخرون ويستخفون، بل منهم من يظهر الفرح بغلبة الكفرة ويشمت بالمسلمين ويتكلم بكلام لا يمكن أن يصدر من مسلم. هؤلاء هم إخوان الشياطين، وهؤلاء هم إخوان المنافقين، هم أمثالهم من قال الله تبارك وتعالى فيهم من قبل، قال الله تعالى في أمثالهم من قبل: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. وفي أمثالهم أيضا يقول الله تعالى: ترى الذين في قلوبهم مرض يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. من يسخر بالمجاهدين ويستهزئ بهم ويفخر بانتصار رئيس الصهاينة وكبار المجرمين ويفخر بانتصارهم على المسلمين هذا موقفه موقف الهادم للدين المنكر لآيات الله التي وعد الله تعالى بها نصر المسلمين ووجوب القتال عليهم مهما كان يعني عدد الكافرين ومهما كانت عدتهم. هؤلاء لسان حالهم ينكر هذه الآيات ويرد على الله قوله: هؤلاء لا يجب الناس أو لا يجوز لأحد أن يلتفت إليهم ولا أن يعبأ بهم وعلى أهل الجهاد ومن يناصرهم في الإعلام وفي الصفحات ألا يلتفتوا إلى ترهاتهم وإلى تفاهاتهم فهؤلاء أعداء الله وإخوان الشياطين وهؤلاء مجرمون يوالون الكفر على المسلمين لا يبقى لهم شيء من الإيمان. الله تبارك وتعالى يقول: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فهؤلاء يجب على الناس ألا يلتفتوا إليهم ولا يتضايقوا من سبهم ومن شتمهم. الله تبارك وتعالى يقول لنبيه في سورة المزمل: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. تصور وتخيل عندما يقول مالك الملك من له السلطان على الكون كله يقول لأحد ذرني اتركه لي، يقول نبي اتركه لي فأنا سأعمل به ما يشفي صدوركم، ذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. وآخر ما أريد أن أنبه عليه عندما نعلم وبعد أن علمنا أن الجهاد من فرائض الإسلام ومن فرائض الدين، قد يقول قائل الجهاد بالنفس يعني لا أقدر عليه والجهاد بالمال قد دفعت مرة والثانية والثالثة وما يعني الآن تركت لأن كأنه محبط وكأنه يائس. أقول لهؤلاء وأمثالهم: ما دمت علمت أن الجهاد بالمال فرض وأنك لا تقدر على الجهاد بالنفس، ما دام الجهاد بالمال فرض فهذا الفرض لا يسقط بفعله مرة، مثل الصلاة فرض عليك، هل لما تصلي أمس ولا أول أمس؟ اليوم تقول لي خلاص صليت أمس، ما دمت حيا فالصلاة فرض عليك، فالصلاة فرض عليك، ما دمت حيا فالجهاد فرض عليك، فعليك أن تدفع المال ما دمت حيا للمجاهدين. لا تقول لأني دفعت كذا ومية وعشرة وألف ومليون وكذا ولا نبي، يعني نتريح ولا نبي نتفسح ولا نمشي ندير طاعات أخرى، نقول لك هذا فرض مقدم على جميع الطاعات الأخرى والمستحبات والمندوبات. ما تقرب الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي ما يقول: ما تقرب إلي عبدي بأفضل مما افترضته عليه. بارك الله فيك. نأتي إلى ما تفضلت به، هذه الأزمات التي ذكرتها هي هذه عينات، وإلا فالقائمة طويلة، وفي كل مرة تطل برأسها هي أشد وأقسى وأعنف مما قبل. فإذا أتينا مثلا على مشكلة الهجرة غير الشرعية، الهجرة غير الشرعية تكلمنا فيها في الماضي، وهناك وسائل معلومة ومعروفة الدول كلها تطبق فيها، وبلادنا أيضا فيها قوانين، لكن تحتاج لمن يطبق هذه القوانين، تحتاج للإرادة، تحتاج للمؤسسات التي يعنيها الأمر في الوزارات المعنية، وزارة الداخلية ووزارة العمل والمخابرات والأمن الداخلي والمؤسسات الأخرى متعلقة بالهجرة، تحتاج إلى إرادة لتطبيق القوانين وتفعيلها. لو طبقنا القوانين لما وصلنا إلى هذه المرحلة المزرية الآن، ونحن في مفترق طرق مع هذه المشكلة التي يريد الأوروبيون والكفرة والملاحدة أن يخلقوا منها مشكلة مزمنة، يعني تزيد الأمر في ليبيا تزيده شرا على الشر الذي هو فيه، لا يريد ليبيا أن تقوم لها قائمة. الهجرة غير الشرعية علاجها كالآتي، وتكلمنا عليه في الماضي: أولا ما يسمى المفوضية التابعة للأمم المتحدة، المفوضية السامية التابعة للأمم المتحدة للهجرة، هذه وجودها في ليبيا غير قانوني، هي مثل البعثة الأممية التي تفاقم علينا الأزمات، يجب طردها. لو كان هناك مسؤولون في الوزارات وفي الحكومة يتحملون المسؤولية من الآن، يتبعون الإجراءات القانونية، وعندهم مستشارين عندهم مستشارون قانونيون ويصيغون لهم ما يجب فعله لطرد هذه يعني المفوضية السامية. رقم واحد لابد من التخلص منها، لأنها بالسكوت عنها عملت نفسها مقر في ليبيا وهو على خلاف القانون وما عندهاش فيه حق، وهي تصدر الآن وثائق باسمها وباسم الأمم المتحدة لحماية هؤلاء المهاجرين بصفة غير قانونية لوجودهم في ليبيا غير قانوني، بدل أن تطبق عليهم القوانين ويلاحقوا ويعني توضع الأمور في نصابها. بدلا من ذلك هي عملت مقر لها وتعمل في وثيقة باسمها، وليبيات ليرغب يجي إليها ويعمل الوثيقة هذه وتعمل بها حماية. هذا ظلم ومكر بليبيا، وعلى المسلمين على المسؤولين أن يتنبهوا إليه. نحن لسنا بدعا ولسنا وحدنا نواجه هذه المسألة، الأوروبيون أنفسهم عندهم قوانين يطبقونها، يحبسون ويعتقلون اللي يأتي بصورة غير شرعية، يبحث في أوراقه وبعدين يردوه ولا يتصرفوا معه. أنتم تنظروا تشبحوا في السعودية، لما واحد يبقى بالعمرة إلى الحج من غير تصريح يحولوا فيه إلى جهة تسمى الترحيل، وليتحول إلى الترحيل الثلاثة والأربع أيام والأسبوع قبل يرحلوه، يشبح ما يكرها في حياته، مش معسكرات ورز وفنادق ومش عارف شنو يكرهوه في حياته. في تركيا نفس الأمر، هناك قوانين في ليبيا يجب تطبيقها على الهجرة غير الشرعية. والآن ما دام الأمر متفاقم ونحن لا شك محتاجون إلى كثير من هذه من هؤلاء المهاجرين أو المهاجرين في مزارعنا وفي متاجرنا وفي البناء وفي الصناعة إذا كان عندنا صناعة، وحتى في البيوت، يعني محتاجين لهذه كثير من هذه العدد. لو كانت هناك جهات مسؤولة وتتحمل المسؤولية في العام، وزارة العمل ووزارة الداخلية ووزارة الأمن الداخلي وغيرها، يديروا لجنة مشتركة تصدر وضع صيغة محددة في خلال 3 شهور، كل من عنده عامل لابد أن يقوم بتسجيله ويعملون بطاقة من هذه الجهة وزارة العمل والداخلية، حتى ما عندهاش جواز سفر، بطاقة تحمل صورته وفيها التعريف به مرحليا إلى أن يتم أن تتم الإجراءات الخاصة به، ويبقى هذا الكفيل مسجل هو اللي يتحمل مسؤوليته وشهاداته الصحية وما يترتب على ذلك من إجراءات يتطلبها قانون الهجرة. هذا هو الخطوة الأولى. لو كان هناك عندنا بالفعل وزارات هي تشتغل، مش وزارة تأخذ في ميزانيات وشغل الشغل إلا الصفقات والهم على القلب، ولا تكاد تجد إلا من رحم ربك من هو يحرك ساكنا. قل ما شئت، وزارات عندنا أكثر من 30 وزارة، أبدأ من يتبي من الصحة، من وزارة الصحة، الانهيار الموجود الآن، هل ينوض الصبح وعنده وجع في ظهره ولا في بطنه ولا كذا، ما يلقاش من يشخصه لا يمشي ياخذ سيارته ويمشي لتونس لنصرف فيه. يعني احنا على وزارة الصحة وحدها هو أكثر من ميزانية تونس بأكملها، وكان الأولى أن أهل تونس هم يعالجوا عنا، مش احنا حتى التشخيص الأولي لا نجده. مستشفيات كبيرة وأورام ومش عارف شنو وكذا، وكلام جعجعة ولا طحن لها، مشاريع فاشلة دار المتولين عليها غير أكفاء وغير مسؤولين، وليست عندهم إرادة للإصلاح. مهمتهم جميعا للأسف إلا من رحم ربك الصفقات والسرقات والاشتغال بالأشياء الأخرى اللي هي ليست من اختصاصهم. تأتي للإسكان مثلا، البلد الوحيد في العالم الوحيد، يعني اذهب أينما شئت، التي لا تجد فيها مواصلات عامة. وزارة الإسكان انظر كيف كم تأخذ من ميزانيات، ووزيرها متمكن وفي الحكومة وكذا، ما فيش أي مشروع. حتى مطار لا نملكه، مطار طرابلس الدولي كم له سنة الآن يماطلون عليه، هناك جهات تمنع من فتحه ومن إتمامه، ما عندناش مطار. رئيس الحكومة نفسه لا يستطيع أن يطير من مطار معتيقة، ما عندناش مطار إلى حد الآن، وتقول عندنا وزارة إسكان. وقس على ذلك مؤسسات شبه منهارة لا تشتغل في عمل له بال، منها مسألة هذه الهجرة. هذه يجب أن تطبق فيها القوانين، مش الفوضى والغوغاء، وزي ما يضربوا الآن في البنادير ويوم الجمعة ونبوا نهجموا على يعني المهاجرين وعلى هؤلاء الناس. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز ولا ينبغي أن يفعله أهل ليبيا. يجب أن يكونوا على مستوى من الوعي ومن المسؤولية الناس عامة. هذا لا ينبغي أن يكون، لأن هذه فوضى، هذا قد يترتب عليه بعد ذلك مضار لا أول ولا آخر، لأن المجتمع الدولي متربص بكم، وما كان هو يتمناه سيفرضه عليكم بما تفعلونه من هذه الفوضى. الناس لا يأخذون حقوقهم بأيديهم، هناك قوانين، طالب الحكومة والوزارات أن تتحمل مسؤوليات وتطبق القوانين على هؤلاء الناس بصورة صحيحة، لا تخرج إلى الشوارع وتضرب الناس وتهاجموهم وتعملوا فوضى في البلد. هذا لم أقل به في الماضي ولا أقول به في المستقبل. بعض الناس استغلوا يعني صورة في الماضي عام 2017 تكلمت عن الهجرة غير الشرعية ومثل هذا الكلام، طلبت الحكومة تتخذ إجراءات، الآن أعادوه ينشرونه ليستغلوه ويقولوا أو الشيخ المفتي موافقنا في هذه المظاهرات. أنا لا أقول بهذا، لم أقل به في الماضي ولا أقول به في المستقبل، بل يجب الرجوع إلى القوانين، تطبق القوانين على هؤلاء الناس مهاجرين، مش تحطهم في معسكرات والميليشيات، واللي عنده معسكر باثنين واللي عنده معسكر فيه 100 مهاجر بفيه 200، لأنهم يكسبون من وراء رؤوسهم. أقل كسب هو فيما يتعلق بتموينهم، يأخذوا على الرأس 100 دينار مثلا ويعطي 10 دينار ماكلة في النهار، يتاجرون في البشر. المشكلة في أنفسنا، علينا أن نعالج هذه الأمور بالقوانين ونضع حد لهذا التهاون في تهريب البشر وهذه المعسكرات، وتجبه هنا ويجد المعتقل الذي يوضع في معتقل من هؤلاء الناس يحس أنه يعني في عقوبة، أنه يعيش تحت عقوبة، مش يحس أنه هو منعم ومكرم ومعسكر ومش عارف شنو. هذا هو بيبعت لي صاحبه اللي قاعد في النجر وفي تشاد يقول أرى أنت تعال حتى يشدوك، لو أنت بحبح وبتاكل وبتشرب وخلاص. لابد يشعروا بأنه معاقب، مش يضيفوا يبقوا يتنافسون على فتح المعسكرات لهم. هذا هو الخلل الموجود فيما يتعلق بالهجرة. فيما يتعلق بمسألة الوقود، هذه مأساة. ليبيا تصدر النفط من عام يعني من الستينات، أول الستينات في القرن الماضي، الآن أكثر من 60 عام هي تصدر في النفط. التصريح اللي صدر من مؤسسة النفط في هذا الشهر أن دخل النفط، لأن الأسعار عالية، 4 مليار دولار، مليار دينار في هذا الشهر أنفقته على الوقود اللي تستورده من الخارج في الصفقات المشبوهة. شوف، تصور مليار دينار من الدخل الليبي نشرب به في البنزينة والنافتة اللي تهرب على أوسع أبوابها. هل يفعل هذا عاقل؟ المليار هذا للشهر واحد ويفتح لك أنت، يعمل لك كم؟ يعمل لك محطة للتكرير، تكرر فيها البنزينة والنافتة وتسد هذا الباب، باب السرقات اللي هو متهم فيه جهات عديدة في مؤسسة النفط وخارج مؤسسة النفط. من يعمل هذا؟ من لا يعمل هذا إلا من يريد أن يخرب بيته ويهدمه على رأسه. مليار دينار دولار نشري به وقود، والأزمات يعني الطوابير مدى البصر، زي ما قلت في هذا العيد 11 قالت المؤسسة وفرنا 11 مليون لتر، وفي العيد الماضي كان المطلوب 5 مليون فقط، أكثر من الضعف. أين ذهب هذا؟ هذا كله يذهب إلى التهريب، إلى جيوب اللصوص، إلى المجرمين. طيب هذا ماليش علاج، ليه علاج؟ وين مكتب النائب العام؟ النائب العام ومكتبه يدوروا في واحد واخد 10,000 ولا 1,000 ولا أخطأ في تقرير إداري في يوم من الأيام، حتى بعد 40 عام قاعدين فاتحين له ملف وينادوا فيه من حين لآخر. لكن اللصوص اللي ياخذوا بالمليارات وقطاع الطرق اللي هربوا الآن أكثر من 5 مليون لتر في العيد هذا بس، قبل العيد وبعد العيد نفس الشيء، العدد ما لا يقل عن 5 مليون. هؤلاء لا يلتفت إليهم أحد، هؤلاء ما ضبطوش منهم حتى جهة واحدة، ما عرفتهمش، مستحيل. لكن هل تضبطوه؟ هل تعاقبوه المعاقبة الرادعة الزاجرة بحيث ياخذ درس ومعاش يرجع مرة ثانية وتكون عبرة له ولغيره؟ لا، ما فعلتوش. لو فعلتوا هذا وعاملتهم معاملة قطاع الطرق، هؤلاء مسلحون ينهبون المال بقوة السلاح. قطاع طرق يجب أن يعامل معاملة قطاع الطرق. هل تتكلم النائب العام والنيابة العامة على هؤلاء ولا المليارات اللي تصرف لولد حفتر بالعشرة مليار والعشرين والثلاثين مليار، هل حد يتكلم عليها؟ يبحثوا عن القضايا الصغيرة اللي هي تعد تافهة. يعني لا نستهين بشيء، الحرم كله حرام، السحت كله سحت، لكن العجب أن عندك نائب عام ومكتب نائب عام هذا هو الذي يشجع الآن على استمرار هذا التهالك وهذا الانهيار في تهريب الوقود وغير الوقود. من 5 مليون لتر في العيد الماضي إلى 11 مليون في هذا العيد، والطوابير شبح العين. كيف هذا؟ ما تشبحوش فيهم، ما تعرفوهمش، ما زبطوش منهم حتى واحد، ما شددوش منهم حتى واحد. هذا منذر بالهلاك. النبي صلى الله عليه وسلم توعدنا على ذلك وقال: إنما أهلك من كان قبلكم من بني إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. هذول اللي ينهبوا بالمليارات ما فيش حد يلتفت إليهم، ويخربون البلد وينهبونها لا يتركون شيء لا يلتفت إليهم أحد، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. هذا هو العدل. إذا أردتم أن ترجعوا الأمور إلى نصابها، مؤسسة النفط فيها فساد عريض من داخلها ومن خارجها، والحكومة تعلم ذلك وعليها أن تتخذ الإجراءات. إن كانوا يريدون الإصلاح فهم يعرفون طريقة، أما أن يبقى الأمر هكذا كل من يسرق يهرب بالمال ويفتح حساب في دبي، وين شركة البحر الأبيض المتوسط اللي افتحها بالقدارة ويحولوا لها الآن بمئات الملايين؟ هل هناك أحد يحاسبها أو يراقبها؟ أين تذهب هذه الأموال؟ أين شركة أركن؟ وأين شركة مش عارف إيه؟ مؤسسة النفط في حد ذاتها حسب التقرير هذا المذكور يعني قريبا أخذت في عام 22 أكثر من 50 مليار لتطوير الحقول، والآن عليها التزامات 30 مليار، أكثر من 30 مليار. شوف 80 مليار أخذتها هذه المؤسسة في خلال 3 ولا 4 سنوات، وما هو التطوير وما ينظر إلى الفساد الموجود فيها الآن. هذا كله يشجع على مزيد من النهب ومزيد من الفوضى وانهيار البلد وانهيار المؤسسات. أما فيما يتعلق بالجانب السياسي فحدث ولا حرج، لأننا تاركو الأمر والزمام للبعثة الأممية وهي تتلاعب بنا بأهوائها كما تشاء. والعجب أن المسؤولين بعض أعضاء ما يسمى البرلمان وبعض أعضاء في مجلس الدولة يتناغمون معه ويتكيفون مع قراراته ويعيدون علينا نفس المنتجات السابقة اللي هي من عهد يعني 5 ولا 6 و7 سنوات مع المشري وعقيلة، نفس الإنتاج يعيدونه بإعادة صياغات جديدة، 5+5=6+6، بنعملوا كذا بنعملوا كذا. هؤلاء الذين يتكلمون وتكلموا هذه الأيام من المكاتب القانونية في مجلس الدولة وفي مجلس البرلمان، هل يدركون ما يقولونه؟ هم يستهزئون بالناس ويستخفون منهم، هم أنفسهم لا يصدقون ما يقولونه. والله عيب عليكم، والله ستحاكمكم أبناؤكم وأولادكم مش الناس الآخرين. تعيدون في نفس الكلام وتتجرعونه مرة أخرى المرة بعد المرة، وتديرون الأزمات وتعيدون نفس الكلام بمنتج جديد، والأم المتحدة عملت 20 وعملت 40 وإحنا بنجتمعوا الأسبوع الماضي واستمعنا الأسبوع. على من تضحكون؟ اتقوا الله، خافوا الله يا من تصرحون في مجلس الدولة في المكتب القانوني، وسمعناكم فيما يسمى البرلمان تتكلمون عن يعني ما تقوم به الأمم المتحدة وأنكم منهمكون وأن هناك اجتماعات. هذا استخفاف بعقول الناس. هل يعني تظنون أن هناك أحدا يصدقكم فيما تقولون؟ أنتم تضحكون على أنفسكم وتضحكون على الناس، اتقوا الله فينا. الطريق واضحة، أنتم والأمم المتحدة إن كنتم تريدون الخير لبلادكم ولأولادكم ولأحفادكم الطريق واضحة. أنهوا هذه المأساة وهذه المهزلة واجتمعوا على كلمة واحدة وهو انتخابات واستفتاء الدستور، واخرجوا من هذا الوحل اللي أنتم فيه. لا تفعلون هذه الأفعال اللي هي لا ترجع عليكم إلا بالأذى والضرر في الدنيا وفي الآخرة.
1: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم شيخنا الكريم، ونستسمحك في أخذ بعض الاتصالات إذا كان معي الأخ خالد من غريان. نعم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
2: يومك طيب شيخ عبد الله، حياك الله.
1: تفضل.
2: ألو.
1: أي نعم تفضل يا خالد، أنت على الهواء.
2: شيخنا أنا طبعا عندي سؤال. بكري دخلت في صلاة الظهر جماعة، بدا عندي الرعاف، طبعا أنا واقف الطابور الأول، قعدت شاد بالكلينكس حاط الأنف ووقف ونتبع في الإمام. بعد ما كملت قال لي الإمام برا عاود الصلاة من أول وجديد لأنه بطلت. مشيت توضيت ورجعت عاودت الصلاة، هل هذا صحيح ولا اللي ما فعلته هني صحيح ولا اللي الأول صح؟
1: طيب يجيبك الشيخ إن شاء الله.
2: إن شاء الله، مشكور يا شيخ عبد الله.
1: نعم نعم شيخنا. الأخ خالد من غريان يسأل أنه أصيب برعاف في داخل الصلاة في صلاة الفرض، وهو كان مأموما في الصف الأول ومسك أنفه وأكمل صلاته، ولكن أخبره الإمام بأنه عليه أن يعيد صلاته، فما الصحيح في ذلك؟
0: هو أولا أنت في الصف الأول وليست في الطابور الأول، الصلاة فيها صفوف وليس الطوابير.
1: نعم،
0: لأن هذا هو التعبير الشرعي. والرعاف إذا كان قليل ويمكن كفه بالأصبع أو بالإنكليكس هو كف، فصلاتك صحيحة لا حرج عليك.
1: نعم جزاكم الله خير بارك الله فيكم. نعم معي أبو أحمد من مصراتة. نعم.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: أطال الله أمر المفتي. النبي بنقول لك على الدولار هذا اللي ما عرفناش ما فهمناش في شنو، لان تو ما فهمناش شنو بنديروا، ناخذوه ولا ما ناخذوش بناء على
1: طيب
3: على اساس انه يقولوا حرام ومش عارف كيف ربا، ما فهمناش
1: بطاقة بطاقة الارباب
3: الشخصي 2000 دولار الكاش، رغم ان انا اليوم مشيت على اساس يعطوا فيه ما يعطولكش يخصموه منك ويعطولك طول على طول.
1: طيب يجيبك الشيخ ان شاء الله بارك الله فيك. في اتصال اخر. طيب نعم نفس السؤال يتكرر، هو قضية هذه متاع موضوع شراء الدولار وما نعم شيخنا إذا كان في تعليق حول هذا السؤال.
0: إذا كان لما تمشي للمصرف والبنك تقول ينبي 2000 دولار، يقول لك قيمتهم متى 16,000 و17,000، تدفلهم 17,000 وانت واقف اعطوك 2000 دولار، فهذا جائز لا شك في ذلك. لكن الاجراءات اللي تاتينا من وصف المركزي الطويله العريضه اللي فيها لف ودوران، وطلبنا استفسار عنها من المركزي ورد علينا مره وردينا عليه، ما زلنا نطلب في بيانات اخرى، ما زلنا ننتظر فيها. لكن اذا كان زي ما يقول هو الان انت تمشي ترفع تثبت الهوية متاعك وتقول نبي 2000 دولار وتدفع له القيمة ويدفع لك الدولار، كان هذا المسألة بهذه السهولة وهذه السلاسة فهذا لا شك أنها جائز، لكن كان في أشياء أخرى لابد من بيانها.
1: نعم جزاكم الله خير بارك الله فيكم. الأخ مفتاح من طرابلس، تفضل عبد الفتاح. نعم تفضل عبد الفتاح.
4: السلام عليكم. عبد الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
4: بارك الله فيكم شيخنا، بارك الله فيكم وأحبكم في الله.
1: الله
4: يعني الأمور كما أرى رأي العين يعني تتأزم أكثر فأكثر صراحة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي هذا كل الجميع، أن يكونوا يعني يحبون الوطن فقط يعني لو تصل أي شخص يعني لك الوطن كبير يمكن أن يدفع لك 5% يعني بطريقة يعني بطريقة فعلا يحب الوطن. نحن نريد ونطلب من المعلمين والمدرسين في المدارس زي ما يعمل الغرب، يعني قبل لا يبدأ يقول لسي إنجلند سكينج، يعني فلابد أن يكون الإنسان يعني يحب وطنه، وإذا أحببنا الوطن فسننجح بإذن الله.
1: السلام عليكم. السلام. تفضل في اتصال مسامة. نعم الأخ مسامة من طرابلس، تفضل.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: حياك الله شيخ عبد الله، حيا الله الإمام المفتي، نسأل الله يبارك فيكم وأعمالكم وفي علمكم وينفع بكم الله البلاد والهدى. السؤال الأول شيخ عبد الله، أم بنا أخ وعندما ركعة الثالثة في صلاة العشاء نسى الإمام أن هو مثلا في الركوع بالتكبير، الركوع التكبير نساه، فواحد اللي خلف الإمام هو اللي أعطانا علم إحنا الإخوة المصلين إن كيف كبر تكبيرة الركوع مع الإمام، وعندما نهض من الركوع الإمام نسى برضو سمع الله لمن حمده، فبرضو كملها الأخ اللي خلفه، يعني هذه شو الحكمة؟
1: يعني الآن هو نسي أو قالها بصوت منخفض لم تستمعوها؟
5: لا نسي ما قال، نسي ما قال شيء. فالأخ اللي خلفه قعد هو اللي يعطينا في التسميع التكبير والتسميع.
1: طيب الآن تسأل على حكم صلاة الإمام في هذه الحالة، عليه سجود أم لا؟ يعني
5: لا سجد، هو خدين سجد تساوي بعد.
1: طيب سؤالك إذن.
5: السؤال الثاني فضيلة الإمام مفتي الله يجزيه خير، عندما تكلم عن ميادين التوراة تفاعل مثل في غريان أو صبراتة أو الزاوية أو تجورة، بعض من الأخوة في الميدان قالوا مثل هذه خلت اللي يمشي لميدان تجورة معاش يجي لميدان طرابلس، فهني قالوا صار لنا زل نقص الأعداد، يعني إنسان كان شيء لميدان تجورة معاش ينزل لميدان طرابلس، فنرجو من فضيلة الإمام المفتي أن يتكلم بهذا الوضع بتاع الميادين، أن الميدان أصبح اللي يقول لي مشيت لميدان فلان يعني كأنه معاش، لأن ميدان طرابلس هذا ميدان ليبيا كلها والعالم كله ديما أنظار على العاصمة، فنسأل الله أن يبارك في الإمام ويبارك كل الخيرين ويحفظ الله البلاد والعباد، ينصر الله المجاهدين في غزة.
1: شكرا بارك الله فيك. نعم الأخ أبو أحمد رجع. نعم تفضل يا أخ أبو أحمد.
6: يا شيخ عبد الله، أنا المقصود رأى الفلوس في المصرف، يعني ودعت أنا مثلا قدامي في المصرف وصبيت أنا في الشباك على طول، هم مجرد ما نتبع فيه يعني نتبع فيه خصم ولا ما خصمش، أساس لما هو أنا صبيت قدام المصرف هم وقعوني في الورقة وخصموا المبلغ وعطوني المبلغ التنقيل.
1: طيب الشيخ أجابك أبو أحمد هذا هذا فيما يظهر لك أمام المصرف، هناك تفاصيل في هذه المعاملة. أرسل المصرف المركزي خطابا يذكر فيه مراحل هذه المعاملة، ولا زال هناك تحفظ من دار الإفتاء، والشيخ الإمام المفتي أجابك بأن هذه المعاملة كما رأيتها الآن أمام المصرف لو كانت بهذه الصورة هي جائزة، ولكن هناك تفاصيل أخرى لم يجب فيها المصرف المركزي بعد. بارك الله فيك. نعم شيخنا، لو أحببت مزيد من التعليق أو أن ننتقل إلى سؤال الأخ أسامة من طرابلس حول البيانات تجورة، يقول الميادين الذي يذهب إلى ميدان تجورة في المظاهرات لا ينتقل ولا يذهب إلى ميدان آخر في الزاوية أو في ميدان الشهداء، بالتالي ينقص الأعداد، ويريد أن يكون هناك توجيه للتعميم والتركيز على العاصمة.
0: هو مشكلة هؤلاء الذين يخرجون إلى الميادين مع كامل التقدير والشكر على جهودهم وصبرهم طول هذه الأوقات الطويلة، وأنفسهم لا يحسنون إدارة الميادين. الميادين صارت منفرة، فيها حساسيات ليتولى على ميدان كأن يعني يملكه، كان معاش الميادين تدار من جهة عليا تجمع المناطق، لو كان زي زمان ميدان الشهداء يدار من لجنة فيها أعضاء من كل المناطق، فيها أعضاء من مصراتة ومن زليتن ومن تاجورة ومن الزاوية هم الذين يقررون ويديرون يعني هذا التجمع اللي بيحصل، ومن سيتكلم وش الموضوع المهم اللي يجب أن يرفع وش اللافتات، هذا هو الذي يجعل هذه المشاريع تنجح. أما إذا كان هم 10 أو 20 شخص فقط لا غير، وحتى لو أراد أحد أن يقترح عليهم شيء ولا يعمل شيء يعني يناصبونه العداوة ويمنعونه، وكان الميدان هو ملك لمجموعة، هذا هو اللي جعله يفشل، وليس وجودهم وخروجهم في الزاوية ولا في تاجور ولا في غيرها. الميدان يجب أن يدار من لجنة تمثل هذه المدن كلها، وتجلس قبل يوم الجمعة جلسة في مكان ما تقرر شن هو الموضوع وشن هي اللافتات ومن يصلح للكلام ومن لا يصلح وكذا، ويعملوا منبر ويعملوا بهذه الصورة. ينجح، كان ناجحا 100% في الأيام الأولى في قبل عام 2014، لكن بهذه الصورة ليس السبب هو خروجهم في تجربة زابر، السبب عدم التنظيم وعدم التوافق وعدم المرونة في تسهيل الأمور.
1: نعم، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم الإمام المفتي الشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني، حفظكم مولى ونفع بكم مسلمين وبارك الله فيكم، نشكركم شكرا جزيلا، كما نشكركم أيها الإخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه الحلقة إعادة. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: السؤال الأول للأخ أبو بكر، قال منذ ثلاثة أيام في صلاة العشاء في المسجد جماعة، قال أدرك الركعة الثانية لكن حصل له شك، هل اللي أدركها الركعة الثانية أم الثالثة؟ فاقتدى بالمصلي أو بالرجل الذي دخل معه في نفس الوقت تبعه، فإيش الحكمة في الحالة هذه؟
2: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا بأس بما فعله، إذا شك في عدد الركعات واستطاع أن يعرف الصواب بجهة خارجية، واحد بحذاء مثلا قال له هذه الثالثة، ولا زي ما دار هذا الشخص اللي في جنبه، إذا كان هو واضح إنه هو شخص يتقن صلاته، يعني مش يكون عيل ولا مثلا شباني رايحة من الخريطة هلبة، لا يعني شخص عادي وما شافاش تردد وقام مثلا للركعة الثانية فعلم أنه قد أدرك ركعتين فقط، فلا حرج في ذلك بإذن الله تعالى. ولو كان تبت منه كان خير، يعني لو كان قال له أكيد فاتونا ركعتين وهذاك أكد له كان أفضل وأفضل، لكن الظاهر مبدئيا لا بأس للمصلي أن يزيل الشك أو الإلباس بشخص آخر، سواء كان معاه في صلاة أو حتى خارج من الصلاة، لا حرج في ذلك بإذن الله تعالى.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: هذا السائل أيضا شيخنا يسأل، قال إحنا في حج العام هذا مشينا في الباص، والباص نزلتنا في مكان قال ظننا أنه هو في مزدلفة، عندنا في المزدلفة من ليلة عرفة، فبان لنا بعد جلوسنا جاي واحد من الشرطيين أو من أهل من الشرطة وكذا، فقالنا رأوا أنتم في مين الآن بعد مضي الليلة هذيك، فيسر الحكم جلوسهم في هذه الحالة يعني أو مكوثهم في الليلة هذيك في مزدلفة في منى، ظن منهم أنها مزدلفة.
4: النزول في مزدلفة واجب بمقدار يعني كما قال الفقهاء ما بين ركعتين،
3: نعم.
4: يعني ما نسموه نزول يعني
3: عطل.
4: ولو كان قليلا،
3: نعم.
4: والسنة أن ينزل الإنسان في مزدلفة بعد أن ينفر من عرفات ويصلي فيها المغرب والعشاء جمع تأخير، ثم يجمع الحصيات، وأقل المكث كما ذكرنا. أما نزولهم في منى فهذا قد فوت عليهم واجبا من الواجبات، وعلى من فاته واجب دم، فيجب عليه الهدي. من ترك واجب زي هذا اللي هو المبيت في مزدلفة أو أقل مكث في مزدلفة، وهذا ما جوجوش، هذا لا دخل لمزدلفة ولا جلسوا فيها، مدام هم نزلوا في ميناء هذا معناه فاتوا مزدلفة،
3: نعم.
4: تجاوزوا مزدلفة، لأن مزدلفة تأتي قبل ميناء،
3: نعم.
4: نعم عرفات ثم مزدلفة ثم ميناء، فمدام هم مشوا بالباص وتجاوزوا مزدلفة ووصلوا ميناء فهذا فوت عليهم واجبا، ومن فاته واجب يلزمه دم. وعلى الجهات المعنية في هذا الأمر كالهيئة لجنة الحج وإذا أن ينتبهوا لهذه الأمور، لأن الناس ما تعرفش وين يعرف هو مزدلفة ولا وين يعرف منى ولا وين يعرف حدودها، وحتى اللي يسوقوا في الباصات راهم ما يعرفوش، حتى اللي يجيبوا فيهم سواقين هذا يسوقوا في الباصات رغم ما يعرفوش الإمكانات، ولهذا وجه يجب التنبيه على هذه الأمور، لأن هذه عبادات وعبادات مؤقتة وأماكن معينة، فما ينفعش إن يعني نجاوزوها هكذا. أحيانا يا شيخ صلاح حتى بحجة التيسير والتسهيل، ماشي حجة التيسير والتسهيل لما ما يترتبش عليه العبادة نقص يعني يبي جبر بدم ولا غيره، فهذا يجب التنبيه عليه. فمن علم أنه لم ينزل إلى مزدلفة فإنه يلزمه دم والله أعلم.
3: نعم بارك الله فيك.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: نرجع للأسئلة الواردة. تقول في سؤالها: أنا مطلقة وهي ببيت أهلها، فهل يجوز لها الخروج من البيت؟ يعني ما ذكرتش هل هو طلاق رجعي أم باء؟ هي تسرع المعتدة، يعني
5: المعتدة المطلق. الخروج لا بأس بذلك من حيث الخروج، حكم خروج المعتدة يعني سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاء فلا بأس بخروج لقضاء حوائجها، يعني عندها من الفجر أو قبيل الفجر كما يقول أهل العلم إلى غروب الشمس، هذا وقت إباحة الخروج لقضاء حوائجها. أما الاستئذان، السؤال الاستئذان هو
3: إيه؟
5: الاستئذان يعني إذا كان الطلاق رجعي فنزلت زوجة وبالتالي ينبغي أن تأخذ منه الإذن في خروجها، يعني إلا كان ما هو متعارف عليه مأذن عنده فيه إذن سابق، يعني مثل عملها أو الذهاب لبيت أهلها مثلا كل جمعة أو كل جمعتين، يعني حسب متعارف عليه والله أعلم. والأشياء الأخرى التي تستأذن فيها يعني تستأذن تأخذ منه الإذن إذا أردت أن تخرج، يعني الله أعلم، إلا إذا كان أشياء الضرورة طبعا، حتى هي لا تستطيع مثلا مرض لا سمح الله الفجأة أو كذا أو آخره، هذا ليس لا يطلب إذن.
6: 90.9 FM.
3: الأخ عبد الله شيخنا، مش عارف لو تصورت مسألته بخصوص شراء الرصيد، يقولون يجوه بعض الشباب يعني يكسبوا رصيد في من خلال الألعاب يعني، ويعرض عليه مثلا يعني يشتري منهم الرصيد، يقول ذكر مثلا يعني بمئة دينار يعني يكون كاسب رصيد 100 دينار، ويعرض عليه انه يشريه منهم ب70 او ب80، بعدين هو ينتفع به يعني الرصيد.
5: هل هو هذا مال ام لا؟ اذا كنا مال، اذا قلنا انه مال، قبل هذا هو هذا الرصيد هذا الذي يعني النقاط اظن يكسبوا فيها في الالعاب تقريبا حاجه والله الحقيقة إذا كان اعتبرناه مال، وهل المال بنفس العملة أو مغير نفس العملة كويس، وأعتقد هي نقاط، هي ماهوش حقيقة، ما هو زي ما قلت لك هي طريقة كسب النقاط، هذه عبارة عن نقاط والله أعلم هيك، وتتحول لرصيد. وهل
3: فالمصدر هو بنفس السال يعني قال مش متصور يعني كيف تحصلوا عليه، قال من خلال اللعبة يعني.
5: هم اللعبة أعتقد هكذا، يعني
3: كل نقاط تتحول لرصيد،
5: تحول نقاط لرصيد تقريبا هكذا. والله أعلم، هم بتشوف أنت اللعبة هل يجب اللعب بها أم لا، يعني هل يجب اللعب بها أم لا، يعني لعبة البوبجي غيرها وما في حكمها، هذه فيها مخالفات شرعية ما فيهاش مخالفات شرعية، وإن كان يفترض الله أعلم هيك نشوف أن لعل تدخل في النهي.

0: لعل يقول يعني على الأقل الفتوى الدارة الذي يعلمه أن التعاقد في مثل هذه المسائل فيها نهي يعني. فبالك في هذه الألعاب يعني وشيخ راه يقضوا في 4 ساعات 5 ساعات يعني في ضوء هذه اللعبة من النهار يعني. فهذا يدخل حتى في ضياع الوقت فيما لا يجوز أو تضيع الوقت فيما لا يجوز. أن يعني هذه المسألة يخشوا منها بعدين الحكم اللي يترتب عليها. وإن كما قلت هو أن الألعاب يعني لا أقول بالتحريم نقول لا ما فيش ألعاب ألعب لكن بوقت مخصص بما ما يتحولش نهارك ويومك كله للألعاب مثل هذه. ثم ما يترتب على هذه الألعاب من محرمات يعني في بعض الألعاب فيهم صور فتيات يعني عاريات وغير متسترات زي ما يقول ولو كان هو رسوم لكن تقمص هذه الشخصيات يا شيخ يعني وليسوا مسلمين يعني ترتب عليه هلبة مفاسد كثيرة حقيقة. تعود على هذه المناظر الشاب والطفل ما عادش ينكر لا ينكر قلبه مثل هذا اللباس يعني تبروحني من اللعبة العادية وماشي هي لعبة وخلاص صح لكن نفسك نفس الطفل أو الشاب لا تنكر هذا اللباس العاري معروف اللباس بتاع اللي يجيبوا فيهم يعني في الألعاب هذا وفي المسلسلات والأفلام والكذا النفس اللي تعطي نفس الطريقة القتالية هذه. فالمسألة من جانبين شيخ زي ما تكلمت جانب عملية بيع الرصيد الرصيد إذا كان هل هو مال
1: أو سلعة
0: أو سلعة إذا قلنا سلعة فالأصل الله أعلم الجواز إذا كان جائز تملكها وإذا كان مال نشوفه يعني قيمة الدولار ولا دينار إذا قيمة دولار أو قيمة مخالفة يعني اختلفت الأصناف فبيعه كيف شئت إذا كان يدا بيد يعني تحول من حساب لحساب وتعطيه فلوس وقتها. لكن أقول الله أعلم قد أكون مختلف قد أكون مصيبة أن ينبغي الابتعاد عن مثل هذه المكاسب التي لا تؤدي إلا إلى اللهو وتضيع الأوقات والإنسان محاسب على كل لحظة تمر من حياته مكلف بها. لأن شفنا شيخ وشفنا برامج وشفنا يعني تحقيقات وثائقية كما يقال.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى، أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
2: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه للسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم، ربما ينشدوا في مصر، ما نعرفش وين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي

بروحها ما معهاش محرم. يعني كلام، أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن. أنا يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا اللي ماشيات في القافلة وباقي نساوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبوا في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة؟ ما نقعد نسب الليبيين 100 طول العام لأن عندنا متبرجات، سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات، سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش. ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، بقى مش فيهم اللي صلوا؟ ما لسب ليبيا طول العمر وسب تونس طول العمر وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش وكل بلاد فيها اللي متبرجة وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون، فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين

ليبيا طول العمر، وسب تونس طول العمر، وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون. فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين

0: قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيك.
2: أنتم تستمعون

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله اللي حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط في، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصح شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ أحمد شيخنا يسأل يقول توفيت والدته, هو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها, أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا, وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى, وإلى الآن لم يقتسم, يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم, فما هو الواجب في هذه الحالة؟
2: هو الحق نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس, راهو مثل ما هو موجود في الذكور راهو موجود في النساء, غر منهم واللي يغلب وياخذ الحاجة. أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد, فيبدو البنات إنه يقول أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا, لأنه هو اللي سيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره, ويبدو هم إنه يقول أخونا كلانا اللي هو الولد, والعكس الصحيح راهو, وهذه متكررة في المجتمع, فيه من أخوات في اللي حازت البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره, وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي, تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس.

0: وترفض إعطائها لأن عندها أخوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء ما يبوش يخاصموها وما يبوش يأخذوا منها بالقوة، فهي تسكت وتستحوذ على المال، فعليها هي حرم عليها عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث، وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة. بهي لما واجب فيه الزكاة الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راهو عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وبنقسمه، قالوا خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة. يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد عند أختهم. إذا ضاع حق الفقير هنا ولا ما ضاعش؟
1: ضاع. نعم.
0: لا لا في صورة
1: في الأولى لما صارش
0: مضاعش يبدا أنها وديعة. هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هل بلا شوية،
1: كل حد عارف يعني.
0: أيوة يقولوا وزنوا واعرفوا جرامات. أنت عندك 100 جرام، أنت عندك 50، لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه، بيضيفها ليه رأس الحول اللي فلوسها الخاصة في شيء في حوشة. وفي اللي ما عندهش، في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة. فهذا حق الفقير ما ضاعش، لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع. من المال الضائع ما ضاعش غير على الوارث، هو ضاع حتى على
1: الفقير.
0: الفقير لأن تقولي ضايع عليه كيف يزكيه؟
1: ما يعرفش أصلا كم عنده،
0: ما يعرفش كم عنده، وفي نفس الوقت هذا كان المال الضائع. بعدها لما بيحصله بيسر عليه كيف بيزكي السنين الماضية ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بزكي لعام واحد. يعني المال ضيع تكلموا عليه الفقهاء. فعلى كل حال احنا غير اشرنا لهذه لخطوره المساله، فعليهم من البنات انهم يبادروا ولا باس. وقال ما كلمناهمش، يعني الكلام بادب مش عيب تقيض. مره تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا، ما يتحجج الانسان مره بالبطل. فهو نقول انت ما دام ما كلمتهاش اختك متادب بارك الله فيك، امشي لها بكل ادب وقولها يا فلانه احنا تنزل لكم على الحوش وعلى كذا، بالله تراها هاتي لنا الذهب خلي بنقسمها لاخوتك، يعني يعتبرها امراه صالحه ودستها لكم. قول انت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفتره دي كلها، ترى طلعيه خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاه للفقير ونعطوا كل واحد شن حقه، انت متحمله مسؤوليته بارك الله فيك محصله ذنوبه، ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة ما دام كلمهاش قبل.
1: نعم شيخ،
0: فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله.
1: إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: الشيخ قال في صلاة العيد، العيد الأضحى الماضية، الأيام الماضية، قال دخلنا

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: شيخنا، السؤال الثاني.

0: يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: شيخنا، السؤال الثاني.

0: بهالشيء من المعاملة الربوية بالمصارف أم لا؟
1: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
0: نعم.
1: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
0: نعم.
1: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
0: نعم شيخنا بارك الله فيك.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: الكلام والحفظ.
1: في رحاب القرآن العظيم تنطلق رحلة جديدة، حيث البيان يلتقي بالجمال، وحيث العربية تكشف عن أسرارها البديعة في حلية يزينها كلام الله جل وعلا. مستمعين الكرام، نرافقكم في برنامجكم الأسبوعي حلية اللسان من إعراب القرآن.
2: وبناء على رغبة بعض المتابعين للبرنامج من المهتمين وطلبة العلم، فسنجعل هذه الحلقات بإذن الله في صورة إعراب ميسر لقصار سور القرآن الكريم، بدءا من سورة الناس بإذن الله تعالى،
1: لنغوص معا في روائع الإعراب، ونكشف كيف أن الكلمة في كتاب الله موضوعة بميزان دقيق ومعجزة لا يضاهيها بيان. عبر دقائق عامرة بالفائدة نستعرض مواطن الجمال في تراكيب القرآن، ونقترب أكثر من لسان العرب في أرقى تجلياته. كونوا معنا في موعد ثابت كل يوم سبت عند الساعة 8 مساء عبر أثير إذاعتكم المباركة 90.9 FM. يقدمه لكم عصام النجار، المدقق اللغوي بدار الإفتاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، أيتها المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حلية اللسان من إعراب القرآن. كنا أيها الكرام قد انتهينا في الحلقة السابقة من إعراب سورة العاديات، ونشرع اليوم بإذن الله تعالى في إعراب سورة الزلزلة. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى

لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن

الزلزلة. وقد سميت هذه السورة في كثير من المصاحف وكتب التفسير بسورة الزلزال، ولكن المشهور تسميتها سورة الزلزلة بالمعنى لا بحكاية بعض كلماتها كما في كثير من السور. والأفصح أن نقول في الكلام العام: وقع زلزال في بلد ما، بفتح الزاي الأولى، ويجوز وقع زلزال بالكسر، لأن استعمال المصدر اسما أو صفة جائز وكثير في كلام العرب. ونقول في المصدر: زلزلت الأرض زلزالا، كما ورد في هذه السورة الكريمة. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: النفخة الأولى تزلزلها. قال مجاهد: المراد من الزلزلة المذكورة في هذه الآية النفخة الأولى، كقوله تعالى في سورة النازعات: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، أي تزلزل في النفخة الأولى ثم تزلزل ثانيا فتخرج موتاها وهي الأثقال. وقال آخرون: هذه الزلزلة المذكورة هنا هي الثانية، بدليل أنه تعالى جعل من لوازمها أن الأرض تخرج أثقالها، وذلك إنما يكون في النفخة الثانية. قوله إذا زلزلت: إذا ظرف زمان شرطي غير جازم، وقد ذكرنا من قبل أدوات الشرط الجازمة التي تجزم فعلين، وذكرنا حينها أن من أدوات الشرط ما لا يجزم، ومنه إذا ولو وغيرهما. فإذا ظرف ضمن معنى الشرط وهو غير جازم مبني على السكون في محل نصب على الظرفية، وكثيرا ما نرى المعربين يقولون فيه: خافض لشرطه منصوب بجوابه. وكان هذا الظرف إذا خافضا لشرطه لأنه مضاف دائما إلى ما بعده، فهو مضاف والجملة بعده في محل جر مضاف إليه. وهذه الجملة زلزلت هي فعل الشرط، وجوابه أي جواب إذا هو الذي عمل فيه النصب على الظرفية، والجواب سيأتينا في قوله تحدث أخبارها، فهو الناصب لإذا عند جمهور المعربين، أي تحدث أخبارها إذا زلزلت زلزالها. وجوز البعض أن يكون العامل فيها أي في إذا قوله يصدر الذي سيأتينا، والبعض يجعل العامل فيها ما بعدها وإن كان معمولا لها بالإضافة تقديرا، وقيل العامل في إذا محذوف تقديره أذكر، أي أذكر إذا زلزلت الأرض زلزالها، وعلى هذا القول تخرج إذا عن الظرفية والشرط. وقوله زلزلت فعل ماض مبني لما لم يسم فاعله، مبني على الفتح وهو فعل الشرط، والتاء في زلزلت حرف تأنيث مبني على السكون المقدر لالتقاء الساكنين، والأرض نائب فاعل مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وجملة زلزلت الأرض كما ذكرنا في محل جر مضاف إليه. وزلزالها مفعول مطلق

الفعل زلزلت منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف والهاء في آخره ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه من إضافة المصدر إلى فاعله. والمعنى كما قيل أي زلزلت زلزالها الذي تستحقه. ومثله كما قال الزمخشري أكرم التقي إكرامه وأهن الفاسق إهانته أي التي يستحقها. والعامة هنا على كسر الزاي زلزالها وقرئ بالفتح زلزالها. قوله بعد ذلك وأخرجت الأرض أثقالها، الواو حرف عطف مبني على الفتح، وأخرج فعل ماض مبني على الفتح الظاهر، والتاء حرف تأنيث مبني على السكون، وحركت بالكسر لالتقاء الساكنين. والأرض فاعل للفعل أخرج مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وأثقال مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة وهو مضاف، وها في آخره ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. وقال الإنسان ما لها، الواو حرف عطف مبني على الفتح، وقال فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره. والإنسان فاعل مرفوع بالفعل قال، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وما في قوله ما لها اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. ولها اللام حرف جر مبني على الفتح، وها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر باللام. وشبه الجملة لها في محل رفع خبر المبتدأ ما، أو متعلق بمحذوف هو الخبر. وهذه الجملة الاسمية ما لها في محل نصب مقول القول. يومئذ تحدث أخبارها، يوم ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، وإذ اسم ظرفي مبني على السكون المقدر في محل جر مضاف إليه. والتنوين في إذ عوض من جملة أو جمل محذوفة دل عليها السياق الذي قبلها. وقد تكلمنا عن هذا التنوين تنوين العوض عند الحديث عن علامات الاسم في الحلقات الأولى. تحدث فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي، يعود إلى الأرض. وأخبارها أخبار مفعول به منصوب بالفعل علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، وها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. بأن ربك أوحى لها، الباء في بأن حرف جر مبني على الكسر، وأن من أخوات إن الناسخة حرف توكيد ونصب مصدري مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ورب في قوله ربك اسم أن منصوب بها
علامة نصبه الفتحة الظاهرة وهو مضاف، وكاف المخاطب ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. وأوحى فعل ماض مبني على الفتح المقدر على آخره، منع من ظهوره التعذر، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. ولها اللام حرف جر مبني على الفتح، وها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر باللام، والجار والمجرور متعلقان بالفعل أوحى. والجملة أوحى لها في محل رفع خبر أن الناسخة. وبما أننا ذكرنا في إعراب أن أنها مصدرية، فتأويل المصدر من أن وما بعدها يكون في محل جر بالباء، والتقدير تحدث بوحي ربك لها. قوله بعد ذلك: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. يوم ظرف زمان منصوب، علامة نصبه الفتحة الظاهرة وهو مضاف، وإذ اسم ظرفي مبني على السكون المقدر في محل جر مضاف إليه، والتنوين هنا أيضا عوض من جملة أو جمل محذوفة. يصدر فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، علامة رفعه الضمة الظاهرة، والناس فاعل مرفوع بالفعل يصدر، علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وأشتاتا حال من الناس منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، أي يصدر الناس متفرقين. ليروا اللام حرف جر وتعليل مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. ويروا فعل مضارع مبني لما لم يسمى فاعله، وهو منصوب بأن مضمرة بعد اللام، هذا على قول البصريين. وعندما ذكرنا أدوات النصب في التي تنصب الفعل المضارع، ذكرنا أن منها ما ينصب بنفسه، وهي أن ولن وكي وإذا، ومنها ما ينصب بأن مضمرة إما جوازا وإما وجوبا. ومن المواضع التي ينصب الفعل فيها بأن مضمرة هو بعد لام التعليل، هذا عند البصريين. أما الكوفيون فيرون أن هذه الأدوات كلها تنصب وحدها دون حاجة إلى تقدير أن بعدها. وعلى قول البصريين فالفعل يروا هنا منصوب بأن مضمرة بعد اللام، وعلامة نصبه أي الفعل يروا حذف النون نيابة عن الفتحة، لأنه من الأفعال أو الأمثلة الخمسة، أصله يرون فحذفت النون للنصب. وواو الجماعة في يروا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل، والألف التي بعد الواو تسمى الفارقة. وأن المضمرة بعد لام التعليل في ليروا وما بعدها في تأويل مصدر في محل جر باللام، والجار والمجرور متعلقان بالفعل يصدر. وأعمالهم مفعول به ثان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وكان مفعولا به ثانيا لأن الواو في قوله يروا
وهي نائب الفاعل في محل المفعول به الأول، وهاء الغائب ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. وفي قوله أعمالهم حذف مضاف أي جزاء أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. الفاء في فمن قيل للاستئناف وقيل حرف عطف، وهي للتفريع، مبنية على الفتح لا محل لها من الإعراب. ومن اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. ويعمل فعل مضارع مجزوم لأنه فعل الشرط، فهو مجزوم بمن، وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو. ومثقال مفعول به منصوب بالفعل يعمل، علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، وذرة مضاف إليه مجرور، علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وخيرا تمييز منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وقوله يره يرى فعل مضارع مجزوم بمن لأنه جواب الشرط، وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهي الألف، فأصله يرى بألف معتلة في آخره. وقد عرفنا من قبل أن المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف حرف العلة. والهاء في يره ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. والشرط وجوابه يعمل مثقال ذرة خيرا يره في محل رفع خبر للمبتدأ من. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ومن اسم شرط جازم يجزم فعلين مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. ويعمل فعل مضارع مجزوم بمن، وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، وهو فعل الشرط، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. ومثقال مفعول به منصوب بالفعل يعمل، علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، وذرة مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وشرا إعرابها كإعراب خيرا في الآية السابقة، فهي تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ويره هنا أيضا كما سبق فعل مضارع مجزوم بمن، وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الألف، والفتحة دليل عليه، وهاء الغائب ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، وفاعل الفعل يرى ضمير مستتر جوازا تقديره هو. والشرط وجوابه في محل رفع خبر للمبتدأ من. فأدوات الشرط كما عرفنا من قبل منها أي التي تجزم العاملة، منها ما هو أسماء ومنها ما هو حروف.
ومنها ما اختلف فيه. من أدوات الشرط التي هي أسماء بالاتفاق من وما وأينما وحيثما وكيفما ومتى وأين وأيانا إلى آخره. أما التي اتفقوا على أنها حروف فهي أم الباب وهي إن تفعل أفعل. واختلفوا في مهما هل هي اسم أو حرف، والأكثر على أنها اسم. واختلفوا كذلك في إذما التي تجزم فعلين، والأكثر على أنها اسم. انتهى إعراب هذه السورة الكريمة. حتى لقاء آخر بإذن الله، أحييكم أيها الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: أود أن أتكلم في مقدمة موجزة سريعة عن مسألة يحصل فيها أحيانا اللغط والنقاش والخلاف، وربما يعني نسب بعض المتبنين لرأي ما الرأي الآخر بالبدعة والمخالفة للسنة وتعمد يعني فعل الحرام فيها، وهي مسألة تكفين أو مسألة يعني كفن الميت. إذا مات الإنسان فإنه كما هو معلوم يجب على عموم المسلمين من باب فروض الكفايات أن يغسل الميت وأن يكفن وأن يصلى عليه وأن يدفن في مقابر المسلمين، كله على سبيل فرض الكفاية. ولكن ما هي صفة الكفن المطلوبة للرجل وللمرأة؟ المعتاد عندنا في بلادنا والمعروف يعني المعروف أن كفن الرجل يكون، هذا المعتاد على الأقل في، لا أدري أقول في مناطقنا هنا، وأظن أن هذا في عموم بلادنا، الكفن للرجل هو سروال يخيط له، سروال وقميص اللي نقوله لحنا سورية، وعمامة ولفافتان. اللفافة هي يعني قطعة قماش طويلة أطول من اللي نقوله لحنا انصولة ولا غيرها، هذا كفن الرجل. وكفن المرأة سروال وسورية وهو القميص وخمار وأربعة لفافات. فبعض الناس يقول هذا الكفن أو هذا النوع من الكفن أو بالتكفين بهذه الطريقة هذا بدعة ومخالف للكفن الذي كفن به النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية سحولية ليس فيهن قميص ولا عمامة، فيقولون جعل السروال في الكفن هو بدعة، وجعل السورية اللي هي القميص في الكفن أيضا بدعة. وأود أن أقول هنا إن هذا المعتاد في بلادنا من جعل السروال والسورية في الكفن هو الموافق لمشهور مذهب الإمام مالك. هذا مشهور مذهب الإمام مالك أن الرجل أقل ما يكفن فيه هو ثلاثة قطع، قطعة سورية قميص تفصل على شكل سورية، والأفضل أن يكون لها أكمام، هذا كم وهذا كم، ولو لم يكن لها أكمام يعني لا بأس، والثاني أن يكون القطعة الثانية هي إزار أو سروال. والفرق بين الإزار والسروال أن الإزار ليس فيه كمان، كم تدخل منا رجل اليمنى وكم تدخل منا رجل اليسرى، أشبه ما يكون الإزار هو مثل الإزار في الإحرام اللي هي الفوطة اللوطية في الإحرام، أو سروال في الكفن. فهذا مشهور مذهب مالك أن الرجل يكفن في خمس قطع أو ثلاثة، الثلاثة هي سروال أو إزار، قميص وهو السورية، وعمامة. والأفضل والأحسن أن يكفن الرجل في خمسة، سروال سورية وهي القميص وعمامة ولفافتان، اللفافتان يلف بهما بعد أن يلبس الإزار وهو السروال والقميص. والمرأة على مشهور مذهب مالك الأفضل والأحسن أن تكفن في سبعة أثواب. ما هي الأثواب السبعة؟ سروال أو إزار وقميص وخمار وأربع لفافات، أربع لفافات، أربعة وثلاثة سبعة. وبالتالي ما يفعله للأسف بعض الناس اليوم الذين يذهبون إلى العطارين الذين يبيعون الأكفان في بلادنا ويقولون لهم يحرم عليكم أن تخيطوا الأكفان على هيئة سورية وسروال، وهذا بدعة وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هذا الكلام من التهور ومن قلة العلم، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح، حديث عائشة تقريبا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية أو سحولية وهي نسبة لمدينة، ليس فيهن قميص ولا عمامة، هذا الحديث يستدلون به على منع أن يجعل الكفن أو أن يجعل من ضمن الكفن السروال والسورية. أقول هذا الحديث نحن حتى نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نرجع لكلام أهل العلم، فهم أدرى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمعناه منا. فهنا العلماء اختلفوا في فهم قول عائشة ليس فيهن، هذا نفي، ليس فيهن قميص ولا عمامة. المالكية قالوا النفي هنا نفي عددي، أي ثلاثة أثواب غير القميص وغير العمامة، غيرهن. وبالتالي قال إيش هي الثلاثة؟ هي إزار وهو لفافة، ولفافتان أخريان، هذه ثلاثة، ثم قميص ثم عمامة. هذا تفسير الإمام مالك وتفسير الإمام أبي حنيفة. الإمام الشافعي جعل النفي في حديث ليس فيهن قميص نفي وجودي، أي ليس من ضمن الكفن أصلا لا قميص ولا عمامة، وبالتالي أقول لا يجوز لإنسان أن يلبس على الناس اليوم في أمر الكفن ويقول لهم لا تجعلوا السروال ولا السورية في الكفن، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام غير صحيح البتة. وللأسف أخبرني يعني أكثر من شخص أن بعض المغاسل يعني يفعلها بعض الناس عندهم، يعني يجعلون المغسلة هذه للميت، قالوا لما نجيبونهم الكفن في سورية وسروال يقول هذا خطأ، هذا بدعة، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لست أعلم بتفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإمام مالك ولا من الإمام أبي حنيفة. نعم أقول هذه مسألة خلافية، لا يجوز لمن يجعل الكفن هو اللفافات فقط أن يعني أن يبدع أو يعني يمنع جعل السروال والسورية في الكفن، ولا العكس، ولا يجوز لمن يجعل السروال والسورية في الكفن أن يقول من لم يجعل القميص والإزار في الكفن فقد خالف السنة. هذا خلاف مباح بين أهل العلم، وبالتالي كلامي هنا موجه للذين يهتمون بمسألة تكفين الموتى أو صناعة الأكفان، استمروا في هذا الأمر، فالأولى أن يكون هذا مشهور مذهبنا مذهب الإمام مالك، أن كفن الرجل يكون على الأحسن في خمسة ولا يزاد على الخمسة قطع. القطعة الأولى هي سروال أو إزار، الإزار هو قطعة قماش تلف على النصف الأسفل، والسروال أفضل عند متأخري مذهبنا لأنه أبلغ في الستر، هذه القطعة الأولى. القطعة الثانية سورية وهي ما تسمى بالقميص، سواء كان لها أكمام وتدخل اليدان في الأكمام أو لم يكن لها أكمام، هاتان قطعتان. والقطعة الثالثة هي عمامة تلف على رأس الرجل وتجعل عذابتها وهي الطرف الزائد توضع أمام الوجه أو توضع على الوجه ويستر بها الوجه، هذه ثلاثة. ثم بعد أن يوضع الميت في السروال والسورية والعمامة بعد أن يعمم يوضع على لفافتين، اللفافة الأولى يلف بها جسمه كامل من نحره إلى أسفل قدميه، ثم توضع اللفافة الأخرى وهذه خمسة، ثم يربط من رجليه وركبتيه ومن وسطه. طيب، أما المرأة فالأفضل والأكمل أن تكفن في سبعة أثواب، في سروال أو إزار، وفي سورية اللي هي القميص، وفي خمار، هذه ثلاثة، ثم يضاف إليها أربع لفافات. أما أن يأتي بعض الناس كما ذكرت ويقول والله جعل تخييط أحد الأكفان على هيئة ثوب اللي هو على هيئة قميص اللي هو سورية وعلى هيئة سروال أو على هيئة إزار، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أقول له ما أصبت قط، وإنما هذا من الخلاف المباح، مرده إلى فهم كلام عائشة رضي الله عنها حين قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب ليس فيهن قميص. هل ليس فيهن بمعنى أن الثلاثة لم يعد منها القميص والعمامة وإنما يضاف إليها، أو هو نفي وجودي أي لم يكن فيها قميص ولا عمامة؟ والناس متى وافقوا مذهبا من المذاهب ولا سيما إن كان من يعني هو مذهب أهل البلد فلا يجوز التشويش عليهم ولا يجوز نسبتهم للبدعة. يعني حتى ذكر بعض العطارين قال قلت له يعني نحن من زمان في بلادنا نجعل الكفن في سروال وسورية. قال إذن أنتم على البدعة منذ سنوات طويلة. هذا للأسف راه جهل وقلة علم، ولو قرأ كتب المذاهب الأربعة لوجد أن هذه المسألة مسألة خلافية، وأن المالكية والحنفية وبعض أهل العلم ذكروا استحباب التقميص لبس القميص، واستحباب الائتزار إلباس الميت إزاراً، أو أن السروال أفضل، وذكروا العمامة للرجل والخمار للمرأة، وأن هذه المسألة وجد فيها حتى الخلاف داخل المذهب المالك. فلهذا أحببت أن أقول هذه الكلمة علها أن تصل إلى آذان بعض الناس الذين يبيعون الأكفان أو يشتغلون بتخييطها، أو من مات له ميت فإنه لا ينتبه لهذا التشويش، فإنه لا يلتفت إلى هذا التشويش، وليجعل الكفن على هو ما هو المعتاد عندنا، أن يكفن الرجل في 5 قطع: سروال، سورية، عمامة، لفافة، لفافة، وأن تكفن المرأة في 7 أثواب: سروال، سورية أو بدل السروال إزار، وسورية، وخمار، وأربع لفافات. رحم الله أموات المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخاتمة الإسلام، اللهم آمين. بقيت نقطة مهمة أذكرها، للأسف وصل الجهل ببعض الناس يقول المرأة تلبس من السراويل بقدر ما تزوجت من الرجال، فكان يتزوجت 2 يلبسوها سروالين واثنين سوريات، وكان يلبست أكثر، وهذا كله طبعا مرده إلى يعني قلة الوعي وقلة الفهم. المرأة كفنها هو الكفن، 3 ولا 5 ولا 7 وهو الأكمل، لا فرق تكون متزوجة غير متزوجة، متزوجة وطلقت، طلقت أكثر من مرة، هذا الكلام كله لا علاقة له بمسألة الكفن. وفقنا الله جميعا لفهم كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله اللي حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: الأخ أحمد شيخنا يسأل يقول توفيت والدته، هو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا، وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى، وإلى الآن لم يقتسم، يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
1: هو الحق نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راهو مثل ما هو موجود في الذكور راهو موجود في النساء، غر منهم واللي يغلب وياخذ الحاجة. أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات إنه يقول أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا، لأنه هو اللي يسيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقول أخونا كلانا اللي هو الولد، والعكس الصحيح راهو، وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات فيه اللي حازت البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة، أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره، وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي، تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطاها، لأن عندها أخوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء ما يبوش يخاصموها وما يبوش يأخذوا منها بالقوة، فهي تسكت وتستحوذ على المال، فعليها هذه حرام عليها، عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب أن تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب، أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث، وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة، بهي لما واجب فيه الزكاة الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راوي عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وبنقسمه، قالوا خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة، يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد عند أختهم. إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش،
0: ضاع نعم،
1: لا في صورة
0: في الأولى لما صارش
1: ما ضاعش لأنه وديعة، هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هلبلوا شوية،
0: كل حد عارف يعني
1: أيوة، يقول لهم وزنوا واعرفوا جرامات، أنت عندك 100 جرام، أنت عندك 50، لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها لي رأس الحول اللي فلوسها الخاصة في حوشة، وفي اللي ما عندهش، في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة، فهذا حق الفقير ما ضاعش. لكن لما هو يسيطر عليه واحد، هذا من المال الضائع، من المال الضائع، ما ضاعش غير على الوارث، هو ضاع حتى على
0: الفقير للزكاة،
1: لأن تولي ضائع عليه كيف يزكيه،
0: ما يعرفش أصلا كم عنده،
1: وفي نفس الوقت هذا كان المال الضائع، بعدها لما بيحصله بيسر عليه كيف يزكي السنة الماضية ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بزكي لعام واحد، يعني المال ضيع تكلموا عليه الفقهاء. فعلى كل حال احنا غير اشرنا لهذه لخطورة المسألة، فعليهم من البنات انهم يبادروا، ولا باس وقال ما كلمناهمش، يعني الكلام بأدب مش عيب، تقيض مرات تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا، ما يتحجج الانسان مرات بالبطل، فهو نقول انت ما دام ما كلمتهاش اختك ومتأدب بارك الله فيك، امشي لها بكل ادب وقولها يا فلانه احنا تنزل لكم على الحوش وعلى كذا، بالله تراها هاتي لنا الذهب خلي بنقسمها لاخوتك، يعني يعتبرها امراه صالحه ودست لكم، قول انت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفتره دي كلها، ترى طلعيه خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاه للفقير، ونعطوا كل واحد شن حقه، انت متحمله مسؤوليته بارك الله فيك محصله ذنوبه، ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة ما دام كلمهاش قبل.
0: نعم
1: فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله.
0: إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: شيخنا سؤال ثاني يقول إن أبوه يعني في حياته كتب بعض قطع الأراضي التي يمتلكها لبعض أبنائه خوفا من أن تصادر منه، وبعض الأبناء لم يعني يكتب لهم شيئا والآن توفي، فيقول يعني هل الأبناء الذين كتب لهم وتنازل لهم عن بعض الأراضي يدخلون مع غيرهم مع الأبناء الآخرين في الميراث أو لا؟
1: هو يعني السبب الذي ذكره هذا يعرفوه الناس، قضية أخذ القطع الزائدة من الملاك، ولهذا الآن الفترة هذه زالت العلة هذه زالت، فينبغي الحقيقة لكل من هو عنده عقار أرض وابوه والله جده شجر هلا خوفاً أن يبادر بالرد، يعني ما ينبغيش لإنسان مشجلين لحاجة باسمه وهو يعرفها أنها ما هيش على وجه الملك، وإنما هذه في حكم الوديعة راه، في حكم الوديعة ما ينبغيش ليه يقعد ساكت وهو في باسمه العقار حوش ولا مزرعة ولا أرض، لأن العلة ما دام العلة زالت عليه أن يبادر إذا كان أبوه حي يردها باسم أبوه، وإذا كان هو أبوه متوفى يدير إقرار بأنه هو لأبوه ولا باسم الورثة جميعا، يقعد ساكت لين يموت الميت ويبقى في إشكال. فهذه مشكلة، لأن إذا المتنازل إذا كان هو أراد به نقل الملكية حقيقة يبدأ هو ملكها، كون البوع دل مع دلش هذه قضية أخرى يملكها، لكن ما حصل في هذه الفترة يعني اللي عنده أكثر من حوش يأخذوا من الحوش، واللي عنده ما تخافوا الناس حتى على قطع الأراضي أنها تصادر منهم وغيره، فأبدوا يزعوا فيها اللي يسجلها باسم زوجته واللي يسجلها باسم الأبناء وغيره، فنقول لهم هذه ما هي إلا أمانات ودائع. هذه تشبه إنسان عنده مثلا فلوس وما لقاش وين يحطهم، حطهم في حساب حد آخر، قال لك يا فلان أنت عندك حساب في المصرف واني بنسافر ولا خايف عليهم، بالله أودع هلي في حسابك. طبعا لما قال لي أودع هلي في حسابك، هذا اللي يودعهم ماشي يقدر يطق فيهم خلاص، لأن صبحوا باسم صاحب الحساب. لكن صاحب الحساب هل هم ليه حقيقة؟ مش ليه، أمانة. نهار يقول لها صاحبه رد لي فلوسي والله حتى مات، يلزم يطلعهم ويعطيهم للورثة، لأن قال له خليهم عندك لين نروح من سفر ولا خايف عليهم ولا غيره. هذه وديعة، حطهم في صندوق، حطهم في غيره أو في حساب باسمه، فهذا حتى هو أودعها باسمه في سجل العقاري الوديعة. فهذا الآن الحق ما يتعلق بمسألتهم، ينبغي أنهم هم واحدة من الاثنين، يا أما يردوا العقارات هذه اللي هي سجل لهم بوهم يردوها للقدس ويقسموا الجميع، ولا يتصالحوا يقول أنت تولي فيدك هدية كمساحة وممكن في اللي بني عليها حوش وفي اللي غيره، أهو نعتبرها من حصتك واترك الباقي للورثة. إيه يبقى هذا ما فيه مجال للصلح.
0: نعم
1: نقول شكرا. أنت هدية رب نحسب لك من حصتك للأرض اللي بنيت عليها بيت ولا غيره، والأرض الفضاء الأخرى بنحسبها حصص للآخرين. فعجب على الناس تتقي الله سبحانه وتعالى.
0: نعم
1: عليهم يتقوا الله، لكن يمكن رأي يغلبهم بالفجور
0: باعتبار أن عنده إثباتات وعنده نعم.
1: وكما قال صلى الله عليه وسلم في معنى تعلق بالقاضي، قال أمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر.
0: أي
1: والله. يعني القاضي لما بيمشي له بحجة مراتك عنده حتى شهادة عقارية شهادة عقارية وتنازل وغيره وغيره، شو بيقول القاضي؟ هذا أبوك متنزل لك، شو بندير لك مثلا يعني. فهذا لو حكم له القاضي مش معناها حلال عليه هذاك اللي اخذها، لأن هذا كما قال صلى الله عليه وسلم أمرنا نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن من قضى له بشيء صلى الله عليه وسلم فإنما يقتطع له من جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم هذا أخوكم كان هو عنده ديانة وعنده تقوى يعمز معاكم، يا إما كان أرض فاضية يردها ويقولكم يلا زودوا كيلوها وخذوا منها لتأخذوا، وكان هو أنشأ عليها بيت ولا غيره
0: يتصالحوا
1: يحسبوا له جزء من حصة، وكان عنده الزايد يعطيه بالمال، وكان عنده الناقص يكملوا له وهكذا. نعم.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: السؤال الأول للأخ أبو بكر، قال منذ ثلاثة أيام في صلاة العشاء في المسجد جماعة، قال أدرك الركعة الثانية لكن حصل له شك، هل اللي أدركها الركعة الثانية أم الثالثة؟ فاقتدى بالمصلي أو بالرجل الذي دخل معه في نفس الوقت تبعه، فإيش حكمه في الحالة هذه؟
4: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا بأس بما فعله إذا شك في عدد الركعات واستطاع أن يعرف الصواب بجهة خارجية، واحد بحذاء مثلا قال له هذه الثالثة، ولا زي ما دار هذا الشخص اللي في جنبه إذا كان هو واضح إنه هو شخص يتقن صلاته، يعني مش يكون عيل ولا مثلا شباني رايحة من الخريطة هلبة، لا يعني شخص عادي وما شافاش تردد وقام مثلا للركعة الثانية فعلم أنه قد أدرك ركعتين فقط، فلا حرج في ذلك بإذن الله تعالى. ولو كان تبت منا كان خير، يعني لو كان قال له أكيد فاتونا ركعتين وهذاك أكد له كان أفضل وأفضل، لكن الظاهر مبدئيا لا بأس للمصلي أن يزيل الشك أو الإلباس بشخص آخر سواء كان معاه في صلاة أو حتى خارج من الصلاة، لا حرج في ذلك بإذن الله تعالى.
5: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: هذا السائل أيضا شيخنا يسأل، قال إحنا في حج العام هذا مشينا في الباص، والباص نزلتنا في مكان قال ظننا أنه هو في مزدلفة، عندنا في المزدلفة من ليلة عرفة، فبان لنا بعد جلوسنا جاء واحد من الشرطيين أو من أهل من الشرطة وكذا، فقالنا رأوا أنتم في مين الآن بعد مضي الليلة هذيك، فيسر الحكم جلوسهم في هذه الحالة يعني أو مكوثهم في الليلة هذيك في مزدلفة في منى، ظن منهم أنها مزدلفة.
7: النزول في مزدلفة واجب بمقدار يعني كما قال الفقهاء ما بين الركعتين،
6: نعم.
7: يعني ما نسموه نزول يعني
6: أطلع.
7: ولو كان قليلا،
6: نعم.
7: والسنة أن ينزل الإنسان في مزدلفة بعد أن ينفر من عرفات ويصلي فيها المغرب والعشاء جمع تأخير، ثم يجمع الحصيات، وأقل المكث كما ذكرنا. أما نزولهم في منى فهذا قد فوت عليهم واجبا من الواجبات، وعلى من فاته واجب دم، فيجب عليه الهدي. من ترك واجب زي هذا اللي هو المبيت في مزدلفة أو أقل مكث في مزدلفة، وهذا ما جوجوش، هذا لا دخل لمزدلفة ولا جلسوا فيها، مدام هم نزلوا في ميناء هذا معناه فاتوا مزدلفة،
6: نعم.
7: تجاوزوا مزدلفة، لأن مزدلفة تأتي قبل ميناء،
6: نعم.
7: نعم عرفات ثم مزدلفة ثم ميناء، فمدام هم مشوا بالباص وتجاوزوا مزدلفة ووصلوا ميناء فهذا فوت عليهم واجبا، ومن فاته واجب يلزمه دم. وعلى الجهات المعنية في هذا الأمر كالهيئة لجنة الحج وإذا أن ينتبهوا لهذه الأمور، لأن الناس ما تعرفش وين يعرف هو مزدلفة ولا وين يعرف منى ولا وين يعرف حدودها، وحتى اللي يسوقوا في الباصات راهو ما يعرفوش، حتى اللي يجيبوا فيهم سواقين هذي يسوقوا في الباصات رغم ما يعرفوش الإمكانات، ولهذا وجه يجب التنبيه على هذه الأمور، لأن هذه عبادات وعبادات مؤقتة وأماكن معينة، فما ينفعش إن يعني نجاوزوها هكذا. أحيانا شخص لا حتى بحجة التيسير والتسهيل، ماشي حجة التيسير والتسهيل، لما ما يترتبش عليه العبادة نقص يعني يبي جبر بدم ولا غيره، فهذا يجب التنبيه عليه. فمن علم أنه لم ينزل إلى مزدلفة فإنه يلزمه دم، والله أعلم.
6: نعم بارك الله فيك.
5: تستمعون الآن إلى إذاعة

0: دار الإفتاء الليبية.
1: نرجع للأسئلة.
2: معتدة منطلق. الخروج لا بأس بذلك من حيث الخروج حكم خروج المعتدة يعني سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاء فلا بأس بخروج لقضاء حوائجها يعني عندها من الفجر أو قبيل الفجر كما يقول أهل العلم إلى غروب الشمس هذا وقت إباحة الخروج لقضاء حوائجها. أما الاستدان السؤال الاستدان هو الاستئذان يعني إذا كان الطلاق رجعي إذا صار خروج يعني الله أعلم إلا إذا كان أشياء ضرورة طبعا حتى هي لا سلامة المرض لا سمح الله لفجأة أو كذا وآخره هذا ليس لا يطلب إذن.
3: 90.9 FM.
1: الأخ عبد الله شيخنا مش عارف لو تصورت مسألته بخصوص شراء الرصيد يقولون يجوه بعض الشباب يعني يكسبوا رصيد في من خلال الألعاب يعني ويعرض عليه مثلا انه يشتري منهم الرصيد يقول ذكر مثلا يعني ب 100 دينار يعني يكون كسب رصيد 100 دينار ويعرض عليه انه يشريه منهم ب 70 او ب 80 بعدين هو ينتفع به يعني الرصيد
2: هل هو هذا مال ام لا اذا كنا مال اذا قلنا انه مال قبل هذا هو هذا الرصيد هذا الذي يعني النقاط اظن يكسب فيها في الالعاب تقريبا حاجه والله الحقيقة إذا كان اعتبرناه مال وهل المال بنفس العملة أو مغير نفس العملة كويس وأعتقد هي نقاط هي ماهوش حقيقة ما هو زي ما قلت لك هي طريقة كسب النقاط هذه عبارة عن نقاط والله أعلم هيك وتتحول إلى رصيد وهل
1: هو بنفس السال يعني قال مش متصور يعني كيف تحصلوا عليه قال من خلال اللعبة يعني.
2: هم اللعبة أعتقد هكذا إن كل
1: نقاط ما تتحول
2: تحول نقاط لرصيد تقريبا هكذا والله أعلم هم بتشوف أنت اللعبة هل يجب اللعب بها أم لا يعني هل يجب اللعب بها أم لا يعني لعبة البوبجي غيرها وما في حكمها هذه فيها مخالفات شرعية ما فيهاش مخالفات شرعية وإن كان يفترض الله أعلم هيك نشوف أن لعل تدخل في النهي لأن أخذت تأخذ جانب كبير جدا من الوقت يا شيخ
1: أكيد
2: يعني تأخذ جانب كبير وقت يعني التسلية والقضاء يعني وقت من التسلية طبيعة الشاب أو الطفل يبي التسلية قولا واحدا هذا مفيش يعني خلاف في ذلك لكن الإشكال وين يا شيخ يعني الإدمان على مثل هذه الألعاب حتى والتكسب من وراها في اللهو يعني زي ما تعرف يعني حتى الفساد الفتوى حتى في ذلك الفتاوى ولعب كرة القدم التعاقد وإني أعرف فيه التحريم يعني مضغ فيه جهد وفيه جري وفيه كذا يعني لعل يقول يعني على الأقل الفتوى الدارة الذي أعلمه أن التعاقد في مثل هذه المسائل فيها نهي يعني فبيك في هذه الألعاب يعني وشيخ راه يقضي في 4 ساعات 5 ساعات يعني في ضوء هذه اللعبة من النهار يعني فهذا يدخل حتى في ضياع الوقت فيما لا يجوز أو تضيع الوقت فيما لا يجوز يعني هذه المسألة يخش منها بعدين الحكم اللي يترتب عليها وإن كما قلت هو أن الألعاب يعني لا أقول بالتحريم نقول لا ما فيش ألعاب لا ألعب لكن بوقت مخصص بما لا يتحولش نهارك ويوم كله للألعاب مثل هذه ثم ما يترتب على هذه الألعاب من محرمات يعني في بعض الألعاب فيهم صور فتيات يعني عاريات وغير متسترة زي ما يقول ولو كان هو رسوم لكن تقمص هذه الشخصيات يا شيخ يعني وليسوا المسلمين يعني ترتب عليه هلبة مفاسد كثيرة حقيقة تعود على هذه المناظر الشاب والطفل معاش ينكر لا ينكر قلبه مثل هذا اللباس يعني تبروحني من اللعبة العادية وماشي هي لعبة وخلاص صح لكن نفسك نفس الطفل أو الشاب لا تنكر هذا اللباس العاري معروف اللباس بتاع اللي يجيبوا فيهم يعني في الألعاب هذا وفي المسلسلات والأفلام والكذا النفس اللي تعطي نفس الطريقة القتالية هذه فالمسألة من جانبين شيخ زي ما تكلمت جانب عملية بيع الرصيد إذا كان هل هو مال
1: أو سلعة
2: إذا قلنا سلعة فالأصل الله أعلم الجواز إذا كان جائز تملكها وإذا كان مال نشوفه يعني قيمة الدولار ولا دينار إذا قيمة دولار أو قيمة مخالفة يعني اختلفت الأصناف فبيعه كيف شئت إذا كان يدا بيد يعني تحول من حساب لحساب وتعطيه فلوس وقتها لكن أقول والله أعلم قد أكون مختلفا قد أكون مصيبا أن ينبغي الابتعاد عن مثل هذه المكاسب

0: التي لا تؤدي إلا إلى اللهو وتضييع الأوقات، والإنسان محاسب على كل لحظة تمر من حياته مكلف بها. لأن شفنا شيخ وشفنا برامج وشفنا يعني تحقيقات وثائقية كما يقال تدخل مرحلة الإدمان يا شيخ. عند الكفار هناك أنت المسلمين يعني وراك صلاة وراك يعني أوقات يعني عبادة مرتبط بها وراك يعني التزامات شرعية مع الوالدين ومع غيره يعني. فينبغي التحذير أولياء الأمور مثل هذه المسائل. شوف أنت الكسب وين، شوف التوجيه يا شيخ الآن، يعني توجيه الشباب المسلم وين يتوجه، بدل ما تكلمنا في حلقة سابقة أن يمشي يكتسب حرفة يكتسب كذا وقت يستنفع به نفسه وبلده ويعني وأهله، يعني يقضي وقته في الألعاب. وهل طريقة الكسب يعني لو حتى نكون يعني منصفا لا أعلم طريقة الكسب كيف، هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية أصلا؟ هي تو النقطة حتى ما مرت علينا وفات علينا طريقة الكسب، هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية؟ اللعب بهذه الألعاب في النساء يعني زي ما قلت فيها في بعض الصور فيها النساء يعني اللاعبات يعني نساء صورة فتاة وكذا وغير يعني لباسها معروف يعني وإن كان الرسوم، لكن زي ما قلت لك يعني لا أرى خيرا فيها والله أعلم حقيقة يعني.
1: يألف المنكر يعني.
0: يألف المنكر وحتى الكسب يا شيخ، وأنت الآن شوف طريقة الكسب، يعني طريقة الكسب الآن بدل ما يعني ابني يتعلم برمجة الحاسوب يدير منظومات يدير برامج يعني معينة
1: ينفع بها
0: نفسه ينفع بها الناس وكذا، ألعب وكسب فلوس وعلى يلعب يعني ألعاب وهمية ما هيش فيهاش مثلا حتى صحة للنفس، ولا بالعكس هو متلفة للعيون ومتلفة للإيدين، يعني حتى الصوابع الآن يشرون في زي الصوابع القفازات الخاصة بحيث أنك ما تتعبش من مسك الهاتف. شوف الضرر اللي مترتب عليه. ينبغي الناس أولياء الأمور ينتبهوا من هذه المسائل يعني. فوالله أعلم لا ظاهرها وباطنها أنها لا خير فيها والله أعلم.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: فقه الزكاة، برنامج يتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بأحكام الزكاة في الفقه الإسلامي اعتمادا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله.
1: دائما يذكرون يعني لما يكون في تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي يكون في ترابط أو إشارة معينة لماذا سمي يعني هذه العبادة بهذا الاسم.
2: العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، لما عرفنا احنا الزكاة بالمعنى اللغوي كنا تدل أكثر يعني معاني تخص بهذه العلاقة اللي لها الموضوع بموضوع الزكاة، النماء والطهارة، تطلق على معنى النماء وعلى معنى
1: الطهارة.
0: فقه الزكاة نقرب فيه أحكام الزكاة للمستمعين على تنوع ثقافاتهم واختلاف تخصصاتهم بأسلوب سهل ميسر. فقه الزكاة يستضيف فيه الشيخ أسامة سليمان فضيلة الشيخ محمد خليل المزغي، يأتيكم يوم الاثنين على تمام الساعة 6:30 مساء.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الزكاة الذي أقدمه لكم أنا أسامة سليمان رفقة ضيفي الدائم في الاستوديو فضيلة الشيخ الدكتور محمد خليل المزغي، عضو لجنة الفتوى بدار

0: شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. زكاة الأنعام المقصود بها هي الإبل والبقر والغنم الماشية بعمومها، يعني
1: هي والبقر والغنم،
0: والبقر والغنم، والغنم بنوعيها الضأن والمعز. نعم، هذه المراد بها. تجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا ومر عليها الحول، ومر عليها الحول. وسواء في المذهب عندنا كانت يعني سائمة وهي التي ترعى في المراعي المفتوحة، أو كانت معلوفة أي تعلف بعلف خاص، يعني يزرع لها نقول القصب والعفن القصيبة ولا الصفصة والكذا وإلى آخره، وفي مكان واحد وتعلف في مكانها يعني، أو كانت خادمة قديما يعني كما في بعض البلدان
1: يحرثوا عليها وكذا،
0: يحرثوا عليها أو يستعملوا فيها في النقل كقوافل وكذا، في خاصة في بعض الدول الصحراوية. هذا عندنا كله تدخل فيه الزكاة، وكله يدخله الزكاة في المذهب. والحديث النص الذي ورد في تقييدها بالسائمة، في سائمة الغنم تقييدها بالسائمة، هذا في كتاب الصدقة حديث أنس، قال علماؤنا خرج مخرج الغالب، لأن كان الغالب في على العرب أن أنعامهم كانت ترعى في المراعي المفتوحة، يعني ترعى الكلاء والعشب كما يقال، الذي ينبت بلا زراعة ولا ري
1: يعني
0: ولا
1: المعلوفة غير. كانت نادرة يعني.
0: نعم المعلوفة كانت نادرة. قالوا فالتقييد بالسائمة في الحديث لأنه الغالب على مواشي العرب، فهو لبيان الواقع لا مفهوم له. بيان الواقع، هذا كان عند عامة العرب هكذا، وهذا الغالب، ولبيان الواقع فلا مفهوم له، مثل ما استشهد مثل بقوله تعالى في المحرمات من النساء، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن.
1: فالمعلوم في حجوركم، هذا
0: في كلمة حجوركم هنا يعني بيان
1: الربيبة
0: الواقع.
1: معناها محرمة حتى لو ما كانتش في متربية في حجر زوج الأم.
0: بالضبط، يعني قالوا هذا مخرج الغالب، لأن غالبا الربيبة تكون مع أمها في العموم، هذا ولكن لا يدل على أن الربيبة التي مثلا عند جدتها أو في بيت جدها أو خالها يجوز جواز منها إذا عقد على أمها معه ثم طلقت يعني. فالمراد به هنا إذن أن ربائبكم التي في حجوركم أن هذا مخرج الغالب، الغالب أن الربيبة تكون كما قلت مع أمها. فلا يستدل به الفقهاء وجمهور أهل العلم أن إذا كانت تعيش مع خالها ومع جدتها ولا جدها أن يجوز للرجل إذا عقد على
1: دخل أمها
0: أو دخل بأمها أنه يجوز له أن يتزوج بها إذا طلق أمها،
1: مش قيد لإخراج غيرها. نعم. معناها هو لبيان الحال،
0: لبيان الحال، وهو الواقع الذي يكون عادة هكذا. كذلك السائمة، لأن العرب يعني متعارف عليه أن في معظمها أو في مجملها يعني كانت ترعى في المراعي الإبل وغيرها، ترعى في المراعي المفتوحة، مراعي المفتوحة، وبالتالي كل سواء كانت معلوفة أو سائمة أو حتى خادمة في السقي وفي الحرث وفي كما قلت مثلا في القوافل وكذا تحمل عليها البضائع وكذا، كلها تدخل في الزكاة إذا بلغت نصابا وبقية الشروط الأخرى.
1: نعم، وشيخنا الشروط والآن يعني لما نذكر حولان الحول والنصاب، يعني إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول نفس الشيء حتى تخرج.
0: نعم، إذا كما قلنا في الشروط أن قلنا النصاب وقلنا مرور الحول، هناك شرط آخر وهو مجيء الساعي. في عند كان قديما في عهد الخلفاء أن هناك ساع يكلف من ولي الأمر بأخذ بجلب الصدقات،
1: بجلب الزكاة يعني
0: الصدقات. نعم، هي الزكاة، زكاة الواجبة والصدقات الواجبة. فكان هناك ساع مكلف من ولي الأمر يخرج مرة في العام ويأتي إلى كما في الحديث تؤخذ الصدقات على مياههم، يعني يأتي للمواضع التي يجتمع فيها في كل مدينة وفي كل منطقة هناك مكان يجتمع فيه الرعاة لسقي

0: إبل وماشيتهم، فيأتي لهذا المكان وكل يأتي بإبله وماشيته وبقره أو كذا، فيعد عليهم ما هو موجود، فيأخذ الزكاة المفروضة، يأخذ الزكاة المفروضة. فمجيء الساعي هنا إذا كان موجودا، لا إذا كان موجودا نتكلم كحكم فقهي، فلا يجوز إخراجها قبل مجيئه ولو مر عليها الحول. وإذا في ساعي بيجي يأخذ الزكاة، لأنه هو الآن هذا مكلف من ولي الأمر، وسيتخير ما فيه مصلحة الفقير ولا ضرر فيه على صاحب الماشية أو صاحب هذه الأنعام، يعني
1: كأن طرف محايد يعني.
0: نعم، كأن طرف محايد. ومن أخرجها قبل مجيئه يقول علماؤنا فقد أخرجها قبل وقتها،
1: حتى لو حال عليها الحول،
0: حتى ولو حال عليها الحول.
1: هذا طبعا ما دام فيه منصب بتاع شخص.
0: نعم،
1: ساعي
0: شخص
1: يأخذ
0: مكلف ساعي ويعني وعادل،
1: وهذا الساعي يعني شيخ كان يعني يأخذ في زكاة الماشية فقط، زكاة الأنعام فقط،
0: زكاة
1: ما كان كانش مكلف بأخذ غير.
0: أتوني بخميص يعني في زكاة الحبوب، زكاة الحبوب أيضا،
1: حتى زكاة الحبوب.
0: نعم، زكاة الحبوب أتوني بخميص لبيس خير عفوا، فهو أيسر لكم منفع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني
1: عليه الصلاة والسلام.
0: نعم. لكن العادة مجيء الساعي هو في الاسم، هذا شرط خاص،
1: شرط في الأنعام زكاة
0: الأنعام الزكاة. نعم، مجيء الساعي هذا خاص في لأن زكاة الحرث في العادة يعني
1: هذا في حالة كان موجود أصلا، يعني
0: كانت موجود. نعم، زكاة الحرث يخرجه حتى أصحابه الله أعلم الآن. نعم، يعني لا، لكن مجيء الساعي في العادة زي ما قلت نتكلمنا في المحاضرة السابقة في العفو في الحلقة السابقة، أن قلنا أن الذي لا يخرج زكاته من أصحاب الحرث، من أصحاب الحرث وباعها ولم يخرجها، وجاء الساعي، جاء الساعي المكلف من ولي الأمر، ووجد هذا الطعام اللي هو الشعير أو القمح لم يخرجه البائع، عفوا صاحب المزرعة، ووجده عند المشتري أنه يأخذه منه لأنه كالمال المغصوب. لكن اشتهار الساعي في العادة أكثر الله أعلم في المواشي وفي أكثر يعني. نعم، فهذه مقولة لولي الأمر بالذات، لأن زكاة الأنعام من الزكوات الظاهرة لا تخفى زي زكاة المال. فالمال زكاة المال مقول إلى أصحابها، مقول إلى أصحابها، يعني ليش شرط أن يخرجه ولي الأمر؟ يعني لا يبعد ولي الأمر، لا يجبر الناس على إخراج زكاة أموالهم عن طريق جهات معينة ساعية أو كذا، لأن هذه أموال مخفية، أموال مخفية. لكن زكاة الأنعام ظاهرة واضحة يعني قدامها، لا تخفى زي ما نقول إحنا، فبالتالي يخرجها الساعي والله أعلم. فإذا جاء الساعي، فإذا جاء الساعي لصاحب الماشية إبل أو بقرة أو كذا، وقال إنما ملكتها من شهرين أو ثلاث فقط، يعني هذه تشوف مليهاش عام، يعني فهو يصدق ولا يأخذ منه زكاة لقرب ملكه. وكذلك إن جاء الساعي قبل تمام حول المالك، يعني إني ملكت هذا القطيع من الغنم أو الإبل أو كذا، تملكته في شهر محرم بداية السنة الهجرية، وجاء الساعي في شهر شوال أو ذو القعدة مثلا، فقبل تمام حول المالك بشهر أو شهر أو اثنين أو ثلاثة، أعطاه زكاته، أعطاه الزكاة حتى ولو كان لم يبقى الحول إلا شهرين أو ثلاثة. فقالوا لأن الساعي يأتي مرة واحدة فقط في العام، مرة واحدة في العام،
1: كان معطش معناها العام هذاك اللي بعده كله
0: بالضبط، والساعي لا يأتي أكثر من مرة في العادة، هذا كان متعارف عليه. فإذا لم يوجد الساعي يبدأ الإنسان، واجب على الإنسان أن يخرج زكاة ماشيته
1: بنفسه.
0: زكاة ماشيته
1: يعني تو زي وقتنا هذا مثلا ما فيش ساعي
0: بالضبط، ما فيش ساعي الآن، فكل إنسان والقاعدة قلنا زي زكاة المال حوله حول أصله، المال والماشية حوله حول أصله. يعني ملكت مثلا 20 شاه في شهر محرم، لما جيت في شهر محرم اللي بعده أصبح عندي 42، وجبت الزكاة فيها في 42 هذا. يعني ملكت أني زي ما أقول مثلا ملكت 20 وجيت في شهر في محرم ملكت 20 شاه، ولا فوجيت في شهر رمضان وشريت 20 تانيات، يعني قعدوا عندي 3 شهور تانية، 3 أشهر فقط رمضان
1: هادو العشرين تانيات هادو مليومش عام
0: مليومش عام لكن حولوا محاولة ملكية الأصل ملكية الأصل
1: يعني حتى لو كانوا مشرية شري مش نعم. مش لازم ما تكون النعاج هي
0: نعم.
1: اللي ولدت
0: نعم مثل. مشرية شري أو هبة أو ميراث أو كذا أو إلى آخره يعني
1: أيوة.
0: إنسان عنده يقول إحنا عنده شري ثلاثة من الإبل ولما سكر العام أصبح عنده خمسة في خمس من الإبل شات في خمس من الإبل شات وهكذا إذا حوله حول أصله هذا خص في تجارة المال وما يخص في أيضا نصاب زكاة الأنعام يعني
1: نعم باي شيخنا يعني شن دليل على هذه الثلاثة الأصناف يعني إنه هو البقر والغنم والإبل فقط يعني
0: الدليل هنا هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق حديث أنس كتاب الصدقة مشهور عند أهل العلم كتاب الصدقة هكذا اسمه
1: حديث اسمه كتاب الصدقة
0: هيك نعم كتاب الصدقة كتاب الصدقة حديث أنس حديث أنس كتاب الصدقة كتاب الصدقة
1: يعني المقصود بكتاب الصدقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه ولا
0: كتبه النبي صلى الله عليه وسلم
1: أيوة.
0: ولم يخرج والله أعلم فبعث به أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى الصحابي أنس بن مالك عندما بعثه واليا على البحرين
1: بعد ما تولى أبو بكر الصديق
0: نعم. فأن في الحديث في البخاري وغيره أن بكر عن أنس رضي الله عنه أن بكر الصديق كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله في 24 من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى فإن لم تكن فابن لبون ذكر فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمال فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة ومن لم يكن معه يتكلم على زكاة الإبل مثال الحديث ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها هذا ما يتعلق بجانب زكاة الإبل ثم قال وفي صدقة الغنم سائمتها عفوا إن كانت 40 إلى 20 و100 شاة فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها
1: أقل من 40 ما فيش زكاة
0: نعم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق ثم انتقل إلى زكاة الفضة
1: الفضة
0: نعم في هذا الحديث نفسه نعم وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين هذا الحديث رواه البخاري وان هذا اللفظ في لفظ بلوغ المرام من حجر العسقلاني. في زكاة البقر حديث آخر ليس منها من كتاب أنس في حديث آخر حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل 40 مسنة ومن كل حال من دينارا أو عدله أو عدله معافر. هذا نص الحديث يتعلق بجانب زكاة الأنعام وإن كان في حديث أنس أيضا فيه حتى زكاة الرقة زكاة الفضة زكاة
1: الفضة.
0: نعم هذا هو الحديث بين كل صنف وبين نصاب كل
1: مقدار حتى اللي يخرج من كل
0: حتى اللي يخرج. وفي بعض المسائل الأخرى قد نتعرض لها في هذا الحديث في هذه الحلقة أو حلقة قادمة إن شاء الله بإذنه تعالى إن شاء الله.
1: نعم بأي شيخنا هل نتطرق يعني لشرح بعض الألفاظ اللي وردت في الحديث مثلا مثل بنت المخاض مثلا وابن اللبون شنو المقصود بهم هذو يعني؟
0: نعم
1: الحقة
0: نعم سنأتي إليها في الأنصبة.
1: طيب
0: وكما قال نبدأ بزكاة الإبل فقال في خمس من الإبل شاة في خمس من الإبل شاة اللي عنده خمسة من هذا الحول وعنده خمسة من الإبل بيطلع عليها شاة واحدة سواء كان ذكر أو أنثى يعني خروف ولا نعجة.
1: أيوة.
0: خروف ولا نعجة وعلى حسب الغالب تربيته في البلاد من الضان أو المعز.
1: بحسب الغالب
0: إيه شنو الغالب في البلاد هذه البلاد طبعا مش يقولوا ليبيا مثلا يقولوا إحنا المدينة أو
1: المنطقة يعني اللي هو فيها
0: نعم يعني فيها المراعي وفيها التجارة والكذا
1: يعني نقول الخمس مثلا مسلاتة هيك
0: مثلا نعم يمكن الخمس مسلاتة فيها تقارب بعض يعني قريبة يعني فما يأخذ حكم البلد يعني فبحسب اللي هو احنا نقوله كاثر عندهم واللي متماشي معهم والطبيعة اللي تتربى عندهم يعني فيه بيئات يعني أكثرها ما عزتقها وفي بيئات أكثرها الضان فحسب الغالب الموجود تربيته في البلاد وليس ما يملكه هو وليس ما يملكه هو يعني هنجوها هذيك بعدين في زكاة الماشية. لكن هو الآن مطلوب منا أن عنده خمسة من الإبل بيطلع عليها شاه واحدة إذا كان سائر ما يربى في هذا البلد من الضأن فيخرج من الضأن وسواء كان خروف أو نعجة زي ما نقوله وإذا كان الغالب هو الماعز يخرج منه الماعز يعني قالوا ولا عبرة بما هو موجود عند المزكي إلا إن تطوع المالك. إذا تطوع المالك يعني المعروف أن الضأن أغلى من المعز المتعارف عليه هذا العام المعز العام يعني المعز العادي عفوا أن الضأن أغلى من المعز فإن تطوع المالك وأخذ من الضأن لا بأس بذلك وأجازة وربما وأجر أكثر يعني وعلى افتراض قال لو ما لقيتش أنا المنطقة اللي هو فيها كلها إبل وكلها بقر لم يجد في بلدته الغنم هذا على افتراض الأحكام الشرعية لكل شيء حتى والشان لها أحكام يعني
1: يفترضوها
0: نعم قالوا وعلى افتراض لم يجد في بلدته الغنم في هذه الحالة يشتري من غالب أقرب بلد له أقرب بلد لي بلاده هو هذه اللي هي فيها المدينة هذه لم يجد
1: ما فيش غنم أصلا
0: قد يحدث مثلا أن تكون الصفة الغالبة هي الإبل زي ما في الصحراء ولا كذا يعني الإبل وعلى ندرته ولم يجد من يبيعه حتى لو فيه يقول ما بقاش من يبيع له ما فيش مناش على أعداد بسيطة جدا ولا
1: يبيعوش
0: فيه كل واحد عنده شاة عنده اثنين كذا إلى آخره فقال يذهب أو يبعث إلى أقرب بلد له الغالب عندهم إذا كان معز يخرج معز وإذا كان ضان يخرج من الضان نعم وزي ما قلنا وعلى افتراض يعني أن قال ما بيش يعني بدل ما نتعب للبلد وكذا أهم اطلع من الإبل اللي عندني وعنده عشر من الإبل معناها فيهم شاتان أو عنده خمسة من الإبل فيها شات واحدة قال ما دام فيها شات واحدة نعطي جمل مثلا يجوز أن يخرج من الإبل بشرط أن يكون سعر الإبل أغلى من الغنم من الضأن يعني أو من الغنم يعني هذا الشرط. هذا على في العادة هو شيء طبيعي أن دائما الإبل أغلى
1: صحيح،
0: هي أكثر لحما وأكثر ثمنا في العادة، لكن هذا القيد احتياطا يعني، يعني قد يأتي في زمن أو كذا يتغير الأسعار والموازين أو لندرة أو كذا الله أعلم. فقالوا بهذا العلماء قالوا شرطة ألا تكون هذه الناقة أو كذا الذي يريد خروجها أو لا تكون أقل ثمنا من الشاتي. يعني زي بقول الإنسان قال والله مش أنت عبروحي منطلعني مثلا من بلادنا هنا ما فيش ضان ولا ما فيش كذا وما فيش معز وما فيش نبعته كذا وأقرب بلد وكذا مطلع على زي ما موجود عندهم، أني يعني مطلع من طوعك صدقة لله سبحانه وتعالى يعني مطلع إجمال المتن يقول هذا أمر جائز. هو الآن الحديث قال الحديث في كل خمس في كل خمس من الإبل شات، وهذا إلى وين؟ إلى 24،
1: من الخمسة إلى 24 كلها فيها شات واحدة.
0: لا لا في كل خمس شات
1: في كل خمس شات
0: خمس شات خمسة شات عند عشرة
1: شاتين
0: عند ثلاثة عند 15 يعني 15
1: ثلاثة شياه
0: ثلاثة شياه 20 كذلك أربعة شياه وما بين الفريضتين وقص.
1: الوقص شنو الوقص هذا شيء؟
0: الوقص هذا الذي ما بين الفريضة والفريضة بين الأعداد، يعني ما قلنا في خمس من الإبل شات ولا عند ستة عند سبعة عند ثمانية عند تسعة كله بيطلع شهر واحدة.
1: أيوة.
0: ما بين الفريضة ما بين الخمسة والعشرة
1: بين العشرة.
0: نعم ما بين الفريضتين يسمى وقصا،
1: هذا الوقص
0: أي لا حكم له. لا حكم له ما بين الفريضة لا
1: حكم
0: له ليش اعتبار مش لا والله أنت قلتوا خمسة إيه خمسة من ثمانية طلع شهر ونص مثلا لا هذا وكذلك جول مثلا عند من عندك 11 و 12 و 13 و 14 حكم حكم العشرة
1: هذا كله في العشرة
0: حكم حكم العشرة ساتان جول 16 و 17 و 18 و 19
1: كله حكم 15 هذا
0: حكم حكم 15 اللي عنده 15 ففي جول نفس الشيء 20 عنده 4 أشياء عنده 21 و 22 و 23 و 24 كله كان عنده 20 كان عنده 20 لا يطالب إلا بأربع
1: هذا شيئة. هذا الوقصة هذا المقصود الوقصة اللي هو ما بين الفريضتين
0: ما بين الفريضتين بالضبط.
1: نعم
0: ثم ينتقل الأمر بعد ذلك إلى الـ إلى الـ إلى الفريضة التي بعدها في 24 من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى.
1: من 25 هذه
0: من 25 إلى 35 فإذا بلغت لو عندها 24 بقول طلع أربع أشياء
1: أربع أشياء
0: ما هذا في بداية العام شري 15 وبعدين لما سكر العام اللي عنده 25 العام الأول كان عنده 15 طلع ثلاثة أشياء سكر العام عنده 15 طلع ثلاثة أشياء عليهم جاي العام اللي بعده أصبح عنده 25 وش طلع أشياء والآن انتقلت الفريضة النصاب الآن الفريضة القدر المخرج هذا بتطلع الآن بنت مخاض بنت
1: مخاض
0: يعني هي لمن أكملت سنة ودخلت في السنة الثانية بنت المخاض هذه
1: يعني
0: بنت أنثى
1: أنثى تكون
0: نعم بنت ناقة. مخاض ناقة نعم يعني وليس ذكر فبنت المخاض هذه من أكملت سنة
1: ودخلت
0: في السنة الثانية يقولون أن الإبل تحمل الناقة تحمل عاما بعد عام عام تحمل وعام ترضع يعني عام تحمل وعام ترضع وهكذا يعني الله أعلم. فإذا من أكملت سنة ودخلت في السنة الثانية وكما قلنا لأن الإبل تحمل عاما بعد عام فكان الحوار كمل سنة سمي ابن مخاض.
1: أيوة.
0: يسمى ابن مخاض ليش؟ لأن أمه خصت السنة الثانية عادة تحمل وتدخل من دوات الحوامل المخاض يعني الحمل
1: تخش في المخاض
0: هي تخش في المخاض ودخلت في الحوامل ويشترط في بنت المخاض هذه أن تكون سليمة من العيوب أن تكون سليمة من العيوب به ما عندهاش بنت مخاض يقولوا ابن لبون ابن لبون من هو من أكمل سنتين ودخل في السنة الثالثة
1: وهو ذكر معناها
0: وهو ذكر نعم ابن لبون وهو ذكر من أكمل سنتين ودخل في السنة الثالثة
1: نعم هذا هذا كله من 25 ل 35
0: 35 نعم فهنا قالوا اذا كان ما عنداش كلف بشراء بنت مخاط. انك عند مش ما عنديش عندك 25 ما شاء الله.
1: ايه.
0: عندك 25 او 26 او 35.
1: ايه.
0: يعني يكلف بشراء بنت مخاط.
1: مخاط ويطلع عليه.
0: نعم بالضبط.
1: نعم.
0: فان لم يجد ما لقاش وجاب ابن لبون قال يقبله الساعي.
1: لو شراء ابن لبون يعني.
0: لو ما عندهاش ما لقاش لا اذا لم يجد وما فيش موجود.
1: ايه.
0: واتى بابن لبون قيل ان الساعي ينظر ما فيه مصلحة الفقير. فقد يكون ابن اللبون أغلى ثمنا وأكثر لحما. وإن تطوع بما هو أحسن. يعني قالك الفريضة الآن نص أن هي بنت مخاط. أهل البل يعرفوا الكلام هذا يعني قلنا لي كملت سنة ودخلت في السنة الثانية ما عنداش. ما عنداش يكلف بشراء بنت مخاط. قال لا يعني بدل ما احنا قلنا ابن اللبون هو اللي كمل سنة الثانية ودخل في الثالثة ولا قال لي بدل ما نشري بنت مخاض وعندي بن اسمه
1: اذا كان ابن لبون
0: ابن لبون لا عفوا هو اذا ما عندهاش بنت مخاض وعنده ابن لبون ناخذ منه ابن لبون
1: كويس
0: ما عندهاش اثنين
1: يشري بنت مخاض
0: بنت مخاض قال لي ما بدل ما نشري بنت مخاض او عندي بنت لبون بنت لبون اغلى
1: ايه.
0: هي من اكمله السنه الثانيه ودخلت في السنه الثالثه وهي اغلى بنت المخاض او عندي حقه مثلا أغلى وأكثر أكبر وأكثر يعني فهذا إن تطوع بما بذلك إجازة إن تطوع بذلك إجازة ويقول علماؤنا ليس في الإبل ذكر يؤخذ عن أنثى إلا ابن اللبون ابن اللبون هذه الحالة الوحيدة اللي يؤخذ فيها
1: وحتى ابن اللبون عن بنت المخاض
0: عن بنت ذكر عن أنثى لأن دائما الأنثى هي قابلة
1: لأن هي تنجب
0: الزيادة والإنجاب نعم فالعداد تزيد مال الصدقة فيكون هو دائما مقدم فقالوا لا يغني عن الأخذ عن الأنثى ذكر إلا ابن اللبون إلا ابن اللبون بدل بنت المخاط بدل مش بدل كل واحدة لا بدل بنت المخاط
1: لأنه أعلى منها تقريبا نعم. يعتبر
0: إيه هو أو هي ربما هو فيه معادلة هم العلماء المالكية طبعا على قلم العلماء المالكية معادلينها قالوا يعني لأن ابن اللبون قام مقام بنت المخاض فيش بنت بنت المخاض قاعده ضعيفه ومحتاجه الى امها ابن اللبون هو دخل في السنه الثانيه دخل في السنه
1: استقل بنفسه
0: استقل بنفسه اكمل السنه
1: اكمل الثانيه
0: نعم اكمل السنه الثانيه ودخل في السنه الثالثه ودخل في السنه الثالثه فهنا استقل بنفسه لانه كما قالوا يعني يمنع نفسه من صغار السباع ويلد الماء ويرعى العشب فعادت هذه الفضيلة لاستغنائه بنفسه عن بنت المخاض عن فضيلة أنوثتي اللي هي قابلة للمستقبل للزيادة والإنتاج فعادت هذه بتلك يعني وبالتالي قالك ما جيش مثلا الحقة ما فيش فيها الزيادة على بنت اللبون معناها أكبر معي قالوا فليس فيه ما يعادل فضيلة أنوثتها هذه الحقة في بنت اللبون يعني والحق ليس فيه ما يزيده على بنت اللبون فليس فيه ما يعادل فضيلة أنوثتها لهذا في الفريضة هذه فقط أجاز الشارع استبدال
1: الأنثى أو الذكر بالأنثى
0: الذكر بالأنثى تأخذ ذكر هذه الحالة فقط دون غيرها فإذا الإنسان إذا مالك الإبل إذا ملك من 25 27 30 33 34 الواجب عليه هو إخراج بنت مخاط إخراجه بنت مخاط قال فإذا بلغت 36
1: نعم شيخ نستاذنك بس توا احنا خدينا من 25 ل 35
0: نعم
1: لو ناخده من 36 بعد هذا الفاصل شيخنا بعد إذنك ونواصل الحديث بإذن الله تعالى نستأذنك شيخنا كما نستأذنكم أيها المستمعون الكرام في الخروج إلى فاصل قصير ثم نواصل حديثنا بإذن الله تعالى.

0: فقه الزكاة، برنامج يتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بأحكام الزكاة في الفقه الإسلامي، اعتمادا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله.
1: دائما يذكرون يعني لما يكون في تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي يكون في ترابط أو إشارة معينة لماذا سمي يعني هذه العبادة بهذا الاسم.
2: العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، لما عرفنا احنا الزكاة بالمعنى اللغوي قلنا تدل أكثر يعني معاني تخص بهذه العلاقة اللي لها الموضوع بموضوع الزكاة، النماء والطهارة، تطلق على معنى النماء وعلى معنى
1: الطهارة.
0: فقه الزكاة نقرب فيه أحكام الزكاة للمستمعين على تنوع ثقافاتهم واختلاف تخصصاتهم بأسلوب سهل ميسر. فقه الزكاة يستضيف فيه الشيخ أسامة سليمان فضيلة الشيخ محمد خليل المزغي، يأتيكم يوم الاثنين

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم أيها السادة المستمعون بعد هذا الفاصل في الحديث عن زكاة الأنعام في هذه الحلقة رفقة فضيلة الشيخ الدكتور محمد خليل المزغي. أهلا وسهلا بك شيخ محمد من جديد.
2: أهلا وسهلا بك شيخ سامر مستمعين الكرام في كل مكان.
1: نعم شيخنا، تحدثنا عن زكاة الإبل إذا كانت من 25 إلى 35 قلنا فيها بنت مخاض، وذكرنا بعض التفاصيل في حالة عدم وجودها ونحو ذلك، والآن ندخل في القيمة اللي بعدها اللي هي من 36. نعم تفضل شيخ.
2: نعم بسم الله الرحمن الرحيم. في الحديث فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، وبنت اللبون هي نفس التعريف لابن اللبون بس أنثى ما أكملت عليه عامين ودخلت في السنة الثالثة. قالوا سميت بنت لبون، سميت بنت لبون لأن أمها صارت ذات لبن بوضع الحمل لو حملت، يعني تقديريا
1: ذات لبن،
2: ذات لبن أصبحت، لأن قلنا هي هم قالوا العام تحمل وعام ترضع، يعني عام تحمل عام بعام، عام بعام الله أعلم. فهذه قلنا وين؟ من 36 إلى 45، وما بين 36 إلى 44 إلى 45 عفوا كله، سواء كان عنده 37 أو 40 أو 43 أو 44 أو 45 كلها فيها بنت لبون أنثى من 36 إلى 45 يخرج عنها بنت لبون. ونفس الحكم يقول لا يجزئ ابن لبون ولا يخرج بنت ولا يجزئ بنت مخاط، لأنها أقل. إن كان أراد أن يخرج حقه فذاك جائز، ما أكثر يزيد. ما أكثر
1: الأكثر يجزئ، لكن نعم. الأقل لا يجزئ.
2: نعم نعم الله أعلم. نعم
1: نعم.
2: في هذه المسألة
1: هتقول من 36 لكم شيخنا معلش؟
2: إلى 45
1: إلى 45
2: بنت اللبون من 36 إلى 45 قال تمام. فيها بنت لبون أنثى.
1: نعم.
2: فإذا بلغت 46 صار يملك 46 كل من ملك 46 من الإبل إلى 60 46 إلى 60 50 55 57 59 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، سموها هكذا نص الحديث ورد فيها، يعني عفوا طروقة الجمل، وهي ما أكمت 3 سنوات ودخلت في السن الرابعة. أكمت 3 سنين وخشت في السن الرابعة، سموها طروقة الجمل لأنها بلغت سن مرحلة الحمل، قدر على الحمل والإنجاب. فهذه التسمية كانت في عند العرب هكذا.
1: نعم هذه الحقة.
2: نعم هذه إحنا اللي همنا تو الآن، زي ما قلنا قد تتغيرت اللهجات الآن.
1: لكن هم يهمنا الضبط اللي عمرها من
2: بالضبط
1: كملت 3 سنين ودخلت في الرابعة
2: بالضبط. هذا اللي بتخرجها أنت من الإبل اللي عندك.
1: نعم.
2: طلع واحدة أنت الإبل متاعك تعرفها بتخرج واحدة، يعني أكملت 3 سنوات إذا كنت مالكا إلى من 46 إلى 60 كل من ملك ما بين هذين العددين فعليه أن يخرج حقة، أي ناقة أكملت 3 سنوات وخشت في السن الرابعة أو السنة الرابعة. طيب بعد ذلك يتغير الحال إذا بلغت 61 إلى 75 إذا بلغت واحد عند 61 من الإب كل من عنده من الإبل 61 إلى 75 كل من ملك هذا العدد ففيها جذعة، فيها جذعة، وهي من السنة بعدها أكبر من الحقة بسنة،
1: سكرت 4 سنين معناها. نعم ودخلت في الخامسة
2: بالضبط، يعني أكملت 4 سنين ودخلت في السنة الخامسة تسمى جذعة، قالوا لأنها تكون قد جذعت مقدمة أسنانها، أي أسقطت مقدمة أسنانها، تبدل يعني نقول تبدل يعني. فهذه نفس الحكم، إذن تأخذ جذعة كل من ملك من 61 إلى 75 يخرج جذعة.
1: نعم.
2: الآن بعد 75 بيتضاعف العدد، كل ما كثر الخير
1: يكثر الزكاة،
2: يكثر الزكاة يعني، وهي يكثر بالزكاة بالمعنى المجازي يعني، وإلا ما مقدار 70 لواحد
1: يعني صحيح ولا شيء
2: يعني لا شيء يعتبر
1: صح.
2: فإذا بلغت 76 إلى 90
1: نعم.
2: كل من ملك 76 من الإبل إلى 90 ناقة وجمل هذا ففيها بنتا لبون فيها بنتا لبون هي من أكملت السنة الثانية ودخلت في السنة الثالثة قلنا دخلت السنة الثالثة بنتا لبون يعني من 76 إلى 90 85 وما بين العددين ما بين 76 إلى 90 يعني من 77 من 76 إلى 89 كل من ملك هذا العدد فيخرج بنتا لبون يخرج بنتا لبون فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان فيها حقتان وقلنا الحقتان هي من
1: أكلت 3 سنوات ودخلت في الرابعة
2: نعم
1: يطلع منهم زوز
2: نعم من 91 إلى 120
1: إلى 120
2: واحد سين يحسب حوالي يعني 29 فوق المعدل الأول 90 إلى
1: المئة وتسعة عشر
2: نعم إيه من 91 عفوا
1: إلى
2: 120 من 91 إلى 120 فيها حقتان طلقتا الجمل نعم فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة يعني لما توصل إلى 121 لما توصل 121 إلى 129 الفاصل العدد هو من 121 22 23 24 25 26 27 28 إلى 29 129 للساعي أن يأخذ إما حقتين أو يأخذ 3 بنات لبون هنا الساعي هو اللي يخير وليس المالك للساعي أن يأخذ
1: يقدر المصلحة ويختار
2: مصلحة الفقير وين يقدر مصلحة الفقير أين ويأخذ إما أن يأخذ حقتين أو يأخذ 3 بنات لبون والأفضل للفقير ما إذا كان ما عنداش المزكي يعني عنده 3 بنات لبون بس أو عنده حقتان فلا يكلف بشراء أو ليس للساعي أن يختار هنا
1: يتعين على الساعي أخذ الموجود
2: نعم يأخذ الموجود رفقا بصاحب المال رفقا بصاحب المال اللي هو صاحب الإبل اللي يلقى عنده بيأخذ منه
1: معناه هو بيوازن بين مصلحة الفقير من جهة وبين مصلحة عدم الإضرار بالمزكي
2: نعم لأن عدالة الله سبحانه وتعالى الحقتان تعادل بثلاث بنات لبون
1: نعم
2: هنا دائما لو أخذ حقتان بدل 3 بنات لبون لا يضر المزكي إذا كان فيه خير الفقراء الضعيف الحال يؤثر فيه النقص
1: صحيح
2: والغني لا يؤثر فيه لا يؤثر فيه فهنا برأي حق الفقير أخذ بالأحوط يعني مذهب دائما ترى حق الفقير دون الضرر
1: بالغني
2: وبالتالي هنا قالوا إذا كان عنده النوعين يعني عنده النوعان عند الحقات عند حقتان
1: عند
2: ثلاثة بنات لبون فيختار الساعي ما هو فيه الأفضل لمصلحة الفقير مصلحة الفقير
1: وإذا ما كانش عنده إلا صنف واحد من هذا يتعين على الساعي أخذه
2: بالضبط يتعين على الساعي أخذه طيب نتكلم عنا الآن إحنا في البلاد الآن وفي بلاد المسلمين ما فيش ساعي
1: صحيح
2: وهنا يقوم المزكي مقام الساعي يقوم المزكي مقام
1: الساعي
2: يعني
1: وبيراعي مصلحة الفقير إذا كان عنده الصنفين وإذا ما كانش عنده صنف واحد يطلعه
2: بالضبط ويبرئ ذمته مع الله سبحانه وتعالى دائما إنسان يعني يكون يعني منصفا يكون منصفا لهذه الديانة بينك وبين الله سبحانه وتعالى يعني إن قمت بإعطاء الفقير حقه أخذت بالأحوط وأعطيت الفقير حقه يعني نلت رضا الله سبحانه وتعالى وإلا كنت آثما يعني الجيل الضعيف أو الجيل اللي إحنا نقوله ما التعبانات وكذا وتطلعهم يعني هذا يعني بحد جهود نعمة الله سبحانه وتعالى
1: صحيح
2: وهذه عامة في كل مال في كل مال يعني حرث يعني أنعام مال أنت يا مزكي لما تجي ربي أنا عليك بهذا المال وزي ما قلنا لما نحسب النسبة ما يخرج لا تساوي شيء مع ما أنعم الله عليك ومع ذلك تزيد تتحايل مع ذلك تزيد تتحايل كيف أنك ما يعني ما تطلعهم مش مع بعضهم أنك تقول والله ما عنديش سيولة الآن وتبدأ وعندك أشياء بديلة سيارات وعندك أرزاق وعندك كذا إلى خير زي ما نقوله. مثلا على سبيل المثال بنية هكذا التهرب يعني نعم أو عندك الأنعام زي ما قلنا حاول تطلع يعني يعني الضعيفة والتعبانة ولا الهرمة ولا الكبيرة في السن إحنا نقوله يقولوا حاكة في السعي وكذا إلى آخره. يعني هذا جحود لنعمة الله سبحانه وتعالى تنعم الله بها عليك يعني. فهذه الإنسان ينبغي أن يراعي حق الله سبحانه وتعالى يعني وما فقدوا شيء فهو يخلفه
1: صحيح
2: يعني ما تنفق من شيء فإن الله يخلفه
1: هو الباقي يعني
2: هو الباقي نعم. فالمسألة هذه ينبغي أن يراعي فيها الإنسان نفسه يحاسب نفسه حاسب نفسه قبل أن تحاسب. وهذا أيضا فيه شكر لنعمة الله سبحانه وتعالى ولو أنت أعطيت يعني أكثر كان ذلك صدقة لك تحقيق من مصارع السوء كما ورد صنع المعروف تقي مصارع السوء هذا من المعروف وهذا من المعروف. طيب الآن قلنا إلى 129 129 بعد 129 يتغير الواجب في كل اسمه في الأعداد يصبح في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. يقولنا الآن من 121 إلى 129 مخير الساعي بين الساعي مخير أو إذا لم يجد الساعي صاحب الإبل مخير إما أن يخرج حقتين وإما أن يخرج ثلاث بنات لبون فيما فيه مصلحة الفقير. طيب الآن أنا عندي 130 العام هذا عندي 130 130 إذن أصبح في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. يعني 130 كده بتطلع حقة واحدة اللي هي 50 وبنتا لبون بنتا لبون 40 و40 80 يعني على كل أو عن كل بنت لبون بتطلع عن كل 40 بتطلع بنت لبون 40 و40 بنتا لبون 80 و50 حقة 80 و50 130 130 العام اللي بعده لقيت عندك 140 طبعا قلنا احنا الوقت هذا له حكمه له من واحد من الاعداد الفرديه هذه له حكمه لها
1: نعم
2: الاعداد الفرديه له حكمه لها. لقيت الان انا عندي العام هذا 140 يعني كل 50 حقه ولا
1: نعم
2: حقه وحقه اظن 150 و50 100 وبنت لابون 40 اذا بنطلع ال 140 شو بنطلع طلع حقتين وطلع حقتين أو حقتين وبنت لبون,
1: لبون.
2: وبنت لبون العام اللي بعده أو آخر عنده 150 150 على 50 قسم على 50
1: ثلاثة
2: حقات ثلاثة حقات 160 160 بتكبر القسم على 40 على 4 وتمشي على 5 ها 160 على 40 أو 16 على 4 فيها 4 إذا 160 على 40 فيها 4 3 4 بنات لبون 4 بنات لبون ونمشي وهكذا 170 لأن يعني الأعداد تتغير في كل 10 تتغير منظومة الإخراج الزكاة. عندك 170 فيها 3 بنات لبون وحقة واحدة 3 بنات لبون يعني 40 في 3 120 120 والحقة فيها 50 100 وسبعين تمامك شيخو
1: نعم.
2: إذا صارت 180 ليش بتطلعوا لها؟ قالوا طلعوا لها حقتان وبنتا لبون 180 اللي يملك 180 من الإبل والناس يعني يملكوا ما شاء الله حتى في الآلاف يعني نعم الله كثيرة ففيها حقتان وبنتا لبون 180 40 و40 بنتا لبون و50 حقتان 100 فإذا زادت 10 أصبحت 190 يا شيخ أصبح عند 190 يقولون عندك قسم 190 على 50 بيطلعك 3 يطلع 3 في 50 ب 150 يفضوا 40 ولا من 190 إذا 3 حقاق وبنت لبون 3 حقاق وبنت لبون ثم العاد كان ولوا 200 إما يخير الساعي هنا في 200 هو يخير الساعي أو صاحب المال يتخير الأصلح الفقير لأن ال 200 تقبل
1: على الأربعة وتقبل على الخمس
2: بالضبط كان قسمت على 50 فيها أربع حقاق وكان قسمت على 40 فيها 5 بنات لبون فما فيه مصلحة الفقير يقدم مصلحة الفقير يقدم وهكذا فإذا زادت نأخذ 200 آخرين فإذا زادت 10 ولا 210 210 وفيها قالوا فيها 4 بنات لبون وحقة، فيها حقة وأربع بنات لبون، لأن عندك 4 بنات لبون في 40 16 160 فضلات 50 هذو في معهم حقة، يعني 4 بنات لبون وحقة، فإذا صارت 220 صارت حقتان وثلاث بنات لبون. كيف حقتان؟ قالك 50 و50 100 طلع عليهم حقتان، وال120 على 40 فيهم 3 بنات لبون، إذا بتخرج حقتان وثلاث بنات لبون، وهكذا يعني
1: استمر الحساب.
2: تستمر الحساب، يعني عندك 1000 عندك 1000 من الإبل، هي بتقسم على بتطلع حقاق اللي هي بتقسم على 50 بيطلعوا لك قداش؟ بيطلعوا لك 20 20 في 50 بألف ولا معايو، وإذا بتقسم على 40 بيطلعوا لك 25 بنت لبون. هذا هو النصاب والقدر المخرج من زكاة
1: الإبل
2: كما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب شيخ، مازال عندنا احنا غير الإبل فيه الغنم وفيه البقر.
2: نعم.
1: تول المقدار اللي يخرج فيهم.
2: نشر البقر.
1: طيب.
2: لن نأخذ وقت كثير يعني. البقر كما ورد في حديث معاذ في كل من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، وعن كل 40 ومن كل 40 يخرج مسنة. التبيعة أو التبيع عند المالكية ما أكمل سنتين ودخل في السنة الثالثة من مشهور المذهب. ما أكمل سنتين ودخل في السنة الثالثة. جمهور الفقهاء المذاهب الثلاثة ما كان دون السنتين ولم يدخل الثالثة. ما كان دون السنتين
1: ولم يكمل السنتين.
2: لم يكمل السنتين وهو الموافق قالوا لأهل اللغة. فعلى كل الإنسان يأخذ بمذهب معين إن أراد، يعني فإما يأخذ بالمذهب المالك البلاد وهو هذا الصائغ والمشهور يسير عليها نسقوح دائما هكذا لا يتخيل، يعني كل ما يمشي مصلحته وين بالضبط يبدأ يتخير في هذه الخلافات. وكله دين، لكن الإنسان يمشي على نسق واحد يجعله منهج ليه، يعني لأن عامة الناس نتكلم على عوام الناس، ولا يتصرف الإنسان دائما المال، يعني جبل الناس المال والبنود زينة الحياة الدنيا، جبل الناس على أخذ الفتاوى التي فيها أقل صرف زي ما نقول إحنا.
1: صحيح.
2: تلاحظ هذا من أسئلة الناس، أن كل ما فيها أقل مصروف أقل انفاق يقول ما في مذهب معين، قالوا فيه قول كذا مش فيه قول كذا. يعني الإنسان يجب أن يشكر نعم الله سبحانه وتعالى. أنت مطلوب منك الزكاة صحيح، هذا فرض. أنت الأول بيك أنت تصدق حتى بالصدقات التطوع والبر، يعني الإنسان يحمد الله على النعم. الناس لا تجد مأوى في اللي ما عندهش حوش، فيه اللي ما عندهش سيارة، فيه اللي يعاني من الأمراض، فيه كذا. أنت الله أعلم عليك بكل هذا الخير.
1: صحيح.
2: فاجي أنت في نسبة 2.5% وتقعد تتحايل عليها. هذا
1: ليس من شكران النعم.
2: لازم شكر، ليس من شكران النعم. بارك الله فيك شيخ أسامة.
1: شيخنا بارك الله فيك، هو في الحقيقة الوقت انتهى. وإحنا كيف بدينا في الحديث عن زكاة البقر، فلو نرجئها إلى الحلقة القادمة نبدأ بها إن شاء الله تعالى.
2: الله تعالى.
1: نعم. بارك الله فيك شيخنا الشيخ محمد خليل المزوغي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بكلية العلوم الشرعية تجراء. أشكركم شكرا جزيلا، كما أشكركم أيها المستمعون الكرام على طيب المتابعة، وإلى أن نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى، أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
4: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه لسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم، ربما ينشدوا في مصر، نعرف شوين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها ما معهاش محرم. يعني كلام، أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن. يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا اللي ماشيات في القافلة وباقي نساوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبوا في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب اللي بيهم 100 طول العام، لأن عندنا متبرجات. سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات. سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش. ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، بقى مش فيهم اللي صلوا. ما لسب ليبيا طول العمر، وسب تونس طول العمر، وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون. فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات. وفي اللي انت راك تتكلم الله أعلم 3000 4000، هل 3000 4000 هذو بتمشيهم زي اللينسة؟ هذا مستحيل. تحني 5 فارما مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5000 ولا الله أعلم كم يصل. إذن مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى المعنوي الذي يصل إلى أهلنا في غزة، إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخش المسلمين يزيدوا يحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور، في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح. مع كثرة الآلام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الآلم، لكن ماشي صح. انت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وان هم مظلومين وان هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى انهم هم المجرمين وان هم القتلة وان هم الحارقين. هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن، بعد الله أعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات، ولا هم مش منظمين، ولا فيهم من يصليش، ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليش، ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أن تقولي فيهم مش متحجبين، ماذا بينا والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله. يعني احنا نقعد ننق عليهم ونعيط عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا ولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد، وكلام ساذج، وكلام أحمق أقل ما يقال فيه. وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم، هذا اللي يقولوا هكي ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش. لكن هذا الإشكالية، هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا، لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر، يسكر وهو ساتر روحه، ولا يزني وهو ساتر روحه، ولا يسب المجاهدين، ولا يجي ضدهم وهو ساتر روحه. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا. بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دين أنه هو هذا مش شخص بالسليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة أنه هلبة بكل بكل، يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شني هو التعليق الأول؟
3: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة، الإخلاص لله
4: يعني. والله إن شاء الله تكلمنا عليها دي.
3: نعم تكلمت عليها شيخنا.
4: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن، مع عدم لا نقول هذا تشكيكا فيهم وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
3: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة، يعني
4: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
3: نعم بارك الله فيك شيخنا.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية. هذه الحلقة إعادة.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج فتوى الذي يأتيكم عبر أثير إذاعتكم من الساعة 11 صباحا وحتى 1 ظهرا. يسرنا استقبال أسئلتكم واستفساراتكم الشرعية.

0: وإياكم للعمل النافع والعمل الصالح بالإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. استقبل الاتصالات. سيد أبو طاهر، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: لبس عليك أخي أبو طاهر، تفضل.
1: أهلا يا شيخ، حياك الله يا شيخ.
0: الله يبارك فيك.
1: بارك الله فيكم، المجد الطيب يا شيخ.
0: آمين أجمعين يا رب العالمين.
1: سؤال يا شيخ، هذه عندها نزول للسجود.
0: إيه.
1: نبي طريقة صحيحة هيك تعمل القدمين أم
0: لا؟ تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
1: وسؤال ثاني يا شيخ.
0: شنو هو؟
1: على كيف اسلام سني؟
0: ما سمعتكش والله.
1: نعم؟
0: ما سمعتكش.
1: شيخ.
0: ما سمعتكش. قلت لك ما سمعتكش. سيد أبو طاهر. الأخت نور، عندنا الأخت نور. أخت نور، السلام عليكم.
2: عليكم السلام، كيف الحال شيخ؟
0: الله يبارك فيك.
2: شيخ بنتي، كان عندي أختي لها سنة مطلقة، لكن طلاق بين طرفين لجؤوش للمحكمة.
0: طلاق بدون
2: من دون محكمة.
0: طلاق بدون محكمة بقى؟
2: فهل هو تو يجوز لها شرعا ولا لا؟
0: شن يجوز لها؟
2: يعني هو يعتبر زوجها ولا
0: يعتبر زوجها؟ فاتت العدة هي ولا ما فاتتش العدة؟
2: فاتت العدة.
0: قداش ليه الطلاق هو؟
2: سنة.
0: سنة كاملة، هل تعتبر زوجة أم لا؟
2: طيب.
0: هاي تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. هاي.
2: إن شاء الله، شكرا.
0: ماشي.

0: السيد أبو طاهر عندنا اتصال. سيد أبو القاسم، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: تفضل السيد أبو القاسم.
1: صباح الخير أستاذ، وربنا يعينكم ويجزيكم خير.
0: آمين.
1: سؤالي شيخ، أنا عندنا مسجد في العادة تصلت فيه صلاة الجنائز يعني، لكن أنا أفضل أن أصلي الجمعة في مسجد آخر، خطيب أفضل وفي تقديري أنا وأقرب إلى النفس وأقرب وفي تصوري أقرب إلى السنة. هل يجوز يعني أن أترك صلاة الجمعة على سبيل المثال حتى وإن كان فيها صلاة جنازة في المسجد هذا اللي تصلي فيه الجنائز ونمشي للمسجد اللي أنا متعود أصلي فيه، ولا يستحب أني أنا أصلي في المسجد هذا اللي تقام فيه صلاة الجنازة؟
0: تمام. عندك سؤال ثاني؟
1: لا، جزاك الله خير، بارك الله فيك.
0: تمام، تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. السيد محمد، السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: لاباس عليكم سيد محمد.
2: يا شيخ، شنو أخبارك؟ لاباس
0: الحمد لله.
2: أنا عندي سؤال، هو بسيط لكن عندي عملية التعوذ من الشيطان الرجيم.
0: إيه.
2: في نص القرآن إن لما بأن لما واحد دبر القرآن لازم يتعوذ من الشيطان الرجيم.
0: إيه.
2: فكيف لما بنصلي لما في الصلاة أنت نقولها، أو بالله في الترجيم أنت نقولها، يعني نقولها قبل أن نبدأ في الصلاة ولا بعد إقام الصلاة، قيم الصلاة في الفاتحة ولا كيف؟
0: بتسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
2: شكرا شكرا.
0: الله يبارك فيك. سيد أبو أحمد، أيوة سيد أبو أحمد.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أحيي عليك يا شيخ من كريم.
0: الله يبارك فيك سيد أبو أحمد.
3: الله يبارك فيك يا شيخ. يا شيخ بالله بنوجه رسالة للمسلمين، الله يبارك الله خير أنت والقناة الكريمة.
0: رسالة لمن؟
3: المسلمين يعني احنا المتقاعدين يا أخي، توصي ناس يتامى يعني، سواء المسؤول يقول أنت تشوف المينة تشوف إن صارت يعني

0: قدامك وتشوف من خلفك، يعني نشوف اليتامى اللي تعاني، يعني سوى فيه اللي ابوه متقاعد متوفي واللي متقاعد حي، يعني سوى جزاكم الله خير، انت تتكلموا علينا يعني دائما كل يوم، يعني جزاكم الله خير، يعني تقولوا لهم انه رفع علينا الدولار ل 36 درج، يعني سوى هل ان المتقاعدين يعني يقتلونا بالعرق، يعني سوى هل يعني يعقل ان العيشه هنا اقل شيء عيشه، اللي يصرف اللاعبين يا اخي الكريم اللي يشرف في الكورة السفرات وطعج السفرات يكلم هذا منا يقول أن صرف المواد وهذا يتكلم يقول من حقنا، يعني سوينا كيف، يعني هل يعقل سوينا يعني كيف، يعني يدير واحد قبل في رغبته وينهي حياته، وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم، شكرا لكم.
1: الله يبارك فيك يا سيد أبو أحمد. أخت فاطمة.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا شيخ أنا عندي شوية مجموعة أسئلة.
1: تفضلي.
2: أيوه.
1: تفضلي.
2: السؤال الأول يا شيخ، أنا عندي والدي قبل 10 سنوات كان يشتغل في مكان، وهو كان يعني مدير كبير، كان تحت عمالة من دولة بنغلاديش، في فترة صارت في منطقة حرب يعني. تمام.
1: أيوه.
2: طلعوا الناس والعائلات وكل شيء العمل حتى هذه الثلاث، بعدين بعد فترة رجعنا، لما رجعنا العمالة قالوا خلاص احنا بنسيب الخدمة بيرجعوا لبلادهم.
1: يعني العمالة بعد ما تمت الحرب رجعوا وقالوا احنا خلاص ما عادش بنخدموا وبنمشوا لبلادنا.
2: بالضبط. ايوه.
1: با
2: فنشوف وقعد واحد بس
1: با
2: خدم فترة ممكن أقل من سنة هيك، وبعدين حتى هو سافر قال أنا خلاص بسافر وكده يعني كامل حقوقه ومشي.
1: با
2: بعدها ممكن بسافر هيك أو سفر والدي المكان اللي كان بيسكن فيه اللي السفر اللي كان انتهى العامل هذا زيد ما بيسافر فيه فجاء مبلغ مالي.
1: إيه.
2: شو منا قاعد إنت؟ حاول إنه هو يتواصل معاه، يتواصل مع حد من الزملاء اللي كان معاه، ما جبتش في توفي اخر يا اخي، كان هو يشتغل في السعوديه وما نعرفوش رقمه ولا ذكر فيه توفي، يعني كثير كذا مدى حاول انه هو يتواصل معه او يلقى حد من عنده او اصدقاء، ما جبتش خالص. فالمبلغ المالي هذا مازال موجود وحاليا ما عرفتش كيف يشتغل فيه، هل نعطيه سبقه كامله عليه هو
1: ولا هلبة ولا شويه؟
2: المبلغ المالي هو مش مبلغ كبير يعني.
1: هلبة ولا شويه؟
2: لا هو مبلغ شوية يعني أقل من 200 دينار.
1: أقل من 200 دينار.
2: بالضبط.
1: باي تمام.
2: هذا السؤال الأول.
1: باه.
2: السؤال الثاني الشيخ علي سوق، لما أنا كنت مريضة في السيارة وكان معي فوني ينزل يشتري حاجة من المحل بمبلغ وهو ما كانش تحت أسرين، فقلت له لي ما أعطيك بطاقتي، تاخذ بطاقتي وبعدين ترجع كل فلوس، مع إنه كان عندي كاش موجود. لكن إنني فيني بعدين بدلها فلوس كاش في إيدي، فهل الشيء هذا صحيح وإلا لا؟ هل يجوز الشيء هذا ولا لا؟ لأنني كنت مكالمة أحد بس الحاجة إنها ما مجوز أو هذا لكن هل هو نفس الحكم وإلا لا؟
1: هي تسمع الإجابة با؟
2: نعم؟
1: إيه تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. عندك السيد أبو محمد.
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
3: نهارك مبارك يا شيخ عبد المصر، تحية طيبة لك ولجميع العاملين.
1: آمين يا رب العالمين. آمين.
3: الله يباركك. عندي سؤال يا شيخ على الأذان.
1: الأذان. إيه.
3: الأذان إيه. لما مثلا المؤذن ما يجيش للجامع وما يدي الحد في المسجد، يجي متأخر شوية هو ولا واحد ثاني، يعني بعد الموعد المحدد بعشرة دقائق ولا أكثر، هل يستحسن الأذان في الإذاعة ولا يدن برا في ساحة المسجد بدون إذاعة؟ لأن من يومين اللي فاتت احضرت أنا الموقف هذا، بعد الموعد بحوالي 7 دقائق بدن حد شوي المؤذن طيب الإذاعة وطلع برا للساحة يدن هيك وخلاص. أنا ما قلت لاش علاش، لكن كأني فهمت منه لا يبيش اللبس للناس ولا حاجة، الدن برا هكي وخارج بدون إداعة. هل العمل هذا صحيح ولا أحسن بالإداعة؟
1: باي تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
3: ماشي بارك
1: الله. باي بارك الجميع. السيد أبو طاهر يسأل عن الطريقة عند النزول للسجود، وأنا أجيب عن طريقة النزول وطريقة الصعود أيضا. بالنسبة لنحن المالكية، هو المسألة في خلاف ونظرا للحديث هل هو حديث مقلوب أو ليس مقلوبا، وهل الحديث ورد كما تفعل الإبل أو لا أو لا. المهم عند المالكية النزول يكون باليدين، تصبق اليدين وبعدين الركبتين، وفي الصعود بالعكس، في الصعود ترفع الركبتين أولا ثم اليدين، فما تنزل به أولا ترفعه ثانيا، وما تنزل به ثانيا اللي هو الركبتان ترفعهما أولا. هذه هي طريقة المالكية. بعض المذاهب لا، قال تنزل بالركبتين وبعدين الإيدين. بالنسبة لكثير من الناس اللي ما يمارسوش في الرياضة أو عند بدانة، صعب أن ينزل على يديه طول، لأن تبي شوية العملية، تبي شوية مرونة. فلو كان ما يقدرش ينزل على يديه ويطبق مذهب المالكية، فينوي العكس، ينوي العكس أنه هو يبي يقلد المذهب الثاني وينزل بركبتيه أولا ثم يضع يديه. والأمر على السعة، الأمر أن نحكو في المندوبات ليس حتى في السنن مثلا التي يترتب عليها سجود للسهو أو غير ذلك. المسألة مسألة سهلة، من أراد أن يقلد هذا المذهب فله، ومن أراد أن يقلد المذهب الآخر فله، ومن أراد أن ينزل كما يريد بدون مذهب فله، وإن كان هذا يحرم من الأجر. فرق بين أنني نبي نقلد مذهب ثاني وبنديره لي الأجر، وأنني نبي نقلد المالكية في مندوبهم لي الأجر، وفرق بين أنني ما نعرفش ننزل كيف ما نبي، مرة بالرجلين ومرة بالركبتين ومرة باليدين بدون علم أن هذه فيها صفة معينة للنزول. فالأمر فيه سعى بإذن الله تعالى. الأخت نور قالت أختي مطلقة منذ سنة بدون محكمة، فهل تعتبر الآن زوجته أم لا؟ لا، لا تعتبر زوجة لا في الشرع ولا في القانون. من ناحية الإدارية ممكن، يعني لو الاثنين يبوا يخونوا الأمانة ويبوا يخونوا الشرع وبيولوا، مرات يقدروا، خاصة إذا كان وافقهم من سمع بذلك ولم يعارضهم. يعني سنة وما قالوا لي حد إلا أبوه وبوها، وبعدين قالوا والله بنولوا بدون رجعة بدون عقد جديد بدون أي شيء. من ناحية الشرعية هذا حرام، لأن الطلاق ليس من شرطه أن يوثق في المحكمة ولا في القانون. حتى في القانون يعني لو جو شهدوا هما الاثنين مثلا رفعت عليه قضية ولا رفع عليه قضية، والاثنين قالوا والله وقع الطلاق منذ سنة، مش حيقولوا لهم قانونا لا طلاق مش واقع لأنكم ما وثقتوش في المحكمة. غاية ما في الأمر ممكن يعاقبوهم، زي اللي يتأخر في تسجيل ابنه في السجل المدني، ولا يتأخر في تسجيل حالة وفاة، ممكن يعاقبوهم عقاب إداري، جنحة ولا فلوس ولا اللي هو. لكن مش حيقولوا لهم شرعا لا والله ما دام قانونا ما دام ما وثقتوش في المحكمة معناها مش واقع طلاق. فهي الآن تعتبر بائنة منه، بينونة صغرى إذا كان هذه الأولى أو الثانية، بمعنى إذا أراد إرجاعها لابد من عقد جديد. الإشكال الآن لو بيدير عقد جديد والعقد الجديد بيتوثق في البلاد، لابد ما يقول له جيب لي الصيغة التنفيذية، وين ورقة الطلاق؟ لا والله ما عنديش ورقة الطلاق. يقول له لا لا، ما أي مأذون يحافظ على الأمانة يقول له لا أستطيع أن أعقد لك الآن، اذهب إلى المحكمة ووثق الطلاق. وممكن لما يمشوا للمحكمة يعاقبوهم بأن يكتبوا الطلاق في ذلك اليوم، ما يكتبوش قبل سنة، وما يقدرش أي مأذون يعقد لهم إلا بعد انتهاء العدة من يوم إيقاع الطلاق في المحكمة. إحنا شرعا ما نبوش عدة رهو، نفرض مشوا للقاضي وقالوا له والله احنا رانا طلقنا من سنة وتوا نبوا نرجعوها ونبوا الورقة ان احنا مطلقين من سنة، لأن لما تصدر الورقة مطلقين من سنة يقدر يعقد لهم في نفس اليوم، في اليوم نفسه أو في اليوم الذي بعده. فربما القاضي يقول لهم لا، من اللي قال لكم ما تجوش؟ أنا مش حنعطيكم من سنة، أنا بنعطيكم بتاريخ اليوم. لو أعطاهم بتاريخ ذلك اليوم فلا يستطيعون الرجعة والعقد إلا بعد مضي العدة اللي هي على الأقل شهرين ونص إلى ثلاثة شهور ونص، من ناحية القانونية ومن ناحية التنظيمية الإدارية. أما من ناحية الشرعية لا كان قدر القاضي يعطيهم ورقة قديم يقدروا يعقدوا في اليوم نفسه. علاش؟ لأن العدة فاتت. فهي من ناحية الشرعية حكمت المحكمة أو لم تحكم، قالت ولا ما قالتش، إحنا لنا ملزمين بها في أن هذه تعتبر زوجة، ولنا ملزمين بالحكم في العدة شرعا. هي ليست زوجته، ولو جاء الحكم بأن الطلاق وقع اليوم شرعا ليست ملزمة بالعدة لأن العدة تمت. لكن من ناحية القانونية والإدارية لا يستطيعان الرجوع إلا بعد أخذ المدة التي تحتاجها العدة لو كتب القاضي الطلاق في ذلك اليوم. بعض الناس يقول ربما احنا نجيب جمع كبير وندير عقد بدون توثيق، نجيب 40-50-60 نفر وندير عقد بدون توثيق في البلدية، باعتبار الآن حتى لو جو أو حتى لو واحد قال والله فلان طلق فلانة ورجع لها، من ناحية القانونية ما يقدر يطلق فيكم حد لأن ما عندكمش ورقة أنكم طلقتوا، ومن ناحية الشرعية أكم عقدتوا عقد جديد مكان الزنا، لكن هذا العقد لم يوثق في المحكمة أو البلدية لعدم الحاجة إليه، لأن أنتم عندهم لو بتديروا عقد جديد ولا بتوثقوه في البلدية يقول لك أنتم عندنا متزوجين. شو مندي لك يعني نكتب فلان تزوج زوجة مرة تانية؟ هذه ما تجيش. فالناحية التنظيمية الإدارية شيء والناحية الشرعية شيء آخر. فبعض الناس قال نقدر نديروا الكلام هذا، وربما هو يبدو حلا سهلا وحلا جيدا، لكن حقيقة دائما أنصح، ما نبيش نقول هذا غلط ولا كذا، لكن دائما أنصح بتوثيق هذه الأمور في المحكمة غضوة بعد غضوة، يصير موت يصير ميراث يصير كذا، تقعدوا تتحاوسوا في بعضكم وما تعرفوا شن تديروا. فحتى لو بتمشوا للقاضي وبيدير لكم عدة ثلاثة شهور، هي العدة ذاك الوقت ما لا تعتد شرعا، تبي تبات برا تبي تتزين تبي تدير للديرة لأن عدتها فاتت شرعا، لكن يصبروا ثلاثة شهور هذه من ناحية القانونية ويعقدوا عقد جديد 100% خير لهم من يديروا مسألة الجمع الكبير. عندني هذه أفضل لي حماية النفس وحماية الحقوق كاملة عكس الحالة الأولى. فهذا الذي أنصح به، بر وثقوا طلاقكم كان ضروري من سنة وإن الأمر سهل ويقدروا يعقدوا في اليوم نفسه، وكان قالوا لكم لا أصبروا على الأقل حتى شهرين ونص باعتبار نقولوا والله الطلاق وقع في طهر أو في نهاية الطهر، فمشوا شهرين ونص ووقع الطلاق حيض وخرجت من العدة، نقدر نديروا الكلام هذا وهو شرعا ليس محرما. لما نمشوا نقولوا له والله العدة تمت في شهرين ونص ليس محرما لأن العدة تامة قبل الشهرين ونص، فما فيش داعي نقعدوا ثلاثة شهور ولا ثلاثة شهور ونص ننتظروا في الحيض مدام العدة الشرعية قد وقعت. السيد أبو القاسم قال مسجد تصلى فيه الجنائز ومسجد آخر لا تصلى فيه الجنائز، الجمعة يعني مسجد جمعة تصلى فيه الجنائز ومسجد آخر لا تصلى الجنائز، وأنا أميل إلى الذهاب للمسجد الآخر لأن الخطيب أفضل، فهل علي إثم أو أيهما أفضل، أن أصلي في مسجد الجمعة هذا وأصلي الجنازة، أو أذهب إلى الخطيب الآخر وأترك الجنازة؟ الأمران جائزان من ناحية الجواز، كلاهما جائز، سيبت هذا ومشيت غادي باهي، سيبت هذاك وجيت لهذا عادي. لكن الأفضلية أيهم أفضل؟ هو لا شك أن صلاة الجنازة فيها أجر عظيم، ولكن إذا كان هذا الذي يخطب في هذا المسجد حتى هو تمشي يقولوا لك شن الخطبة، تقولوا والله ما نعرفها، ويقولوا لك شن قريت، تقول والله ما ندري بيه، والتاني بالعكس لما تمشي للبعيد تسمع الخطبة وتنسجم وتتأثر بها ويكون فيها أثر حتى في قادم الحياة، إذا تكلم على حقوق الوالدين تتأثر ولا تعق والديك، إذا تكلم على حقوق الزوجة تتأثر وتنصف زوجتك، إذا تكلم على حسن تربية الأبناء تتأثر وتربي أبنائك بما قال، إذا كان بهذه الطريقة فهذه الذهاب إلى المسجد الآخر أفضل، لأن الأثار متاعها قد تكون في فعل واجبات أو في ترك منهيات، زي ما قلنا في الإحسان إلى الزوجة قد يكون في بعض الأمور واجبة واجبا وأنت لا تعلم، لما تسمع الخطبة تحسن إلى الزوجة تفعل واجبا، أو في بعض الأمور في عقوق الوالدين كنت لا تنتبه لها فنبهك الشيخ فتتركها فتترك محرما، وهذا أولى من صلاة الجنازة. وإذا كان ما فيش فرق غير هذا، لأن قرايته جميلة وهذاك قرايته مش جميلة، ولا هذا خطبة 3 دقائق وهذاك خطبة 1/4 ساعة، هو هذا السبب، نقول لك لا، بعد ذلك صلي في مسجد الجنازة أفضل، فاللي أنت تأثر به وتستفيد منه أكثر هو ذاك اللي مشي له. لقيت روحك الخطبة تستفيد منها في كل حياتك، مش غير مجرد أنك بكيت شوية وطلعت ونسيت عشان قال، هذه في هذه الحالة تمشي للمسجد الثاني. إذا كان ما فيش هذاك الفرق ولا غير عدم التأثر، بعد ذلك نقول لك والله صلي في المسجد الأول ولا تفوت أجر صلاة الجنازة. عندنا اتصال سيد أحمد.
4: السلام عليكم. شكرا
1: سيد، الله يبارك فيك.
4: عندي ثلاثة أسئلة.
1: تفضل.
4: الأول الإمام الصافي لما يشرح التربيه ذكر أن خطب الله سبحانه وتعالى أحيانا يكون واجب وأحيانا يكون مستحب.
1: شنو هو هذا؟
4: خطب الله.
1: شني؟
4: لا خطب الله.
1: ما سمعتكش.
4: ذكر الله سبحانه وتعالى.
1: شكر
4: الشخص يذكر الله على
1: يعني. شكر الله تعالى. إيه
4: في أحيان يكون فيها واجب شكر الله
1: با
4: هو متأخر بلا فالتساعية هاتي تذكر نفسي لكيف أنت يكون شكر الله واجب
1: با
4: كان يفيد اللي هو بخصوص القوانين في الدول الإسلامية.
1: إيه
4: عادة القانون في مجال المعاملات تكون القوانين التلتقية بين المدارس.
1: ايه
4: هل الضوابط يعني شرعية قوية لقوانين الوضعية الدول، يعني هل هذا الأمر جائز؟
1: يعني القوانين قلت في مجال المعاملات التلفيقية بين المذاهب، تمام.
4: نعم.
1: شن سؤالك؟ هل الضوابط الشرعية شني؟
4: نعم. هل الضوابط، هل الموضوع هنا تلفيق بين المذاهب أمر مرعي للشرع وجائز يعني؟
1: إيه تلفيق بين المذاهب جائز أم لا؟
4: يعني خصوصا في مجال الاحكام الاخرى والمعاملات
1: فقط. شن تقصد بالتلفيق يا سيد احمد؟
4: يعني ربما تقول الان في حكم الطلاق الان ما
1: تاخذش
4: القانون يعني الوضع ما
1: يخدش
4: مثلا بالقول
1: المشهور. يعني التقليد تقصد مش التلفيق؟ ما التلفيق مصطلح لي شيء والتقليد شيء اخر. أنت تقصد التقليد أنه يتركوا مشهور المذهب ويأخذوا بمذهب تاني، هيك تقصد؟ ولا التلفيق، ولا التلفيق مسألة واحدة، ياخذوا شرط من المالكية وشرط من الحنفية وشرط من الحنابلة وشرط من المالكية، هيك تقصد هذا التلفيق؟ يعني مسألة فيها مثلا، نجيب لك مثال، مثلا عقد النكاح، عقد النكاح المالكية لا يشترطون المهر، يعني لو ما ذكروش العقد صحيح، والأحناف لا يشترطون الولي، والشافعية لا يشترطون الشهود. التلفيق أنني نقول العقد جائز بدون ولي وبدون مهر وبدون شهود، يقولوا لي علاش؟ نقول المالكية قالوا كذا والشافعية، هذا التلفيق. أنني نجيب حكم ما قال به حد من الثلاثة السابقين، هذا تلفيق. أما التقليد أني ناخذ المسألة بحذافيرها من الأحناف، أو ناخذ المسألة بحذافيرها من المالكية، أو ناخذ المسألة بحذافيرها من الشافعية، هذا شيء آخر. فأنت تقصد التلفيق ولا التقليد؟
4: نعم مطلوب التلفيق.
1: التلفيق
4: نعم.
1: باي تسمع الإجابة باي. والثالث
4: سبب تقديم كتاب الجموع بالأمير علينا يطرح البسطة،
1: تقديم
4: المصريين قوة تقدموا في المجموعة المجموعة الطرحة للأمير على الدسوقي،
1: الحاشية الدسوقي.
4: الله يجزيك خير.
1: ماشي ماشي. سيد أنور.
5: نعم السلام عليكم فضيلة الشيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: جزاك الله خير وحسن. عندي سؤالين يا فضيلة الشيخ لو سمحت.
1: تفضل.
5: ذات فضلك، قلت لك أنا من العسكريين العهد الأول وحضرت حرب تشاد، ولكن الدولة لتو ما أعطتناش يعني حقوقنا بالإجابة من ناحية دينية ومن ناحية قانونية، هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، أنا في يوم واقف سمعت نفرين يهدرزوا مع بعضهم، واحد منهم قال له حشاك خمسة، قلت عفوا معلش بنخش في قال يتفضل يا
1: شن، قال له حشاك خمسة. ألو أبدو أن الخط انقطع. الأخ سليمان.
6: نعم يا شيخ.
1: السلام عليكم.
6: السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام ورحمة الله. تفضل.
6: ألو.
1: أيوة تفضل سيد سليمان.
6: سليمان أسمع فيك دائما هبريج.
1: تفضل يا سيد سليمان.
6: يا شيخ أنا بدي أسألك على فتوى.
1: تفضل.
6: مش فتوى، هي استفتاء كذا خلاص يا. عليه مسكوا في المكان.
1: إيه.
6: المخطط زمان أيام النظام السابق كان فيها مخطط مفتوح وفتحات طيب.
1: ما
6: وتوا بعد الـ بعد الـ بعد الثورة هذه فكروها طريق
1: ما
6: با وقدمنا شكوى احنا وعساس الناس في طريق شيء احنا يا حبيبي ما دام والله شنو ما هو يا منفعة حتى طيب احنا وطيب الناس هذاكم طريق
1: يعني انتم كان في مخطط والمخطط طرقة مفتوحة بعد الثورة سكروا الطرق.
6: بعد الثورة سكروها طريق، بعد الثورة سكروها يا شيخ.
1: وانتم قدمتوا شكوى انها يفتحوها زي ما كانت.
6: نعم.
1: انها يفتحوها زي ما كانت.
6: انها يفتحوها زي ما كانت.
1: باه شنو السؤال بالضبط؟
6: هي مستفيدين منها ناس واجد. لكن في حشين مضمورين ما يبوهاش الطريق.
1: باه.
6: احنا سوى بنت شكوى هدية الحق ويتم ونحن على حق ولهم على حق ما عشان شيء احنا.
1: باي تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. ماشي ماشي. السيد يونس. السلام عليكم. السلام عليكم سيد يونس. السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور ابن محسن.
1: لبس عليك سيد يونس.
7: حياك الله وجزاك الله علما وتقوى
1: أجمعين يا رب العالمين.
7: الله يبارك فيك.
1: آمين يا رب العالمين. آمين يا رب.
7: نسأل الله العزة وسلمك الخوصة غزة.
1: آمين.
7: من ضمن أسابة ما ننسوهمش من صالح الدعاء أن في غفلة وعلى الطاقة المدة وهم ستب عليهم الظروف هذه. نسأل الله أن ننسونا ننسونا على ذوقنا وما ننسونا من صالح الدعاء.
1: آمين.
7: والله بخذ ما هو سؤال حلو كل واحد منك في التوجيه الطيب واختنا على التوجيهات الطيبة بمسألة الكهرباء. الحقيقة قدمين على صيف والناس ما عادش بتحمل حتى رمس الضيف ما عادش تبدأ تتحمله. ورغم انه يعني في تسهيلات واجهة معنا سمعنا شحد قص على الضيف وصح فيه ممكن اخطاء من دولة لكن ونشوفه خلي النهارة في النهار. اتمنى منك حقيقة والسلام ونفس الضيف التوجيه المبارك لنا الله يالفساد هذا فيك ما نقدرش نسكت عليه وسال ربي يوفقكم للخير
1: اجمعين
7: وان شاء الله القادم افضل ان شاء الله
1: يا رب العالمين
7: الله يفتح عليك
1: يا رب. إذا كان فيش اتصال السيد محمد قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه وهم به مشركون. التعوذ من الشيطان قال في القراءة متى أقولها؟ هذه الآية قال إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هل الأمر على الوجوب أو الأمر على الندب؟ على أي حال أني أم تنقولها في الصلاة؟ لأن في الصلاة بنقرأ قرآن. المالكية يقولوا لا ما تقولهاش بكل أنت في الفرائض. إذا أردت قولها في السنن ولا في مطلق النوافل فذلك جائز، لكن في الفرائض مكروهة. يعني قد يقول قائل ألا يخالف المالكية الآية والقول ما قال الله وليس ما قال المالكية؟ ربي قال لي إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، هذا فعل أمر، سواء كان فعل الأمر على الوجوب ولا كان فعل الأمر على الندب، المسألة فيها خلاف. باه الآن المالكية قال لي مكروه تقول الاستعاذة في الصلاة، صلاة الفريضة، بهذا مخالف. يعني إني أجعل قول المالكية في مقابل قول الباري عز وجل، كان هذا تفكيرنا، معناه تفكيرنا خطأ. واللي يقول لك هيك ما يفهمش، ويستحيل أنك أنت تكون أحرص على كلام الله عز وجل من الإمام مالك ومن بقية علماء المالكية، لكنهم قالوا هذا مخصوص بالتلاوة أو بغير الفرائض لأنه لم يرد على النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يتعوذ في الفرائض. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم يخصص الآية إذا قرأت القرآن في الفريضة فلا تستعذ، وإذا قرأته في غير الفريضة أو في التلاوة فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذا تخصيص، تخصيص الآية بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة هذه كمسألة أخرى، هل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأها أو لم يقرأها؟ عند المالكية لم يقرأها لا جهرا ولا سرا، وبالتالي كرهوا الاستعاذة في الاستعاذة والبسملة في الفرائض. فمسألة التعود هذا بالتخصيص، ومسألة الفاتحة قال صليت وراء كذا كذا فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، ما قالش بقية، ما قالش البسملة فيها، على خلاف هل المقصود الحمد لله رب العالمين الفاتحة ولا الحمد لله رب العالمين القراءة. المالكية قالوا القراءة، كان يفتتح بالحمد لله رب العالمين في قراءته، والتانيين قالوا لا الحمد لله رب العالمين كناية على أنه يفتتح بالفاتحة. على كل حال الخلاف موجود، ومسألة التعوذ هذا في غير الصلاة. أول شيء التعوذ من الشيطان ليوفقك الله عز وجل في عبادتك، وهذا حاصل بأنك أنت صليت ركعتي الرغيبة أو بتكبيرك والدخول في الصلاة. بتكبيرك والدخول في الصلاة أنت أبعدت الشيطان عنك، فما تحتاجش معه إلى التعوذ. هذه مسألة أخرى، يعني هذه لماذا. لكن على كل حال عند المالكية لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ في الصلوات الفرائض، وبالتالي قالوا هذا يخصص الآية، وإذا قرأت القرآن في غير الفرائض فلك ويطلب منك الاستعاذة من بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، وإذا كان في الفرائض لا تطلب منك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. فالخلاصة أنك أنت ما تعوذش في الفرائض، ما تعوذش في النوافل، وفي بقية الصلاة يطلب منك التعوذ. رسالة الأخ أبو أحمد للمسؤولين عن المتقاعدين: لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني هذا الموضوع تكلمنا فيه مرات كثيرة، لما نقول تكلمنا ني وغيري يعني ما فيش واحد جاي في البرنامج هذا ولا في برنامج تلفزيون ولا في أي برنامج مباشر على الهواء لدار الإفتاء إلا ويطلب منه الكلام عن هذا الموضوع. قد يكون الذي يأخذ راتب التقاعد امرأة عندها يتامى توفي زوجها، يعطوا فيها 900 جنيه، يعني تعريض المرأة وتعريض أبنائها لذل وضنك ومشقة في الحياة ما بعدها مشقة. وحتى الراجل تقريبا الأخ صالح كان دائما يتصل قال عندي 8 صغارني هو ومرتها، يعني 10 أرواح ب 900 جنيه، تخيل الواحد بأقل من 90 دينار تقريبا في الشهر، 90 دينار هذو ما يسدوش حتى 3-4 أيام. هذا نحكي في الظروف العادية في الأكل، ما نحكيش في الحاجات الصعبة، يعني باقي 27 يوم الباقي هذا شن بيدير فيه مسكين. وجهت ووجه غيري الكلام للمسؤولين أن هذه الفئة تكاد تخرج من الانتماء للدولة أصلا. يعني أمس على التطبيق سئلت واحد قال بنهرب أني وعيلتي، حرام ولا حلال؟ قال بنركب للبحر وبنهاجر هجرة غير شرعية، حلال ولا حرام؟ تخيل أن يصل الحال بالليبيين إلى هذه الدرجة. ممكن تكون في مبالغة في بعض الأشياء وكذا، وممكن تكون خلاف وجهات النظر في اللي يقول أني نموت هنا ولا نطلع برا ونذل نفسي برا، خاصة أن معي مرتي، وفي اللي يقول لا أنت تبذل نفسك هنا، يعني بنحاول ينعيش راجل وعزيز وحر يا نموت. هذه خلاف في وجهات النظر، قد يكون فيه مبالغة، لكن فعليا لو كان الليبي عايش هنا يا باهي مش حيمشي هجرة غير شرعية مهما يكون. ولما نقول عايش باهي يعني مش مليونير ولا لا لا، يعني عنده ما يكفيه الأساس، عنده حوشة، عنده سيارته، معاشة يسد الشهر أو حتى ما يسداش، يعني مرة يدين ومرة تجي من غادي ومرة من هني وتمشي الأمور، ما أعتقدش في ليبي يطلع برا من البلاد. لكن لما توصل إلى هذا الحال الذي نحن فيه تبدأ الهجرة الشرعية حتى من الليبيين، وكل مسؤول في هذه البلاد يسرق ويرتشي ويطلع برا وياخذ في بدل سفر وبدل سكن وبدل بدل بدل بدل ومسيب هؤلاء الناس ومش في باله أصلا هؤلاء الناس، والله حسابه عسير يوم القيامة. ولما نقول حسابه عسير ما هيش كلمة هكي تفوت، يعني لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ما هيش كلمة عادية. يعني عمر بن الخطاب لما سمع قوله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون أغمي عليه، مع أنه كان مقدد روحه باش يسعد الناس. القصة المشهورة لما بطنها جابوا أكل فيوزع فيه على الفقراء المسلمين، جابوا أكل لبيت المال فيوزع فيه على فقراء المسلمين، فبطنها قعدت تقرقر من شدة الجوع، فقال قرقري ما تقرقري، لن تذوقي طعاما حتى يشبع فقراء المسلمين. قالها قرقري ولا ديري اللي تبي تديريه، ماكش ضايقة حتى حاجة لين الفقير الأخير ياكل، بعد ما الفقير الأخير ياكل أني ناكل. وهو خليفة المسلمين كان مكلاش الفقير الأخير ولا ماك ضايقة حاجة. لما تجيبونا واحد زي هذا بعدين طالبونا بطاعة ولي الأمر وعدم الخروج عليه وأسمئ وأطع ولو جلد ظهرك وأخذ مالك، لأن هذا لن يجلد ظهري ظلما. اللي خايف علي ما يبيش يجو، ما يبيش ياكل هو، مش ما يبيش يشبع، ما يبيش ياكل هو لن ياكلني، نصور بعد ذلك أن يجلدني ظلما أو أن يأخذ مالي غصبا، مستحيل. فكلمة الحساب العسير كلمة لها ما بعدها، وهذا اللي مصبر الليبيين الحقيقة. يعني لما نسمعوا بالسرقات ونسمعوا بالملايين التي تنفق فيما لا يفيد، رأوا اللي مصبرنا أن اليوم وراء غضوة، بس خلي اليوم يخنب ويسرق، ويوم القيامة لما نشوف أني قداش طرحت عليه من سيئاتي أو أخذت من حسناته، بعد ذلك نقول يا ريتها زاد عفس علي في الدنيا. وهذا ليس معناه أنني اللي يديروا علي بهي، مش هكي معناه، لكن في النهاية عندي حاجة تصبرني، خير من كل يوم يلقوا واحد معلق روحه عشان روحه لأنه ما عنداش باش ياكل، ولا أولاده يبوا ضحية وما عنداش، ولا أولاده يبوا ملابس المدرسة وما عنداش. اللي صبره إن في دين وفي جزاء وفي حساب، وهذا الضنك اللي يعيش فيه هو من ابتلاء الباري عز وجل، وعليه أن يصبر. هذا اللي مصبر كثير من الليبيين على الأقل. فمسألة المتقاعدين هذا تكلمنا عليهم، زي ما قلت الآن الناس تبدأ تتكلم وتقول والله كيف، ولما بتزيدوهم وهذا أعباء على المالية، بل 250 مليون اللي أعطوهم للسوداسي هذا مش أعباء، 250 مليون دولار لو ضربناهم في الثمانية الآن يطلعوا زوز مليون دولار، زوز مليون، زوز مليار دينار ليبي. زوز مليار هادو كانوا يكفوا هؤلاء المتقاعدين 4-5 سنين القدام، لكن لا عادي يعطيهم للملاعبية يلعبوا واعطيه بعدين 150 ألف وشريب 7 مليون، وهو أصلا والله يرجليه الزوز يصار زي ما يقولوا في الكورة، أعطيه 7 مليون و10 مليون، ولما توصل في الفقراء والمعوزين يبدأ الدولة قريب تنهار، والدولة قريب تتسلف، والدولة قريب كذا. وما دام استمر هذا الفساد حنصل إلى هذا الأمر، لو لم يتداركنا الله برحمته سنصل إلى السلف. علاش؟ لأنك أنت مخلي الفقير باش تدوق زي الفقير، أنت مسؤول يلي مش معدل. وإن كان هم الآن ما همش في بالهم، أولادهم يقروا برا ويعالج برا ويصيف برا وأموره طيبة، ما يدورش فيك وعنده رصيد برا، حتى ما البلاد خشت لبعضها مش حيقعد. أنت يلي منتخبه، أنت يلي منتخبه هذا، لما أنت تقعد تحت الحضيض والله ما شبح لك، هو حياخذ أولاده أو هو مش حياخذهم لأن هم أصلا برا، يمشي برا يتبعهم، وقعد أنت بعدين صف الملح زي ما يقولوا. علاش؟ لأنك أنت اللي اخترت هذه الأشكال، وأنت ستحاسب على جزء مما فعل. إذا كنت تعلم أنه سارق، وتعلم أنه فاسد، وتعلم أنه ضد الدين، كل حاجة دارها أنت راك محاسب عليه معها، أنك أنت اللي جبتها بصوتك هذا. أما إذا اخترته على أساس أنه طيب وأمين وقوي ومع البلاد وبعدين خان، يوم القيامة نقول له وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، نقول لي ربي لما يقول لي كيف اخترت هذا وهو جاب المرتزقة ولا خنب البلاد ولا عين ولاد عمه ولا ولا والله إني لما اخترته سألت عليه وقالوا لي رجل طيب وجربته وأمين، فاخترت بناء على هذا الأساس. ما نعرف شني الغيب، نعرف أنه بيولي خناب بعدين، فيبدأ عندي حجة أمام الباري عز وجل. لكن لما عارف واحد خناب وما يصليش زي سيم من الناس اللي مشهور هذا، واني اخترته وهو يدير في القوانين، أو القانون دار اللي هو إلغاء الربا، يوم القيامة أنا اللي اخترته على خاطر ولد عمي ولا ولد خالي ولا من قبيلتي نبدأ سالك مع ربي، لا مش حنبدأ سالك. وبالتالي المسألة يعني تكلمنا فيه الموضوع هذا كثيرا، وهم المسؤولين يعني أو المسؤولون داروا حل، قالوا بيزيدوهم، لكن حقيقة هذه الزيادة ما نبوش نقوله ما تنفعش، لكنها دون المطلوب ودون ما يرغب فيه المتقاعدون. أسأل الله عز وجل أن يسهل عليهم وعلينا وعلى جميع المسلمين وعلى أهل غزة بمنه وكرمه. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية الجزء الأول من حلقة اليوم، ألتقيكم بحول الله وتوفيقه في الجزء الثاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار التعليم من الإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولقد قدر الله حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله. شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها، يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج فتوى الذي يأتيكم عبر أثير إذاعتكم من الساعة 11 صباحا وحتى 1 ظهرا. يسرنا استقبال أسئلتكم واستفساراتكم الشرعية عبر أرقام التواصل 092-092-15-0 092-092-16-0. كما يمكنكم متابعة بث الإذاعة على الترددين 90.9 FM و 97.9 FM. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح بالإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم. عندنا الأخ سالم، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ، كيف حالك من اليوم؟
0: الله يبارك فيك، الحمد لله.
1: نحبكم في الله يا شيخ، الله يحفظكم وينصركم وينصرنا في فلسطين يا رب العالمين.
0: آمين يا رب العالمين، آمين يا رب.
1: شيخ نسألك أنا إن شاء الله بدنا نتوكل بالمسافر في السفينة 3 أيام هنا.
0: إيه ربي يجيب لك زينة.
1: الخميس وجمعة وسبت. كيفية الصلاة في السفينة؟ مش قصدي على القبلة. كيفية الصلاة قصر؟ الجمعة كيف نديروا فيها؟
0: صار مش على القصر، كيفية الصلاة قصر وجمع مكي.
1: قبلة هذاك اليوم جاوبنا على الشيخ قبلة، لكن نحكي على كيفية الصلاة في السفينة.
0: باي تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
1: والجمعة حتى هي كيف نديروا بها؟
0: الجمعة والقصر والجمع.
1: ايوه ايه
0: تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
1: بارك الله فيك، الله يفتح عليك.
0: الله يبارك الجميع، بارك الله في الجميع. الأخت فاطمة الشقل عندها سؤالان. السؤال الأول، قالت والدي يشتغل في مكان وعنده مجموعة من العمالة من البنغلاديش، حصلت الحرب، ثم بعد انتهاء الحرب خرج العمال إلى بلادهم، بقي واحد فقط، وبعد فترة اختار هو أيضا أن يذهب إلى بلاده، ووجد معه مبلغ، وجد في حجرته مبلغا من المال، كيف يتصرف؟ عندنا اتصال. أخ حمزة، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: شيخ متفضل، كيف حالك؟
0: الله يبارك فيك.
2: بارك الله فيك.
0: آمين يا رب العالمين.
2: يا شيخ بنسأل على برنامج ال 2000 دولار هذا، طبعا الان الحين تبع فيه ممكن من دار الافتاء المركزي يرد عليهم، يرد على المركزي ممكن يرد عليهم. شنو حكمهم يا شيخ؟ اليوم نحسن يعني، لكن في رصيد في وثيقة استراحة هذه، هذه ممكن طبعا.
0: تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
2: الله يجزاك خير.
0: آمين يا رب. آمين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين. أخ عبد السلام.
3: السلام عليكم شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: والله إن يحبكم في الله. والله
0: الله يبارك فيك، أحبك الذي أحببتنا فيه يا أخ عبد السلام.
3: بارك الله فيكم إن شاء الله في ميزان حسناتكم.
0: آمين يا رب العالمين أجمعين.
3: بالله يا شيخ سؤال. بالله.
0: إيه تفضل.
3: الحلف بغير الله محرم صحيح؟
0: با
3: هل يجوز أن يبر الحالف بغير الله بخصمه؟
0: يعني اللي حلف لك قالك وراس أمك لما تدير هكي مثلا، هل يجب عليك أن تبره أم لا؟
3: هو الغالب، هو الغالب يا شيخ اللي يبارك فيك يقولك علي اليمين يعني.
0: يا هذه
3: إيه
0: علي اليمين به، تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
3: الله يرحم والديك، شكرا.
0: والديكم والدينا والديكم إن شاء الله. السيد المهدي، السلام عليكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الله يبارك فيك سيد مهدي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: الله منا منكم إن شاء الله صالح الأعمال مناسبة السنة الهجرية
0: بينا
4: وليوم الإسلام والمسلمين.
0: آمين أجمعين يا رب العالمين.
4: بالله نبي نسأل على الخصام بتاع الناس اللي يصير في الصلاة بين الأعمدة، يقول لا ما توقفش هنا، وتعرفنا احنا الأعمال يا شيخ، نبو نصيحة بالله.
0: ما تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. واضح سؤالك سيد المهدي، تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. الأخت فاطمة كما قلت سؤالها باختصار أن أحد العمالة خرج إلى بلاده، وعندما جاء أبوها إلى السكن الذي كانوا فيه وجد مبلغا من المال، سألت هلبة ولا شوية، قالت والله شوية أقل من 200 دينار. هو الأصل فيها أن يأخذ حكم اللقطة، مال لم يعلم صاحبه أو علم ولم يستطع الوصول إليه. عندكم حل أن أنتم تصرفوه ويبقى أمانة عندكم، تصرفوه ويبقى أمانة، ولو جاء صاحبه ولا عرفتوا كيف توصلوا له بأي طريقة من الطرق يجب عليكم أن تردوه. وهذا دائما هو الحل المفضل عندي خاصة في الأرقام الكبيرة. الحل الثاني أن تخلوه أمانة وديروا بوكم يكتب عليه هذه أمانة فلان ويخليه هيك، وكان ربك خذي أمانته، بعدين يخرج صدقة عن صاحبه. والحل الثالث أنكم أنتم تتصدقوا بها عليه، ولو جاء صاحبه أو وكيله بعد ذلك فيجب عليكم رده له وتولي الصدقة باسمكم أنتم. يعني نفرض أن هذا الشخص اسمه سعيد، بوك قال والله صدقة عن سعيد ولا فلان البنغالي واللي هو بالمئتين دينار، جاء سعيد هذا بعد سنة سنتين ثلاثة عشرة قالكم والله إني زمان هني خليت فلوس واعطوني، فيجب عليكم الرد وتصير الصدقة باسم أبيك وليس باسم سعيد. هذه الطريقة. لما المال شوية زي هذه يعني حتى لو جاء سعيد بعد سنة ولا اثنين مش مشكلة انكم تردوا له 180 ولا 170، تصدقوا بها خير. وكان المبلغ كبير 4000 5000 10000 وني كان صرفته، بعدين بيجيني هذا يقول لي اعطيني تصدقت به، هو لما تصدق به، لما تصدق به عليه ويجي نخبر أنني تصدقت بي عليه، لو قال لي باهي تمت وتمشي الصدقة لي. هو جاء سعيد هذا في المثال بعد ثلاثة سنين قال لي أبوك أعطيني الفلوس، قال له أبوك والله تصدقت بيهم عليك، قال له كويس باهي خلاص تمت، قال له لا من اللي قالك تصدق بيهم أني نبيهم، يجب على أبيك بعد ذلك أن يرد وتصير الصدقة باسمه. فالفرق بين الخيار الأول والثالث، الخيار الأول نقول لما يكون المبلغ كبير أفضل، إن أنت بتتصدق عليه بخمس آلاف بعشر آلاف يجيك بعد فترة يقول لك أعطيني العشر آلاف تقعد حتى معاش عندك وين ترد، هذه مشكلة. لما يبدأ صغير الصدقة أفضل، تصدق به وحتى لو جاء سهل ترد للمئتين جنيه ولا أقل من المئتين جنيه. لما يبدأ كبير ننفقه ماني على نفسي بحيث حتى لما يجي يطلبهم يبدأ عندي البديل وما نشعرش بأن عبء علي لأنني صرفهم من زمان. بكان ما جاش بكل لين مات بوك ومت انتم ونسيت القصة، خلاص حلال عليكم ما هوش حرام، الإنفاق هذا حلال عليكم وما هوش حرام. السؤال الثاني قال أبوي بينزل بيشري حاجة ما عنداش فلوس، قلت له خذ بطاقتي، خذي بطاقتي شري بيها، وقال لي تورد لك نقدا بعد ذلك، وهي قالت انني عندي نقد واعطيت البطاقة عندي لي هذا ربا. بعض المشايخ قالوا لا عادي تسهلون في هذه الامر لكن عندي لي ربا، بدليل ان هي ما باش تعطيه النقد، باش تعطيه 30-40% النقد، طامعة في أن تعطيه بالبطاقة وتأخذ النقد الذي هو خير. كلنا نعرف في ليبيا الآن أن النقد خير، خير من النقود الإلكترونية اللي تبدأ عن طريق التحويل ولا البطاقة، خير حقيقي أحيانا وخير نفسي أحيانا. يعني لو بنشري بيهم دولار هنا خير حقيقي مش نفسي، يعني 100 جنيه النقد تجيب دولارات أكثر من 100 جنيه في البطاقة ولا في التحويل. 100 جنيه هذيك تجيب 8 دولار ولا 9 دولار ولا 10 ولا اللي هو، وهذه تجيب 11 و12. إذن هذا خير حقيقي. وأحيانا نفسيا، لأنني 100 اللي عندي نقدا نقدر نشري بهم أي حاجة، بينما 100 اللي بالبطاقة مرات ما نقدرش نشري بها، ما نقدرش نشري بها بنزينة الآن، ما نقدرش نشري بها خبزة، ما نقدرش نخش لدكان نقول بناخد مستكة بربع جنيه ونحول هلا بالبطاقة. فالنقد دائما عندنا خير. الآن هنا في حكم المشروط، إنني بناخد منك الأقل ورد لك الأكثر، وهذا سلف، لأن في وقت، في وقت بين أخذ الأب المال اللي في البطاقة وبين الرد إن شاء الله حتى ساعة، هذا يسمى سلفا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل سلف جر منفعة فهو ربا. وبالتالي اشتراط أن نخلص عليه بالبطاقة ويرد نقدا عنديني هذا ربا، ما فيش اشتراط، ولكن

0: ولا 1000 دينار ولا 5000 ولا 100 جنيه ولا 70 جنيه، وقلت له راني برد لك حوالة، حول لي واني ترد لك حوالة. وبعدين ربي سخر عندي النقد، هنا يجوز لي أن أرد له نقدا. لما شرطت عليه شرط إنني أرد له بالحوالة يجوز لي أن أرد نقدا. لماذا؟ لأن الرد أحسن صفة، هذا يجعل الشخص من خيار الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، خيار الناس أفضلهم قضاء. فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني 1000 ورديت له 1100 تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشي بيشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسب منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد له عادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء، يعني أو خيار الناس أفضلهم قضاء. فقالوا رد واحد بأفضل منه، لما تكلموا هذا بالإجماع لأنه لم يكن مشروطا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رد للبكر متاعه، لو كان مشروطا قال له برا جيب للرباعي، لهو ما كانش مشروط. فلما رد له بأفضل صفة دل على الجواز عند الجميع. اختلفوا في القدر اللي هو زي ما قلنا جمل يرد لزوز 1000 جنيه يرد لألف ومية، اختلفوا فيه المالكية قالوا لا يجوز وغيرهم قال يجوز. نعرف علاش بعد السؤال. أخ رضا السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
0: لا بس عليكم، الله يبارك فيك،
1: جزاك الله خير إن شاء الله
0: أجمعين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين.
1: الشيخ هذا بنفس السؤال يتعلق بالولد.
0: الولد ايه؟
1: تمام. احنا الولد متوفي واخذ مرة ثانية، والدة مصلقة
0: اللهم اغفر الله وارحمه به.
1: تمام. والولد هذا زي ما تقول مغصوب، يعني فيه مشاكل فيه قضايا نيابات ومحاكم. تمام
0: به.
1: والحمل مشقة النزاع وريد واحد، هو في العيلة وريد واحد.
0: كيف؟ شنو هو؟
1: بيجي على الورث هذا وريد واحد، يعني شخص واحد.
0: اللي يجري شخص واحد.
1: تمام. يعني هل بعد سنين مثلا الشخص هذا 4 سنين 5 سنين حصل حاجه من الورث هذا، هل يحق للورثه الثانيين يجوا ياخذوا نصيبهم طول، ولا هل يحق انه هو يطلبهم باسعار مشقه النزاع عشان يصرف هو عشان يصرف؟
0: فهمتك. فهمتك بقى تسمع الاجابه باذن الله تعالى.
1: وبحق منه يعني المرث هو يعني مش بدايتنا وكاله، والفريضة
0: فيها 4 أمطار،
1: اللي هو عليه وخوي ومرأة أخوي وعندي صغيرة. ومش مدريش إنه وكالة قالت لا أنا حبلي ما نبيش لنجي عليه ولا نسلم عليه ولا حيث أخوي ولا نسلم ولا نديره شيء. فمدير وكالة ليه أخوي مدارين وكالة مدارين وكالة وزي ما يقول هو اللي يجي على الورث. هل بعتني لما مثلا حصل فقط أرض ولا حاجة يطلع لها خصوصها
0: بعدين هي طلبة بالأسعاب،
1: يعني
0: سنصل وسنصل في السنين أماش يجي عليهم. هي نصت قتلة لا تجري لي على حقي للدورة هيك ولا؟
1: تمام. هي موكلة راجل أختها. راجل أختها إذا ما جاش بكم لتكلم على رجل ويقول دي منين
0: مش فاضي
1: وما جاش
0: بكم الحد. بتسمع الإجابة بإذن الله تعالى. تسمع الإجابة بإذن الله. السيد أبو بكر.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مرحبا يا شيخ، شحال حضرتك؟
0: الله يبارك فيك.
2: كل عام أنت بخير إن شاء الله.
0: كل عام أنتم بخير.

0: آمين يا رب العالمين.
1: على الخير إن شاء الله.
0: السنة الهجرية. تخاف تقول العيد الهجري؟ أنت قلت العيد الهجري ولا أني تهيألي هيك؟ أنت قلت العيد الهجري ولا أني اللي تهيألي؟
1: لا قلت السنة الهجرية.
0: تمام تمام باي السنة الهجرية ماشي الحال ماشي.
1: الله يبارك فيك.
0: الله يبارك فيك
1: يا شيخ. أنا تونا سمعتك على واحد سؤال على البطاقة.
0: إيه
1: تبدلها من نقدي.
0: تسلف بطاقة ويرد لك نقدي.
1: ايوه بالظبط.
0: إيه.
1: انا في فتره اللي كان فيها سيوله ما فيش كفر يعني.
0: ايه
1: مشيت انا طبعا في السوق عندي بطاقه فيها المبلغ يعني.
0: إيه.
1: لكن انا ما عندي سيوله ما عندي سيوله ومصارف ما فيش. فكنت في السوق نلقى واحد يجي لا أخذ البطاقة وأعطيني نقدي. هل هذا شنو حكمه يعني؟
0: تسمع
1: حق النقدي وهذاك الفترة ما فيش سيولة.
0: إيه إيه إيه. تسمع الإجابة. هو مبدئيا هذا جايز. مبدئيا هذا جايز. لكن بالك ما نطقش في السؤال بس اللي يحصل متاع يد بياد هذا جايز. والثاني تسمع التفصيل متاعها كان تقيت فيه السؤال بإذن الله تعالى. باهي ماشي الحال. آخر سؤال السيد صالح. السلام عليكم. أيوة السيد صالح. سيد صالح السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك أجمعين يا رب العالمين.
2: السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: ميزان حسناتك يا شيخ.
0: أجمعين يا رب العالمين.
2: طريقك نور.
0: آمين يا رب العالمين أجمعين.
2: نور وما تمشي نور.
0: آمين يا رب أجمعين.
2: الدنيا وفي الآخرة.
0: آمين يا رب. آمين
2: يا رب. شيخ أنا صاحب ثمانية صغار ديما نكلم فيكم شيء ما شاء الله مدورين. متقاعدين. متقاعدين يا شيخ نوصله في سوق ما حد معدل علينا 900.
0: انت
2: يقول لك الزياده اسمك يا شيخي.
0: انت حضرت
2: ال هذا فلاس ما فلاس.
0: حضرت الجزء الاول يا سيد
2: صادق يا شيخ الله يرحم والديك
0: باذن الله تعالى. انت حضرت الجزء الاول ولا ما حضرتش؟
2: نعم
0: حضرت الجزء الاول من الحلقه ولا ما حضرتش؟
2: والله ما سمعته يا شيخ.
0: والله لانني والله ذكرتك بالاسم.
2: يعني بارك الله فيك.
0: والله ذكرتك بالاسم الحق
2: حتى للشيخ الصادق
0: بإذن الله تعالى.
2: الله فيك يا شيخ الصادق دير معنا مجهود وصلنا صوتنا 900 لا تكفي يا شيخ لا تكفي لا تكفي
0: بإذن الله تعالى. يوصل صوتك يا سيد صالح بإذن الله تعالى. واني ذكرتك بالاسم لأن فعلا يعني الحالة صعبة جدا. واحد عنده 10 عيلته 10 وياخذ 900 جنيه حقيقة شيء مؤسف جدا. يعني لو بنحسبها أنا بمعاشي وبنحسبها بعائلتي نقول هذو ميتين مستحيل يعيشوا 900 جنيه. يعني اللي ياخذ خايل اللي ياخذ في 3000 و4000 وعنده 4-5 صغار بس وداهش في جرتهم وعيان في جرتهم ويبي خدمة تانية وتالتة باش يؤدي مصالحهم ويجوا يقولوا له واحد عنده 900 وعنده 8 صغار يقولك هذا والله لا ميتين مستحيل يقدروا يعيشوا على اللي نين نحسب فيه بالورقة والبيرو. هذو المتاعت اللي عنده 8 انفار وعنده 900 هذو ميتين راه هذو يمشوا عرايا راه هذو حتى الماكلة يأكلوا في مكرونة بلا طماطم وزيت هيك يحسبها. لكن حسبة الباري عز وجل غير حسبتنا إن تكفل بالرزق. وإلا لما تشوفها حقيقة تحسبها بالورقة والبيرو والله تقول هذا الأخ صالح ما نعرفش كيف قاعد حي هو وصغار على توا. لأن فعلا يعني 900 كان سدوه 4-5 أيام ما زي حد. هذا باقتصاده بعضان على القلب. يعني قصة الحم وقصة الفواكه وقصة الزرد على البحر وقصة هذا كله مش في قاموسة أصلا مش في قاموسة. أن لما سبيدر ولده يتقطع يغيره. لا في قاموسة لما يتقطع برا لصقه ولا خيطه. في قاموسة لما الواحد متاع البنت يتقطع هذا شن اسمه المريول ولا شن اسمه هذا يقولوا احنا القرنبيول، لما يتقطع برا خيطيه، خيطيه أمه حتى ما يقدرش يرفع لي الخياط. هيك في قاموسة، لأن هيك وإن شاء الله يلحقوا. تو أقل خياط بترفع له سروال بقصرة بيقول لك 10-15 جنيه. 10-15 جنيه عند الأخ صالح تعادل 300-400 عند اللي معاشه 3000-4000. ودرنا حسبة إحنا يعني 8 أنفار هادو على الأقل يبوا بين 10-15 دينار خبزة يوميا. هادو لو قلنا 12 دينار في 30 عندك 360 دينار، هادو غير خبزة بس. 360 دينار غير خبزة بس. تبقى الدحي ما نعرفش كان آخر مرة ب22، لو بياخد 4 في الشهر هادو 100، يعني غير في الخبزة والدحي أكثر من نص معاش طار. تكلمناش لعلى الحم، لعلى فواكه، لعلى مرض، لعلى سنون، لعلى دواء، لعلى علاج، لعلى سيارة فزدت، لعلى بنزينة، لعلى مواصلات الأولادة للمدارس. يعني الأولادي العشية بس يعني القايل أني اللي نرفع فيهم الصبح 650 دينار وفرحان قريب نطير أنني حصلت أصلا 650 دينار للسيد صالح. يقول له لا ده ما تقروش، يبي يسيب عمله باش يقعد يرفع ويجيب فيهم. هذا كان عنده سيارة أصلا مع الكلام اللي يقول فيه، والله بيخي هو نقوله متقاعد يعني كم بالتأكيد ما عنده السيارة، ما عنداش حق البنزين اللي بيقعد رافع ماشي جاي صبح وعشية، وخاصة كان عنده أولاد كبار يقروا صبح وفي الجامعات وعنده صغار عشية، يلقى روحه طول الوقت هو ماشي جاي ويدفع في حق البنزينة. وبالتالي أسأل الله عز وجل صوتك يا أخ صالح بإذن الله تعالى يصل إلى فضيلة المفتي. وأني ما فيش حلقة تكلمت ظني حتى في التلفزيون إلا وتكلمت على موضوع المتقاعدين، لأن هذا واجبهم علينا، مش ميزة ولا واحد يتجمل، لا هذا واجبهم علينا. وهم حقيقة في كرب عظيم، يعني كلهم يتصلوا، الأخ صالح وقبل الأخ اللي قبله ما نعرفش من هو اللي كلمني، المهم واحد تكلم عن السيد أبو أحمد قال يتكلم عن المتقاعدين، وذكرت فيه الأخ صالح بالاسم. قال الله في عونه وفي عوني كل محتاج ومستحق في هذه البلاد. سيد أبو أحمد قال الأذان ما أدنوش في الوقت، وجاء واحد بعد 7 دقائق بيدن، هو قال 10 دقائق وسبع دقائق، لكن في المثال هذا قال 7 دقائق، فالراجل ما أدنش في الإذاعة ومشى يدن البرة. هذا تصرف فقيه حقيقة، إما أن يكون فقيها وإما أن الله أعطاه عقلا دقيقا، لأن الإدارة فعلا أني لو كان قلت لي نيه قبل ما نسمع الإجابة هذه لو قلت لك ما يدنش، لكن الإدارة هو فعلا يدل على فقه كبير. أول شيء ما يفوتاش أجر الأذان، وتاني شيء ما يلخبطش الناس، لأن مرات العزايز اللي والشيابين اللي عابين على الأذان لما تجي أنت تدن بعد 7 دقائق يكون هو سمع جامع وصلى، وتجي أنت تدن بعد 7 دقائق يقول شورى الأولين غالطين ويصلي مرة تانية. ففيه تلبيس على الناس الحقيقة الأذان في الميكروفون. الأذان اللي برا غالبا ما فيش تلبيس على الناس، ولا يحرم المؤذن من أجر الأذان، لأن هو الأذان الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة بألفاظ مخصوصة، هذا هو الأذان الإعلام بدخول صلاة الوقت المفروضة. في غير المفروضة ما عندناش، لا في عيد ولا في جنازة ولا في الكسوف والخسوف ولا في الاستسقاء، ما عندناش الكلام هذا كله، للدخول أوقات الصلوات المفروضة بألفاظ مخصوصة اللي هو نعرفوها كلنا، ما مش تعلم تقولهم والله وقت الظهر جاي هيك باللفظ هذا، لهذا لا يسمى أذانا شرعا. لابد أنك تؤذن بموعد أو بدخول وقت الصلاة المفروضة بالألفاظ اللي ربي شرعها، مع الخلاف اللي فيها، المهم في النهاية تأخذ واحد من الصيغ. فالحقيقة هذا دار اللي عليه وما خسرش الأجر وما لبسش على الناس، وبارك الله فيه وفي علمه. وإن كان ما أدنش ما فيها شيء، لأنه هو الآن حقيقة فات الوقت باش أنت تعلم بدخوله، هو فات، لكن لا يترتب على إعادته، ما دام لا يترتب على إعادته مشكلة وفعله صاحبه ابتغاء للأجر بإذن الله تعالى يتاب عليه. السيد أحمد قال الإمام الصاوي يشرح كلام الدردير، قال أحيانا يكون شكر الله تعالى واجبا، ما نعرفش أحيانا هو واجب دائما. الحمد والشكر كما قال الدسوقي تقريبا مترادفان وواجبان، الحمد والشكر. بعضهم قال الحمد واجب في المرة الأولى اللي هو في الشهادتين، ثم ما زاد على ذلك فهو مندوب، لكن ما عليه المذهب أن الحمد والشكر واجبان. واجبان كيف؟ قال بالقلب، على الأقل احنا الآن نتكلم عن الشكر، واجب بالقلب تشكر وتمتن لله عز وجل بما أنعمه الله عليك حتى وانت في أضيق الأشياء، يكفي أنه أوجدك، هذه بروحها نعمة تستحق الشكر مهما كنت في ضنك وفي ضيق، فما بالك إذا وسع عليك في مالك أو رزقك أو صحتك أو أبنائك أو معيشتك، هذا يستحق شكر أكثر وأكثر بالقلب. وبالجوارح أن يكون عملك كما يريد الباري عز وجل. أنت تو لما واحد يدي لك حاجة من الناس ويطلبك في عمل، ماذا بيك تأدي له عملين؟ أنعم عليك جارك ولا سلفك ولا كفاك شر ضيقة، وبعدين جاي يتكلم معاك قالك تعرف أنت الشجرة اللي غرسها مضيق علي شوي، وما قالكش قلعها، لكن قالك الشجرة اللي غرسها مقلع علي. الشخص الطبيعي والشخص الذي يقدر الشكر وفائدة إنعام الناس عليه وكذا بإذن الله عز وجل، طول يمشي قلعها الشجرة، مدام مش ضرورية طول يمشي قلعها. فحتى أنت شكرك بالجوارح يكون بهذه الطريقة، ما أخبرك به على الوجوب يجب أن تأتيه، وما منعك منه على التحريم يجب أن تتركه. فشكر النعم وشكر الجوارح، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. إذن الشكر واجب وليس مندوبا. لا أدري النقل اللي انقلته إذا كان فيه، نعرفش إذا كان قدرت الراجعة نشوف بالك فيه تفصيلات معينة، لكن ما أعلمه الآن أن الشكر عبادة واجبة وهي من خير العبادات، حتى إنما اختلفوا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، الباري عز وجل يقول قال الصابر يوفى أجره بغير حساب، واختلف الفقهاء هل الشكر أفضل أو الصبر أفضل. بعض الفقهاء قال الشكر أفضل لأنه مدعاء إلى الكبر ومدعاء إلى الغطرسة ومدعاء إلى ترك العبادات، فمن شكر الله وهو بمثل هذه الحالة ينال أكثر من أجر الصابر اللي هو ما عنده شيء يدير هكي ولا هكي. ولذلك بعض الفقهاء كما قلت قالوا الشكر أفضل من الحمد، لأن لاحظ إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، إذن المترف هو الذي دائما يكون أقرب إلى الفساد، فإذا ابتعد عن الفساد وشكر الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فعل أمرين حسنين، الابتعاد عن الفساد الذي كان في مقدوره لو صاحب الغنى يقدر يمشي يزني بالفلوس، يقدر يسكر بالفلوس، يقدر يخش لمراقص بالفلوس، يقدر يدير فساد بالفلوس لا يستطيعه الفقير. لكن لما ترك هذا الفساد امتثالا لأمر الله عز وجل كان أجره أكبر من الفقير من هذه الجهة. فالشكر اللي نعرف أنه هو واجب وليس أحيانا واجبا وأحيانا يكون مندوبا. قال القوانين في مجال المعاملات تلفيقية بين المذاهب. إذا كانت تلفيقية معنى التلفيق إن المسألة التي فيها شروط نأخذ من هذا شرطا ومن هذا شرطا ومن هذا شرطا وندير قول لم يقل به واحد من الثلاثة أو الأربعة المذاهب، هذا ينبغي أن يكون محرما. لأن زي ما قلت في المثال متاع النكاح، الأحناف لما قالوا الولي مش واجب أوجبوا المهر وأوجبوا الشهود، عندهم يكفي في يعني إشهار النكاح المهر والشهود. المالكية اللي قالوا المهر لا، عندهم الولي وعندهم الشهود واجب، وبالتالي قالوا لو وقع على غير مهر، لو وقع على غير مهر وحصل الدخول انمشوا بصداق المثل أو مهر المثل. الشافعية اللي تركوا الشهود تقووا بالولي وتقووا بالمهر. لكن انت تجي تقول والله بناخذ نكاح بدون ولي مراعاة للأحناف، وبدون مهر مراعاة للمالكية، وبدون شهود مراعاة للشافعية، انت الآن جبت قول لا قال به المالكية ولا قال به الشافعية ولا قال به الأحناف. التلفيق بهذه الطريقة ينبغي أن يكون محرما. التقليد ان احنا لقينا واحد دار عقد بدون صداق وبنقلدوا للمذاهب الأخرى، هذا جائز، خير من نقعد نلزم بيع لمذهبنا ونقولوا له والله هذه نكاح شبهة أولاد ونسب وقصة طويلة عريضة لا نقلدوا له خير. وهذا ما فعلته دار الإفتاء في بعض المسائل، قلدت المذاهب الأخرى لأن فيها توسعة على الناس، زي مسألة الطلاق، الطلاق المعلق الذي لم تعلم به الزوجة، وزي نسبة ولد الزنا له بعد أن يتزوج أمه قبل الوضع. هذا قالت به دار الإفتاء لأنه يحقق مصالح للمجتمع وإن كان خلافا لمذهب المالكية، والقائلون به يعني أهل علم وتقوى وفقه. فالتقليد كل المذاهب تقلد، راهو مش هذا مش خاص بالمالكية يقلدوا غيرهم بس، الشافعية يقلدون المالكية في مسألة أن لمس الأنثى لا يبطل الوضوء. يعني لما واحد يسأل في الطواف، لما واحد شافعي يسأل فقيه شافعي يقول لأني لما بنطوف وبنمس مران نعاود الوضوء ونعاود الطواف، يقول لا لا قلد المالكية. علاش؟ لأن لو بيقول له هكي حيقعد طول عمره هو يطوف ومش حيكمل، كانش يقتل الناس كلهم باش يطوفوا بروحه، والباقي يراه لما تبي تطوف تبي تمس مرة، هم عندهم مجرد المس بشهوة ولا بدون شهوة يبطل الوضوء، وبالتالي هم مضطرين أن يقلدوا المالكية، والمالكية يقلدوا في غيره والأحناف يقلدوا. فالمسألة مسألة التقليد شيء، وغالبا هو جائز إذا كان من يقلد عالما بما يقول وبالمذهب الذي يقلده، أما مجرد التلفيق فينبغي ألا يكون جائزا. وإن كان بعض أكبر المجامع الفقهية الأيوفي يدير في الكلام هذا، يلفق أحيانا تلفيق، ولذلك تجد بعض الأقوال اللي هم قالش بيها حتى مذهب من المذاهب. قال ما سبب تقديم المصريين مجموع الأمير على حاشية الدسوقي؟ أول سبب الاختصار والسلاسة، أن مجموع الأمير أخصر وسلس ويفهم كل حد، بينما مختصر شرح الدسوقي يعني موسوعة فقهية كاملة. تبي سنين وانت تقرا فيها ومش حتحفظها كلها. هذا السبب الاول. السبب الثاني ان مجموع الامير يكتفي بالراجح او المفتى به، وشرح الدسوقي لا، مرات يجيب مجموعة من الأقوال الخلافية في المسألة الواحدة، سواء رجح بينها ولا ما رجحش بينها، لكن هذا ما يمشيش مع الطلبة المبتدئين، زي ما هو مذهب الحنابلة قبل ابن تيمية وقبل ابن القيم، في 4-5 أقوال بدون ترجيح، لأن معاش تعرف أنت ما هو قول الإمام وما هو اختياره وما هو قول المذهب. فحتى يعني لما نبدأ مبتدئ نبي القول الراجح أو المفتى به وخلاص، تقول لي والله قال كذا وقال كذا وقال تريحني، لا نحفظهم هم ثلاثة ولا نعرف وينهم القول المفتى به، ولذلك لجأوا إلى مجموع الأمير. أيضا من ناحية الجديدة والتحديد، أيضا حتى من ناحية التحديد والأفضل في الفتوى أو الأسهل في الفتوى والأسهل في الاستحضار هو مجموع الأمير، ولذلك المصريون يقدمون مجموع الأمير على حاشية الدسوقي. هو هذا الأمر أراه أحيانا ما تبداش الأسباب حتى علمية، تجد أهل المغرب يقدمون الكتاب الفلاني على العتبية على الموازية، بعضهم يقدم الواضحة على العتبية، بعضهم كذا، موجود كتدريس وإفتاء. لأن علاش أني مثلا في مجموع الأمير الآن في مصر اللي بيقرأ الدسوقي مش حيلقى هلبة مشايخ، بعكس اللي بيقرأ مجموع الأمير الآن، ما نعرفش الآن ممكن ما يلقاهمش الزوز، حتى آخر واحد مالكي توفي الشيخ طهريان، لكن أكيد لا يخلو الحال من بركة ومن علماء في الأزهر وفي غير الأزهر، وخاصة في الصعيد الذي ينتشر فيه المذهب المالكي. مرات حتى تكون المسألة يعني شن يقولوا لها، هذه لا إله إلا الله محمد رسول الله، وراثية. يعني مثلا في تونس تلقى الأب طبيب عظام والابن طبيب عظام والحفيد طبيب عظام، علاش؟ يقول التاني نينا وبنطلع طبيب مثلا باطنة، نبي كتب جدد ونبي مراجع جديدة ونبي جهد هلبة، لكن لما بنطلع عظام زي بوي وزي جدي كل شيء قدامي متوفر والاستشارة متوفرة في أي وقت. ففي نوع من حتى أن هذا الأمر متداول عندهم هلبة، وهذا اللي تكلمنا عليه في المذاهب. الآن ترى تعال أقول في ليبيا نبي نقرأ المذهب الحنبلي، ولا بنقرأ المذهب، بنقرأ مذهب مش خمس مسائل وخلاص، لا بنقرأ مذهب كامل بقواعده وقوانينه، مش حتلقى من يقريك. ولو لقيت واحد مش حتلقى غيره. ومثل ذلك في مصر، ومثل ذلك في تونس، ومثل ذلك في أفغانستان. برا في أفغانستان قول نبي نقرأ مذهب المالكية ترى، ولا مذهب الشافعية، ولا مذهب الحنابلة، حتى لو لقيت مش حتلقى زي لما يبدأ عندك 100 بديل ولا 200 بديل، وحتى اللي قارينا غادي مش حتلقاهم يعني قارين بالقواعد الدقيقة جدا جدا جدا، لأن عادة بيكون زي ما تقول الشيخ مشي لبلاد تانية واخذي المذهب، مهما يكون اجتهاده مثل لما يكون عندك 1000 ولا 2000 عالم في البلاد يدرسون المذهب. فهذه مثل هذه. فأحيانا بعض الدول أو بعض العلماء يقدمون كتابا معين لأسباب أخرى، لكن قد تكون الأسباب علمية وقد تكون الأسباب غير علمية، لكن غالبا حتى وإن كانت غير علمية لكنها مرجعها في النهاية إلى العلم. زي ما قلنا لما نبي نقرأ الدسوقي ما نلقاش، أني مثلا في الإسكندرية ما عنديش من يقري في الإسكندرية الدسوقي، يا بنمشي لنهاية الصعيد ونتغرب ونترك أهلي وطني يا نسيب. لكن كان بنقرأ مجموع الأمير تحت خشمي أول واحد ننزل يقريني، فيكون هذا سبب من الأسباب. هو في الحقيقة سبب مالي، ولكن مرجعه إلى العلم، لأن ما عنداش لوطة لو كان الزوز لقاهم في جنبه واختار هذا دون هذا نقوله والله هذا مستعجل ويبي الفقه بسرعة، والتاني لا مش مستعجل ويبي ياخذ وقته، هذا يبي الراجح بس والتاني يبي حتى الأقوال المخالفة، بعدين تبدأ علمية صرفة. لكن أحيانا قد تكون ليست علمية ولكن مرجعها إلى العلم في النهاية. السيد أنور قال حضرت حرب تشاد ما خدتش حقي من الناحية المالية من ناحية الدولة، من ناحية الدينية شن علي؟ والله لو كان قدرت ما تأخذش حتى حاجة إلا خير، لأن حرب تشاد حرب ظالمة وحرب ما فيهاش أخلاق الحرب أصلا، لا أخلاق المسلمين ولا أخلاق حتى الكفار. أنت ما نبوش نقول أنت، لكن اللي بينمشوا يعتدوا على التشاديين المسلمين في بلدانهم بطرق وحشية سمعنا بها، ولذلك كان الجزاء من جنس العمل. العالم كله يقولوا الحرب الوحيدة اللي ما فيهاش جرحى، اللي يصيب له جرح ولا بتر ولا كذا القذافي كان يسقد فيه طول، وهذا مش كلام إني، كلام عسكريين هلبة. يعني حرب تشاد تقريبا استمرت 8 سنين ما لقيناش توا واحد رجله مقطعة ولا إذا مقطعة ولا وجهه متشوه ولا عينه معمية ولا علاش، لأن يتخلصوا منهم باش ما تطلعش ليبيا في ذاك الوقت خاسرة. فإذا كان أنت يعني إحنا سمعنا هذا الكلام، سمعنا مباشرة مش ابتلاء للقذافي ولا على الجماعة، يعني سمعنا إحنا من اللي كان يدرب فينا في الثانوية إن بعض ما يموتوا التشاديين قال نجو نقصوا فودانهم وخشومهم ونلعبوا بهم خربقة تاع المربعات اللي في الوطاة هذه، يعني يجي للميت يقص له ودنه 3-4 ودان يلعب بهم والتاني يقص 3-4 خشوم ويلعب بهم باش تبدأ أنت مميز بالأذان وني بالأنف. هذا كلام سمعناه، كلام أنه يعطوا لولد رمانة ويقولوا له برا ألعب بيها الداخل ونحو التأمينة متاحها تمشي تطيح منها ينقام البوس هذا ولا الشنوة الكوخ اللي يمه فيه بالعيلة بالكلة، يسفروا في الجراد ويضربوا. هذا كله قتل للمسلمين ما أنزل الله به من سلطان، واللي مشاركين في هذا الأمر اسمهم عظيم. ما تقول ليش والله عبد مأمور ومش عبد مأمور والكلام هذا، لا لا، كنت تقدر تمشي وما تديرش الإجرام هذا كله وما تقتلش. يعني هذا نفسه اللي حكى لنا هذا اللي كان يدرب فينا قال احني هم يقعدوا باسبوع اسبوعين ملوحين نلقوا فيهم، قال والله ما فيهم صرنا بكر احني، قال اللي يموت مننا ساعتين عاش تقدر توقف بحداه يعفن، لانه ظالم، لانه قاتل، لانه معتدي، لانه مغتصب، بينما ذوك يجاهدوا على بلادهم. وفي آخر المطاف اللي كان يزعم إنه يقاتل عليه أعطلهم بالسهل قليم أوزو ولا مش عارف شن هو. وبالتالي إذا كانك أنت تعرف روحك درت إجرام ما تخدش مقابل هذا الإجرام مقابل، وكان عرفت روحك إنك مشيت واتقيت الله في ذلك وما قتلت حد، وحتى لما يقولوا لك اضرب ما تضربش وكذا، بعد ذلك نقولوا لك خذ اللي تقدر تاخده. والله هو الأسئلة طالت جدا، لكن الأخ صالح مش صالح أبو بكر قال نمشي لهذا السؤال مهم باش يعرفوا الفرق الناس بين المسألتين، قال نمشي للدكان ونعطيه نلقى واحد بيشري بالكاش مثلا 200 دينار نقول له نخلص عليك بالبطاقة وتعطيني الكاش، هذه جائزة. سواء قدم الكاش ودفع بالبطاقة ولا دفع بالبطاقة وخذ الكاش، هذه جائزة. بينما في صورة السلف اللي قلنا عليها لو دفع نقدا وخذ بالبطاقة جائز، يعني لو هي عطت لي بوها 30 جنيه قلت لشري وبعدين رد لي حوالة جائزة، لو قدمت البطاقة وخذت النقد حرام. ما الفرق بين الصورتين أو 3 صور؟ اللي يعطي النقد ويشرط عليه إنه يردوا له بالحوالة سواء عرفا ولا بالقول هذا جائز، لأن ما لم يجر له نفعا، بل بالعكس هو متبرع، أعطيه النقد الأحسن ورد الأقل، وهذا جائز حتى مع الشرط. يعني جائز واحد يقول لي واحد سلفني 1000 جنيه ورد لك 900، مدام الثاني راضي جائز، وهو تبرع بالمئة من المسلف، لم يجر له نفعا. بالعكس ممنوع. الآن نعطيك نسلفك بالبطاقة وترد لي نقد، ممنوع، وهذا شرحناه. المسألة هي إن نوقف في المحل ونقول أني خلص عليك بالبطاقة واعطيني النقد، مش هي زيها لما سلفتها بالبطاقة ورد لها نقد؟ لا مش زيها، لأن هذا تبادل مش سلف، هذا تبادل ما هوش سلف. ما دام تبادل ما هوش سلف يجوز، وبدون تفاضل، يعني خلص عليه 200 واعطى 200 النقد طول، ولا اعطى 200 النقد وخلص عليه بالبطاقة 200 طول، هذا تبادل، والتبادل ليس سلفا يجوز، لأن ما فيش سلف جرى نفعا. نشترط فيه أنه يكون يد بيد، هو يد بيد، أعطى 200 وخلص عليه، ولا خلص عليه وأعطى 200، هذا جائز. ففرق بين السلف وبين مسألة أنني بنمشي لدكان، ولا حتى مش في دكان، حتى تاني عند سيولة، شو رأيك أني نحول لك 1000 وتعطيني 1000 نقدا طول؟ عادي، أعطيني 1000 نقدا ونحول لك طول، عادي، لأن ما فيش سلف جرى نفعا، قدمنا النقد ولا قدمنا الحوالة. لكن لما يكون بينهم وقت، معناه اللي أعطيه الأول سلف، إذا أعطيه الأكثر ورد الأقل بشرط ولا بدون شرط هذا جائز، اللي هو أعطيه النقد ورد بالحوالة جائز. إذا أعطيه الأقل ورد الأكثر فهو ممنوع، اللي هو شني نخلص عليك بالبطاقة ورد لي نقد بعد ساعة ولا ساعتين ولا بعد يوم ولا يومين ولا شهر ولا شهرين، هذا يكون من قبيل سلف جرى نفعا. الخصام بين الأعمدة باختصار، معلش هي والوقت تم، لكن باختصار، إذا كان الجامع زحمة تجوز الصلاة بين الصواري، وإذا كان مش زحمة تكره الصلاة بين الصواري. بطاقة 2000 دولار قاعدة، طلبنا منهم، طلبت منهم دار الإفتاء وجابوا الآلية، ودار الإفتاء عندها ملاحظات على الآلية وبعتتهم، وقاعدين ما ردوش على دار الإفتاء بأن عدلوهم ولا ما عدلوهمش. لو اتصلوا قالوا عدلناهم، حتطلع دار الإفتاء في نفس اللحظة تقول حلال. لو قالوا ما بناش نعدلوهم، بعد ذلك تقول والله فيه 1 2 3. الحلف بغير الله محرم، فهل يجوز أن يبر الحالف أم لا؟ لما الحسابة قال له راس أمك ولا الكلام هذا، قبل ما نقول لا ما اطيعاش باش ما عاش يعودها، لكن لما قال علي اليمين، أرى علي اليمين معناه عليه الطلاق، فكان أنت تعرف روحك ما تنضرش، أراه واجبا أو قريبا من الواجب أنك أنت تبره. يقول لك علي اليمين لما تاكل، وانت لما بتاكل ما تبيش تنضر. في هذه الحالة باش انت تحافظ له على زواج ذلك الشخص الغبي الذي حلف بهذا الحلف، باش تحافظ له على جوازه، يا واجب يا قريب من الواجب تاكل. لكن كان قال عليه الطلاق لما تسلف 10,000 جنيه وانت الامر هذا يضر بك، بعد ذلك ليس واجبا عليك ان تبر به. ما تسلفاش وخلي يطلق ولا يدبر من اللي قال له يحلف بهذا الحلف. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: هذه الحلقة إعادة.
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: تسأل تقول تعينت في فترة ماضية في 2020 وباشرت العمل إلى سنة 2023، وفي الفترة هذه ما نزلهاش المرتب، والآن يعني تقول بعدها صارت لها مشاكل وشبه يعني وقفت عن العمل، فهل يجوز لها أن تأخذ مرتبات وتجعلها يعني في نظير السنوات التي اشتغلت فيها أو لا؟ يعني اللي بينزل لها السنوات القابلة مش المستحقات، هي كانت بدير مقاصة أو أيوة، فهل يجوز لها ذلك أو لا باعتبار دين قالت؟
3: والله هي يعني مثلا ما يسمى عند الفقهاء بالظفر وغيرها، فإحنا نقول لها أنت امشي لقسم المالي، قسم المالي، وقول لهم قداش بتنزلوا لي، وكان يقول لها منزلوا كذا، يقول لهم بالله نزلوا لي قيمة كذا ما زلوش عليها لأني راه عندي سنين ماضية بقدر كذا. فأحيانا هم يسووا لها الوضع المالي هذا، فعلى كل حال الزايد ما تأخذاش، فهي تمشي لهم لما بينزلوا لها القسط المالي يقول لهم راهوني مثلا بينزلوا لها مثلا 10,000 وهي حسابها 7، تقول لهم ديروا لي في التحويل المال 7 بس لأن راهو السنين اللي فاتوا 7 فقط مثلا، وكان فاتيهم ونزلوا لها الزايد ترد الباقي ما تاخذهاش.
4: هذه سائلة شيخنا عبر الواتساب تقول بأن والدي توفي رحمه الله وترك لنا منزلا، مجموعة بنات وزوجات يعني أمهم، قالت كلنا متزوجات إلا واحدة منهم مطلقة موجودة في المنزل هذا بتاع الوالد، حالتها النفسية غير متزنة نفسيا وعندها يعني تعول على أبنائها مع والدي. قال تقول شيخ نسواننا نبو نبيعه أو نريد بيع المنزل هذا لأختنا من ذهبها اللي هو وديعة عند أخي، كأنها حاطة ذهب وديعة عند أخوها، فبيأخذوا الذهب هذا في مقابل تنزلهم على البيت هذا، فتسر الحكم تصرفهم.
5: هذا بيع جائز، نوع من البيوع.
4: نعم.
5: يجوز للإنسان أن يبيع نصيبه أو حصته في ميراثه.
4: نعم.
5: فيأخذون الذهب مقابل حصصهم، فهذا أمر جائز وهو من البيوع الجائزة ولا شيء فيه.
4: نعم بارك الله فيك شيخنا.
6: قال أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات وقال حسب كلامه أنه يطلع لك أن الباقات الشهرية مثلا 6 جيجا ب20 دينار، الباقات الشهرية مثلا يعني، لكن الباقات الإنترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه هو، قال يطلع لك كم التكلفة لكن ما يطلع لكش كم جيجا ولا كم كم الحصة يعني، بينما هو في أظن في الواقع يعني بشكل عكسي، ممكن هو خانات التعبير يعني، يطلع لك كم الحصة لكن ما يطلع لكش كم السعر أو التكلفة اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب مشبحتنا يعني إن عن طريق لو خش على تطبيق المدار أو موقعهم يلقى فيها يعني الحصة كم زي الاتصال العادي، ويلقى فيها السعر والتكلفة كم. هو تفضل شيخنا.
7: بارك الله فيك الشيخ عبد الرحمن، يعني مخضرة في مسألة التقنية، فدخل على التطبيق والتطبيق متاح ومجاني يعني، وقال لك يا سيد طهر
6: أبو طهر
7: يعني نت 50 ميجا بايت نص دينار، نت ميجا بايت 1 دينار هذا اليومي، نت 4 ربع 3 أيام
6: ربع جيجا يعني 250 ميجا يعني.
7: 250 ميجا 3 أيام زوز دينار، نت نصف جيجا في 3 أيام 3 دينار. فأعتقد أن التقصير نوعا ما ممكن اللوموم، ما نقدرش نقدر اللوموم، لكن ممكن نقول لهم لو قدرتوا تديروا الكلام هذا اللي موجود على التطبيق تديروه حتى في الرسائل ياريته. مرات هم يقولوا لا والله احنا نبوا نشجعوا الناس انه يدخلوا على التطبيق واسهلنا وفي فائدة ودعاية للشركة. فقصة الجهالة انتفت يا سيد أبو طاهر، ممكن الجهالة يعني كانت نتيجة سوء علم بالتقنية، لكن الحمد لله الآن نفرح أن احنا لقينا الأمر تام، لأن لا يجوز في البيع أن يكون أحد عوضيه مجهولا. للساعة التخزينية هذه نص جيجا ولا ربع جيجا ولا خمسين ميجا ولا اللي هو، ولا النقد، لا تقول لي خود نت في يوم بجني واني ما نعرفش قداش بناخد، ولا تقول لي خود مية جيجا وتسكت، مية ميجا وتسكت، لا تقول لي بجني لا بأربعة. فكلاهما التمن والمتمن لابد أن يكون معلوما. الآن الحمد لله أن احنا لقينا معلومة بحيث ما أن نبطلوش أو لا نبطل أعمال الناس السابقة، فهذا الحمد لله الآن اتضحنا أن الأمر سليم وما فيش إشكالية، حتى وإن كان هناك نوع من التقصير، لكن على الأقل في النهاية الشركة أدت خلي نقوله بعض ما عليها، حتى مش كلها لكن نقوله بعض ما عليها، وبينت السعة التخزينية هذه اللي بتستخدمها أو الحصة، وبينت الثمن، فعملهم سليم من هذه الناحية بإذن الله تعالى.
6: بارك الله فيك شيخنا.
8: الأخ توفيق من يفرن يسأل، قال هو قيم مسجد ويأخذ في أجرة من الأوقاف على تنظيف المسجد والعناية به، يقول هل عندي أجر عند الله ولا باعتباري نأخذ في أجرة خلاص؟ لك أجر إن شاء الله، فالأجرة لا تمنع الأجر، الأجرة لا تمنع الأجر، كونك تأخذ في أجرة ما يمنعكش الأجر، لا تمنع عنك الأجر من الله سبحانه وتعالى. لا شك أن مطلق الإخلاص في ترك الأجرة لمن هو يعني قاد مقتدر وعند ما يكفيه، شخص غني أنعم الله عز وجل عليه ويبي يخدم المسجد، الأفضل في حقه أن يتعفف عن الأجرة ما يخداش، حتى لو خداها يحطها، هذا أعظم أجرا عند الله. لكن مش معناه اللي يأخذ في أجرة ما عنداش أجر، إذا أخلص لله في عمله لا عند أجر، وهو يستحق الأجرة لأنه اقتطع جزءا من وقته لتنظيف المسجد، فهو يأخذ في الأجرة مش لأجل نظافة المسجد وإنما لأجل اقتطاع هذا الوقت، وهذا يرجى له ثواب عند الله سبحانه وتعالى وأجر من قام المسجد ويعني قام بشؤونه، أجر عظيم عند الله. ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى عليها بعد أن صلى عليها الناس، كانت امرأة تنظف المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قالوا لا رأوا يعني توفيت، فقال هل لا آذنتموني خير ما خبرتونيش، فقالوا لي يا رسول الله كنت قائنا كنت مقيل يعني خلاص احنا صلينا عليها، فقال دلوني على قبرها، ثم ذهب فصلى عليها. وهذه يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي على من صلي عليه، صلى عليها في القبر، وهذا يدل على عظم ثواب من يعني ينظف المساجد.
6: الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
7: لا لا لا، ما نزل من المني دون شهوة، هذا في حكم النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضه خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج اللي أصابه، مش كل حاجة، يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذه ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم، طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، رأوا هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة، غير الفرق إن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة، هذا يصلي بحواجه ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلابد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه راه، لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقولولاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقولوا له الريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقولوا له معفو عنها، لا راه معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي 5 دقائق و6 دقائق هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطور عندهم مرض السكر، أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في العرض، أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها. هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
6: نعم بارك الله فيك شيخنا.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
5: إجابة لسؤال الأخ رجب، قال السنة والشيعة والفرق والأحزاب، وهذا طبعا للأسف مما فرق الأمة، وإلا فالله سبحانه وتعالى هو سمانا المسلمين، هو سماكم المسلمين، فالإنسان مهما كان انتماؤه واتجاهه الواجب إن الأمة الإسلام تكون أمة واحدة، سواء كان اختلاف عقدي ولا اختلاف مذهبي، ما ندكوش هذا الاختلاف ليل نخلوه يفرق الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ينبه على ذلك، ويوم الحج الأكبر يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولهذا يجب على المسلمين أن ينتهوا عن هذا التفرق المذموم الذي أضعف الأمة، ويكون المسلم أخ المسلم، وما يعني صح أنه هو يتفقوا فيه أو يختلفوا فيه، لكن ما يكونش فيه اختلاف بالتكفير والتفسيق والتبديع والعياذ بالله. يقول هو الآن من ولي الأمر في ليبيا، الآن ليبيا مختلفة بالنسبة لليبيا، مقسومة الآن كيف ما تراها الآن، الغرب عندهم في البرلمان يقولوا برلمان واحد، الحكومة هنا في طرابلس ما هوش معترف بها البرلمان معترف بحكومة موازية موجودة في بنغازي المعروفة بحكومة حماد، الجيش منقسم، جيش في بنغازي وجيش في ليبيا. أنت لما تتكلم بتكلم عليه ليبيا ككل، يعني الآن اللي هو معترف به دوليا واللي هي الحكومة الموجودة واللي هي الآن هي اللي تملك صرف الأموال والمرتبات والتعامل مع الدول الأخرى هي حكومة الوحدة الوطنية، فهي لها ولاية الأمر، هذه الحكومة هي اللي لها ولاية الأمر في الوقت الحالي في ليبيا.
4: المتصل الآخر الأخ حمزة يقول أن أمي عندها وشم في وجهها، ونبي نحوله طبعا بطلب من أم على أساس قالت نبي نحول الوشم هذا للحكم الشرعي، فلما يعني رفعها لعيادات التجميل لإزالة الوشم هذا امتنعوا الدكاترة من إزالة الوشم بحجة أن مرأة كبيرة وما تتحملش العملية. فايش
9: إيه نعم نعم لا حرج عليها في ذلك، وهذه للأسف من العادات السيئة اللي كانت موجودة، اللي ما يعيشوا لاش الصغار ولا غيره ولا باش يديروا الوشم في وجهها، وطبعا هذا يكون مشين في كثير من الأحيان. وقالت هي يعني تبي تغيره، ولكن لما مشوا بيغيروه الأطباء قالوا لما تصحتها ما تسمحش، نقولوا لها لا حرج عليها والله أعلم.
4: بارك الله فيك شيخ. شيخ نجيب على الأخ محمد يقول صلاة القصر في حالة لو كنت مسافر وصادفت ودخلت المسجد ولقيتهم يصلوا صلاة الجماعة.
9: نعم لقيتهم يا أخ محمد دخلت المسجد ويصلوا جماعة تتم معاهم، إذا دخلت المسجد وهم يصلوا وبتصلي معاهم بتتم معاهم، رجيتهم ليل تموا وتبي تصلي بروحك تخسر، أما مش تقتدي معاهم وهو يجلس للتشاهد وانت تجلس معاه تصلي ليل يسلم، ولا تسلم وتنصرف وهو انت من محابيش الإمام، فإن أتم الإمام فتتم معه. وعكس الصورة لو الإمام كان هو اللي مسافر فلما يسلم تنوض انت الحاضر وتتم صلاتك.
4: نعم بارك الله فيك شيخ.
10: بارك الله فيكم. السؤال الثاني شيخ، تحويل أموال خارج البلاد، قال لي يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1000 دينار، فيطلب أنه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار، لكن يطلب منه مع هذا زيادة، قال أعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
11: هذه إشكالية، هي فيها إشكاليتين أو شيء، الحوادة والفتوى فيها بدها لفتاء لا تجوز. يعني ينبغي إذا كان فيه حوالة اللي بحيث تكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار، أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي بندخل هنا لمحل الصرافة هنا. يعني الآن بنحول 1000 دولار مثلا، أو بتكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا، والطرف الآن الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش في المحل هنا، نعطي هنا الدينار ويعطي مقابله بالدولار أو اليورو أو كذا،
4: يتحقق
11: التقابض في نفس الوقت. هذه مسألة. المسألة هنا حتى لو سلمناه بهذه الطريقة، والآن فيها اسمه وبينهما شيء افترقا وبينهما شيء، نبي صلى الله عليه وسلم قال عايز ابن عمر أبيع الدينار وأقبضه بالدرهم، وأبيع بالدرهم وأقبضه بالدينار أو بالدنانير. قال لا نبي صلى الله عليه وسلم لا افترقتما وليس بينكما شيء، وهنا افترقوا بينهما شيء، الدين يلحق هنا. فالمسألة من الجانبين غير شائزة والله أعلم.
6: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى، أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
7: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه لسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم ربما ينشدوا في مصر ما نعرف شوين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها ما معهاش محرم، يعني كلام. أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن. أنا يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا لماشيات في القافلة وباقي نسوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبوا في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب الليبيين 100% طول العام لأن عندنا متبرجات، سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات، سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش. ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، بقى مش فيهم اللي صلوا، ما لسب ليبيا طول العمر وسب تونس طول العمر وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ما ينصعش للقانون، فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات. وفي اللي انت راك تتكلم الله اعلم 3000 4000، هل 3000 4000 هذو بتمشيهم زي اللينسا؟ هذا مستحيل. تحني 5 فارما مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5000 ولا الله اعلم كم يصل. اذا مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لانجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله اذا فشلت المعنى المعنوي الذي يصل إلى أهلنا في غزة، إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين

0: الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: تسأل عن حكم خروج المطلقة في عدتها نهارا للعمل ولقضاء حاجاتها الضرورية.
2: الخروج للعمل المطلقة جائز زي ما قلنا، هو تقدم السؤال هذا. الأمر اللي كان الزوج قبل الطلاق يعني معتاد أنه عاطفي الإذن، نقول إحني عاطفي الإذن تخرج لعملها، تخرج للمحيط اللي معروف عندهم، كانت تمشي تشري حاجة من دكان، تمشي للطبيب، تمشي لكذا، هذه تمشي حركتها المعتادة لما كانت في حياتها الزوجية. لكن لو أنا بدير حاجة جديدة أو كانت شيء معتاد تستأذن فيه الزوج تستأذن، وإن كان هم بيقول في خصومة ومغاضب، لكن يقولوا شأن المسلم أن ينصف الزوج لما هو قالوا له راه زوجتك بتستأذن منك في اللي بتمشي هي وأبوها لمكان معين ولا غيره لأقربهم، وفي اللي عندهم مزرعة قال بتمشي مع أبوها ولا غيره. فينبغي من الزوج ما يكونش متعسف، اللي يعرف فيه مصلحة غير ما تباتش برا يعطيها الإذن، لا بأس، هو هذا الأولى، لكن هي تتقيد بما كانت عليه.
1: نعم شيخنا.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: تستمعون الآن إلى برنامج الإسلام والحياة.
4: الأخ عبد الحميد من طرابلس قال هو يخدم في شركة وعنده عقد، هو موظف في هذه الشركة اللي تبع الدولة، وهو موظف صيانة وعنده مجموعة مكاتب في طرابلس وفي غيرها، ويقول ما عندناش مقر، ويقول احنا نخدمه بحسب الطلب، لما يكون فيه صيانة ولا كذا يقولوا لنا اطلعوا عندنا سيارة عطينا نمشوا نصينوا، ما فيش عمل نقعدوا في حياشنا. أول حاجة أخ عبد الحميد لابد أن نعرف طبيعة العقد زي ما ذكرنا، والذي أعلمه أن عقود الدولة يعني دوامها يومي، احنا ممكن يعني نتعينوا وما ناخدوش في العقد اللي هو مفروض أن نعرفوا ارتباطنا بهذه الجهة كيف يكون، يعني هل نخدم أنا ساعات، هل أنا مستشار ينادوا فيها لما يحتاجوا شيء، هل أنا موظف صيانة بحسب الطلب يقولوا لي أنت تعالى كان فيه شيء صلحة ولا كذا وكذا، كان ما فيش، يعني هذا نقول لك أنا اللي نعرفه أن دوامك يومي، يعني موقع على دوام يومي من الساعة كذا إلى الساعة كذا. إذا كان الأمر كذلك فيجب عليك أن تذهب إلى هذه الجهة، ويعني سواء كان فيه عمل أو ما فيش، ما تقوليش ما فيش مقر لينا، اجلس في أي مكان عندهم في مكتب واشتغل بأي شيء تعاونهم به في الجهة هذه، إذا كان العقد كذلك. أما إذا كان العقد إنك موظف صيانة يعني عندما يحتاج إليك تكلف بالعمل سواء كان في الصباح ولا في المساء بحسب الحاجة ولست ملزما بدوام، نقول لك هيك ماشي، إذا كان العقد هكذا بهذه الطبيعة فما فيش أي بأس، هذا أولا. أصلا بعدين إذا كان الجهة نفسها، إذا كان العقد متاعك دوام هذا اتفقنا بتمشي، إذا كان العقد هو عند الحاجة فقط فهنا نقوله تستشير الجهة، إذا كان أعطاتك إذن في العمل يعني في عمل آخر في جهة أخرى في يعني عندما لا يحتاج إليك ماشي الحال، تقول أنا متى بنفتح محل ولا كذا ولما يحتاجوني نسكر ونمشي للجهة، إذا كان الأمر كذلك ماشي. أما إذا كان الجهة تمنعك من ذلك لأنها ترى أن ذهابك أو انشغالك بعمل آخر يضعفك عن العمل في الجهة التي أنت متعاقد معها، فلها الحق في أن تمنعك، لها الحق أن تقول لك ما تشتغلش، زي المدرسين الآن تقولهم الدولة التعليم ما نسمح لكمش تدرسوا دروس خصوصية، علاش؟ لأن الدرس الخصوصي هو ذريعة إلى الفساد، وإحنا نشوفه الآن في المدرسين ما يعطوش للطلاب كويس في المدارس العامة وبعدين ينادوهم يعني الدروس الخصوصية ويأخذوا منهم في فلوس ويعطونهم في أسئلة الامتحان وغيرها من الفساد. ثم حتى اللي بيقول لا أنا والله بنعطي عطاء كويس في المدرسة، عطاؤك في المساء سيضعفك عن العطاء في المدرسة، لذلك الجهة لها الحق أن تمنعك عن إعطاء الدروس، أنت الجهة كان إذنت لك بالعمل وكان دوامك بحسب الحاجة مش دوام يوم.

0: فلا بأس إن شاء الله.
1: قال نسمع أن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهل هذا يعني حديث نبوي أم آية قرآنية أم قول مأثور؟
2: لا، هو حديث صحيح، حديث صحيح رواه مسلم.
1: وما هو يطلب يعني معناه، شرح
2: هو
1: لمعانيه يعني،
2: هو الآن يقول
1: والخطاب موجه لمن يعني الخطاب؟
2: هو الخطاب للمسلمين عامة. الدين النصيحة، الدين النصيحة، هذا الجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصر، يعني كأنه قال لا دين إلا النصيحة، يعني اقصر الدين عليه النصيحة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. لكن يقول الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، يعني حتى العبادة مطلوبة، حتى البعد عن المعاصي مطلوب، ولكنه نبه على أهمية هذا الشيء. فإحنا لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحج عرفة، هل من ترك السعي يصح حجه؟ هل من ترك طواف الإفاضة يصح حجه؟ لكن يبي يقول لك ممكن عرفة الوحيدة اللي معاش
1: يتعوض،
2: كان فات معاش يتعوض، لكن السعي تقدر تديره أمتى ما أنت تدير طواف الإفاضة، أو أن يستمر وقت يعني تقدر. لكن كان فاتك الوقوف بعرفة إلى أن أذن الفجر، خلاص فاتك الحج. لكن يقولون كما قلت الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، وإنما هو للتنبيه على أهميته. فالنصيحة بما يحقق خيري الدنيا والآخرة، تنصح لله، واحد يدير في شيء يغضب الباري عز وجل تنصحه، للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ريت يبي ينال من سنة ولا يتهكم على سنة ولا كذا، النصيحة للرسول إنك تدافع عنه، ولكتابه للقرآن أيضا زي الشبه اللي يديروا فيها العلمانيين وغيره، ولأئمة المسلمين وعامتهم، تنصح الوالي ولا الحاكم ولا رئيس الدولة ولا كذا، إذا هذا كان تو قدرت تطق فيه باش تنصحه، وعامة المسلمين في أي شيء. هي النصيحة هنا عامة، ولكن ظاهر أنها خاصة بالدين، لكن نقوله أن النصيحة فيها أجر حتى في أمر دنيوي. جاي واحد يبي يعالج مرض معين، وانت تعرف طبيب شاطر جدا جدا في هذا المجال، تقول له والله ننصحك برا لفلان، إذا قصدت بهذه النصيحة وجه الباري عز وجل ففيه الأجر. إذن هو حديث صحيح، ومطلوب النصيحة في الدين والدنيا لبقية المسلمين.
1: بارك الله فيك شيخنا.
3: هذا السؤال عبر البريد، يقول فيه السائل: ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد ووالدة الوالدة ووالدته، يعني بالإكراه والغصب؟
4: نعم، للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير. فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك، وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج، بتخدم والد زوجها وأم زوجها، فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا، هذا مش ماشي عليك أنت بس، ماشي حتى على حماواتك، وماشي حتى على بنات عمك، وماشي حتى على المجمعة المنطقة اللي انت فيها. فإذا كان يعني من الأول هذا الأمر معروف عندنا، أن السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف، يقعد أخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه، وفي عندنا هلبة أعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية. فلهذا يعني نقوله أنه رأوا خدمة الوالد والوالد زوجه ووالدته، هو رأوا في عرفنا يعني أنه مطلوب من الزوجة. بل الغريب أن البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الآن، تقول لك هل خدمة الزوج نفسه زوجي هل واجب عليه خدمته ولا لا؟ هذا سؤال سؤلناه يعني.
3: بارك الله فيك شيخنا. أنا الأخت سماح تقول صار نقاش بيني وبين زوجي، وفي حالة غضب قال بري يا سماح أنت طالق، ومع العلم بأن الطلاق هذا أول الطلاق وكان بلفظ واحد.
4: نعم، هذا يعني مسألة الغضب هذا واضح من خلال سؤالها أنه لم يصل إلى درجة الإغلاق الذي لا يعرف معه أرضا من سماء أو ليلا من نهار. اللي هو يعني أصبح في حكم المكره، فهذا طلاق حال الغضب ولو كان الغضب شديدا. فما دام يعقل ويدرك ويعي ما يقول فإن الطلاق يقع. تقول بقى كيف نديره توا؟ نقوله ما دام هي أول مرة هو الأفضل يسألنا هو حقيقة باش نجاوبه، يعني توا بنقولك شي يدير لكن نبي هو يكلمنا لأن الأمر هذا يتعلق بالطلاق ولازم نسأله. لكن في الصورة اللي زي هذه يستطيع أن يرجع زوجته ما دامت في العدة، ما دام ما خرجتش. لو طلقها في طهر تخرج بالحيضة الثالثة، ولو طلقها في حيض تخرج بالحيضة الرابعة. احنا نقولوا له يستطيع أن يرجعها ما دامت في العدة دون عقد ومهر جديدين، ولكن لازم هو يسألنا ولا يسأل أحد من أهل العلم باش وتنحسب عليه طلقة طبعا باش، لأن مرة ثانية يبدأ الأمر يعني خطير عليه. فلهذا يجب أنه هو يكلمنا أو يجينا هنا في الدار ولا يسأل حد من أهل العلم حتى يفصل له، والله أعلم.
3: نعم شيخ، نعم بارك الله فيك شيخنا.
1: قالت إن ما كانوش متريحين في حوشهم اللي كانوا ساكنين فيه، شكونا في سحر، علم جابوا شيخ، والشيخ هذا قالهم لازم ترصدوا الحوش، ورصدوا الحوش قالت يعني دار مصامير من أربع جهات للحوش، لكن استمرت المشاكل وزادت أكتر لدرجة إنها باعت الحوش وطلعت منها هي وصغارها وعيلتها. لكن حتى بعد البيع نفس الحالة نفس المشاكل استمرت معاهم وزادت أيضا. قالوا لها شافوا شيخ تاني قالهم لازم تنحوا الرصد هو اللي درتوه للحوش. طبعا هي قالت ما سألوش قبل على الحكم الشرعي للرصد، داروه طول وخلاص. والآن تسأل يعني كيف يتصرفوا في الحالة هذه؟ هل الرصد هذا اللي داروه هل يحولوه ميحولوش؟ كيف ممكن يحولوه؟
2: هو الآن الرصد جايز، الرصد في طرق هكذا يعرفها المعالجون، يقرأ آيات معينة وأحاديث أو أذكار معينة على مسمار ويدق في آيات كان يدق في أماكن معينة يمنع الجن من الدخول بين هذه الأشياء أو ربما يحبس به الجن، هذا موجود. لكن الآن لا يخلو الأمر من واحد من ثلاثة أمور باللي قالته. إما هذا الشيخ لو اللي جابوه ما يعرفش يعالج، وإما إن هو ليه دخل في هذا الأمر، يعني دار بالفعل باش مرة مرة تجوه إذا كان أعطيته فلوس. والأمر الثالث إن نجح في الرصد ولكن اللي سحركم تبعكم مرة تانية. ولذلك يعني المشايخ يقولوا إذا كان شفي شخص من السحر أو لقى الحجاب اللي مدايرينه وفكه بالقرآن وكذا ما يقولش، حتى ما يقولش تعافيت هو. علاش؟ قالوا لأن اللي مداير السحر بيعاوده، لكن لما يبدأ هذاك على عماء يحسبه السحر قاعد الأمور أسهل. فهو واحد من هذه الأمور، لا نقدر نقولك هو دجال ولا نقدر نقولك نجح ولا نقدر نقولك مش خبرة، الله أعلم. لكن أنتم الآن لو تعرفوا أن الثاني خير من الأول وقالكم نحوا الرصد، قل له تعالى نح أنت خير، لأن مرات تنحى بطريقة ما تنفعش تتلخبط الأمور. فقل له تعالى نحى، لو نحى هو خير، ولو قالكم والله جيبوا الأول نحى جيبوا الأول نحى. لماذا؟ لأنه مش حيصير أكثر من اللي صاير، يعني هم تو قالت بعد الرصد زاد، يعني نفرض أن نحو الرصد وقعدت المشكلة نفسها ما فيش ضرر كبير يعني. وبالتالي إذا كانوا مقتنعين بالشيخ الثاني ننصحهم أن يخلوه هو اللي يفك الرصد مش هم اللي يفكوه، لأن رأوا فك الرصد وإبطال السحر زي فك الشعرات والكلام هذا النفاثات في العقد، هذا كله يحتاج إلى شخص خبير بالعلاج يفكه، وليس كل شخص يستطيع أن يفكه.
1: بارك الله فيك شيخنا.
2: لأن هذه النفاثات في العقد اللي ورد، يعني عندما يقرأ الملائكة تفك العقدة بروحها، لأن عقدة الشعر أنت كيف بتقضها؟ ما أبسط حاجة بتتقطع. وبالتالي عندهم المعالجين عندهم قراءات معينة وعندهم آيات معينة يديروا فيها لما يبوا يفكوا السحر، ربما لا يتمكنوا منها أحد الناس وعامتهم، فيجيبوا المختص. زي الشخص لما يمرض بالكلية يمشي الدكتور الكلية، ولما يمرض بالباطنة يمشي الدكتور الباطنة، كذلك هنا يمشي للمشايخ المختصين الذين يعالجون بالقرآن ويعالج.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
2: لكن الرصد في حد ذاته هو في حد ذاته ليس ممنوعا، لكن ربما اقترنت به أشياء أخرى، هذه ما نقدرش نحكم عليها هني، ربما اقترنت به أشياء أخرى جعلت النتيجة عكسية. والأسباب اللي زي ما قلتم، يما الأول مش خبرة، يما هو سبب، لأن كثير من الدجالين يدير في الأمر هذا، يجي يعالجك من المشكلة اللي انت فيها ويدير لك مشكلة أكبر، باش كل مرة تقعد تطلب فيه ويعالج المشكلة الثانية ويدير لك مشكلة ثالثة، وهكذا باش دائما ياخذ الفلوس. أو الحالة الثالثة، الأمر كان باهي والساحر زاد سحر ثاني.
1: بارك الله فيك شيخنا.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: إذا نجيب شيخنا عن سؤال وردينا عبر رسائل الواتساب. يقول فيه السائل: ما حكم شراء الإسمنت من السيارات التي تعرضه في الطريق؟ وإن كان الشراء غير جائز، فما الفرق بينه أو بين هذه السيارات وبين شراء أنابيب الغاز المعروضة على الطريق؟
1: هو شراء الإسمنت المعروض ولا غير، هذا بدنا نوضحه يعني عدة أمور. إذا كان هو مطابق للمواصفات والدولة ما تمنعش منه، يجوز شراء الإسمنت من أي مكان، من أي مكان، يعني أي مكان، سواء على الطرقات أو غير، هذا كشراء ما فيش إشكال. لكن هو الدولة في المجمل الحاكم من باب السياسة الشرعية وضعت بعض القوانين لحفظ الناس وللمحافظة على البضائع، من ضمنها أن في أماكن مخصصة، يعني ما يبيعش الإسمنت إلا من الشخص المرخص ليه، وكذلك جماعة الغاز يعني بذات الغاز، ما شد اللي يبيع في الغاز هذا اللي برا، هذا غاز مدعوم من الدولة، تدير فيه مثلا تبيع فيه هي بثلاثة دينار ولا بخمسة دينار، ودارت له مستودعات خاصة. يعدي هذا بعض الناس اللي عارفين فيه يجي فترة يشتغل نقص، يشروا من المستودعات كلها ويبدأ يبيعوا فيه، في يامات ب 15، يامات ب 20، يامات وسط، فيه لما يجي فتره يوم تلقاهم حتى ب 30، يعني حسب المواسم، وعندهم مواسم في هذا. هذه البضائع المدعومه سواء الغاز والا البنزينه والا الاشياء المدعومه، هذه لا يجوز للمسلم ان يبيعها في الطرقات ولا ان يتخذ هذا الامر مهنه. في فرق بينه وبين الاسمنت. الاسمنت يجوز بيعه يعني في أي مكان، لك بشرط أن يكون مرخص بس يعني. لكن لو باع الإنسان في الطرقات وانت خذيت منه لأنك خذيت منه قنطار ولا اثنين لأنك مستحق وغيره، ما هوش يعني أنت لست بآثم في ذلك. لكن كلما كان أخذ من الجهات المختصة ويحفظ بالطرق اللي هو هو أفضل ليك أنت، وحفاظ عليك وحفاظ علي مبانيك وغيره. أما إذا كان يقصد هو مثلا شراء من أمام المصنع ولا غيره، من مش عارف هذا هل هو يقصد هو الشيء هذا ولا لا.
0: هو قال لي في الطريق، الظاهر يعني السيارات هذه اللي درس في الطريق يعني داخل المدن يعني موجودة يعني.
1: إيه هذه ما فيها، زي ما قلت لك يعني الشراء منها ما هوش محرم هو، ولكن كلما كانت الجهة مرخص لها فهذا هو أولى، يعني نشتري من محل مواد بناء مرخص لي النبيع في هذه الأشياء هو أفضل. لكن لو اشترى الإنسان من أي شيء في الطريق هو ليس بآثم يعني.
0: بارك الله فيك شيخنا.
2: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الذي يليه تقول في سؤالها: أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
3: لا الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. من شروط النكاح الولي. لا نكاح حديث لا نكاح إلا بولي. وحديث لا تزوج ولا بد أن يكون ذكر، لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين: شرط الولي وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح وشروط صحة عقد النكاح، والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا، لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف أن فإن الزانية هي تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لابد من اشتراط الولي. وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة، إذن هي ثيب. إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم، لأنه كنا تلتجي حتى القضاء. والقاضي عليه أن يتثبت من أشياء كما ذكر بعض العلماء 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها لحسب يعني هذه الشروط. فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم، لأن من حق المرأة أن تتزوج بدأت الثيب يعني، فإن أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني، يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح. حتى من لا تجبر، بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح. يعني إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. لأن الشرط الولي شرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبد أم هو لماذا شرط الشارع الولي؟
2: نعم.
3: لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفء على من معرة على أولياء اسمها هذه المرأة.
2: نعم.
3: فهذا السبب لأن الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بيناسب عائلة زي ما أقول مش بيناسب شخص يعني. ينظر لهم هذه الناس لما يدخله قال لك من العار على على على, على, على, على, على الزوجة. فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفء من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني، والله أعلم.
0: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
4: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه لسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم ربما ينشدوا في مصر ما نعرفش وين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها ما معهاش محرم، يعني كلام. أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن. أنا يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا اللي ماشيات في القافلة وباقي نسوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبوا في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة؟ ما نقعد نسب اللي بيهم 100% طول العام لأن عندنا متبرجات، سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات، سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش. ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، بقى مش فيهم اللي صلوا؟ ما لسب ليبيا طول العمر وسب تونس طول العمر وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون. فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات، وفي اللي انت راك تتكلم الله أعلم 3000 4000، هل 3000 4000 هذو بتمشيهم زي اللينسا؟ هذا مستحيل. تحني 5 فار مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5000 ولا الله أعلم كم يصل. إذن مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى والذي يصل إلى أهلنا في غزة إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخشوا المسلمين يزيدوا يحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح مع كثرة الآلام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الآلم، لكن ماشي صح. انت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست وأن هم مظلومين وأن هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى أنهم هم المجرمين وأن هم القتلة وأن هم الحارقين. هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن بعد الله أعلم ربك أمتى يقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليشوا، ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أنها تقول لي فيهم مش مدابين، والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا وولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه، وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم. هذا اللي يقولوا هيك ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو ساتر روحه، ولا يزني وهو ساتر روحه، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم وهو ساتر روحه. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص بالسليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة أنه هلبة بكل بكل، يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شني هو التعليق الأول؟
0: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة الإخلاص لله، يعني
4: والله
0: هو...
4: إن شاء الله تكلمنا عليها دي.
0: نعم تكلمت عليها شيخنا.
4: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن مع عدم، لا نقول هذا تشكيكا فيهم وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
0: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة، يعني
4: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
0: بارك الله فيك شيخنا.
5: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 14 13 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
6: السؤال الثاني لمحمد قال: عندنا بعض الناس إذا بنى منزلا جديدا وسكنه فإنه يأتي بالناس ويقرؤون سورة ياسين 41 مرة ويقولون يا لطيف 3 مرات. هذا الكلام يا محمد أنا عمري ما سمعت به ولا أعتقد أن هذا يجوز أصلا. كونك أنت تسكن في بيت جديد وذبحت فرحا واستبشارا لا أحد ينكر ذلك عليك، شو المشكلة؟ أنت تشكر الله سبحانه وتعالى، لا عندك اعتقاد بأن زي ما قال السؤال اللي بعدك أبو أحمد لو ما ذبحتش مثلا مش حتستقيم أمورك في حوشك، هذه كلها من البدع تصير حينئذ. أما أنت سكنت في حوشك وجيت وعزمت ناس وكذا لكن تقول لي نقرأ سورة ياسين ولابد 31 مرة 41 مرة بالضبط، هذا التقييد ليس له أصل في الشريعة. وين لقيناه؟ بيننا وبينكم كتب الفقه، هل يذكر الفقهاء ذلك؟ هل ذكر العلماء استحباب قراءة واحد ياسين 41 مرة عند السكنة في بيت جديد؟ هذا كلام لا يقول أحد، وهذا أكثره راه للأسف نابع يعني إما من أقوال ضعيفة جدا وإما ربما حتى للأسف ربما حتى من بعض الخرافات. أما إنسان سكن في حوش والله يقرأ القرآن وجي حد قرأ له قرآن ادعيه اعزم ناس وادعوا له أن ربي بارك له في المنزل الجديد لا أحد يمنع من ذلك. أما التقييد هذا هو عين البدع، لأن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها ما يقصد بالشرعي. وكلمة يا لطيف 3 مرات أنا ما لقيتها في كتب الفقه لا ذكى والله أعلم، إحنا فهمنا قاصر لكن فقهاؤنا ما ذكروا ذلك. ولهذا أنا وجهة نظري يا أخ محمد اترك هذه الأمور كلها، أنت سكنت في بيت جديد بتعزم أقاربك وناسك اعزمهم بتذبح، المهم اعتقادك أنك تذبح لوجه الله سبحانه وتعالى لا خوفا من أمر يصيبك إذا لم تذبح ولا كذا، رد بالك هذه هي عين البدع. أما ناس كنت في حوش جديد ذبحت شكرا لله على ما من الله بي علي وعزمت جيراني وعزمت ناسي ودعوا لي وقالوا إن شاء الله محل بركة، هذا أمر مطلوب، هذا أمر إن شاء الله يؤجر عليه الإنسان وكانوا ما ذبحش ما عليه شيء. ولهذا بيردنا إلى سؤال أبو أحمد، سؤال أبي أحمد قالك بعض الناس لما يشري سيارة جديدة لو ما يذبح الشاه يقولك لا للسيارة حتدير حادث ولا بيسرقوها، ووصل الجهل ببعض الناس أن لابد يذبح الشاه وين؟ قدام القومة أمام الإطار عجلة السيارة. هذا راه هذا أمر يعني خطير جدا، هذا عين البدعة وللأسف هذا أمر يؤثر على عقيدة الإنسان، أن يعتقد الإنسان أن هذا الدم هو الذي سيقي السيارة من الحوادث ومن السرقات، هذا من رواسب الجاهلية، لأن الجاهلية كانوا يذبحون أمام الأصنام ويذبحون كذا، فاحذر مثل هذه الأمور.
7: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
8: الأخ يونس من مصراتة قال في غفلة من الناس عن أحكام البيع والشراء وكذا، قال نود توجيه نصيحة. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يخرج من السوق من لا يفقه أحكام البيع والشراء، اللي يلقاه يبيع في وسط السوق وهو ما يعرفش أحكام البيع والشراء يلزه يطرده من السوق ما يخليش يدخل للسوق، لأن الأصل في الأحكام الشرعية أنها واجبة على الكفاية. شو معناها؟ معناها يجب على الأمة أن يكونوا فيها فقهاء وعلماء يعلمون أحكام الشريعة، لكن ما يجبش على كل مسلم أن يعلم أحكام الشريعة كلها على التفصيل، لكن من تلبس بشيء وجب عليه أن يتعلمه عينا، يجب عليه هو عينا، مثلا أحكام الصلاة يجب عليه أن يتعلمها لأنها واجبة عليه وجوب عيني، لما يبدأ يوصل النصاب يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة لأنه بيبدأ يعرف يعني باش يعرف ما يجب عليه وما لا يجب، لما بيجي رمضان يجب عليه أن يتعلم أحكام الصوم، اللي بيخش للسوق يجب عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء، اللي بيفتح محل صرافة يجب عليه أن يتعلم أحكام الصرف وهكذا. فالإنسان ما يقصرش ويحتج والله يعني ما نعرفش وأنا كذا وكذا، وأغلب الناس يعني يسألوا بعد وقوع الأمر لما يديرها وبعدين يسأل. مفروض المسلم لا يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه،
9: قبل ما يبدأ لو يعني هذا المسلم الصادق يجي يسأل قبل ما يبدأ، مش يديرها وبعدين يجي يقول لك والله أنا ايش الحكم كذا وكذا وكذا، تقول أدرتها يقول لك ايه باش الفائدة جاي تسأل الآن. لذلك ينبغي أن يتعلم المرء أحكام البيع والشراء حتى لا يقع في المعاملات المحرمة، باش ما يوكلش صغارة الحرام، لأن لما توكل صغارك الرزق الحلال حتى ولو كان قليلا يبارك الله عز وجل فيه، تطرح البركة في أولادك وفي مالك وفي وقتك وفي كل شيء، لكن لما توكل صغارك الحرام تنزع البركة والعياذ بالله. إذن يا أخ يونس، وهذا بيان للناس جميعا، رأوا اللي بيدخل في حاجة يجب عليه أن يتعلم حكم الله فيه حتى لا يخالف الحكم، باش ما يقعش في الحرام.
5: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات. افتاء.com

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: قال يبي يقسم أملاكه على ورثته حسب الفريضة الشرعية. بيدير لهم فريضة شرعية، بيضبح عليهم وبيوريهم كل واحد شن حقه حسب الفريضة. وقال بنعطيهم أسبوعين مهلة، بش لو عنده حد أي اعتراض أو استفسار أو شيء، وبعدها بيختم الفريضة هذه وبيوثقها في محرر عقود وبيحفظها وصية. يعني ما هواش أعطيهم الأملاك هذه، إنما بيعتبرها كأنها وصية تنفذ بعد الموت. فيسأل يعني شو الحكم الشرعي في اللي ناوي بديره. كأن في من قال له ما تقسمش أملاك وانت حي، وفي من قال له لو بتقسم تعطي للذكر مثل الأنثى، وقال هذا يعني حيسبب مشاكل بعدين. فيسأل عن التصرف اللي بديره، هل هو تصرف شرعي؟ ولو كان في إشكال شرعي شين نصيحتكم شيخنا أو شين توجيهكم؟
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا أراد الإنسان أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته، فنقول يجوز ذلك، لكن بشرط أن لا يحرم أحد من الورثة، وتكون في القسمة مصلحة راجحة. مثلا الأولاد بحاجة إلى المال، أو فيه خاف أنه بيصير خلاف ودفع مفاسد متوقعة، زي يكون الأولاد يختصموا في المستقبل ويصير بناتهم مشاكل، والله يخاف هو أن مثلا أن يأخذ الأولاد التركة ويحرموا البنات ولا يحرموا أحد من نصيبه. ففي هذه الحالة يجوز أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته ويسلمها لهم في حياته هبة مع مراعاة العدل في القسمة بما يوافق شرع الله تبارك وتعالى. حتى لو الذكر متحضر ينتهي ما فيش باس، لكن شرط أن لا يحرم أحدا وتكون فيه مصلحة راجحة، ويسلم لهم هذه الأشياء هبة في حياته. إذا أراد الإنسان أن يترك ذلك وصية، فالوصية غير يعني لا يجب تنفيذها منهم، يعني لا يجب عليهم أن ينفذوا الوصية. في فرق بين أنت تو تكلم الإمارات هذه وصية، هذه هبة. الهبة خلاص سلمت كل واحد في حياته واستلم المال، فخلاص ما في رجوع في هذا. لكن الوصية لا يجب تنفيذها إذا كانت للورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، طبعا إلا أن يشاء الورثة. كان الورثة يبوا مشاه مشاها، بعدين ما مشواش واحد قال لا تتعود من جديد تتقسم من جديد، فمدام تعود تقسم من جديد أنت ما درت شيء. وإذا علمت أنهم مش هيختصموا وأن الأمور حتمشي، خلاص خلي الأمور كما هي بدون قسمة، فبين لكل واحد عادي ما فيش باس، لكن بالضوابط التي ذكرناها لك.
2: طيب شيخنا، هل يعني يخلي شيء لنفسه ولا ممكن يقسم كل الأملاك؟
3: هو يجوز له أن يقسم كل الأملاك، لكن لو ترك شيء لنفسه فهو الأولى. يعني لا مثلا يقسم المزرعة وغيرها اللي ما هوش يباع، وبعض المحلات وبيت السكن اللي هو ساكن فيه، خلي هذا لنفسه مع مرتبة، هذا أفضل للإنسان من يدري شراه ما يحدث له في الزمان، ولو لا يتغيروا وتحصل بيناتهم الأشياء، ومع بعض الناس مرض حتى مش قادر باش يعالجهم وهكذا. فلو الإنسان بقي وخلى جزء من المال، هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل.
4: الأخ محمد يسأل عن حكم الغيبة، وهل منها الكلام عن الغائب بالخير وبالثناء الحسن؟
5: لا، الغيبة هي الغيبة الممنوعة هي ذكر الإنسان بالسوء، ذكر الإنسان بما يكره، سواء في نفسه أو في أبنائه أو في أي وضع من الأوضاع عاذنا الله وإياكم. فأحيانا الإنسان يبدأه في نفسه، بل قد يغتاب حتى في خلقته، أحيانا يذم في خلقته، وهذا من أفجر الفجور، لأن خلقة الله سبحانه وتعالى. وأحيانا يذم في سلوكه، وأحيانا في ديانته، وأحيانا في أبنائه، وحتى في الزوجة وكذا، وفي على كل حال في كل ما يسوءه، في كل ما هو من باب السوء ولا يرضى به، يستهزأ به، لا يذكر له في حضرته، لأن هذا ما بالتهكم حتى في حضوره، ما يقولاش أنت عندك وعندك ويخش في خصوصيات، هذا التهكم حرام ظلم، ولا يذكر في غيابه حرام هذا. واللي يتكلم هو في الواقع هو راه سلط الآخر على حسناته، يعني راه ما فيش حاجة تضيع، راه كله محسوب. فاللي يتكلم على إنسان معين نقول أنت يوم القيامة هذا بيقتخف بين يدي الله سبحانه وتعالى أنت وياه، وبيأخذ من حسناتك ما يقضي به الله عز وجل، يقضي له بعشر حسنات، مية، ألف، اللي هم يأخذوا من الحسنات يعطوها للمظلوم اللي تكلمت عليه، فانفنيت حسنات المتكلم تطرح عليه الذنوب اللي أنت تكلمت عليه. مرات عنده ملف بخشة لجهنم سنين من الذنوب، يقولك خوده في مطرحه، أنت تكلمت عليه خوده الذنوب هذه، خش في مكانه الزمن اللي يقضي به الله سبحانه وتعالى في جهنم بدل بيخش به ذلك الرجل. فالغيبة مشكلة، ويأتم المتكلم والسامع اللي هو إذا كان هم سائرة في الكلام ويبدأ يقول له إيه وكذا ويبقى غيره. ولهذا لابد أن حتى السامع يحاول ينكر ولو بقلبه إذا كان يقدر يتكلم بلسانه ويقدر يدافع عليه، فهذا من أحسن المواقف أن يدافع الإنسان عن الغائب. كان يقدر يدافع، أحيانا ما يقدرش يدافع أو ما يعرفهاش فيقولهم غيروا الموضوع، يحاول يخش به في موضوع آخر. إذا أحيانا ما يقدرش حتى لا يغير الموضوع ولا كذا، ينكر بقلبه، ينكر يكفيه الإنكار بالقلب، هذا إذا ذكر السوء. أما ذكر الخير، أما أن يذكره بخير، ففي غيابه إن كان هذا من الحق لا بأس، لكن في حضرته لا، لا يذكره بالخير في حضرته. مش يقول له أنت راجل كويس، والله أنت يا فلانة امرأة طيبة، أنت تتصدقي وأنت تديري وديري، فهذا لأنه يدخلهم في العجب، في العجب، والعجب ينقلهم إلى الكبر، والعجب والكبر ما فيش خير، كله يحبط الأعمال. يبدأ يحسب روحه حاجة كبيرة، اللي يمدحوه يحسب روحه حق حاجة كبيرة. هم يتكلموا بحسن الظن، بحسن الظن
4: ما ظهر لهم،
5: ما ظهر لهم بحسن الظن. ومرات هو على خلاف هذا، بل لو قد يكون هو كان فعلا حقيقة طيب، لكن تغير نفسه من الداخل ويدخلها الفساد ويبقى هني ينقلب إلى سوء، لذلك لا يمدح في وجهه. ذكر العلماء قالوا إلا المحتضر، من بعض العلماء قالوا إلا المحتضر، لأن الإنسان في حال الحياة ينبغي يعيش بين الرجاء والخوف، لكن اللي هو على فراش الموت يبقى هو شد عليه الخوف، شد عليه الخوف، فقالوا كونه يذكر بصالح أعماله، فبعض العلماء قالوا لا بأس،
4: يعني
5: نعم نعم، لأنه هو معاشي بالناس ذاك الوقت، هو بينجى بس، لكن اللي بصحته وحي الآن لما يمدحوه يحسب حق يبي الحظوة في أنفس الناس، لكن واحد راقد على فراش الموت هو يمكن يتوقع حظوة بيزبى من أهل القبور، فلما يذكروا يقول أنت لا ما إن شاء الله مقبول عند الله وإن شاء الله بيتقبلك، وكنت تصلي وكنت تزكي وأسهمت في المسجد الفلاني وأسهمت بكيت وكيت بأعمال الخير، فهذا إن شاء الله لباس للمحتضر دون غيره.
4: نعم شيخنا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
6: هذه السائلة عبر البريد تقول أنها مريضة بالسكر، وفي سنة 2019 كانت حامل، ومع المرض بالسكر أمرها الدكتور بالفطر في هذا الشهر، وفطرت الشهر كله حتى دخل العام اللي بعده وهي على نفس المرض، ثم العام اللي بعده، وتسأل الآن قالت علي يدين 54 يوم، والآن ما نقدرش لا يعني لا أستطيع على الصيام بسبب المرض هذا، فما الحكم الشرعي في هذه المسألة؟
7: قال الله تعالى في فرضية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، في الآية يقول فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمريض هذا يباح له الفطر، لكن المريض نوعان، مريض يشفى من مرضه، ومريض مريض بمرض عضال لا يشفى منه، فيقول له الطبيب أنت لا تصوم.
8: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

والله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة
0: سبحان

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها مئة مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: الحين
1: باب كيفية السلام عن عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه فجلس فقال عشرون. ثم جاء آخر فقال

قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد عليه فجلس فقال: 30. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: قلت: عليه السلام ورحمة الله وبركاته. متفق عليه. وهكذا وقع في بعض روايات الصحيحين وبركاته، وفي بعضها بحذفها، وزيادة الثقة مقبولة. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها 3 حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم 3. رواه البخاري. وهذا محمول على ما إذا كان الجمع كثيرا. وعن المقداد رضي الله عنه في حديثه الطويل قال: كنا نرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من اللبن، فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يسلم. رواه مسلم. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود، فألوى بيده بالتسليم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وهذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين اللفظ والإشارة، ويؤيده أن في رواية أبي داود: فسلم علينا. وعن أبي جري الهجيمي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: عليك السلام يا رسول الله. قال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

0: من رياض الصالحين.
1: باب آداب السلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: والصغير على الكبير. وعن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. رواه أبو داود بإسناد جيد. ورواه الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه: قيل يا رسول الله، الرجلان يلتقيان، أيهما يبدأ بالسلام؟ قال: أولاهما بالله تعالى. قال الترمذي: حديث حسن.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب استحباب إعادة السلام إلى من تكرر لقاؤه على قرب، بأن دخل ثم خرج ثم دخل في الحال، أو حال بينهما شجرة ونحوها. عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته أنه جاء فصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه السلام فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعل ذلك 3 مرات. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. رواه أبو داود.

0: من رياض الصالحين.
1: باب استحباب السلام إذا دخل بيته. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم، يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب السلام على الصبيان. عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه، وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتنة بهن، وسلامهن بهذا الشرط. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كانت فينا امرأة، وفي رواية: كانت لنا عجوز، تأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر، وتكركر حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا. رواه البخاري. قوله تكركر أي تطحن. وعن أم هانئ فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو يغتسل، وفاطمة تستره، فسلمت وذكرت الحديث. رواه مسلم. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وهذا لفظ أبي داود، ولفظ الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود، فألوى بيده بالتسليم.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب تحريم ابتدائنا الكفار بالسلام وكيفية الرد عليهم، واستحباب السلام على أهل مجلس فيهم مسلمون وكفار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم. متفق عليه. وعن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين، عبادة الأوثان واليهود، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب استحباب السلام إذا قام من المجلس وفارق جلساءه أو جليسه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب الاستئذان وآدابه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. متفق عليه. وعن ربعي بن حراش قال: حدثنا رجل من بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، فقال: أألج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه: أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل السلام عليكم، أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم، أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. رواه أبو داود بإسناد صحيح. عن كلدة بن الحنبل رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل السلام عليكم، أأدخل؟ رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب بيان أن السنة إذا قيل للمستأذن من أنت أن يقول فلان،
2: فيسمي نفسه بما يعرف به من اسم أو كنية،
1: وكراهة قوله أنا ونحوها. عن أنس رضي الله عنه في حديثه المشهور في الإسراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. ثم صعد إلى السماء الثانية والثالثة والرابعة وسائرهن، ويقال في باب كل سماء: من هذا؟ فيقول: جبريل. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده، فجعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرآني فقال: من هذا؟ فقلت: أبو ذر. متفق عليه. وعن أم هانئ رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وفاطمة تستره، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب، فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا كأنه كرهها. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب استحباب تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى، وكراهة تشميته إذا لم يحمد الله تعالى، وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاؤب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له: يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله. فإذا قال له: يرحمك الله، فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمت: عطس فلان فشمته، وعطست فلم تشمتني. فقال: هذا حمد الله، وإنك لم تحمد الله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه، وخفض أو غض بها صوته. شك الراوي. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرجون أن يقول لهم: يرحمكم الله، فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه، فإن الشيطان يدخل. رواه مسلم.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ولده شفقة ومعانقة القادم من سفر وكراهية الانحناء. عن أبي الخطاب قتادة قال: قلت لأنس رضي الله عنه: أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. رواه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه، أينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن 9 آيات بينات، فذكر الحديث إلى قوله، فقبلوا يده ورجله وقالا: نشهد أنك نبي. رواه الترمذي وغيره بأسانيد صحيحة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قصة قال فيها: فدنونا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده. رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فأتاه فقرع الباب، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه، فاعتنقه وقبله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما، فقال الأقرع بن حابس: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب عيادة المريض. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم 5: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس، متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال: يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعم؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال: يا رب وكيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. رواه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عود المريض وأطعم الجائع وفك العاني. رواه البخاري. العاني الأسير. وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. رواه البخاري.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب ما يدعى به للمريض. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء من أو كانت به قرحة أو جرح، قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا، ووضع سفيان بن عيينة الراوي سبابته بالأرض ثم رفعها وقال: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا، يشفى بها سقيمنا بإذن ربنا. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال لثابت رحمه الله: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس، مذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. رواه البخاري. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. رواه مسلم. وعن أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثة، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عافاه الله من ذلك المرض. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط البخاري. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، وكان إذا دخل على من يعوده قال: لا بأس طهور إن شاء الله. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. رواه مسلم. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه فقال: لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال يقول: لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. وإذا قال: لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، قال: لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال: لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. وكان يقول: من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب استحباب سؤال أهل المريض عن حاله. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله تعالى بارئا. رواه البخاري.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا أو نعلا أو نحوه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا
2: سماه باسمه، عمامة أو قميصا أو رداء، يقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: كتاب آداب النوم والاضطجاع. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الأدب من صحيحه. وعنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، وذكر نحوه، وفيه: واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه. متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده، ثم يقول: اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري. وعن يعيش بن طخفة الغفاري رضي الله عنهما قال: قال أبي: بينما أنا مضطجع في المسجد على بطني، إذا رجل يحركني برجله فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله. قال: فنظرت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترى، ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترى. رواه أبو داود بإسناد حسن. الترة بكسر التاء المثناة من فوق، وهي النقص، وقيل التبعة.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب جواز الاستلقاء على القفاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم يخف انكشاف العورة، وجواز القعود متربعا ومحتبيا. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. متفق عليه. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسنا. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيديه هكذا، ووصف بيديه الاحتباء وهو القرفصاء. رواه البخاري. وعن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع أرعدت من الفرق. رواه أبو داود والترمذي. وعن الشريد بن سويد رضي الله عنه قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي، فقال أتقعد قعدة المغضوب عليهم. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب الرؤيا وما يتعلق بها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة. رواه البخاري. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن من 46 جزءا من النبوة. متفق عليه. وفي رواية وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو لكأنما رآني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله، فليحمد الله عليها وليحدث بها. وفي رواية فلا يحدث بها إلا من يحب، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد، فإنها لا تضره. متفق عليه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة. وفي رواية: الرؤيا الحسنة من الله، والحلم من الشيطان، فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثة، وليتعوذ من الشيطان، فإنها لا تضره. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ من الشيطان ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. رواه مسلم. وعن أبي الأسقع واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفراء أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، أو يري عينه ما لم ترى، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. رواه البخاري.
0: من رياض الصالحين.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبي.

0: منذ بداية الخلق خلق الإنسان على هذه الأرض ليكون خليفة يحمل أمانة عظمى بين يديه، فتحديات الزمان والمكان تغيرت، لكن الهدف ظل واحدا، عبادة الله وإعمار الأرض. كانت
1: لنا دهرا، تغير الأمر وتغير الحال. الآن كل الاهتمام بالرويبضة والاهتمام بالسكناء،
2: يعني لا رجل أن مثلا يغيب أيام
1: سواء كان من الكفرة، يعني والله سواء كان حتى من المسلمين العصاة، لأن هم اللي كانوا الآن يتقدمون صفوف في الشهرة وفي الاتباع، والناس تدور فيهم والناس تعرف تاريخهم.
0: ابقوا معنا في تلك الأيام لنعيش معا رحلة الإيمان واليقين، مستلهمين من تراثنا الغني دروسا لحياتنا اليومية. موعدنا كل يوم ثلاثاء على تمام الساعة 6:30 مساء مع الشيخ طلال الدريبي وضيف البرنامج الشيخ عبد العزيز جمعة.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم وتلك الأيام. أكملنا في الحلقة الماضية قصة آدم عليه السلام في سورة الحجر والإسراء، وفي حلقة اليوم بإذن الله سنكمل قصة آدم في سورة الكهف وطه وصاد. وفي بداية الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم شيخ مالك وجميع المستمعين وجميع المستمعات.
0: فضيلة الشيخ، توقفنا في الحلقة الماضية على ما أعتقد عند بداية سورة الكهف.
1: نعم.
0: ذكر الله تعالى في كتابه العزيز: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. شيخنا، لو تحدثنا باختصار عن هذه الآية والآيات في سورة الكهف.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا ذكر الله جل وعلا لقصة آدم في سورة الكهف تختلف عن ذكرها في سورة البقرة وفي سورة الأعراف وفي سورة الحجر وفي سورة الإسراء، لأن ذكرت على سبيل يعني ليس على سبيل الإجمال، وإنما ذكرت بأسلوب يعني مختصر. فالله جل وعلا قال يعني: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فقول الله جل وعلا يعني فسرنا هذه الآيات وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، لكن الإضافات اللي في هذه الآية: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، يعني الملائكة استجابوا لأمر الله جل وعلا، لكن إبليس أبى السجود استكبارا وعنادا وحسدا وتكبرا. وذكرنا أن الاستثناء هنا في هذه الآية هو استثناء يعني خلاف هل هو استثناء متصل ولا استثناء منفصل، وأن الاستثناء منفصل، ولكن يعني إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. في هذه الآية وأوضحت مسألة أن إبليس يعني خلقه يختلف عن خلق الملائكة، وأنه خلق من نار وهو أبو الجن، والآية صريحة في ذلك، وذكرنا هذا في الحلقات الماضية. الله جل وعلا قال ففسق عن أمر ربه، وأي أنه خرج عن طاعة الله جل وعلا. والفسق طبعا هو في فسق أكبر وفسق أصغر، زي ما يعني الكفر أكبر وأصغر، فهذا فسقه هو خروجه عن طاعة الله جل وعلا، عن طاعة سيده ومالكه المحسن إليه يعني بإبداعه، وتكبر هو فطرد من أجل ذلك، لأنه يعني تكبر وزاد في الافتخار وتكبر يعني على الله جل وعلا. فالله تبارك وتعالى ماذا قال؟ يحذرنا من هذا، من الشيطان ومن أتباعه. قال، والآية فيها استفهام، في هذه الآية استفهام: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. الآية فيها استفهام، استفهام هذا زي ما يقول علماء البلاغة يعني للإنكار وللتوبيخ مع التعجب من حال يعني هؤلاء الذين يوالون الشيطان ويتابعون الشيطان ويفتتنون بالشيطان، يعني أتتخذ الشيطان وليا لك من دون الله؟ والله جل وعلا يقول: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. يعني التفوق الأكبر في الأرض يعني أن تكون وليا لله جل وعلا، يعني ما من مرتبة على وجه الأرض أعظم من أن تكون وليا لله جل وعلا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يعني فتتخذ يعني هل يصح يا ابن آدم أن تتخذ عدو

يريد إبليس من الجن توسوس للإنسان بالشر وبالشهوة وبالمعصية. فكيف أنتم تدعون كتاب الله جل وعلا وتدعون صراط الله المستقيم وتوجيهات الله تبارك وتعالى في القرآن اللي هو دستور عظيم، وتتجهون إلى وسوسة الشيطان التي يعني تهلككم وتهلك كل من يتبعها؟ فكيف الإنسان، هذه لا يفاها زي ما قلنا استفهام، يعني كيف تمنح أنت المودة وتعطي الثقة وتنفذ يعني جميع الخطط الفكرية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية كلها، الخطط الشيطانية هذه يعني من خلال ما يوحي إليك من أفكار ومن آراء ومشاعر، وهم لكم عدو، يعني هم يضمرون لكم المكر الذي يؤدي بكم إلى خسارة الدنيا وخسارة الآخرة، ومن وجوه كثيرة. فلذلك إبليس وذريته محضوا العداوة رهيب، محضوا العداوة محضا، فإنهم يعني لم يفكروا ولن يفكروا بأي مبادرة خير للإنسان كله، يعني في كل الوساوس وفي كل التهويلات وفي كل التسويلات، يعني دايرين خطة متكاملة في إضلال بني آدم، إضلال عن الصراط المستقيم. فهو ما فيش مبادرة خير، ما فيش خير منه أبدا ولا في أي أمر، يعني حتى كان في شيء ظهر لك، هذا ظاهره لك وبسبب تزيين الشيطان وإغواءه بين لك ان هذا في نعم في خير، بين لك ان في خير لك، هو ليس خير لك. والله جل وعلا في ايات كثيره حذرنا في يعني من تولي الشيطان ومن تولي جند الشيطان ومن اتباع خطوات الشيطان، كل هذا يعني تولي الشيطان ولا جند ولا خطواتها، كل هؤلاء حذرنا منها. ربي قال الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين، وآية أخرى قال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، والآية هذه قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والآيات هذه كثيرة جدا جدا، فعلينا دائما أن نحذر من هذا ونخلي هذا واضح أمامنا، راه إحنا في عداوة بيننا وبين الشيطان إلى أن نلقى الله تبارك وتعالى. فإذا علينا أن نحذر من هذا، راه يزير لنا بعض الباطل، علينا أن نعرف أن راه دائما يزير لنا الباطل ويزين لنا الشر ويزين لنا المحرم، فلنحذر من هذا. ربي قالها بئس للظالمين بدلا، يعني بئس ما اختاروا لأنفسهم من ولاية الشيطان واختاروا اتباع درية الشيطان، يعني الذين لا يأمرونهم إلا بالفحشاء والمنكر ويبعدونهم عن ولاية الرحمن اللي هو ولاية الله جل وعلا اللي فيها كل سعادة وكل فلاح وكل سرور، هذا كله يعني بسبب ولاية الله جل وعلا. فذلك على المسلم أن يحتر. والنبي صلى الله عليه وسلم بينا في حديث كثيرة وسوسة الشيطان لي، سواء كان في الوضوء مثلا، كان ذاك الشيطان يقال له خنزب لمسألة الجيب للصلاة، وتكلم على مسألة الوضوء وفي الأسواق، وإذا يعني أصبح إبليس يبت جنوده كلهم دائما، ويقول من أضل عند اليوم مسلما أبوسه التاج، وكل واحد يقول كذا كذا، فأجي الأول يقول لم أزل به حتى طلق امرأته، فيقول يعني أول شيء كان يتزوج، والثاني يقول يعني مثلا حتى عق والديه، والثاني يقول حتى أشرك، والثاني حتى زنى، يعني يلبس التاج لبعضهم، يعني إذا قال مثلا لم أدعه حتى قتل، فيقول أنت هذا يلبسه التاج، يقول كل عند القتل هذا من الأشياء التي يعني يحبه الشيطان، قتل الإنسان لغيره من الناس من البشر، فيعطي التاج لبعض المعاصي الكبيرة لأن قلما صاحبها يتوب إلى الله جل وعلا. ثم ذكر الله جل وعلا بعد ذلك، بعد هذه الآية التي يعني اشتملت على بيان وظائف الشيطان وأعمال الخبيثة اللي هي ضل فيها الناس ويفرق ما بينهم ويوقع يعني في كل ما يغضب الله جل وعلا ويسخط الله تبارك وتعالى، وتضمنت الآية أيضا الأماكن التي يعني ينصب فيها الشيطان الألوية والأعلام زي يعني والمقرات، فذكر الله جل وعلا بعد ذلك ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فالله جل وعلا يبين في هذه الآيات أن الذي يستحق العبادة هو الله جل وعلا وما فيه شيء سواه. الشيطان يعني ما أسهم في خلق السماوات والأرض حتى يكسب يعني حق عبادة الناس له، وهؤلاء الذين يعني اتخذتموهم أولياء من دون الله وتتحركون يعني بتوجيهاتهم وبوسوسهم
هم أعداء لكم،

0: وما كانوا أبدا حاضرين يوم خلقت السماوات والأرض، لأن الله جل وعلا لم يستعن بهم على خلق السماوات والأرض، بل كانوا غائبين. فإذا أنتم تعبدونهم من دون الله، وتستجيبون لوساوسهم، وتأكلون المال الحرام استجابة لهم، وهم ما كانوا شاهدين يوم خلق السماوات والأرض. فالإنسان عندما يعني، وهذه بنشير لأمر تاني يعني من الأشياء اللي وسوس بها الشيطان لبعض الناس، وأن بعض الناس يتنطعوا حتى في تفسير البداية البشرية، فيقولوا الإنسان الحجري والإنسان البدائي وما إلى ذلك، ويلغوا البداية التي شرحها الله جل وعلا في القرآن الكريم. نقول لهذا الإنسان: كيف عرفت بداية الخلق؟ يعني عقلك أنت ما يكفيش، عقلك أنت
1: مهمت
0: نعم قدرتك الاستدلالية يعني، فالعقل يعني هو يعني يرى الكون ويرى المكون ويرى النظام فيرى المنظم، هذا هو يعني يرى الأثر فيرى المؤثر، يرى الخلق فيرى الخالق. لكن ينتقل العقل إلى مئات ألوف ملايين السنين زي بعض الناس المؤرخين وبعض النظريات الباطلة زي داروين وغيرها اللي هي غيرها، نبدأ نفكر في نظريات قبلنا بآلاف السنين ومئات الألوف من السنين، يعني قبل أن تخلق حتى يعني قبل أن نخلق نحن جميعا، ونبدو بنقول كان كذا وكان كذا وجرى كذا وحصل كذا،
1: ونجيبه
0: يعني إجابة نعم إجابات حسمها الله تبارك وتعالى، هو الخالق، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم.
1: أنت يعني إجابة عن النظريات كلها،
0: كلها يعني ما نقولوش أنت ما تعرف شيء عن بداية الخليقة إلا ما ذكره الله جل وعلا،
1: حتى إبليس نفسه اللي يوسوس لك ويبين
0: ما يندل على شيء، ولأنه لم يشهد خلق السماوات والأرض كما أخبر الله جل وعلا. فأروا الإيمان نوعين، في إيمان تحقيقي وإيمان تصديقي. إحنا أمام رأوا خطين كبيرين من خطوط العقيدة، يعني أنت عقلك يعني من يطلع عقلك أن يعقله، فهذا أنت مكلف أن تعرفه. إيمانك يعني بوجود الله تحقيق، إيمانك بأسمائه الحسنى تحقيق، إيمانك برسالة النبي صلى الله عليه وسلم تحقيق، إيمانك أن معه معجزة تحقيق، إيمانك أن هذا الكلام كلام الله جل وعلا هذا تحقيق. يعني ما يعني يعني ما أخبر الله جل وعلا يعني ليس لك إلا أن تصدق هذا الخبر الصادق فيه، زي الإيمان يعني بعالم الأزل وعالم الأبد وما بعد الموت والبرزخ والصراط والصور ونشر الصحف والجنة والنار، والله جل وعلا يعني أشار إلى بداية الخلق والحياة في هذه الآية. فإيمانك ببداية الخلق هذا راه تصديق، هذا الشيء يعجز الإنسان عن الوصول إليه، لا بد من التصديق به. فنحن لا نعرف ما كان في الماضي السحيق، وليس بإمكاننا أن نعرف إلا ما أخبرنا الله جل وعلا به، يعني لا نعرف ما سيكون في المستقبل البعيد، وليس بإمكاننا أن نعرف إلا ما أخبرنا الله جل وعلا به. فأنت راه بين تحقيق فيما وكل إلى عقلك وتصديق لما عاجز عنه العقل. الله جل وعلا رحمة بنا أخبرنا عن الشيء اللي عاجز عقلنا عن إدراكه ونحن في أمس الحاجة إليه، وهو إخبار الصادق. فأنت لما تحكم عقلك فيما أخبرك الله به يعني إيمانك بالله ضعيف، وما أخبرك الله به هو الذي يحكم عقلك وليس عقلك هو الذي يحكم ما أخبرك الله به. فأي نظرية نقراها وتقراها يا الناس يعني عن أصل العالم وعصل الإنسان وأن أصل قرد يعني أو القرد زي ما يقول داروين، وأن الإنسان نشأ يعني بدائي نشأة بدائية متوحشة، وهذه النظريات راهي لا تزيد على أنها تخمينات، لا تزيد على أنها إلقاء الكلام على عواهنه. هكذا كلما يعني تقدم العالم كشف خطأ ما فسره العلماء المنحرفون. الإنسان مخلوق من حيوان منوي، واحد من بين يعني 300,000 يعني حيوان زي ما يقولوا العلماء كذا، فتلقح البويضة وينقسم يعني عدة أقسام يعني 10,000 قسم في أيام وكذا، وهذا يعني تلتقي بجدار الرحم ويبدأ يتكون الدماغ والأحشاء والأعضاء، وهذا في 9 أشهر، فيصبح طفلا كاملا، دماغه جمجمة مخه كامل يعني قلبه شرايين ورئتين ومعدة وأمعاء يعني وبنكرياسه وأعصاب وعضلات وعظام وجلد وغدد دهنية وغدد يعني أخرى، هذا كله الله جل وعلا يعني هذا كله بيان بيان مجمل بيانه الله جل وعلا. فالله يقول ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم.
1: سبحان الله، شيخنا ينطبق قول الله تعالى وفي أنفسهم أفلا يبصرون.
0: نعم ما نعم وفيها نعم
1: أيوة نفسك نفسها تكفي إن ترفض كل النظريات
0: نعم
1: الأخرى.
0: وفي أنفسكم
1: الإعجاز الخلقي هذا.
0: نعم الآيات يعني بينت يعني أن الإنسان عندما يفكر ما خلق الله جل وعلا في نفسه هذا فيه عبرة وفيه عظة فعظة كبيرة. فكل هذا طبعا رد على بطلان النظرية الداروينية وفسادها. هو طبعا كثير من العلم ردوا عليها مش الآن مجال للذكر، لكن هذه إشارة نشير إليها في هذا الجانب. هذا بالنسبة لما ذكر الله جل وعلا في سورة الكهف. نعم
1: نعم شيخنا، لو تحدثنا عما ذكره الله في سورة طه، بداية قول الله تعالى: فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.
0: طبعا معرفة الله جل وعلا من أجل المعارف وإرادة وجه الله جل وعلا هذا أجل المقاصد، وعبادته أشرف الأعمال، والثناء عليه جل وعلا بأسمائه وصفاته ومدحه وتجريه وتمجيده هذا أشرف الأقوال. فالله جل وعلا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. وقل رب زدني علما، فالله جل وعلا في هذه الآية التي جاءت قبل قصة آدم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا جاءه جبريل بالوحي كلما قال جبريل آية قالها معه النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على حفظ القرآن، فأرشده الله جل وعلا إلى ما ينبغي فنهاه عن العجلة بقراءة القرآن مع جبريل، بل أمره هو أن ينصت لقراءة جبريل حتى ينتهي ثم يقرأه هو بعد ذلك. فالله جل وعلا ييسر له الحفظ، وهذا المعنى أشار إليه في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه.
1: الآية اللي بعدها فيها إخبار للنبي صلى الله عليه وسلم: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما.
0: نعم نعم، ورب قال وقل ربي زدني علما، وأمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم الاستزادة من العلم. والآية اللي بعدها زي ما ذكرنا فيها إخبار. طبعا هذه المرة السادسة التي يعني ذكرت فيها قصة آدم في القرآن بعد سورة البقرة وسورة الأعراف وسورة الحجر وسورة الإسراء وسورة الكهف، الآن جاءت في سورة طه. ومناسبة هذه الآيات لما قبلها يعني ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، وهذه يعني بعد أن يعني ذكر الله جل وعلا أمر القرآن وعظم أمر القرآن وأبان ما فيه من الوعيد لتربية التقوى والعظة والعبرة، يعني ذكر الله جل وعلا بعده قصة آدم لدلالة عليه أن طاعة بني آدم للشيطان راه هذا أمر قديم، وأن بني آدم ينسون الأوامر الإلهية كما نسي أبوهم آدم. ثم ذكر يعني بعد ذلك أن إبليس أبى السجود لآدم ليحذرنا من هذا العدو، والذي يعني أخرج بوساوسه آدم من الجنة، ثم بين جزاء المطيع للهدي الإلهي وجزاء المعرض عنه أنه سيحشر أعمى عن الحجة التي تنقذه من العذاب بسبب إعراضه في الدنيا عن الآيات البينات التي تهديه إلى سبيل الرشاد. في هذه الآية الله جل وعلا ذكر أن النسيان وإمحاء العزم هما سبب هبوط المرء إلى المعصية، ونستطيع أن نقول بناء على يعني أن الإنسان إذا يتذكر دائم وإنعقاد العزم دائما وهذا سبب صعود المرء إلى الرشد وسبب صعوده إلى الخير وسبب صعوده إلى العلا. فالإنسان دائما يحرص على هذا الأمر، لذلك جاءت الآية الكريمة تضمنت الإشارة إلى هذا: ولقد عهدنا إلى آدم من قبله فنسي ولم نجد له عزما. عهد الله جل وعلا طبعا إلى آدم هو الأكل من كل الثمار سوى شجرة واحدة تتمثل في اللي هو المحظور الذي لا بد منه لتربية الإرادة وتأكيد الشخصية ويتحرر من رائب النفس ومن شهوات النفس بالقدر اللي يحفظ للروح الإنسانية حرية الانطلاق يعني من الضرورات عندما تريد. فإذا الآية فيها هذا الأمر، فالقصة فها يعني نقدر نقول هذا عهد عهد الله جل وعلا به إلى آدم، وذكر الله جل وعلا يعني من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فهم يعني لهم أسوة من أبيهم الذي كلفه الله جل وعلا مباشرة ليس بواسطة الرسول وكلفه بأمر واحد ثم نهاه عن أمر واحد، وقال كل من كل الجنة إلا هذه الشجرة، هذا هو التكليف. ومع ذلك نسي آدم ما يعني ما أمر به، فأمره أن يسكن الجنة وزوجته وأن يأكل منها رغدا حيث شاء، ونهاه أن يقرب الشجرة بذاتها. فالعهد العام هذا يتعلق ب يعني بفطرة آدم عليه السلام، بفطرته عليه السلام، لما ربي قال ونفخت فيه من روحي. فالخلاصة أن النسيان هو الذي وقع من آدم، وبينا أن نسيان آدم بالأكل من الشجرة يعني كان حالة يعني يعني كان يعني فيه يعني جزء من استسلام لغواء الشيطان وتصديقا لزعمه، ولذا نزلت رتبة آدم عن أولي العزم وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم. احنا ذكرنا قبل في النسيان وتكلمنا عليها، النسيان آدم يعني كان يعني نعمة أم كان رحمة أم كان زلة مكتوبة يعني ونحو ذلك، وبينا هذا الأمر في حينه في سورة البقرة، مما يغنينا يعني عن ذكره الآن.
1: ولايات متشابهة أعتقد.
0: نعم نعم، لا تشابه.
1: هل ملاياتها ما شرحناهم لما قرأنا سورة العرفة؟
0: نعم، في ذلك أغنى الآن عن ذكرها في سورة طه، وإنما سنذكر الزيادات فقط التي أوردتها بعض الآيات عن الآيات الواردة فيما سبق. نعم.
1: شيخنا في عند قول الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. شيخنا لو تحدثنا عن هذه الآية وبالأخص الآية الأخيرة، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
0: نعم، هي نفس الآيات السابقة اللي في سورة البقرة، وإنما نضيف يعني من لما ذكر الله جل وعلا يعني فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، نفس الآيات يعني بمعنى آخر في سورة البقرة لما ذكر الله جل وعلا حال المتقين وحال الكافرين. بعض الآيات المعاني التي تضمنتها هذه الآيات في سورة طه من قول الله جل وعلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. العلماء طبعا تختلف في مسألة العيشة الضيقة في هذه الآيات، والمعاني كلها متقاربة، المعاني كلها متقاربة، لأن الإنسان الذي يعرض عن ذكر الله جل وعلا فيستولي عليه الحرص، يبدأ إنسان حريص لا يزال يطمع في الدنيا والازدياد منها ويسلط عليه الشح ونحو ذلك، فتصبح عيشته ضنك وحالته مظلمة، وبعض الكفر ضرب الله عليه الذلة والمسكنة بسبب كفره كما قال الله جل وعلا وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. أيضا العيش الضنك ما تكون بسبب الإعراض عن ذكر الله جل وعلا كما قال الله جل وعلا ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. والله جل وعلا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وذكر عليه قصة نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وهذا متكرر كثيرا يعني سورة قصة هود استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا، وقول الله جل وعلا وإن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. العيشة الضنك صورها كثيرة بالنسبة للذين عصوا الله جل وعلا، يعني انقطعوا عن الاتصال بالله جل وعلا، يعني انقطعوا الضنك اللي صار لهم بسبب أنهم يعني انقطعوا عن الاطمئنان إلى حمى الله تبارك وتعالى، وأصبحوا في حيرة وقلق وشك، وعندهم الضنك الحرص والحذر، يعني يحرصون ديما على ما في اليد ويحذرون من فوات الأشياء وضم والجري وراء يعني بارق المطامع والحسرة اللي كل حاجة تفوتهم، وما يشعرش يعني القلب بطمأنينة الاستقرار إلا في رحاب الله تبارك وتعالى. وهذا يعني ينبغي أن يكون واضحا أن الإنسان لا يشعر بالراحة النفسية إلا وهو متمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، طبيعة طمأنينة الإيمان يعني تضاعف الحياة طولا وعرضا وعمقا وسعة. فيعني هذه أمور ينبغي أن تكون واضحة. لهذا الله جل وعلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا.
1: نعم.
0: الانقطاع عن الاتصال بالله جل وعلا جزاء أن معيشته تقعد ضيقة ويقعد في مشقة ولا يكون. وهذا أمر طبعا ما يكونش إلا عذاب، هذا هو العذاب الذي سيعذب به في الدنيا، ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى. لذلك الله جل وعلا ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم. يعني المعيشة الضنك بعض العلماء فسرها حتى بمسألة القبر وعذاب القبر، وأن يضيق عليه قبره ويعني ويعذب فيه لأنه أعرض عن ذكر الله جل وعلا، زي ما قال الله في قصة فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا.
1: شيخنا نستأذنكم الآن للخروج إلى فاصل قصير. مستمعينا الكرام، نستأذنكم للخروج إلى فاصل قصير.

0: السكون. أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة. شيخنا توقفنا قبل الفاصل عند سورة طه. لو تحدثنا فضيلة الشيخ عن قصة آدم في سورة صاد.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا الله جل وعلا وهذه سورة صاد من الآيات المكية، وأول مرة جاء الحديث عن قصة آدم عليه السلام في القرآن وفي سورة صاد، لأن سورة صاد من السور المكية، فقصة خلق آدم وبداية الإنسان جاءت في سياق في سورة صاد، جاءت في سياق أمر الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلن للبشرية جمعاء أن الله جل وعلا وحده له الألوهية وله الربوبية في العالم كله. ولذلك جاءت يعني في سياقات فها عدة عبر وفها دروس. أول حاجة تقرير التوحيد، يعني تقرير التوحيد بأدلته وعلاماته، وجد تقرير نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأن ما جاء به وحي من عند الله. وجاءت أيضا يعني تكلم عن قصة يعني إظهار عداوة إبليس لآدم ودم صفة التكبر والحسد، وأقرت مبدأ الحوار ورد على إبليس بوضوح وصراحة تامة بالحجة البالغة، وغيرها من الدروس العبر اللي سأذكر أهمها باختصار. فقول الله جل وعلا في سورة صاد: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. فقال يعني قل أيها الرسول، قل يا أهل مكة، إنما أنا يعني منذر من الله جل وعلا، أخوفكم عذابه وعقابه وآمركم بطاعته واحترام وحيه وكتابه، وأنا لست بساحر ولا بكاهن ولا بكذاب كما تدعون، وإنما أنا رسول من عند الله جل وعلا أحمل لكم الوحي من السماء، ولا أملك الهداية ولا أستطيع أن أجبركم عليها كما قال الله جل وعلا فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. والله جل وعلا قال إنما عليك إن عليك إلا البلاغ. فهذه الآية أيضا قال قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار، ليس هناك من إله سوى الله جل وعلا الواحد الأحد الفرد الصمد القهار الذي قهر كل شيء بعزته وجبروته، فهو يعني خالق الكون ورافع السماء وباسط الأرض. وقال رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، فمن أسماء الله جل وعلا العزيز الغفار. أيضا بعد ذلك قال قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. فهذه الآية جاءت يعني تأكيدا لما ذكر في أول سورة صاد، يعني صاد والقرآن الذكر، حيث يعني يعني تكلم عن عظمة القرآن وأهمية الوحي في التعليم والتوجيه والإرشاد. فقال يعني خبر الوحي وإرشاد السماء واختيار النبي صلى الله عليه وسلم ليكون واسطة بين الله جل وعلا وبين خلقه، هذا نبأ عظيم وأمر خطير، وأن يتفضل الله على عباده بأن يرسل محمدا صلى الله عليه وسلم مبشرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. قل هو نبأ عظيم، يقول لهم يا محمد إنما جئتهم به وما يعرضون عنه وراءه، هذا أكبر وأعظم مما يظنون، وأن وراء ما وراءه يعني، وأنه أمر أعظم بكثير من ظاهره القريب. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، قال يعني لولا الوحي من أين كنت يعني يعني لأنت لكنت أدر يعني باختلاف الملأ الأعلى في شأن آدم وامتناع إبليس عن السجود، ويعني وهو يحاجج الله تبارك وتعالى في تفضيله عليه. فالملأ الأعلى اختصموا، وأحسن ما قيل فيه أنه يعني قول الله جل وعلا إني جاعل في الأرض خليفة، قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: شيخنا هذا خطاب الملائكة الله عز وجل عندما أخبرهم.
2: نعم هذا هو الخطاب، يعني عندما نعم
1: شيخنا هل هذا يعني أن الملائكة وإبليس اعترضوا أم أنه مجرد رأي للملائكة؟
2: نعم هذا ذكرناه في أول يعني في أول الأمر، هذا ما كان عندهم من يعني حسب يعني هل كان عند الملائكة علم؟ ليس عندهم علم بذلك، وإنما رأوا ما خلق سابقا وهو من موضوع الحنة وتكلمنا عنه، فهم ظنوا أن آدم يعني وذريته سيفسدون في الأرض، فلذلك قالوا هذا، فالله جل وعلا أجابه قال إني أعلم ما لا تعلمون. فهو بالله جل وعلا يقول ما أنتم ليس عندكم علم بما بالملأ الأعلى إذ اختصموا وقالوا يعني أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، والله جل وعلا أجابهم وقال إني أعلم ما لا تعلمون، لذلك قل لهم يا محمد يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين، يعني ما يعني يتنزل عليك من من من من قرآن، إنما هو نذير لهم، إنما هو نذير لهم يعني ويحذرهم الله تبارك وتعالى من تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تكذيب القرآن، فالقرآن يوجه أنظارهم له الأمر أعظم من هذا وأكبر منهم يعني من كل شيء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم محمد ليس إلا حاملا لهذا النبأ ومبلغا، وهو لم يبتدعه ابتداعا، وما كان له أن يعلم يعني ما وراءه لولا تعليم الله إياه، وما كان حاضرا لم يعني ما دار في الملأ الأعلى منذ البدء، وإنما أخبره الله جل وعلا بذلك. وثم ذكر الله بعد ذلك قصة آدم إذ قال الملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون.
1: شيخنا هذا ذكرناه،
2: هذا كله ذكرناه يعني ما فيش إضافات، ممكن يعني نحاول أن نذكر الجانب اللي فيه ما أضافته بعض الآيات أو يعني مما لم نفسره في الحلقات الماضية،
1: مثل شيخنا فسجد الملائكة كلهم أجمعون.
2: نعم
1: هذه جمعة الملائكة كلها. أيوة. زاد تبتت إن إبليس ما هوش من الملائكة.
2: نعم هذا ذكرناه فيما مضى يعني ما يعني هذا كله ذكرناه في الحلقات الماضية، فممكن يعني ما نذكره قول الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر في آخر الآيات قال فإن قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، يعني عندما اطمأن إبليس إلى أن يعني بعد ما بينظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين، لما اطمأن لأن يعني أن الله جل وعلا يعني سيبقيه إلى اليوم الوقت المعلوم، هنا أقسم بعزة الله جل وعلا وجبروته، يعني لما اطمأن أنه سيبقى حي تجرأ على الله وأقسم بعزة الله وجبروته قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، يعني أقسم بعزة الله أنه سيضلل ذرية آدم أجمعين، وأنه سيحملهم على الغي وعلى الضلال، وأنه سيكون سبب لغويتهم وسبب لضلالهم، ويزين المعاصي لهم ويدخل الشكوك والشبهات فيهم، واستثنى العبادة كمن هم المخلصين، يعني إما زي ما قلنا المخلصين بالفتح الذين أخلصتهم واصطفيتهم لطاعتك، ويعني إذا كان قلنا قرئ بالكسر على القراءة الأخرى المخلصين، يعني الذين أخلصوا أعمالهم وقلوبهم لله جل وعلا من غير شائبة من غير رياء وغير، يعني العبد المخلص ليكون ديما سر بينه وبين خالقه جل وعلا، بحيث لا يعلم يعني أي يعني لا يعلمه أحد، لا يعلم أعمال أي أحد، فلا شك أن من العباد يعني عبادا إذا رأى الشيطان يعني أعمالهم فيعني وما هم فيه يعني يذوب كما يذوب الملح في الإناء، يعني لا يبقى له حيل ولا يعني يطيق أن يمكر بهم، بل ينسى في رؤيتهم يعني لا يعني لا يطيق أن يعني يرمي إليهم حتى من أسهم وسوسته، يعني هو يعني مكره محيط به، مكره محيط به يعني لا بأهل الحق، ولهذا يعني وهذا هو حال كل ورثة الشيطان من المنكرين والفاسدين، لا يستطيع يعني لا يستطيعون المكر بالصالحين، لا يستطيعون المكر بعباد الله المخلصين المخلصين، هؤلاء محفوظون بحفظ الله جل وعلا ومحصنين ضد غوايته، و يعني احنا تكلمنا عن العبادة كمنه المخلصين، فلسنا بداعي إلى تكرار ذلك، إلى أن قال الله جل وعلا قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، فالله جل وعلا هو الحق، و الأمر الثابت، الله جل وعلا لا يقول سوى الحق، فهو سبحانه الحق ولا يقول إلا الحق. فالحق وصف الله جل وعلا، فالحق قول الله جل وعلا دائما. القرآن الكريم يؤكد يعني دائما في شتى الصور والمناسبات والمواضع أن الله جل وعلا خلق السماوات والأرض بالحق، وأرسل الرسل بالحق، وأنزل الكتب السماوية بالحق، وأمر بالحكم بين الناس بالحق. ثم بعد أن ذكر قصة آدم، في قصة آدم مع عدوه إبليس، قال فالحق والحق أقول، يعني فهو الحق الذي يعني تتعدد مواضعه وصوره وتتحد طبيعته وحقيقته، وهذا هو الوعد الصادق من الله جل وعلا: لأملأن جهنم منك وممن تابعك منهم أجمعين. يعني المعركة بين الشيطان وأبناء آدم يعني هم يخوضونها على علم، والعاقبة مكشوفة في وعد الله جل وعلا الصادق الواضح، وهم عليهم تبعة ما يختارون لأنفسهم. فالإنسان أنت الآن أيها المسلم الذي تستمع إلي، أنت أختر لنفسك، إما أن تكون عبدا لله جل وعلا، وإما أن تكون عبدا للشيطان. إما تختار طريق الهداية وطريق القرآن وطريق الرسل، وإما أن تختار طريق الشيطان ووسائل الشيطان ووسائل عباد الشيطان، فأنت ستتحمل العاقبة التي ستختارها، وتتحمل تبعة ما تختاره لنفسك بعد أن بين الله جل وعلا لك في هذا البيان. وشاءت رحمة الله جل وعلا، يعني الله جل وعلا لم يدعنا جاهلين، لم يتركنا يعني جاهلين ولا غافلين، وأرسل إلينا الرسل مبشرين ومنذرين. فالله جل وعلا قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين ولا تعلمن نبأه بعد حين. فالدعوة الخالصة للنجاة هذه بعد أن يعني انكشف المصير وإعلان النذير، الدعوة الخالصة التي يعني لا يطلب صاحبها أجرا، وهو الداعي السليم للفطرة الذي يعني ينطق بلسانه ولا يتكلف ولا يتنطع. وبينت الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بريء من أي مطلب دنيوي، وهذه الآية واضحة في ذلك. وبينت الآية صدق النبي صلى الله عليه وسلم في تلقي الوحي، وأن ما يأخذ من حد فلوس ولا يصرف عليه حد ولا يبي منكم حاجة أصلا، هو إن هو إلا ذكر للعالمين، يعني القرآن هو ذكر للعالمين
1: لكل الناس،
2: ضمير هذا عائد على القرآن، فرسالة القرآن عامة شاملة للعالمين. والله جل وعلا ختم بالآية الأخيرة وهي قول الله تبارك وتعالى ولتعلمن نبأه بعد حين، لأنكم ستعرفون خبره وأثره وفضله بعد وقت من الزمان، حين يظهر فضل القرآن ويسطع نوره في المشارق والمغارب، وتفتح البلاد وتنضوي يعني تحت عمارة الإسلام بلاد فارس والروم وشمال أفريقيا ومعظم بلاد العالم في ذلك العام. يعني لم يمر وقت طويل على نزول هذه الآية حتى شهدت البشرية أعظم وأعمق تحول في تاريخها الفكري والسياسي والتشريعي، ولا يزال العالم يعني يكتشف كل يوم كثيرا من الحقائق العلمية التي وردت في بعض آيات القرآن، إما بالإشارة ولا بالتصريح. فكل هذا يزيدنا تصديقا بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزيدنا علما بأن القرآن الكريم هو كلام الله جل وعلا الذي يعلم السر وأخفى. فالمراد يعني أنكم ستعلمون صدق القرآن عند موتكم وعند البعث والحشر، أحد المعاني لها والحساب والجزاء، هذا أحد المعاني في تفسير هذه الآية.
1: نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ، أعتقد أن الوقت قد انتهى. إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم وتلك الأيام. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل القرآن نورا لقلوبنا وهداية لنا في دنيانا وآخرتنا. كنت معكم أنا مالك النجار، نشكركم على طيب المتابعة والاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: الأخ عبد الحميد من طرابلس قال هو يخدم في شركة وعنده عقد، هو موظف في هذه الشركة اللي تبع الدولة، وهو موظف صيانة وعنده مجموعة مكاتب في طرابلس وفي غيرها، ويقول ما عندناش مقر، ويقول احنا نخدمه بحسب الطلب، لما يكون فيه صيانة ولا كذا يقولون أطلعوا عندنا سيارة عطينا نمشوا نصينه، ما فيش عمل نقعدوا في حياشنا. أول حاجة يا أخي عبد الحميد لابد أن نعرف طبيعة العقد زي ما ذكرنا، والذي أعلمه أن عقود الدولة يعني دوامها يومي، احنا ممكن يعني نتعينه وما ناخذوش في العقد اللي هو مفروض أن نعرفه ارتباطنا بهذه الجهة كيف يكون، يعني هل نخدم أنا ساعات، هل أنا مستشار ينادوا فيا لما يحتاجوا شيء، هل أنا موظف صيانة بحسب الطلب يقولوا لي أنت تعالى كان فيه شيء صلحة ولا كذا وكذا، كان ما فيش يعني هذا نقول لك أنا اللي نعرفه أن دوامك يومي، يعني موقع على دوام يومي من الساعة كذا إلى الساعة كذا. إذا كان الأمر كذلك فيجب عليك أن تذهب إلى هذه الجهة، ويعني سواء كان فيه عمل أو ما فيش، ما تقوليش ما فيش مقر لينا، اجلس في أي مكان عندهم في مكتب واشتغل بأي شيء تعاونهم به في الجهة هذه إذا كان العقد كذلك. أما إذا كان العقد إنك موظف صيانة يعني عندما يحتاج إليك تكلف بالعمل سواء كان في الصباح ولا في المساء بحسب الحاجة ولست ملزما بدوام، أنقول لك هيك ماشي، إذا كان العقد هكذا بهذه الطبيعة فما فيش أي باس، هذا أولا أصلا. بعدين إذا كان الجهة نفسها، إذا كان العقد متاعك دوام هذا اتفقنا بتمشي، إذا كان العقد هو عند الحاجة فقط فهنا نقوله تستشير الجهة، إذا كان أعطاتك إذن في العمل يعني في عمل آخر في جهة أخرى في يعني عندما لا يحتاج إليك ماشي الحال، تقول أنا متى بنفتح محل ولا كذا ولما يحتاجون ينسكر ونمشي للجهة، إذا كان الأمر كذلك ماشي. أما إذا كان الجهة تمنعك من ذلك لأنها ترى أن ذهابك أو انشغالك بعمل آخر يضعفك عن العمل في الجهة التي أنت متعاقد معها، فلها الحق في أن تمنعك، لها الحق أن تقول لك ما تشتغلش، زي المدرسين الآن تقولهم الدولة التعليم ما نسمح لكمش تدرسوا دروس خصوصية، علاش؟ لأن الدرس الخصوصي هو ذريعة إلى الفساد، وإحنا نشوفه الآن في المدرسين ما يعطوش للطلاب كويس في المدارس العامة وبعدين ينادوهم لي يعني الدروس الخصوصية ويأخذوا منهم في فلوس ويعطونهم في أسئلة الامتحان وغيرها من الفساد. ثم حتى اللي بيقول لا أنا والله بنعطي عطاء كويس في المدرسة، عطاؤك في المساء سيضعفك عن العطاء في المدرسة، لذلك الجهة لها الحق أن تمنعك عن إعطاء الدروس. أنت الجهة كان إذنت لك بالعمل وكان دوامك بحسب الحاجة مش دوام يومي فلا بأس إن شاء الله.
5: هذا السؤال عبر البريد، يقول فيه السائل: ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد ووالدة الوالدة ووالدته، يعني بالإكراه والغصب؟
6: نعم، للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير، فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج، بتخدم والد زوجها وأم زوجها، فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا، هذا مش ماشي عليك أنت بس، ماشي حتى على حماواتك، وماشي حتى على بنات عمك، وماشي حتى على المجمعة المنطقة اللي أنت فيها. فإذا كان يعني من الأول هذا الأمر معروف عندنا أن السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف، يقعد أخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه، وفي عندنا هلبة أعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية، فلهذا يعني نقوله أنه رأوا خدمة الوالد والوالد زوجه ووالدته هو رأوا في عرفنا يعني أنه مطلوب من الزوجة. بل الغريب أن البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الآن، تقول لك هل خدمة الزوج نفسه يا زوجي هل واجب عليه خدمته ولا لا؟ هذا سؤال سؤالنا يعني.
5: بارك الله فيك شيخنا.
7: قال: نسمع أن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهل هذا يعني حديث نبوي أم آية قرآنية أم قول مأثور؟
8: لا، هو حديث صحيح، حديث صحيح رواه مسلم.
7: وما هو يطلب يعني معناه شرح لمعانيه يعني.
8: هو الآن
7: الخطاب هو موجه لمن يعني الخطاب؟
8: هو الخطاب للمسلمين عامة. الدين النصيحة، الدين النصيحة، هذا الجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصر، يعني كأنه قال لا دين إلا النصيحة، يعني اقصر الدين عليه النصيحة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. لكن يقولوا الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، يعني حتى العبادة مطلوبة، حتى البعد عن المعاصي مطلوب، ولكنه نبه على أهمية هذا الشيء. فإحنا لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحج عرفة، هل من ترك السعي يصح حجه؟ هل من ترك طواف الإفاضة يصح حجه؟ لكن يبي يقول لك ممكن عرفة الوحيدة اللي معاش
7: يتعوض،
8: كان فات معاش يتعوض، لكن السعي تقدر تديره أمتى ما أنت تدير طواف الإفاضة، أو أن يستمر وقت يعني تقدر. لكن كان فاتك الوقوف بعرفة إلى أن أذن الفجر، خلاص فاتك الحج. لكن يقولون كما قلت الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، وإنما هو للتنبيه على أهميته. فالنصيحة بما يحقق خيري الدنيا والآخرة، تنصح لله، واحد يدير في شيء يغضب الباري عز وجل تنصحه، للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ريت يبي ينال من سنة ولا يتهكم على سنة ولا كذا، النصيحة للرسول إنك تدافع عنه، ولكتابه للقرآن أيضا زي الشبه اللي يديروا فيها العلمانيين وغيره، ولأئمة المسلمين وعامتهم، تنصح الوالي ولا الحاكم ولا رئيس الدولة ولا كذا، إذا هذا كان تو قدرت تطق فيه باش تنصحه، وعامة المسلمين في أي شيء. هي النصيحة هنا عامة، ولكن ظهر أن خاصة بالدين، لكن نقوله أن النصيحة فيها أجر حتى في أمر دنيوي. جاء واحد يبي يعالج مرض معين، وانت تعرف طبيب شاطر جدا جدا في هذا المجال، تقول له والله ننصحك برا لفلان، إذا قصدت بهذه النصيحة وجه الباري عز وجل ففيه الأجر. إذن هو حديث صحيح، ومطلوب النصيحة في الدين والدنيا لبقية المسلمين.
7: بارك الله فيك شيخنا.
5: أنا الأخت سماح تقول صار نقاش بيني وبين زوجي، وفي حالة غضب قال بري يا سماح أنت طالق، ومع العلم بأن الطلاق هذا أول الطلاق وكان بلفظ واحد.
6: نعم، هذا يعني مسألة الغضب هذا واضح من خلال سؤالها أنه لم يصل إلى درجة الإغلاق الذي لا يعرف معه أرضا من سماء أو ليلا من نهار، اللي هو يعني أصبح في حكم المكره. فهذا طلاق حال الغضب، ولو كان الغضب شديدا، فما دام يعقل ويدرك ويعي ما يقول فإن الطلاق يقع. تقول بقى كيف نديره توا؟ نقوله ما دام هي أول مرة هو الأفضل يسألنه هو حقيقة باش نجاوبه، يعني توني بنقولك شي يدير، لكن نبي هو يكلمنا لأن الأمر هذا يتعلق بالطلاق ولازم نسأله. لكن في الصورة اللي زي هذه يستطيع أن يرجع زوجته ما دامت في العدة، ما دام ما خرجتش، لو طلقها في طهر تخرج بالحيضة الثالثة، ولو طلقها في حيض تخرج بالحيضة الرابعة. احنا نقولوا له يستطيع أن يرجعها ما دامت في العدة دون عقد ومهر جديدين، ولكن لازم هو يسألنا ولا يسأل أحد من أهل العلم باش، وتنحسب عليه طلقة طبعا باش، لأن مرة ثانية يبدأ الأمر يعني خطير عليه. فلهذا يجب أنه هو يكلمنا أو يجينا هنا في الدار ولا يسأل حد من أهل العلم حتى يفصل له، والله أعلم.
5: نعم شيخ، نعم بارك الله فيك شيخنا.
7: قالت إن ما كانوش متريحين في حوشهم اللي كانوا ساكنين فيه، شكوا إن فيه سحر، علم جابوا شيخ، والشيخ هذا قالهم لازم ترصدوا الحوش، ورصدوا الحوش، قالت يعني دار مسامير من أربع جهات للحوش، لكن استمرت المشاكل وزادت أكتر لدرجة إنها باعت الحوش وطلعت منها هي وصغارها وعيلتها. لكن حتى بعد البيع نفس الحالة، نفس المشاكل مستمرت معاهم وزادت أيضا. قالوا لها شافوا شيخ تاني قالهم لازم تنحوا الرصد هو اللي درتوه للحوش. طبعا هي قالت ما سألوش قبل على الحكم الشرعي للرصد، داروه طول وخلاص، والآن تسأل يعني كيف يتصرفوا في الحالة هذه؟ هل الرصد هذا اللي داروه هل يحولوه ميحولوش؟ كيف ممكن يحولوه؟
8: هو الآن الرصد جائز، الرصد في طرق هكذا يعرفها المعالجون، يقرأ آيات معينة وأحاديث أو أذكار معينة على مسمار ويدق في آيات، كان يدق في أماكن معينة يمنع الجن من الدخول بين هذه الأشياء، أو ربما يحبس به الجن. هذا موجود، لكن الآن لا يخلو الأمر من واحد من ثلاثة أمور باللي قالته. إما هذا الشيخ لو اللي جابوه ما يعرفش يعالج، وإما إن هو ليه دخل في هذا الأمر، يعني دار بالفعل باش مرة مرة تجوه إذا كان أعطيتوه فلوس. والأمر الثالث إن نجح في الرصد ولكن اللي سحركم تبعكم مرة تانية. ولذلك يعني المشايخ يقولوا إذا كان شفي الشخص من السحر أو القيل الحجاب اللي مدايرين أو فكة بالقرآن وكذا ما يقولش، حتى ما يقولش تعافيت هو. علاش؟ قالوا لأن اللي مداير له السحر بيعاوده، لكن لما يبدأ هذاك على أعماه يحسبه السحر قاعد الأمور أسهل. فهو واحد من هذه الأمور، لا نقدر نقولك هو دجال، ولا نقدر نقولك نجح، ولا نقدر نقولك مش خبرة، الله أعلم. لكن أنتم الآن لو تعرفوا أن الثاني خير من الأول وقالكم نحوا الرصد، قل له تعالى نحى أنت خير، لأن مرات تنحى بطريقة ما تنفعش تتلخبط الأمور. فقل له تعالى نحى، لو نحى هو خير، ولو قالكم والله جيبوا الأول ينحى جيبوا الأول ينحى. لماذا؟ لأنه مش حيصير أكثر من اللي صاير. يعني هم تو قالت بعض الرصد زاد، يعني نفرض أن نحو الرصد وقعدت المشكلة نفسها، ما فيش ضرر كبير يعني. وبالتالي إذا كانوا مقتنعين بالشيخ الثاني ننصحهم أن يخلوه هو اللي يفك الرصد مش هم اللي يفكوه، لأن رأوا فك الرصد وإبطال السحر زي فك الشعرات والكلام هذا النفاثاتي في العقد، هذا كله يحتاج إلى شخص خبير بالعلاج يفكه، وليس كل شخص يستطيع أن يفكه.
7: بارك الله فيك شيخنا.
8: لأن هذه النفاثاتي في العقد اللي ورد، يعني عندما يقرأ الملائكة تفك العقدة بروحها، لأن عقدة الشعر أنت كيف بتقضها؟ ما أبسط حاجة بتتقطع. وبالتالي عندهم المعالجين عندهم قراءات معينة وعندهم آيات معينة يديروا فيها لما يبوا يفكوا السحر، ربما لا يتمكن منها أحد الناس وعامتهم، فيجيبوا المختص. زي الشخص لما يمرض بالكلية يمشي الدكتور الكلية، ولما يمرض بالباطنة يمشي الدكتور الباطنة، كذلك هنا يمشي للمشايخ المختصين الذين يعالجون بالقرآن ويعالج.
7: نعم بارك الله فيك شيخنا.
8: لكن الرصد في حد ذاته هو في حد ذاته ليس ممنوعا، لكن ربما اقترنت به أشياء أخرى، هذه ما نقدرش نحكم عليها هني، ربما اقترنت به أشياء أخرى جعلت النتيجة عكسية. والأسباب اللي زي ما قلتم، يما الأول مش خبرة، يما هو سبب، لأن كثير من الدجالين يدير في الأمر هذا، يجي يعالجك من المشكلة اللي انت فيها ويدير لك مشكلة أكبر، باش كل مرة تقعد تطلب فيه ويعالج المشكلة الثانية ويدير لك مشكلة ثالثة، وهكذا باش دائما ياخذ الفلوس. أو الحالة الثالثة، الأمر كان باهي والساحر زاد سحر ثاني.
7: بارك الله فيك شيخنا.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج فتوى الذي يأتيكم عبر أثير إذاعتكم من الساعة 11 صباحا وحتى 1 ظهرا. يسرنا استقبال أسئلتكم واستفساراتكم الشرعية عبر أرقام التواصل 092-092-15-0 092-092-16-0. كما يمكنكم متابعة بث الإذاعة على الترددين 90.9 FM و 97.9 FM. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعمل النافع والعمل الصالح بالإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. استقبل الاتصالات. سيد أبو طاهر، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: لبس عليك أخي أبو طاهر، تفضل.
2: أنا يا شيخ، حياك الله يا شيخ.
1: الله يبارك فيك.
2: بارك الله فيكم، المجد الطيب يا شيخ.
1: آمين أجمعين يا رب العالمين.
2: سؤال يا شيخ، هذه عند نزول السجود.
1: إيه.
2: نبي طريقة صحيحة هيك أمل القدمين أم
1: لا؟ تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
2: أيوه. وسؤال ثاني يا شيخ.
1: شن هو؟
2: على كيف إسلام سني؟
1: ما سمعتكش والله.
2: نعم؟
1: ما سمعتكش.
2: شيخ.
1: ما سمعتكش. قلت لك ما سمعتكش. سيد أبو طاهر. الأخت نور، عندنا الأخت نور. أخت نور، السلام عليكم.
3: عليكم السلام، كيف الحال شيخ؟
1: الله يبارك فيك.
3: شيخ بنتك، أنا عندي أختي لها سنة مطلقة، لكن طلاق بين طرفين مشؤوش للمحكمة.
1: طلاق بدون
3: من دون محكمة.
1: طلاق بدون محكمة بقى.
3: فهل هو تو يجوز لها شرعا ولا لا؟
1: شن يجوز لها؟
3: يعني هو تو يعتبر زوجها ولا ما يعتبر زوجها؟
1: فاتت العدة هي ولا ما فاتتش العدة؟
3: فاتت العدة.
1: قداش ليه الطلاق هو؟
3: سنة.
1: سنة كاملة، هل تعتبر زوجة أم لا؟
3: ايه.
1: تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. هاي
3: إن شاء الله، شكرا.
1: ماشي.

0: السيد أبو طاهر عندنا اتصال. سيد أبو القاسم، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: تفضل السيد أبو القاسم.
1: صباح الخير أستاذ، وربنا يعينكم ويجزيكم خير.
0: آمين.
1: سؤالي شيخ، أنا عندنا مسجد في العادة تصلت فيه صلاة الجنائز يعني، لكن أنا نفضل أني نصلي الجمعة في مسجد آخر، خطيبة أفضل وفي تقديري أنا وأقرب إلى النفس وأقرب وفي التصور أقرب إلى السنة. هل يجوز يعني أني أترك صلاة الجمعة على سبيل المثال حتى وإن كان فيها صلاة جنازة في المسجد هذا اللي تصلي فيه الجنائز ونمشي للمسجد اللي أنا متعود أصلي فيه، ولا يستحب أني أنا أصلي في المسجد هذا اللي تقام فيه صلاة الجنازة؟
0: تمام. عندك سؤال ثاني؟
1: لا، جزاك الله خير، بارك الله فيك.
0: تمام، تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. السيد محمد، السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: لاباس عليكم سيد محمد.
2: يا شيخ، شنو أخبارك؟ لاباس
0: الحمد لله.
2: أنا عندي سؤال، هو بسيط لكن عندي عملية التعوذ من الشيطان الرجيم.
0: إيه.
2: في نص القرآن إن لما واحد دفع القرآن لازم يتعوذ من الشيطان الرجيم.
0: إيه.
2: فكيف لما بنصلي لما في الصلاة أنت نقولها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنت نقولها؟ يعني نقولها قبل اللي نبدأ في الصلاة ولا بعد إقام الصلاة، قيم الصلاة في الفاتحة ولا كيف؟
0: بتسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
2: شكرا شكرا.
0: الله يبارك فيك. سيد أبو أحمد، أيوة سيد أبو أحمد.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: تحية لك يا شيخ من كريم.
0: الله يبارك فيك سيد أبو أحمد.
3: الله يبارك فيك يا شيخ. يا شيخ بالله بنوجه رسالة للمسلمين، الله يبارك الله خير أنت والقناة الكريمة.
0: رسالة لمن؟
3: المسلمين يعني احنا المتقاعدين يا أخي، تو في ناس يتامى يعني تو أن المسلمين يقول أنت تشوف المينة، شوف إن صارت يعني وصوت قدامك وصوت خلفك.

0: في الـ في الكوره السفرات وتعيد السفرات يكلم هذا منا يقول ان الصرف الموازي وهذا يتكلم يقول لا من حقنا يعني سوينا كيف يعني هل يعقل سوينا يعني كيف يعني يدير واحد قبل في رغبته وينهي حياته وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم شكرا اخوي
1: الله يبارك فيك يا سيد ابو احمد اخت فاطمه
2: السلام عليكم
1: السلام ورحمه الله وبركاته
2: شيخ انا عندي شويه مجموعه اسئله
1: تفضلي
2: ايوه
1: تفضلي
2: السؤال الاول يا شيخ انا عندي والدي قبل 10 سنوات كان يشتغل في مكان وهو كان يعني نفس مدير كان تحت عماله من دوله بنغلاديش في فترة صارت في منطقة حرب يعني تمام فطلعوا الناس والعائلات كلها في شيء والعمل حتى هذه الناس بعدين بعد فترة رجعنا لما رجعنا العمالة قالوا خلاص احنا بنسيب الخدمة بيرجعوا لبلادهم
1: يعني العمالة بعد ما تمت الحرب رجعوا وقالوا احنا خلاص ما عادش بنخدموا وبنمشوا لبلادنا
2: بالضبط ايوه
1: باه
2: فنشوف قعد واحد بس
1: باه
2: خدم فتره ممكن اقل من سنه هيك وبعدين حتى هو سافر قال لي خلاص بسافر وخذ يعني كامل حقوقه ومشي
1: باه
2: بعدها ممكن بشهر هيك او كذا والدي المكان اللي كان موجودين فيه للشجره اللي كانت انتهى العامل هذا زي مبسوطه فجاه مبلغ ماله
1: ايه
2: منا قاعد انت حاول انه هو يتواصل معاه يتواصل مع حد من الزملاء اللي كان معاه ما قدرش يشوف فيه اخر كان انه هو يشتغل في السعوديه وما نعرفوش حاجه اسمه ولا كيف فيه يشتغل فيه يعني كده كده نحاول ان هي يوصل معاه او يلقى حد من عنده او اصدقائه ما نقدرش فالمبلغ المالي هذا مازال موجود وحاليا ما عرفتش كيف يصير فيه هل نعطيه كده قدامه عليه هو
1: ولا هلبة ولا شويه
2: المبلغ هو مش مبلغ كبير يعني
1: هلبة ولا شويه
2: لا هو مبلغ شويه يعني اقل من 200 دينار
1: اقل من 200 دينار
2: بالضبط
1: بايت تمام
2: هذا السؤال الاول
1: با
2: سؤالي الثاني يا شيخ على السوق لما أنا كنت مريضة في السيارة وكان معي أخوي ينزل يشتري حاجة من محل بمبلغ وهو ما كانش تحت شغل فقلت له ليه ما أعطيك بطاقتي تاخذ بطاقتي وبعدين ترجع كل فلوس مع إن كان عندي كاش موجود لكن إني فيني بعدين بدلها فلوس كاش في إيدي فهل الشيء هذا صحيح وإلا لا؟ هذه جوز الشيء هذا ولا لأني كنت مكالمة أحد بس حاجة إنها ما جوز أو كان لكن مثلا هو نفس الحكم وإلا لا
1: هي تسمع الإجابة به إيه تسمع الإجابة بإذن الله تعالى عندك السيد أبو محمد
3: السلام عليكم
1: السلام ورحمة الله وبركاته
3: نهارك مبارك يا شيخ عبد المصر تحية طيبة عليك ولجميع العاملين
1: آمين يا رب العالمين آمين
3: الله يبارك فيك عندي سؤال يا شيخ على الأذان
1: الأذان
3: الأذان لما مثلا المؤذن ما يجيش للجامع وما يدي الحد في المسجد يجي متأخر شوية هو ولا واحد ثاني يعني بعد الموعد المحدد بعشرة دقائق ولا أكثر هل يستحسن الأذان بإذاعة والله يدن برا في ساحة المسجد بدون إذاعة لأن من يومين اللي فاتت استحضرت أنا الموقف هذا بعد الموعد بحوالي سبعة دقائق مدن حد شوي المؤذن طيب الإذاعة وطلع برا للساحة يدن هيك وخلص أنا ما قلتلاش علاش لكن كأني فهمت منه ما يبيش اللبس للناس ولا حاجة الدن برا هيك وخلص بدون إذاعة هل العمل هذا صحيح ولا الأحسن بالإذاعة؟
1: لا تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
3: ماشي بارك
1: الله. الله يبارك الجميع. السيد أبو طهر يسأل عن الطريقة عند النزول للسجود وأنا أجيب عن طريقة النزول وطريقة الصعود أيضا بالنسبة لنحن المالكية هو المسألة في خلاف ونظرا للحديث هل هو حديث مقلوب أو ليس مقلوبا وهل الحديث

0: حديث ورد كما تفعل الإبل أو لا أو لا. المهم عند المالكية النزول يكون باليدين، تصبق اليدين وبعدين الركبتين، وفي الصعود بالعكس، في الصعود ترفع الركبتين أولا ثم اليدين، فما تنزل به أولا ترفعه ثانيا، وما تنزل به ثانيا اللي هو الركبتان ترفعهما أولا. هذه هي طريقة المالكية. بعض المذاهب لا، قال تنزل بالركبتين وبعدين الإيدين. بالنسبة لكثير من الناس اللي ما يمارسوش في الرياضة أو عند بدانة، صعب إنه ينزل على يديه طول، لأن تبي شوية العملية، تبي شوية مرونة. فلو كان ما يقدرش ينزل على يديه ويطبق مذهب المالكية، فينوي العكس، ينوي العكس أنه هو يبي يقلد المذهب الثاني وينزل بركبتيه أولا ثم يضع يديه. والأمر على السعة، الأمر نحكو في المندوبات ليس حتى في السنن مثلا التي يترتب عليها سجود للسهو أو غير ذلك. المسألة مسألة سهلة، من أراد أن يقلد هذا المذهب فله، ومن أراد أن يقلد المذهب الآخر فله، ومن أراد أن ينزل كما يريد بدون مذهب فله، وإن كان هذا يحرم من الأجر. فرق بين أنني نبي نقلد مذهب تاني وبنديره لي الأجر، وأن نبي نقلد المالكية في مندوبهم لي الأجر، وفرق بين أنني ما نعرفش ننزل كيف ما نبي، مرة بالرجلين ومرة بالركبتين ومرة باليدين بدون علم أن هذه فيها صفة معينة للنزول. فالأمر فيه سعة بإذن الله تعالى. الأخت نور قالت أختي مطلقة منذ سنة بدون محكمة، فهل تعتبر الآن زوجته أم لا؟ لا، لا تعتبر زوجة لا في الشرع ولا في القانون. من ناحية الإدارية ممكن، يعني لو الاثنين يبوا يخونوا الأمانة ويبوا يخونوا الشرع وبيولوا، مرات يقدروا، خاصة إذا كان وافقهم من سمع بذلك ولم يعارضهم. يعني سنة وما قالوا لي حد إلا أبوه وبوها، وبعدين قالوا والله بنولوا بدون رجعة، بدون عقد جديد، بدون أي شيء. من ناحية الشرعية هذا حرام، لأن الطلاق ليس من شرطه أن يوثق في المحكمة ولا في القانون. حتى في القانون يعني لو جو شهدوا هما الاثنين، مثلا رفعت عليه قضية ولا رفع عليه قضية، والاثنين قالوا والله وقع الطلاق منذ سنة، مش حيقولوا لهم قانونا لا طلاق مش واقع لأنكم ما وثقتوش في المحكمة. غاية ما في الأمر ممكن يعاقبوهم، زي اللي يتأخر في تسجيل ابنه في السجل المدني، ولا يتأخر في تسجيل حالة وفاة، ممكن يعاقبوهم عقاب إداري، جنحة ولا فلوس ولا اللي هو، لكن مش حيقولوا لهم شرعا لا والله ما دام قانونا ما دام ما وثقتوش في المحكمة معناها مش واقع طلاق. فهي الآن تعتبر بائنة منه، بينونة صغرى إذا كان هذه الأولى أو الثانية، بمعنى إذا أراد إرجاعها لابد من عقد جديد. الإشكال الآن لو بيدير عقد جديد والعقد الجديد بيتوثق في البلاد، لابد ما يقول له جيب لي الصيغة التنفيذية، وين ورقة الطلاق؟ لا والله ما عنديش ورقة الطلاق. يقول له لا لا، ما أي مأذون يحافظ على الأمانة يقول له لا أستطيع أن أعقد لك الآن، اذهب إلى المحكمة ووثق الطلاق. وممكن لما يمشوا للمحكمة يعاقبوهم بأن يكتبوا الطلاق في ذلك اليوم، ما يكتبوش قبل سنة، وما يقدرش أي مأذون يعقد لهم إلا بعد انتهاء العدة من يوم إيقاع الطلاق في المحكمة. إحنا شرعا ما نبوش عدة، رهو نفرض مشوا للقاضي وقالوا له والله إحنا رانا طلقنا من سنة وتوا نبوا نرجعوها ونبوا الورقة إن إحنا مطلقين من سنة، لأن لما تصدر الورقة مطلقين من سنة يقدر يعقد لهم في نفس اليوم، في اليوم نفسه أو في اليوم الذي بعده. فربما القاضي يقول لهم لا، من اللي قال لكم ما تجوش، أنا مش حنعطيكم من سنة، أنا بنعطيكم بتاريخ اليوم. لو أعطاهم بتاريخ ذلك اليوم فلا يستطيعون الرجعة والعقد إلا بعد مضي العدة اللي هي على الأقل شهرين ونص إلى ثلاثة شهور ونص، من ناحية القانونية ومن ناحية التنظيمية الإدارية. أما من ناحية الشرعية لا كان قدر القاضي يعطيهم ورقة قديم يقدروا يعقدوا في اليوم نفسه، علاش؟ لأن العدة فاتت. فهي من ناحية الشرعية حكمت المحكمة أو لم تحكم، قالت ولا ما قالتش، إحنا لنا ملزمين بها في أن هذه تعتبر زوجة، ولنا ملزمين بالحكم في العدة شرعا، هي ليست زوجته. ولو جاء الحكم بأن الطلاق وقع اليوم شرعا ليست ملزمة بالعدة لأن العدة تمت، لكن من ناحية القانونية والإدارية لا يستطيعان الرجوع إلا بعد أخذ المدة التي تحتاجها العدة لو كتب القاضي الطلاق في ذلك اليوم. بعض الناس يقول ربما احنا نجيب جمع كبير وندير عقد بدون توثيق، نجيب 40 50 60 نفر وندير عقد بدون توثيق في البلدية، باعتبار الآن حتى لو جو أو حتى لو واحد قال والله فلان طلق فلانة ورجع لها، من ناحية القانونية ما يقدر يطق فيكم حد لأن ما عندكم شورق أنكم طلقتوا، ومن ناحية الشرعية أكم عقدتوا عقد جديد مكان الزنا، لكن هذا العقد لم يوثق في المحكمة أو البلدية لعدم الحاجة إليه، لأن أنتم عندهم لو بتديروا عقد جديد ولا بتوثقوه في البلدية يقول لك أنتم عندنا متزوجين، شو مندير لك يعني نكتب فلان تزوج الزوجة مرة تانية، هذه ما تجيش. فالناحية التنظيمية الإدارية شيء والناحية الشرعية شيء آخر. فبعض الناس قال نقدر نديروا الكلام هذا، وربما هو يبدو حلا سهلا وحلا جيدا، لكن حقيقة دائما أنصح، ما نبيش نقول هذا غلط ولا كذا، لكن دائما أنصح بتوثيق هذه الأمور في المحكمة غضوة بعد غضوة، يصير موت يصير ميراث يصير كذا، تقعدوا تتحاوسوا في بعضكم وما تعرفوا شن تديروا. فحتى لو بتمشوا للقاضي وبيدير لكم عدة ثلاثة شهور، هي العدة ذاك وقت ما لا تعتد شرعا، تبي تبات برا تبي تتزين تبي تدير للديرة لأن عدتها فاتت شرعا، لكن يصبروا ثلاثة شهور هذه من ناحية القانونية ويعقدوا عقد جديد 100% خير لهم من يديروا مسألة الجمع الكبير. عندني هذه أفضل لحماية النفس وحماية الحقوق كاملة عكس الحالة الأولى. فهذا الذي أنصح به، بر وثقوا طلاقكم كان داروه من سنة وين الأمر ساهل ويقدروا يعقدوا في اليوم نفسه، وكان قالوا لكم لا أصبروا على الأقل حتى شهرين ونص، باعتبار نقول والله الطلاق وقع في طهر أو في نهاية الطهر، فمشوا شهرين ونص ووقعت ثلاثة حيض وخرجت من العدة، نقدر نديروا الكلام هذا وهو شرعا ليس محرما. لما نمشوا نقولوا له والله العدة تمت في شهرين ونص ليس محرما لأن العدة تامة قبل الشهرين ونص، فما فيش داعي نقعدوا ثلاثة شهور ولا ثلاثة شهور ونص ننتظروا في الحيض مدام العدة الشرعية قد وقعت. السيد أبو القاسم قال مسجد تصلى فيه الجنائز ومسجد آخر لا تصلى فيه الجنائز، الجمعة يعني مسجد جمعة تصلى فيه الجنائز ومسجد آخر لا تصلى الجنائز، وأنا أميل إلى الذهاب للمسجد الآخر لأن الخطيب أفضل، فهل علي إثم أو أيهما أفضل أن أصلي في مسجد الجمعة هذا وأصلي الجنازة أو أذهب إلى الخطيب الآخر وأترك الجنازة؟ الأمران جائزان من ناحية الجواز، كلاهما جائز، سيبت هذا ومشيت غادي باهي، سيبت هذاك وجيت لهذا عادي، لكن الأفضلية أيهم أفضل؟ هو لا شك أن صلاة الجنازة فيها أجر عظيم، ولكن إذا كان هذا الذي يخطب في هذا المسجد حتى هو تمشي يقولوا لك شن الخطبة، تقولوا والله ما نعرفها، ويقولوا لك شن قريت، تقول والله ما ندري بيه، والتاني بالعكس لما تمشي للبعيد تسمع الخطبة وتنسجم وتتأثر بها ويكون فيها أثر حتى في قادم الحياة، إذا تكلم على حقوق الوالدين تتأثر ولا تعق والديك، إذا تكلم على حقوق الزوجة تتأثر وتنصف زوجتك، إذا تكلم على حسن تربية الأبناء تتأثر وتربي أبنائك بما قال، إذا كان بهذه الطريقة فهذه الذهاب إلى المسجد الآخر أفضل، لأن الأثار متاعها قد تكون في فعل واجبات أو في ترك منهيات، زي ما قلنا في الإحسان إلى الزوجة قد يكون في بعض الأمور واجبة واجبا وأنت لا تعلم، لما تسمع الخطبة تحسن إلى الزوجة تفعل واجبا، أو في بعض الأمور في عقوق الوالدين كنت لا تنتبه لها فنبهك الشيخ فتتركها فتترك محرما، وهذا أولى من صلاة الجنازة. وإذا كان ما فيش فرق غير هذا، لأن قرايته جميلة وهذاك قرايته مش جميلة، ولا هذا خطب 3 دقائق وهذاك خطب 1/4 ساعة، هو هذا السبب، نقول لك لا، بعد ذلك صلي في مسجد الجنازة أفضل، فاللي أنت تأثر به وتستفيد منه أكثر هو ذاك اللي مشي له، لقيت روحك الخطبة تستفيد منها في كل حياتك، مش غير مجرد أنك بكيت شوية وطلعت ونسيت عشان قال، هذه في هذه الحالة تمشي للمسجد الثاني. إذا كان ما فيش هذاك الفرق ولا غير عدم التأثر، بعد ذلك نقول لك والله صلي في المسجد الأول ولا تفوت أجر صلاة الجنازة. عندنا اتصال سيد أحمد.
1: السلام عليكم. شكرا.
0: الله يبارك فيك.
1: عندي كثيرة.
0: تفضل.
1: الأول لما تصابي لما يشرح الدرجية كان ان احيانا يكون واجب واحيانا يكون مستحب.
0: شنو هو هذا؟ شني؟
1: لا شكرا.
0: ما سمعتكش.
1: شكر الله سبحانه وتعالى.
0: شكر
1: الشخص يذكر الله على
0: شكر الله تعالى. ايه
1: في احيانا يكون فيها واجب شكر الله
0: با قوانين قلت في مجال المعاملات التلفيقية بين المذاهب. تمام.
1: نعم.
0: شن سؤالك؟ هل الضوابط الشرعية شني؟
1: نعم. هل الضوابط هل الموضوع هنا تلفيق بين المذاهب أمر مرعي للشرع وجائز يعني؟
0: تلفيق بين المذاهب جائز أم لا؟
1: نعم، وخصوصا في مجال الأحكام الأخرى والمعاملات.
0: شن تقصد بالتلفيق يا سيد أحمد؟
1: يعني ربما توزي الآن في حكم الطلاق الآن ما تخدش القانون يعني الوضعي ما يخدش مثلا بالقول المشهور
0: لها. يعني التقليد تقصد مش التلفيق، ما التلفيق مصطلح لي شيء والتقليد شيء آخر، أنت تقصد التقليد أنه يتركوا مشهور المذهب وياخذوا بمذهب تاني، هيك تقصد؟ ولا التلفيق؟ ولا التلفيق مسألة واحدة، ياخذوا شرط من المالكية وشرط من الحنفية وشرط من الحنابلة وشرط من المالكية، هيك تقصد؟ هذا التلفيق يعني مسألة فيها، مثلا نجيب لك مثال، مثلا عقد النكاح، عقد النكاح المالكية لا يشترطون المهر، يعني لو ما ذكروش العقد صحيح، والأحناف لا يشترطون الولي، والشافعية لا يشترطون الشهود. التلفيق أنني نقول العقد جائز بدون ولي وبدون مهر وبدون شهود. يقولوا لي علاش؟ نقول المالكية قالوا كذا والشافعية، هذا التلفيق. أنني نجيب حكم ما قال به حد من الثلاثة السابقين، هذا تلفيق. أما التقليد أني ناخذ المسألة بحذافيرها من الأحناف، أو ناخذ المسألة بحذافيرها من المالكية، أو ناخذ المسألة بحذافيرها من الشافعية، هذا شيء آخر. فأنت تقصد التلفيق ولا التقليد؟
1: لا نعم مطلوب التلفيق. نعم
0: التلفيق.
1: نعم
0: باي تسمع الإجابة باي. والثالث
1: سبب تقديم كتاب الجموع بالأمير علينا يطرح بالفضل
0: تقديم
1: المصريين قوة قدموا في المجموعة المجموعة الطرحة للأمير على
0: الدسوقي الحاشية الدسوقي.
1: الله يجزيك خير.
0: ماشي ماشي سيد أنور.
2: نعم السلام عليكم فضيلة الشيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: جزاك الله خير وحسن. عندي سؤالين يا فضيلة الشيخ لو سمحت.
0: تفضل.
2: جات فضلك. قلت لك أنا من العسكريين العهد الأولي وحضرت حرب تشاد، ولكن الدولة لتو ما أعطتناش يعني حقوقنا بالإجابة من ناحية دينية ومن ناحية قانونية. هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، أنا في يوم واقف سمعت نفرين يهدرزوا مع بعضهم، واحد منهم قال له حشاك خمسة. قلت عفوا معلش بنخش في المهم، تفضل يا
0: شن. قال له حشاك خمسة. ألو يبدو أن الخط انقطع. الأخ سليمان.
3: نعم يا شيخ.
0: السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
0: السلام ورحمة. تفضل.
3: ألو.
0: أيوة تفضل سيد سليمان.
3: سليمان أسمع فيك دائما.
0: تفضل يا سيد سليمان.
3: يا شيخ أنا من أسألك على فتوى.
0: تفضل.
3: مش خطوة هي استفتاءك كيا خلاص يا عليه مسكوا في مكان
0: ايه
3: المخطط زمان يوم نظام السابق كان فيها مخطط مفتوح وفتحها طريق
0: ما
3: وتوى بعد الـ بعد الـ بعد الثورة هذه سكروها طريق
0: ما
3: وقدمنا شكوى احنا وعساس انه يفتح طريق
0: يعني انتم كان في مخطط والمخطط طرقة مفتوحة بعد الثورة سكروا الطرق وانتم قدمتوا شكوى ان يفتحوها زي ما كانت.
3: نعم
0: ان يفتحوها زي ما كانت به. شنو السؤال بالضبط؟
3: هي مستفيدين منها ناس وزر، لكن في حشين مضمرين ما يبوهاش الطريق
0: ما؟
3: فإحنا سوى بالشق وهدي الحق لكم ونحن على حق ولهم على حق ما أسمى شيء
0: باي. تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
3: بارك الله فيك.
0: ماشي ماشي. السيد يونس. السلام عليكم. السلام عليكم سيد يونس. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور عبد المحسن.
0: الله يبارك عليك سيد يونس. شن حالك؟
4: حياك الله وجزاك الله علما وتقوى
0: أجمعين يا رب العالمين.
4: الله يبارك فيك.
0: آمين يا رب العالمين. آمين يا رب.
4: نسأل الله العزة وسلمة الخوصة في غزة.
0: آمين.
4: الله ينظمنا إن شاء الله ما ننسهمش من صالح الدعام أن في غفلة وعلى الطاقة المدة هم تتبع عليهم الظروف هذه. نسأل الله أن
0: من
4: صلى من صلى على صلى وما نسمى صلاة الدعاء. والله بخذ ما هو سؤال حلو. كل واحد منك في التوجيه الطيب واخذنا على التوجيهات الطيبة بمسألة الكهرباء. الحقيقة نقدمين على صيف والناس ما عادش بتحمل حتى رمش الضي ما عادش تقدر تتحمله. ومنا يعني في تسهيلات واجه مع ما سمعنا حد قص على الضي وصح فيها ممكن أخطاء دولة، لكن وشوفوا خلي النهار في النهار. أتمنى منك حقيقة والسلة ونفس الوقت التوجيه المبارك لنا. الله يا أستاذ هذا فيك ما نقدرش نسأل عليه. سأل ربي يوفقكم للخير
0: أجمعين
4: وإن شاء الله خادم أفضل إن شاء الله
0: يا رب العالمين.
4: الله يفتح عليك.
0: يا رب. إذا كان فيش اتصال للسيد محمد، قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه وهم به مشركون. التعوذ من الشيطان قال في القراءة متى أقولها؟ هذه الآية قال إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هل الأمر على الوجوب أو الأمر على الندب؟ هل أي حال؟ أني أمتى نقولها في الصلاة؟ لأن في الصلاة بنقرأ قرآن. المالكية يقولوا لا ما تقولهاش بكل أنت في الفرائض، إذا أردت قولها في السنن ولا في مطلق النوافل فذلك جائز، لكن في الفرائض مكروهة. يعني قد يقول قائل ألا يخالف المالكية الآية والقول ما قال الله وليس ما قال المالكية؟ ربي قال لي إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، هذا فعل أمر، سواء كان فعل الأمر على الوجوب ولا كان فعل الأمر على الندب، المسألة فيها خلاف. باه الآن المالكية قال لي مكروه تقول الاستعاذة في الصلاة، صلاة الفريضة، بهذا مخالف. يعني أني أجعل قول المالكية في مقابل قول الباري عز وجل، كان هذا تفكيرنا، معناه تفكيرنا خطأ. واللي يقول لك هيك ما يفهمش، ويستحيل أنك أنت تكون أحرص على كلام الله عز وجل من الإمام مالك ومن بقية علماء المالكية، لكنهم قالوا هذا مخصوص بالتلاوة أو بغير الفرائض، لأنه لم يرد على النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يتعوذ في الفرائض. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم يخصص الآية إذا قرأت القرآن في الفريضة فلا تستعذ، وإذا قرأته في غير الفريضة أو في التلاوة فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذا تخصيص، تخصيص الآية بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة هذه كمسألة أخرى، هل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأها أو لم يقرأها؟ عند المالكية لم يقرأها لا جهرا ولا سرا، وبالتالي كرهوا الاستعاذة في الاستعاذة والبسملة في الفرائض. فمسألة التعوذ هذا بالتخصيص، ومسألة الفاتحة قال صليت وراء كذا كذا فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، ما قالش بقية، ما قالش البسملة فيها، على خلاف هل المقصود الحمد لله رب العالمين الفاتحة ولا الحمد لله رب العالمين القراءة. المالكية قالوا القراءة، كان يفتتح بالحمد لله رب العالمين في قراءته، والتانيين قالوا لا الحمد لله رب العالمين كناية على أنه يفتتح بالفاتحة. على كل حال الخلاف موجود، ومسألة التعوذ هذا في غير الصلاة. أول شيء التعوذ من الشيطان ليوفقك الله عز وجل في عبادتك، وهذا حاصل بأنك أنت صليت ركعتي الرغيبة أو بتكبيرك والدخول في الصلاة. بتكبيرك والدخول في الصلاة أنت أبعدت الشيطان عنك، فما تحتاجش معه إلى التعوذ. هذه مسألة أخرى، يعني هذه لماذا؟ لكن على كل حال عند المالكية لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ في الصلوات الفرائض، وبالتالي قالوا هذا يخصص الآية، وإذا قرأت القرآن في غير الفرائض فلك يطلب منك الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، وإذا كان في الفرائض لا تطلب منك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. ف فالخلاصة أنك أنت ما تعوذش في الفرائض، ما تعوذش في النوافل، وفي بقية الصلاة يطلب منك التعوذ. رسالة الأخ أبو أحمد للمسؤولين عن المتقاعدين، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني هذا الموضوع تكلمنا فيه مرات كثيرة، لما نقول تكلمنا ني وغيري يعني مفيش واحد جاء في البرنامج هذا ولا في برنامج تلفزيون ولا في أي برنامج مباشر على الهواء لدار الإفتاء إلا ويطلب منه الكلام عن هذا الموضوع. قد يكون الذي يأخذ راتب التقاعد امرأة عندها يتامى توفي زوجها، يعطوا فيها 900 جنيه، يعني تعريض المرأة وتعريض أبنائها لذل وضنك ومشقة في الحياة ما بعدها مشقة. وحتى الراجل تقريبا الأخ صالح كان دائما يتصل، قال عندي 8 صغار أنا وهو ومرته، يعني 10 أرواح ب900 جنيه، تخيل الواحد بأقل من 90 دينار تقريبا في الشهر، 90 دينار هذو ما يسدوش حتى 3-4 أيام. هذا نحكي في الظروف العادية في الأكل، ما نحكيش في الحاجات الصعبة، يعني باقي 27 يوم الباقي هذا شن بيدير فيهم مسكين. وجهت ووجه غيري الكلام للمسؤولين أن هذه الفئة تكاد تخرج من الانتماء للدولة أصلاً. يعني أمس على التطبيق سئلت واحد قال بنهرب أنا وعيلتي، حرام ولا حلال؟ قال بنركب للبحر وبنهاجر هجرة غير شرعية، حلال ولا حرام؟ تخيل أن يصل الحال بالليبيين إلى هذه الدرجة. ممكن تكون فيه مبالغة في بعض الأشياء وكذا، وممكن تكون خلاف وجهات النظر في اللي يقول أني نموت هنا ولا نطلع برا ونذل نفسي برا، وخاصة أن معي مرتي، وفي اللي يقول لا أنت تبذل نفسك هنا، يعني بنحاول ينعيش راجل وعزيز وحر يا نموت. هذه خلاف في وجهات النظر، قد يكون فيه مبالغة، لكن فعليا لو كان الليبي عايش هنا يا باهي مش حيمشي هجرة غير شرعية مهما يكون. ولما نقول عايش باهي يعني مش مليونير ولا لا لا، يعني عنده ما يكفيه الأساس، عنده حوشة، عنده سيارته، معاشه يسد الشهر أو حتى ما يسداش، يعني مرة يدين ومرة تجي من غادي ومرة من هني وتمشي الأمور، ما أعتقدش في ليبي يطلع برا من البلاد. لكن لما توصل إلى هذا الحال الذي نحن فيه تبدأ الهجرة الشرعية حتى من الليبيين، وكل مسؤول في هذه البلاد يسرق ويرتشي ويطلع برا وياخذ في بدل سفر وبدل سكن وبدل بدل بدل بدل، ومسيب هؤلاء الناس ومش في باله أصلا هؤلاء الناس، والله حسابه عسير يوم القيامة. ولما نقول حسابه عسير ما هيش كلمة هكي تفوت، يعني لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ما هيش كلمة عادية. يعني عمر بن الخطاب لما سمع قوله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون أغمي عليه، مع أنه كان مقدد روحه باش يسعد الناس. من القصة المشهورة لما بطنها جابوا أكل فيوزع فيه للفقراء المسلمين، جابوا أكل لبيت المال فيوزع فيه على فقراء المسلمين، فبطنها قعدت تقرقر من شدة الجوع، فقال قرقري ما تقرقري، لن تذوقي طعاما حتى يشبع فقراء المسلمين. قالها قرقري ولا ديري اللي تبي تديريه، ماكش ضايقة حتى حاجة لين الفقير الأخير ياكل، بعد ما الفقير الأخير ياكل أني ناكل. وهو خليفة المسلمين كان مكلاش الفقير الأخير ولا ما ضايقة حاجة. لما تجيبونا واحد زي هذا بعدين طالبونا بطاعة ولي الأمر وعدم الخروج عليه وأسمع وأطع ولو جلد ظهرك وأخذ مالك، لأن هذا لن يجلد ظهري ظلما، اللي خايف علي ما يبيش يجو، ما يبيش يأكل هو، مش ما يبيش يشبع، ما يبيش يأكل هو لن يأكلني، نصور بعد ذلك أن يجلدني ظلما أو أن يأخذ مالي غصبا، مستحيل. فكلمة الحساب العسير كلمة لها ما بعدها، وهذا اللي مصبر الليبيين الحقيقة. يعني لما نسمعوا بالسرقات ونسمعوا بالملايين التي تنفق فيما لا يفيد، أرى اللي مصبرنا أن اليوم وراء غضوة، بس خلي اليوم يخنب ويسرق، ويوم القيامة لما نشوف أني قداش طرحت عليه من سيئاتي أو أخذت من حسناته، بعد ذلك نقول يا ريتها زاد عفس علي في الدنيا. وهذا ليس معناه أنني اللي يديروا علي بهي، مش هكي معناه، لكن في النهاية عندي حاجة تصبرني. خير من كل يوم يلقوا واحد معلق روحه عشان روحه لأنه ما عنداش باش ياكل، ولا أولاده يبوا ضحية وما عنداش، ولا أولاده يبوا ملابس المدرسة وما عنداش. اللي صبره إنه في دين وفي جزاء وفي حساب، وهذا الضنك اللي يعيش فيه هو من ابتلاء الباري عز وجل، وعليه أن يصبر. هذا اللي مصبر كثير من الليبيين على الأقل. فمسألة المتقاعدين هذا تكلمنا عليهم، زي ما قلت الآن الناس تبدأ تتكلم وتقول والله كيف، ولما بتزيدوهم وهذا أعباء على المالية، بل 250 مليون اللي أعطوهم للسوداسي هذا مش أعباء، 250 مليون دولار لو ضربناهم في الثمانية الآن يطلعوا زوز مليون دولار، زوز مليار دينار ليبي. زوز مليار هادو كانوا يكفوا هؤلاء المتقاعدين 4-5 سنين القدام، لكن لا عادي يعطيهم للملاعبية يلعبوا، وعطيه بعدين 150 ألف وشريب 7 مليون، وهو أصلا والله يرجليه الزوز يسار زي ما يقولوا في الكورة، أعطيه 7 مليون وعشرة مليون، ولما توصل في الفقراء والمعوزين يبدأ الدولة قريب تنهار، والدولة قريب تتسلف، والدولة قريب كذا. وما دام استمر هذا الفساد حنصل إلى هذا الأمر، لو لم يتداركنا الله برحمته سنصل إلى السلف. علاش؟ لأنك أنت مخلي الفقير باش تدوق زي الفقير، أنت مسؤول يلي مش معدل. وإن كان هم الآن ما همش في بالهم، أولادهم يقروا برا ويعالج برا ويصيف برا وأمورة طيبة، ما يدورش فيك، وعنده رصيد برا حتى ما البلاد خشت لبعضها مش حيقعد. أنت يلي منتخبه، أنت يلي منتخبه هذا، لما أنت تقعد تحت الحضيض والله ما شبح لك، هو حياخذ ولاده أو هو مش حياخذهم، لأن هم أصلا برا، يمشي برا يتبعهم، وقعد أنت بعدين سف الملح زي ما يقولوا. علاش؟ لأنك أنت اللي اخترت هذه الأشكال، وأنت ستحاسب على جزء مما فعل. إذا كنت تعلم أنه سارق، وتعلم أنه فاسد، وتعلم أنه ضد الدين، كل حاجة دارها أنت راك محاسب عليه معها، أنك أنت اللي جبتها بصوتك هذا. أما إذا اخترته على أساس أنه طيب وأمين وقوي ومع البلاد وبعدين خان، يوم القيامة نقول له وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، نقول لي ربي أما يقول لي كيف اخترت هذا وهو جاب المرتزقة ولا خنب البلاد ولا عين أولاد عمه ولا والله إني لما اخترته سألت عليه وقالوا لي رجل طيب وجربته وأمين، فاخترته بناء على هذا الأساس. ما نعرف شني الغيب، نعرف أنه بيولي خناب بعدين، فيبدأ عندي حجة أمام الباري عز وجل. لكن لما عارف واحد خناب وما يصليش زي سيم من الناس اللي مشهور هذا، واني اخترته وهو يدير في القوانين، اول قانون دار اللي هو الغاء الربا، يوم القيامة اني اللي اخترته على خاطر ولد عمي ولا ولد خالي ولا من قبيلتي نبدأ سالك مع ربي، لا مش حنبدأ سالك. وبالتالي المسألة يعني تكلمنا فيه الموضوع هذا كثيرا، وهم المسؤولين يعني او المسؤولون داروا حل، قالوا بيزيدوهم، لكن حقيقة هذه الزيادة ما نبوش نقوله ما تنفعش، لكنها دون المطلوب ودون ما يرغب فيه المتقاعدون. أسأل الله عز وجل أن يسهل عليهم وعلينا وعلى جميع المسلمين وعلى أهل غزة بمنه وكرمه. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية الجزء الأول من حلقة اليوم، ألتقيكم بحول الله وتوفيقه في الجزء الثاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت للمشايخ اللي معاك ودار الإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله اللي حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة. فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج فتوى الذي يأتيكم عبر أثير إذاعتكم من الساعة 11 صباحا وحتى 1 ظهرا. يسرنا استقبال أسئلتكم واستفساراتكم الشرعية عبر أرقام التواصل 092-092-15-0 092-092-16-0. كما يمكنكم متابعة بث الإذاعة على الترددين 90.9 FM و 97.9 FM. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح بالإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم. عند الأخ سالم، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ، كيف حالك من اليوم؟
0: الله يبارك فيك. الحمد لله،
1: نحبكم في الله يا شيخ، الله يبارك فيكم وينصركم وينصرنا في فلسطين يا رب العالمين.
0: آمين يا رب العالمين، آمين يا رب.
1: شيخ نسألك أنا إن شاء الله بنتوكل بمسافر في السفينة ثلاث أيام هنا.
0: إيه ربي يجيب لك زينة.
1: الجمعة والسبت، كيفية الصلاة في السفينة؟ مش قصدي على القبلة، كيفية الصلاة قصر الجمعة كيف نديروا فيها؟
0: صار مش على القصر، كيفية الصلاة قصر وجمع وهكي.
1: قبلة هذاك اليوم جاوبنا على الشيخ قبلة، لكن نحكي على كيفية الصلاة في السفينة.
0: باي تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
1: والجمعة حتى هي كيف نديروا بها؟
0: الجمعة والقصر والجمع.
1: أيوة إيه إيه.
0: تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
1: بارك الله فيك، الله يبارك عليك،
0: الله يبارك في الجميع، بارك الله في الجميع. الأخت فاطمة الشقل عندها سؤالان. السؤال الأول، قالت والدي يشتغل في مكان وعنده مجموعة من العمالة من البنغلاديش، حصلت الحرب، ثم بعد انتهاء الحرب خرج العمال إلى بلادهم، بقي واحد فقط، وبعد فترة اختار هو أيضا أن يذهب إلى بلاده، ووجد معه مبلغ، وجد في حجرته مبلغا من المال، كيف يتصرف؟ عندنا اتصال. أخ حمزة، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: شيخ مصطفى، كيف حالك؟ وين وصلنا؟
0: الله يبارك فيك.
2: بارك الله فيك، الله خير على المصطفى.
0: آمين يا رب العالمين.
2: يا شيخ نسأل عن البرنامج اللي الحين دولا طبعا الآن الحين تبع فيه ممكن من دار الإفتاء المركزي عليهم يرجع مركزي ممكن يرجع عليهم في حكمه يا شيخ اليوم نحسن يعني، لكن في بسيط لو تركت الصرافة اليوم طبعا.
0: تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
2: الله يجزاك خير.
0: آمين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين. أخ عبد السلام،
3: السلام عليكم شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: والله إني أحبكم في الله. والله
0: الله يبارك فيك، أحبك الذي أحببتنا فيه يا أخ عبد السلام.
3: بارك الله فيكم إن شاء الله في ميزان حسناتكم.
0: آمين يا رب العالمين أجمعين.
3: بالله يا شيخ سؤال. بالله
0: إيه تفضل.
3: الحلف بغير الله محرم صحيح؟ هل يجوز أن يضر الحالف بغير الله بخصمه؟
0: يعني اللي حلف لك قالك وراس أمك لما تدير هكي مثلا، هل يجب عليك أن تبره أم لا؟
3: هو لا، هو الغالب يا شيخ اللي يبارك فيك يقولك علي اليمين يعني.
0: يا حدي
3: إيه علي سؤال بالله
0: علي اليمين بحت تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
3: الله يرحم والديك. شكرا
0: ولدنا ولدك إن شاء الله. سيد المهدي السلام عليكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الله يبارك فيك سيد مهدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: الله منا منكم إن شاء الله صالح الأعمال مناسبة السنة الهجرية.
0: آمين.
4: بينا وليوم الإسلام والمسلمين.
0: آمين أجمعين يا رب العالمين.
4: بتلاقي نبي نصر على الخصام دع الناس اللي يصير في الصلاة بين الأعمدة. يقول لا ما توقفش هنا وتعرفنا هنا الأعمال يا شيخ. نبو نصيحة بالله.
0: ما تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. واضح سؤالك سيد مهدي تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. الأخت فاطمة كما قلت سؤالها باختصار أن أحد العمالة خرج إلى بلاده وعندما جاء أبوها إلى السكن الذي كانوا فيه وجد مبلغا من المال. سألت هلبة ولا شوية؟ قالت والله شوية أقل من 200 دينار. هو الأصل فيها أن يأخذ حكم اللقطة، مال لم يعلم صاحبه أو علم ولم يستطع الوصول إليه. عندكم حل أن أنتم تصرفوه ويبقى أمانة عندكم، تصرفوه ويبقى أمانة، ولو جاء صاحبه ولا عرفتوا كيف توصلوا له بأي طريقة من الطرق يجب عليكم أن تردوه. وهذا دائما هو الحل المفضل عندي خاصة في الأرقام الكبيرة. الحل الثاني إن تخلوه أمانة وتديروا بوكم يكتب عليه هذه أمانة فلان ويخليه هكي، وكان ربك خذي أمانته بعدين يخرج صدقة عن صاحبه. والحل الثالث إنكم أنتم تتصدقوا بها عليه، ولو جاء صاحبه أو وكيله بعد ذلك فيجب عليكم رده له وتولي الصدقة باسمكم أنتم. يعني نفرض أن هذا الشخص اسمه سعيد، بوك قال والله صدق عن سعيد ولا فلان البنغالي واللي هو بالمئتين دينار. جاء سعيد هذا بعد سنة سنتين ثلاثة عشرة قالكم والله إني زمان هني خليت فلوس واعطوني، فيجب عليكم الرد وتصير الصدقة باسم أبيك وليس باسم سعيد. هذه الطريقة. لما المال شوية زي هذه يعني حتى لو جاء سعيد بعد سنة ولا اثنين مش مشكلة انكم تردوا له 180 ولا 170 تصدقوا بها خير. وكان المبلغ كبير 4000 5000 10000 وني كان صرفته بعدين بيجيني هذا يقول لي اعطيني تصدقت به. هو لما تصدق به عليه ويجي نخبر أنني تصدقت بي عليه. لو قال لي باهي تمت وتمشي الصدقة لي. هو جاء سعيد هذا في المثال بعد ثلاثة سنين قال لي أبوك أعطيني الفلوس، قال لأبوك والله تصدقت بيهم عليك، قال لك كويس باهي خلاص تمت، قال لا من اللي قالك تصدق بيهم أنين بيهم. يجب على أبيك بعد ذلك أن يرد وتصير الصدقة باسمه. فالفرق بين الخيار الأول والثالث، الخيار الأول نقول لما يكون المبلغ كبير أفضل، إن أنت بتتصدق عليه بخمس آلاف بعشر آلاف يجيك بعد فترة يقول لك أعطيني العشر آلاف تقعد حتى معاش عندك وين ترد، هذه مشكلة. لما يبدأ صغير الصدقة أفضل، تصدق به وحتى لو جاء سهل ترد للمئتين جنيه ولا أقل من المئتين جنيه. لما يبدأ كبير ننفقه ماني على نفسي بحيث حتى لما يجي يطلبهم يبدأ عندي البديل وما نشعرش بأن عبء علي لأنني صرفهم من زمان. بك أنا ما جاش بكل لين مات بوك ومت أنتم ونسيت القصة، خلاص حلال عليكم ما هوش حرام. الإنفاق هذا حلال عليكم وما هوش حرام. السؤال الثاني قال أبوي بينزل بيشري حاجة ما عنداش فلوس، قلت له خذ بطاقتي خدي بطاقتي شري بيها، وقال لي تورد لك نقدا بعد ذلك. وهي قالت انني عندي نقد واعطيتها البطاقة، عندني هذا ربا. بعض المشايخ قالوا لا عادي تسهلون في هذه الامر لكن عندني ربا، بدليل ان هي ما باش تعطيه النقد باش تعطيه 30 40 100 النقد، طامعة في أن تعطيه بالبطاقة وتأخذ النقد الذي هو خير. كلنا نعرف في ليبيا الآن أن النقد خير، خير من النقود الإلكترونية اللي تبدأ عن طريق التحويل ولا البطاقة، خير حقيقي أحيانا وخير نفسي أحيانا. يعني لو بنشري بيهم دولار هنا خير حقيقي مش نفسي، يعني الميت جنيه النقد تجيب دولارات أكثر من 100 جنيه في البطاقة ولا في التحويل. 100 جنيه هذيك تجيب 8 دولار ولا 9 دولار ولا 10 ولا اللي هو، وهذه تجيب 11 و12. إذن هذا خير حقيقي. وأحيانا نفسيا، لأنني 100 اللي عندي نقدا نقدر نشري بهم أي حاجة، بينما 100 اللي بالبطاقة مرات ما نقدرش نشري بها، ما نقدرش نشري بها بنزينة الآن، ما نقدرش نشري بها خبزة، ما نقدرش نخش لدكان نقول بناخد مستكة بربع جنيه ونحول هلا بالبطاقة. فالنقد دائما عندنا خير. الآن هنا في حكم المشروط، إنني بناخد منك الأقل ونرد لك الأكثر، وهذا سلف، لأن في وقت، في وقت بين أخذ الأب المال اللي في البطاقة وبين الرد إن شاء الله حتى ساعة، هذا يسمى سلفا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل سلف جر منفع فهو ربا. وبالتالي اشتراط أن نخلص عليه بالبطاقة ويرد نقدا عندني هذا ربا، ما فيش اشتراط، ولكن عارف بحكم الحال إنه يبي يرد لي نقدا، زينني نعرف بوي ولا أمي ما عنداش كيف يحول لي، ونعرف أنني لما نبي نعطيه بالبطاقة يبي يرد لي نقدا، هذا المعروف عرفا كالمشروط شرطا، حتى هو دخل عليه الربا. الحالة الثالثة الجائزة، أنني نشرط عليه أنه يرد لي حوالة، جاب لي 2000 دينار ولا 1000 دينار ولا 5000 ولا 100 جنيه ولا 70 جنيه، وقلت له راني برد لك حوالة، حول لي واني تورد لك حوالة، وبعدين ربي سخر عندي النقد، هنا يجوز لي أن أرد له نقدا. لما شرطت عليه شرط أنني أرد له بالحوالة يجوز لي أن أرد نقدا. لماذا؟ لأن الرد أحسن صفة، هذا يجعل الشخص من خيار الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، خيار الناس أفضلهم قضاء. فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني 1000 ورديت له 1100 تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشاي بيشوف له بكر ملقاش، قال له رأى ملقاش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد له عادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء، يعني أو خيار الناس أفضلهم قضاء. فقالوا رد واحد بأفضل منه. لما تكلموا هذا بالإجماع، لأنه لم يكن مشروطا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رد للبكر متاعه، لو كان مشروطا قال له برا جيب للرباعي، لهو ما كانش مشروط. فلما رد له بأفضل صفة دل على الجواز عند الجميع. اختلفوا في القدر، اللي هو زي ما قلنا جمل يرد لزوز 1000 جنيه يرد ل1100، اختلفوا فيه المالكية قالوا لا يجوز وغيرهم قال يجوز. نعرف علاش بعد السؤال. أخ رضا السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله.
0: لا بس عليكم الله يبارك فيك.
5: جزاك الله خير إن شاء الله.
0: أجمعين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين.
5: الشيخ هذا بنسألك سؤال في نتاع يتعلق بالورد.
0: الورد إيه؟
5: إيه تمام. إحنا الوالد متوفي وواخذ مرة ثانية. والدة مطلقة.
0: اللهم اغفر له وارحمه به.
5: تمام. والورث هذا زي ما تقول منصوب يعني فيه مشاكل في قضايا نيابات ومحاكم تمام والحمل مشقة النزاع وريد واحد هو في العيلة وريد واحد
0: كيف؟ شنو هو؟
5: بيجي على الورث هذا وريد واحد يعني شخص واحد
0: اللي يجري شخص واحد
5: تمام يعني هل بعد سنين مثلا الشخص هذا 4 سنين 5 سنين حصل حاجة من الورث هذا هل يحق للورثة الثانيين يجوا يأخذوا نصيبهم طول والله هل يحق إنه هو يطلبهم بأسعار مشقة النزاع عشان يصرف هو عشان يصرف
0: سنة فهمتك فهمتك بقى تسمع الإجابة بإذن الله تعالى
5: ويحقوا منا يعني مرت أبوي هذه مش ولايتنا وكالة أبوي هو الفريضة فيها 4 أمتار اللي هو أنا وأخوي ومرت أبوي وعندي واحد صغيرة
0: باه
5: ومش مدريش إنه وكالة قالت لا أنا حبلي ما نبيش لنجي عليه ولا نسلم عليه ولا حيث الخول ولا نسلم ولا ديرو شيء فمدير وكالة أنا أخوي مدارين وكالة مدارين وكالة وزي ما يقول هو اللي يجي على الورد هل بعتني لما مثل حق لسخط أرض ولا حاجة يطلع لها خصوصها بعتني يجي يطلبها بالأسعاب يعني سنصل وسنصل في السنين أما يجي عليهم
0: هي نصت قتلة لا تجري لي على حقي للدورة هكي ولا
5: تمام هي موكلة راجل أختها راجل أختها ما جاش بقه لتكلم على رجل ويقول دي مانا مش فاضي وما جاش بقه
0: الحد بقى تسمع الإجابة بإذن الله تعالى تسمع الإجابة بإذن السيد أبو بكر
6: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
6: مرحبا يا شيخ حطيب
0: الله يبارك فيك
6: كل عام انت بخير
0: كل عام انت بخير
6: السنة الهجرية ان شاء الله يا رب العالمين

0: تبدلها من النقدي.
1: تسلفه بطاقة ويرد لك نقدي.
0: ايوه بالضبط.
1: ايه
0: انا في فترة اللي كانت فيها سيولة ما فيش كفر يعني.
1: ايه
0: فمشت مشيت انا طبعا في السوق عندي بطاقة فيها المبلغ يعني.
1: ايه
0: لكن انا ما عندي سيولة، ما عندي سيولة مصارف ما فيش. فكنت هنا في السوق نلقى واحد يقول خذ البطاقة واعطيني نقدي. هل هذا شنو حكمه يعني؟
1: تسمع
0: حق النقدي وهذاك الفترة ما فيش سيولة.
1: إيه إيه إيه. تسمع الإجابة. هو مبدئيا هذا جايز، مبدئيا هذا جايز، لكن بالك ما نطقش في السؤال. بس اللي يحصل متاع يد بيد هذا جايز، والتاني تسمع التفصيل متاعه كان طقيت فيه السؤال بإذن الله تعالى. باهي ماشي الحال. آخر سؤال السيد صالح. السلام عليكم. أيوة سيد صالح، سيد صالح السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك أجمعين يا رب العالمين.
2: السلام عليكم يا شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: ميزان حسناتك يا شيخ.
1: أجمعين يا رب العالمين.
2: طريقك نور.
1: آمين يا رب العالمين أجمعين.
2: طريقك نور وين ما تمشي نور.
1: آمين يا رب أجمعين.
2: الدنيا وفي الآخرة.
1: آمين يا رب. آمين يا رب.
2: يا شيخ أنا صاحب ثمانية صغار ديما نكلم فيك كم شيء ما شما مدورين. متقاعدين. متقاعدين يا شيخ نوصله في صوتنا ما حد معدل علينا 900.
1: أنت.
2: يقول لك الزيادة اسمك يا شيخي.
1: أنت حضرت ال.
2: هذا فلاس ما فلاس.
1: حضرت الجزء الأول يا سيد
2: صادق يا شيخ الله يرحم والديك
1: بإذن الله تعالى. أنت حضرت الجزء الأول ولا ما حضرتش؟
2: أنا
1: حضرت الجزء الأول من الحلقة ولا ما حضرتش؟
2: والله ما سمعت يا شيخ.
1: والله لأنني والله ذكرتك بالاسم
2: يعني. بارك الله فيك.
1: والله ذكرتك بالاسم الحق
2: حتى للشيخ الصادق
1: بإذن الله تعالى.
2: الله فيك يا شيخ الصادق. إن شاء الله. دير معنا مجهود وصلونا صوتنا 900 لا تكفي يا شيخ. لا تكفي
1: بإذن الله تعالى يوصل صوتك يا سيد صالح بإذن الله تعالى. واني ذكرتك بالاسم لأن فعلا يعني الحالة صعبة جدا. واحد عنده عشرة عيلته عشرة ويأخذ 900 جنيه حقيقة شيء مؤسف جدا. يعني لو بنحسبها بمعاشي وبنحسبها بعيلتي نقول هذو ميتين مستحيل يعيشوا 900 جنيه. يعني اللي ياخذ خايل اللي ياخذ في 3000 و4000 وعنده 4-5 صغار بس وداهش في جرتهم وعيان في جرتهم ويبي خدمه ثانيه وثالثه باش يؤدي مصالحهم ويجوا يقولوا له واحد عنده 900 وعنده 8 صغار يقول لك هذا والله لا ميتين مستحيل يقدروا يعيشوا على اللي نين نحسب فيه بالورقه والبيرو. هادو المتاعات اللي عنده 8 انفار وعنده 900 هادو ميتين راه هادو يمشوا عرايا راه هادو حتى الماكله ياكلوا في مكرونه بلا طماطم وزيت هيك يحسبها. لكن حسبه الباري عز وجل غير حسبتنا ان تكفل بالرزق. والا لما تشوفها حقيقه تحسبها بالورقه والبيرو والله تقول هذا الاخ صالح ما نعرفش كيف قاعد حي هو وصغاره لتو. لأن فعلا يعني 900 كان صدوه 4-5 أيام ما زي حد. هذا باقتصاده بعضان على القلب يعني قصة الحم وقصة الفواكه وقصة الزرد على البحر وقصة هذا كله مش في قاموسة أصلا مش في قاموسة. أن لما سبيدر ولده يتقطع يغيره لا في قاموسة لما يتقطع برا لصقة ولا خيطة. في قاموسة لما الواحد متاع البنت يتقطع هذا شن اسمه المريول ولا شن اسمه هذا يقولون احنا القرنبيول لما يتقطع برا خيطيه أمه حتى ما يقدرش يرفع لي الخياط. هكي في قاموسة لأن هكي وإن شاء الله يلحقوا.

0: تو أقل الخياطة بترفع له سروال بقصرة بيقول لك 10 15 جنيه. العشرة 15 جنيه عند الأخ صالح تعادل 300 400 عند اللي معاشه 3000 و4000. ودرنا حسبة احنا يعني 8 انفار هادو على الأقل يبوا بين 10 ل 15 دينار خبزة يوميا. هادو لو قلنا 12 دينار في 30 عندك 360 دينار هادو غير خبزة بس، 360 دينار غير خبزة بس. تبقى الدحي ما نعرفش كان آخر مرة ب22، لو بياخد 4 في الشهر هادو 100، يعني غير في الخبزة والدحي أكثر من نص معاش طار. تكلمناش لعلى اللحم، لعلى فواكه، لعلى مرض، لعلى سنون، لعلى دواء، لعلى علاج، لعلى سيارة فزدت، لعلى بنزينة، على مواصلات الولادة للمدارس. يعني الولادي العشية بس يعني القايل أني اللي نرفع فيهم الصبح 650 دينار وفرحان قريب نطير أنني حصلت أصلا 650 دينار. للسيد صالح يقول له لا ده ما تقروش، يبي يسيب عمله باش يقعد يرفع ويجيب فيهم. هذا كان عنده سيارة أصلا مع الكلام اللي يقول فيه، والله بيخي هو نقوله متقاعد يعني، كان بالتأكيد ما عنده السيارة، ما عنداش حق البنزين اللي بيقعد رافع ماشي جاي صبح وعشية، وخاصة كان عنده أولاد كبار يقروا صبح وفي الجامعات وعنده صغار عشية، يلقى روحه طول الوقت هو ماشي جاي ويدفع في حق البنزينة. وبالتالي أسأل الله عز وجل صوتك يا أخ صالح بإذن الله تعالى يصل إلى فضيلة المفتي. وهني ما فيش حلقة تكلمت ظني حتى في التلفزيون إلا وتكلمت على موضوع المتقاعدين، لأن هذا واجبهم علينا، مش ميزة ولا واحد يتجمل، لا هذا واجبهم علينا، وهم حقيقة في كرب عظيم يعني كلهم يتصلوا. الأخ صالح وقبل الأخ اللي قبله ما نعرفش من هو اللي كلمني، المهم واحد تكلم عن ايوه السيد ابو احمد قال يتكلم عن المتقاعدين، وذكرت فيه الاخ صالح بالاسم. قال الله في عونه وفي عون كل محتاج ومستحق في هذه البلاد. سيد ابو احمد قال الاذان ما ادنوش في الوقت، وجاء واحد بعد 7 دقائق بيدن، هو قال 10 دقائق و7 دقائق، لكن في المثال هذا قال 7 دقائق، فالراجل مدنش في الإذاعة ومشى يدن البرة. هذا تصرف فقيه حقيقة، إما أن يكون فقيها وإما أن الله أعطاه عقلا دقيقا، لأن الإدارة فعلا أني لو كان قلت لي قبل ما نسمع الإجابة هذه لو قلت لك ما يدنش، لكن الإدارة هو فعلا يدل على فقه كبير. أول شيء ما يفوتاش أجر الأذان، وتاني شيء ما يلخبطش الناس، لأن مرات العزايز اللي والشيابين اللي عابين على الأذان لما تجي أنت تدن بعد 7 دقائق يكون هو سمع جامع وصلى، وتجي أنت تدن بعد 7 دقائق يقول شورى الأولين غالطين ويصلي مرة تانية. ففيه تلبيس على الناس الحقيقة الأذان في الميكروفون. الأذان اللي برا غالبا ما فيش تلبيس على الناس، ولا يحرم المؤذن من أجر الأذان، لأن هو الأذان الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة بألفاظ مخصوصة، هذا هو الأذان الإعلام بدخول صلاة الوقت المفروضة. في غير المفروضة ما عندناش، لا في عيد ولا في جنازة ولا في الكسوف والخسوف ولا في الاستسقاء، ما عندناش الكلام هذا كله. الدخول أوقات الصلوات المفروضة بألفاظ مخصوصة اللي هو نعرفوها كلنا، ما مش تعلم تقولهم والله وقت الظهر جاي هيك باللفظ هذا، لهذا لا يسمى أذانا شرعا. لابد أنك تؤذن بموعد أو بدخول وقت الصلاة المفروضة بالألفاظ اللي ربي شرعها، مع الخلاف اللي فيها، المهم في النهاية تاخذ واحد من الصياغ. فالحقيقة هذا دار اللي عليه، و وما خسرش الأجر وما لبسش على الناس، وبارك الله فيه وفي علمه. وإن كان ما أدنش ما فيها شيء، لأنه هو الآن حقيقة فات الوقت باش أنت تعلم بدخوله، هو فات، لكن لا يترتب على إعادته، مادام لا يترتب على إعادته مشكلة وفعله صاحبه ابتغاء للأجر، بإذن الله تعالى يتاب عليه. السيد أحمد قال الإمام الصاوي يشرح كلام الدردير، قال أحيانا يكون شكر الله تعالى واجبا، ما نعرفش أحيانا هو واجب دائما. الحمد والشكر كما قال الدسوقي تقريبا مترادفان وواجبان، الحمد والشكر. بعضهم قال الحمد واجب في المرة الأولى اللي هو في الشهادتين، ثم ما زاد على ذلك فهو مندوب، لكن ما عليه المذهب أن الحمد والشكر واجبان. واجبان كيف؟ قال بالقلب، على الأقل احنا الآن نتكلم عن الشكر، واجب بالقلب تشكر وتمتن لله عز وجل بما أنعمه الله عليك حتى وانت في أضيق الأشياء، يكفي أنه أوجدك، هذه بروحها نعمة تستحق الشكر مهما كنت في ضنك وفي ضيق، فما بالك إذا وسع عليك في مالك أو رزقك أو صحتك أو أبنائك أو معيشتك، هذا يستحق شكر أكثر وأكثر بالقلب وبالجوارح، أن يكون عملك كما يريد الباري عز وجل. أنت تو لما واحد يدير لك حاجة من الناس ويطلبك في عمل، ماذا بيك تأدي له عملين؟ أنعم عليك جارك ولا سلفك ولا كفاك شر ضيقة، وبعدين جاي يتكلم معاك قالك تعرف أنت الشجرة اللي غرسها مضيق علي شوي، وما قالكش قلعها، لكن قالك الشجرة اللي غرسها مقلع علي. الشخص الطبيعي والشخص الذي يقدر الشكر و فائدة إنعام الناس عليه وكذا بإذن الله عز وجل، طول يمشي قلعها الشجرة، مادام مش ضرورية طول يمشي قلعها. فحتى أنت شكرك بالجوارح يكون بهذه الطريقة، ما أخبرك به على الوجوب يجب أن تأتيه، وما منعك منه على التحريم يجب أن تتركه. فشكر النعم وشكر الجوارح، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. إذن الشكر واجب وليس مندوبا. لا أدري النقل اللي انقلته إذا كان فيه، نعرفش إذا كان قدرت الراجعة نشوف بالك فيه تفصيلات معينة، لكن ما أعلمه الآن أن الشكر عبادة واجبة وهي من خير العبادات، حتى إنما اختلفوا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الباري عز وجل يقول، قال الصابر يوفى أجره بغير حساب، واختلف الفقهاء هل الشكر أفضل أو الصبر أفضل. بعض الفقهاء قال الشكر أفضل لأنه مدعاء إلى الكبر ومدعاء إلى الغطرسة ومدعاء إلى ترك العبادات، فمن شكر الله وهو بمثل هذه الحالة ينال أكثر من أجر الصبر اللي هو ما عنداش يدير هكي ولا هكي. ولذلك بعض الفقهاء كما قلت قالوا الشكر أفضل من الحمد، لأن لاحظ إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، إذن المترف هو الذي دائما يكون أقرب إلى الفساد، فإذا ابتعد عن الفساد وشكر الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فعل أمرين حسنين، الابتعاد عن الفساد الذي كان في مقدوره. لو صاحب الغنى يقدر يمشي يزني بالفلوس، يقدر يسكر بالفلوس، يقدر يخش لمراقص بالفلوس، يقدر يدير فساد بالفلوس لا يستطيعه الفقير، لكن لما ترك هذا الفساد امتثالا لأمر الله عز وجل كان أجره أكبر من الفقير من هذه الجهة. فالشكر اللي نعرف أنه هو واجب وليس أحيانا واجبا وأحيانا يكون مندوبا. قال القوانين في مجال المعاملات التلفيقية بين المذاهب. إذا كان تلفيقية معنى التلفيق إن المسألة التي فيها شروط نأخذ من هذا شرطا ومن هذا شرطا ومن هذا شرطا، وندير قول لم يقل به واحد من الثلاثة أو الأربعة المذاهب، هذا ينبغي أن يكون محرما. لأن زي ما قلت في المثال متاع النكاح، الأحناف لما قالوا الولي مش واجب أوجبوا المهر وأوجبوا الشهود، عندهم يكفي في يعني إشهار النكاح المهر والشهود. المالكية اللي قالوا المهر لا، عندهم الولي وعندهم الشهود واجب، وبالتالي قالوا لو وقع على غير مهر، لو وقع على غير مهر وحصل الدخول انمشوا بصداق المثل أو مهر المثل. الشافعية اللي تركوا الشهود تقووا بالولي وتقووا بالمهر. لكن انت تجي تقول والله بناخذ نكاح بدون ولي مراعاة للأحناف، وبدون مهر مراعاة للمالكية، وبدون شهود مراعاة للشافعية. انت الآن جبت قول لا قال به المالكية ولا قال به الشافعية ولا قال به الأحناف. التلفيق بهذه الطريقة ينبغي أن يكون محرما. التقليد ان احنا لقينا واحد دار عقد بدون صداق وبنقلدوا للمذاهب الأخرى، هذا جائز، خير من نقعدوا نلزموا بيع لمذهبنا ونقولوا له والله هذه نكاح شبهة أولاد ونسب وقصة طويلة عريضة لا نقلدوا له خير. وهذا ما فعلته دار الإفتاء في بعض المسائل، قلدت المذاهب الأخرى لأن فيها توسعة على الناس، زي مسألة الطلاق المعلق الذي لم تعلم به الزوجة، وزي نسبة ولد الزنا له بعد أن يتزوج أمه قبل الوضع. هذا قالت به دار الإفتاء لأنه يحقق مصالح للمجتمع وإن كان خلافا لمذهب المالكية والقائلون به يعني أهل علم وتقوى وفقه. فالتقليد كل المذاهب تقلد، راهو مش هذا مش خاص بالمالكية قلدوا غيرهم بس، الشافعية يقلدون المالكية في مسألة أن لمس الأنثى لا يبطل الوضوء. يعني لما واحد يسأل في الطواف، في الطواف لما واحد شافعي يسأل فقيه شافعي يقول لأني لما بنطوف وبنمس امرأة نعاود الوضوء ونعاود الطواف، يقول لا لا قلد المالكية. علاش؟ لأن لو بيقول له هكي حيقعد طول عمره هو يطوف ومش حيكمل، كانش يقتل الناس كلهم باش يطوفوا بروحه، والباقي يراه لما تبي تطوف تبي تمس امرأة، هم عندهم مجرد المس بشهوة ولا بدون شهوة يبطل الوضوء، وبالتالي هم مضطرين أن يقلدوا المالكية، والمالكية يقلدوا في غيره والأحناف يقلدوا. فالمسألة مسألة التقليد شيء، وغالبا هو جائز إذا كان من يقلد عالما بما يقول وبالمذهب الذي يقلده، أما مجرد التلفيق فينبغي ألا يكون جائزا. وإن كان بعض أكبر المجامع الفقهية الأيوفي يدير في الكلام هذا، يلفقوا أحيانا تلفيق، ولذلك تجد بعض الأقوال ليهم ما قالش بيها حتى مذهب من المذاهب. قال ما سبب تقديم المصريين مجموع الأمير على حاشية الدسوقي؟ أول سبب الاختصار والسلاسة، أن مجموع الأمير أخصر وسلس ويفهم كل حد، بينما مختصر شرح الدسوقي يعني موسوعة فقهية كاملة تبي سنين وانت تقرأ فيها ومش حتحفظها كلها. هذا السبب الأول. السبب الثاني ان مجموع الأمير يكتفي بالراجح او المفتى به، وشرح الدسوقي لا، مرات يجيب مجموعة من الأقوال الخلافية في المسألة الواحدة سواء رجح بينها ولا ما رجحش بينها، لكن هذا ما يمشيش مع الطلبة المبتدئين زي ما هو مذهب الحنابلة قبل ابن تيمية وقبل ابن القيم، في 4-5 أقوال بدون ترجيح، لأن معاش تعرف أنت ما هو قول الإمام وما هو اختياره وما هو قول المذهب. فحتى يعني لما نبدأ مبتدئ نبي القول الراجح أو المفتبه وخلاص، تقول لي والله قال كذا وقال كذا وقال تريحني، لا نحفظهم هم ثلاثة ولا نعرف وينهم القول المفتى به. ولذلك لجأوا إلى مجموع الأمير. أيضا من ناحية الجديدة والتحديد، أيضا حتى من ناحية التحديد والأفضل في الفتوى أو الأسهل في الفتوى والأسهل في الاستحضار هو مجموع الأمير، ولذلك المصريون يقدمون مجموع الأمير على حاشية الدسوقي. هو هذا الأمر أراه أحيانا ما تبداش الأسباب حتى علمية، تجد أهل المغرب يقدمون الكتاب الفلاني على العتبية على الموازية، بعضهم يقدم الواضحة على العتبية، بعضهم كذا، موجود كتدريس وإفتاء. لأن علاش أني مثلا في مجموع الأمير الآن في مصر اللي بيقرأ الدسوقي مش حيلقى هلبة مشايخ، بعكس اللي بيقرأ مجموع الأمير الآن ما نعرفش الآن ممكن ما يلقاهمش الزوز. حتى آخر واحد مالكي توفي الشيخ طهريان، لكن أكيد لا يخلو الحال من بركة ومن علماء في الأزهر وفي غير الأزهر، وخاصة في الصعيد الذي ينتشر فيه المذهب المالكي. مرات حتى تكون المسألة يعني شن يقولوا لها، هذه لا إله إلا الله محمد رسول الله، وراثية. يعني مثلا في تونس تلقى الأب طبيب عظام والابن طبيب عظام والحفيد طبيب عظام، علاش؟ يقول الثاني نين وبنطلع طبيب مثلا باطنة، نبي كتب جدد ونبي مراجع جديدة ونبي جهد هلبة. لكن لما بنطلع عظام زي بوي وزي جدي كل شيء قدامي متوفر والاستشارة متوفرة في أي وقت. ففي نوع من حتى أن هذا الأمر متداول عندهم هلبة، وهذا اللي تكلمنا عليه في المذاهب. الآن ترى تعال أقول في ليبيا نبي نقرأ المذهب الحنبلي ولا بنقرأ المذهب، بنقرأ مذهب مش خمس مسائل وخلاص، لا بنقرأ مذهب كامل بقواعده وقوانينه، مش حتلقى من يقريك. ولو لقيت واحد مش حتلقى غيره. ومثل ذلك في مصر، ومثل ذلك في تونس، ومثل ذلك في أفغانستان. برا في أفغانستان قول نبي نقرأ مذهب المالكية ترى، ولا مذهب الشافعية، ولا مذهب الحنابلة، حتى لو لقيت مش حتلقى زي لما يبدأ عندك 100 بديل ولا 200 بديل. وحتى اللي قارينا غادي مش حتلقاهم يعني قارين بالقواعد الدقيقة جدا جدا جدا، لأنها عادة بيكون زي ما تقول الشيخ مشي لبلاد تانية واخذ المذهب وجي، مهما يكون اجتهاده مش زي لما يكون عندك 1000 ولا 2000 عالم في البلاد يدرسون المذهب. فهذه مثل هذه. فأحيانا بعض الدول أو بعض العلماء يقدمون كتابا معين لأسباب أخرى، لكن قد تكون الأسباب علمية وقد تكون الأسباب غير علمية، لكن غالبا حتى وإن كانت غير علمية لكنها مرجعها في النهاية إلى العلم. زي ما قلنا لما نبي نقرأ الدسوقي ما نلقاش، أني مثلا في الإسكندرية ما عنديش من يقري في الإسكندرية الدسوقي، يا بنمشي لنهاية الصعيد ونتغرب ونترك أهلي وطني يا نسيب. لكن كان بنقرأ مجموع الأمير تحت خشمي، أول واحد ننزل يقريني، فيكون هذا سبب من الأسباب. هو في الحقيقة سبب مالي ولكن مرجعه إلى العلم، لأن ما عنداش لوطة لو كان الزوز القاهم في جنبه واختار هذا دون هذا نقوله والله هذا مستعجل ويبي الفقه بسرعة والتاني لا مش مستعجل ويبي ياخذ وقته، هذا يبي الراجح بس والتاني يبي حتى الأقوال المخالفة، بعدين تبدأ علمية صرفة. لكن أحيانا قد تكون ليست علمية ولكن مرجعها إلى العلم في النهاية. السيد أنور قال حضرت حرب تشاد وما خدتش حقي من الناحية المالية، من ناحية الدولة، من ناحية الدينية شن علي؟ والله لو كان قدرت ما تأخذش حتى حاجة إلا خير، لأن حرب تشاد حرب ظالمة وحرب ما فيهاش أخلاق الحرب أصلا، لا أخلاق المسلمين ولا أخلاق حتى الكفار. أنت ما نبوش نقول أنت، لكن اللي بينمشوا يعتدوا على التشاديين المسلمين في بلدانهم بطرق وحشية سمعنا بها، ولذلك كان الجزاء من جنس العمل. العالم كله يقول الحرب الوحيدة اللي ما فيهاش جرحى، اللي يصيب له جرح ولا بتر ولا كذا القذافي كان يسقد فيه طول. وهذا مش كلام مني، كلام عسكريين هلبة. يعني حرب تشاد تقريبا استمرت 8 سنين، ما لقيناش توا واحد رجله مقطعة ولا إذا مقطعة ولا وجهه متشوه ولا عينه معمية ولا علاش، لأنه يتخلصوا منهم باش ما تطلعش ليبيا في ذاك الوقت خاسرة. فإذا كان أنت يعني إحنا سمعنا هذا الكلام، سمعنا مباشرة، مش ابتلاء للقذافي ولا على الجماعة، يعني سمعنا إحنا من اللي كان يدرب فينا في الثانوية إن بعض ما يموتوا التشاديين قال نجو نقصوا فودانهم وخشومهم ونلعبوا بهم خربقة تاع المربعات اللي في الوطاة هذه، يعني يجي للميت يقص له ودنه 3-4 ودان يلعب بهم والتاني يقص 3-4 خشوم ويلعب بهم باش تبدا انت مميز بالاذان وني بالانف. هذا كلام سمعناه، كلام انه يعطوا لولد رمانه ويقولوا له برا العب بها لداخل وينحوا التامينه نتاعها تمشي تطيح منها ينقام البوص هذا ولا شنو الكوخ اللي يما فيه بالعيله بالكله، يسفروا في الجراد ويضربوا. هذا كله قتل للمسلمين ما انزل الله به من سلطان، واللي مشاركين في هذا الأمر إثمهم عظيم. ما تقول ليش والله عبد مأمور ومش عبد مأمور والكلام هذا، لا لا، كنت تقدر تمشي وما تديرش الإجرام هذا كله وما تقتلش. يعني هذا نفسه اللي حكى لنا هذا اللي كان يدرب فينا قال إحني هم يقعدوا بأسبوع أسبوعين ملوحين نلقوا فيهم، قال والله ما فيهم صرنا بكر حني، قال اللي يموت مننا ساعتين ما عادش تقدر توقف بحداه يعفن، لأنه ظالم، لأنه قاتل، لأنه معتدي، لأنه مغتصب، بينما ذوك يجاهدوا على بلادهم. وفي آخر المطاف اللي كان يزعم إنه يقاتل عليه أعطالهم بالسهل قليم أوزو ولا مش عارف شن هو. وبالتالي إذا كانك أنت تعرف روحك درت إجرام ما تاخدش مقابل هذا الإجرام مقابل، وكان عرفت روحك أنك مشيت واتقيت الله في ذلك وما قتلت حد، وحتى لما يقولوا لك اضرب ما تضربش وكذا، بعد ذلك نقولوا لك خذ اللي تقدر تاخده. والله هو الأسئلة طالت جدا، لكن الأخ صالح مش صالح أبو بكر قال نمشي لهذا سؤال مهم باش يعرفوا الفرق الناس بين المسألتين، قال نمشي للدكان ونعطيه نلقى واحد بيشري بالكاش مثلا 200 دينار نقول له نخلص عليك بالبطاقة وتعطيني الكاش، هذه جائزة. سواء قدم الكاش ودفع بالبطاقة ولا دفع بالبطاقة وخذيه الكاش، هذه جائزة. بينما في صورة السلف اللي قلنا عليها لو دفع نقدا وخذها بالبطاقة جايز، يعني لو هي عطت لي بوها 30 جنيه قلت لها اشري وبعدين رد لي حوالة جايزة، لو قدمت البطاقة وخذت النقد حرام. ما الفرق بين الصورتين أو 3 صور؟ اللي يعطي النقد ويشرط عليه أنه يردوا له بالحوالة سواء عرفا ولا بالقول هذا جايز، لأنما لم يجر له نفعا، بل بالعكس هو متبرع، أعطيه النقد الأحسن ورد الأقل وهذا جائز حتى مع الشرط. يعني جائز واحد يقول لي واحد سلفني 1000 جنيه ورد لك 900 مدام الثاني راضي جائز، وهو تبرع بالمئة من المسلف لم يجر له نفعا. بالعكس ممنوع. الآن نعطيك نسلفك بالبطاقة وترد لي نقد ممنوع، وهذا شرحناه. المسألة هي إن نوقف في المحل ونقول أني خلص عليك بالبطاقة واعطيني النقد، مش هي زيها لما سلفتها بالبطاقة ورد لها نقد، لا مش زيها، لأن هذا تبادل مش سلف، هذا تبادل ما هوش سلف. ما دام تبادل ما هوش سلف يجوز وبدون تفاضل، يعني خلص عليه 200 واعطاه 200 النقد طول، ولا اعطاه 200 النقد وخلص عليه بالبطاقة 200 طول، هذا تبادل، والتبادل ليس سلفا يجوز، لأن ما فيش سلف جرى نفعا. نشترطه فيه أنه يكون يد بيد، هو يد بيد، أعطاه 200 وخلص عليه، ولا خلص عليه وأعطاه 200، هذا جايز. ففرق بين السلف وبين مسألة أنني بنمشي لدكان، ولا حتى مش في دكان، حتى تاني عنده سيولة، شو رأيك أني نحول لك 1000 وتعطيني 1000 نقدا طول؟ عادي، أعطيني 1000 نقدا ونحول لك طول، عادي، لأن ما فيش سلف جرى نفعا، قدمنا النقد ولا قدمنا الحوالة. لكن لما يكون بينهم وقت، معنى اللي أعطيه الأول سلف، إذا أعطيه الأكثر ورد الأقل بشرط ولا بدون شرط هذا جايز، اللي هو أعطيه النقد ورد بالحوالة جايز. إذا أعطيه الأقل ورد الأكثر فهو ممنوع، اللي هو شني، نخلص عليك بالبطاقة ورد لي نقد بعد ساعة ولا ساعتين ولا بعد يوم ولا يومين ولا شهر ولا شهرين، هذا يكون من قبيل سلف جرى نفعا. الخصام بين الأعمدة باختصار، معلش هي والوقت تم، لكن باختصار، إذا كان الجامع زحمة تجوز الصلاة بين الصواري، وإذا كان مش زحمة تكره الصلاة بين الصواري. بطاقة 2000 دولار قاعدة، طلبنا منهم، طلبت منهم دار الإفتاء وجابوا الآلية، ودار الإفتاء عندها ملاحظات على الآلية وبعتتهم، وقاعدين ما ردوش على دار الإفتاء بأن عدلوهم ولا ما عدلوهمش. لو اتصلوا قالوا عدلناهم، حتطلع دار الإفتاء في نفس اللحظة تقول حلال. لو قالوا ما بناش نعدلوهم، بعد ذلك تقول والله فيه 1، 2، 3. الحلف بغير الله محرم، فهل يجوز أن يبر الحالف أم لا؟ لما الحسابة قال وراء سمك ولا الكلام، هذا قبل ما نقول لا ما اطيعاش باش ما عاش يعودها. لكن لما قال علي اليمين، أرى علي اليمين معناه عليه الطلاق، فكان أنت تعرف روحك ما تنضرش، أراه واجبا أو قريبا من الواجب أنك أنت تبره. يقول لك علي اليمين لما تاكل، وأنت لما بتاكل ما تبيش تنضر. في هذه الحالة باش أنت تحافظ على زواجها، ذلك الشخص الغبي الذي حلف بهذا الحلف باش تحافظ على جوازها، يا واجب يا قريب من الواجب تاكل. لكن كان قال عليه الطلاق لما تسلف 10,000 جنيه وانت الأمر هذا يضر بك، بعد ذلك ليس واجبا عليك أن تبر به. ما تسلفاش وخلي يطلق ولا يدبر من اللي قال له يحلف بهذا الحلف. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذه الحلقة إعادة.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: إذا نجيب شيخنا عن سؤال ورد لنا عبر رسائل الواتساب، يقول فيه السائل: ما حكم شراء الإسمنت من السيارات التي تعرضه في الطريق؟ وإن كان الشراء غير جائز، فما الفرق بينه أو بين هذه السيارات وبين شراء أنابيب الغاز المعروضة على الطريق؟
2: هو شراء الإسمنت المعروض ولا غيره، هذا بدنا نوضحه يعني عدة أمور. إذا كان هو مطابق للمواصفات والدولة ما تمنعش منه، يجوز شراء الإسمنت من أي مكان، من أي مكان يعني أي مكان، سواء على الطرقات أو غير هذا كشراء ما فيش إشكال. لكن هو الدولة في المجمل الحاكم من باب السياسة الشرعية وضع بعض القوانين لحفظ الناس وللمحافظة على البضائع، من ضمنها أن في أماكن مخصصة يعني ما يبيعش الإسمنت إلا من الشخص المرخص له، وكذلك جماعة الغاز يعني بدأت الغاز لما شد اللي يبيع في الغاز هذا اللي برا، هذا غاز مدعوم من الدولة تدير فيه مثلا تبيع فيه هي بثلاثة دينار ولا بخمسة دينار، ودارت له مستودعات خاصة يعدي هذا بعض الناس اللي عارفين فيه يجي فترة يصير نقص يشروا من المستودعات كلها ويبدأ يبيعوا فيه في يامات بخمستاش يامات بعشرين يامات يوسطوا فيه لما يجي فترة يوم تقام حتى بثلاثين، يعني حسب المواسم وعندهم مواسم في هذا. هذه البضائع المدعومة سواء الغاز وإلا البنزينة وإلا الأشياء المدعومة هذه لا يجوز للمسلم أن يبيعها في الطرقات ولا أن يتخذ هذا الأمر مهنة. في فرق بينه وبين الإسمنت، الإسمنت يجوز بيعه يعني في أي مكان لك بشرط أن يكون مرخص بس يعني، لكن لو باع الإنسان في الطرقات وانت خذيت منه لانك خذيت منه قنطار ولا اثنين لانك مستحق وغيره، ما هوش يعني انت لست بآثم في ذلك، لكن كلما كان اخذ من الجهات المختصه ويحفظ بالطرق اللي هو هو افضل ليك انت وحفاظا عليك وحفاظا على مبانيك وغيره. اما اذا كان يقصد هو مثلا شراء من امام المصنع ولا غيره، مش عارف هذا هل هو يقصد هو الشيء هذا ولا لا.
1: هو قال لي في الطريق الظاهر يعني السيارات هذه اللي درس في الطريق يعني داخل المدن يعني موجوده يعني
2: ايه، اذا هذه ما فيها زي ما قلت لك يعني الشراء منها ما هوش محرم هو، ولكن كلما كانت الجهه مرخص لها فهذا هو اولى، يعني نشتري من محل مواد بناء مرخص لي نبيع في هذه الاشياء هو افضل، لكن لو اشترى الانسان من اي شيء في الطريق هو ليس بآثم يعني.
1: بارك الله فيك شيخنا.
3: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الذي يليه تقول في سؤالها: أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
4: لا الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. من شروط النكاح الولي. لا نكاح لا نكاح إلا بولي. وحديث لا تزوج ولا بد أن يكون ذكر لا تزوج المرأة أو لا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين: شرط الولي وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح ومن شروط صحة عقد النكاح، والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا، فلا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف أن فإن الزانية تتزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبالتالي لابد من اشتراط الولي. وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة إذن هي ثيب، إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك، فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم يمكن أن تلتجي حتى القضاء، والقاضي عليه أن يتثبت من أشياء كما ذكر بعض العلماء 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها لحسب يعني هذه الشروط، فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم، لأن من حق المرأة أن يعني تتزوج بدأت الثيب يعني أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني، يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح حتى، وبالتالي لا تجبر بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح. يعني إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. لأن الشرط الولي شرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبدي أم هو لماذا شرط الشارع الولي؟
3: نعم.
4: لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفء على من معرة على الأولياء اللي اسمها هذه المرأة.
3: نعم.
4: فهذا السبب لأن الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بيناسب عائلة زي ما أقول مش بيناسب شخص يعني، ينظر لهم هذه النافع لما يدخله قال لك من العار على على على, على, على, على, على الزوجة. فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفؤ من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني والله أعلم.
1: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
5: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه للسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم ربما ينشدوا في مصر ما نعرفش وين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها ما معهاش محرم، يعني كلام. أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن، أنا يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا لماشيات في القافلة وباقي نسوينا ما شاء الله عليهم 100% باش نقعد نسبه في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب اللي بيهم 100% طول العام لأن عندنا متبرجات، سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات، سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش، ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش بمش فيهم اللي صلوا، ما لسب ليبيا طول العمر وسب تونس طول العمر وسب الحجاز طول العمر لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش وكل بلاد فيها اللي متبرجة وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون، فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات. وفي اللي انت راك تتكلم الله أعلم 3000-4000، هل 3000-4000 هذو بتمشيهم زي اللينسا؟ هذا مستحيل، تحني 5 أفار مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5000 ولا الله أعلم كم يصل. إذن مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى المعنوي الذي يصل إلى أهلنا في غزة إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخش المسلمين يزيدوا يحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح مع كثرة الألام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الألم، لكن ماشي صح. أنت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست وأن هم مظلومين وأن هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى أنهم هم المجرمين وأن هم القتلة وأن هم الحارقين. هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن بعد الله أعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأنهم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليش ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أن تقول لي فيهم مش مدابين والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا ولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه، وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم. هذا اللي يقولوا هيك ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو سات الروحة، ولا يزني وهو سات الروحة، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم وهو سات الروحة. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص بالسليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه والله الحقيقة اللي هلبة بكل يعني فوتوا الحد زيادة عن اللازم. شني هو التعليق الأول؟
1: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة الإخلاص لله يعني
5: والله إن شاء الله يتكلمنا عليها دي.
1: نعم تكلمت عليها شيخنا.
5: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن مع عدم، لا نقول هذا تشكيكا فيهم وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
1: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة، يعني
5: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
0: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 14-13 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
6: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: تستمعون الآن إلى برنامج الإسلام والحياة، هذه الحلقة إعادة.
7: إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفيد.

0: تهتدي إلى التقى والنور.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في هذه الحلقة الجديدة من الإسلام والحياة. ضيفنا في هذا اليوم هو فضيلة الإمام المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني، حفظه الله ونفعنا بعلمه. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ. السلام عليكم شيخنا، أهلا وسهلا بك.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ عبد الله، وحيا الله السادة المشاهدين والمستمعين الكرام.
1: أهلا وسهلا بك شيخنا الكريم، ونبدأ هذه الحلقة على بركة الله بذكر أرقام هواتف البرنامج التي يمكنكم التواصل عبرها، وهي كالتالي 094-466-56-80، والرقم الثاني 094-466-56-81. يمكنكم الاتصال بنا ومراسلتنا عبر الفايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. كما يمكنكم أيضا متابعتنا على البث المباشر عبر موقع قناة التناصح الفضائية، وأيضا عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبي على التردد 90.9، وعلى قناة دار الإفتاء الليبي على التردد 1137 عمودي على النايل سات. نجدد الترحيب بكم شيخنا الكريم، ونبدأ بهذا السؤال. يقول السؤال: فضيلة الإمام المفتي الشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله، نرجو التوجيه حول ما صدر من مخرجات الحوار المهيكل وما فيها من تجاوزات سلبية تضر بالسيادة الليبية وتفرض وصاية دولية على مؤسسات الدولة، وما هو واجب النخب والسياسيين وعامة الشعب الليبي نحو هذه المخرجات. تفضل شيخنا.
2: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لجنة الحوار المهيكل التي شكلتها بعثة الأمم المتحدة، هذه اللجنة قبولها لهذا العمل هو تعد على الشعب الليبي بأكمله، لأنها نصبت نفسها وكيلا وممثلا لثمانية ولا تسعة مليون ليبي دون أن يوكلوها. تقول لي هي أرادت الخير، وما العدوان الذي فعلته؟ أقول لك العدوان لا اختلاف عليه. فلو افترضنا أن جارك ولا قريبا لك باع بيتك وادعى أنه وكيل عليك، فهل عمله هذا دون أن توكله يعد عدوانا عليك ولا إحسانا إليك؟ وإن أراد الإحسان فإنه يريد أن يبيعك بيتك وينتزعه منك ويدعي أنه وكيل، نصب نفسه وكيلا عليك بنفسه دون أن توكله. هذا حرام، لا يجوز، هذا اعتداء على حقك واعتداء على ملكك. يريد أن ينتزعه منك بالتزوير، هذا يعد في القانون وفي الشرع، حتى في القوانين. لو ادعى وذهب إلى محرر عقود وإلا إلى جهة توثيق والأملاك وقال أني وكيل على فلان وبعت له بيته وقبضت له التمن وكذا، هذا يعد معتدي ومتجاوز ويعاقب بمقتضى القوانين، وهو معتد أيضا بحكم الشرع الإسلامي. عملهم عمل عدوان واعتداء، ما كان لهم أن يقبلوه ولا أن يقدموا عليه. ثم انضم إلى هذا التزوير وهذا التنصيب لأنفسهم دون أن يوكلهم الشعب الليبي أنهم قرروا مصيره في مخرجات كلها سوء وضرر شديد بالأمة. أضرارها لا أول لها ولا آخر، سلبت من الشعب الليبي ومن الأمة الليبية ومن الدولة الليبية سيادتها، انتزعتها منها وسلمتها إلى المجتمع الدولي. وذكرت في مقترحاتها كثيرا من الأمور التي لو نظر فيها ليس المسلم فقط بل العاقل الحريص على بلده وعلى وطنه لرفع فيهم قضايا اعتداء وعدوان على حقوقه. وما ذكرته يعني ما صدر عن بعض أعضاء هذه اللجنة، النجلة هي 120، بعض أعضائها وهم 6 تقريبا، صدر منهم شرح ونقد لهذه المخرجات، شرح تفصيلي واضح غاية في البيان والتذكير لمن يريد أن يعرف ما خطورة هذه المخرجات. فهؤلاء 6 وإن كان قبولهم لأصل العمل هو تعد ولا حق لهم في ذلك، لأنهم أيضا نصبوا أنفسهم في أمر لا حق لهم فيه، لكن ضميرهم استيقظ وما فعلوه وصواب وسداد يشكرون عليه، وأهل العلم يؤيدونهم في ذلك التوضيح وهذا البيان بما فيهم دار الإفتاء ومجلس البحوث. هذا التوضيح الذي ذكروه وبينوا ما في هذه المخرجات من اعتداء على السيادة الليبية بتفصيلات واضحة غاية الوضوح يشكرون عليه. وكل أهل العلم في دار الإفتاء وفي مجلس البحوث يدعون الناس جميعا في ليبيا بما فيهم النخب والسياسيون والقانونيون وعامة الشعب الليبي، المجلس ودار الإفتاء يدعون جميع أهل ليبيا إلى تأييد هذه المذكرة وأن يضمنوها مطالبهم وأن يخرجوا ليندددوا بمخرجات الحوار المهيكل وما فيه من عوار ومن عيوب ومن أضرار تعتدي على الشعب الليبي وعلى مصيره، لأن ما فيها أمور هي في غاية الخطورة، تنتزع السيادة وتطلب من المجتمع الدولي. وعندما نقول من المجتمع الدولي تطلب منهم نعني بذلك أو يعنون بذلك كما هو العادة في البعثات الأمم المتحدة، تطلب خبراء من المجتمع الدولي، وهؤلاء الخبراء هم من أمريكا ومن بريطانيا ومن فرنسا ومن أعداء الأمة من أعداء ليبيا. تطلب منهم خبراء مختصين في الشؤون المالية والإدارية والرقابية والنيابية والقانونية والقضائية في كل مؤسسات الدولة الفعالة. هؤلاء الخبراء هم سيحلون محل هذه المؤسسات في النهاية، وإن لم ينص على ذلك، لكن هؤلاء الخبراء سيسلبون المؤسسات الليبية الموجودة الآن، ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية والنائب العام والقضاء والمؤسسات المالية، سيسلبونها اختصاصها ويحلون محلها في تولي أمور ليبيا والإمساك بزمامها.

أعذاري أن تستمعوا لهذه المخرجات، وبعثة الأمم المتحدة هي يعني لها دربة ولها لها خبرة واسعة وكبيرة في خداع الشعوب وتضليلهم، فإنها لا تأتي بكل ما عندها من أول الأمر، كما سبق لها في المراحل السابقة في الحكومات قبل هذه الحكومة تختار لجنة وتمنيها بأنها سيكون لها قدم في عند المجتمع الدولي وعند المؤسسات الجديدة يطمعونها، توحي إليهم بأنهم سيجدون ما يريدون من المناصب. وعندنا في المثل الليبي يقول اطمع وقطع الرقبة متحدين، وهذا جربوه في الماضي لكنهم لا يعتبرون. جربوه في مشروع الصخيرات، مشروع الصخيرات الذين حملوا كبره ووزره معروفون، وهم الذين انقلبوا على المؤتمر الوطني وأسقطوه وتعاونوا عليه، 20 أو 30 شخص تعاونوا على ذلك وتحالفوا، ومنتهم البعثة الأممية في ذلك الوقت والمجتمع الدولي والسفراء بأنهم سيكون لهم محل ووزارات وسفارات في الخارج. لما قضت منهم البعثة والمجتمع الدولي حاجتها وانتهى الأمر وعينوا فائز السراج، أعرضوا عنهم وبقوا يعضون أصابع الندم، يأكلون أصابعهم من الندم. ورطوا ليبيا في مستنقع لن تخرج منه إلا إذا أراد الله ذلك. ما تعانيه الآن من أزمات كله مترتب على مشروع الصخيرات. وهم وإن كانوا لا يجرؤون الآن على الاعتراف بما أدخلوا فيه ليبيا من هذا العنت ومن تسليمها لمجلس الأمن وإدخالها تحت الفصل السابع ينصب الحكومات ويفرض العقوبات وما إلى ذلك، وهو كثير، وما نراه هو بعض تلك الآثار. هم وإن كانوا لا يعترفون جهرة بأنهم يعني أذنبوا وإلا تعدوا وإلا ما كان لهم أن يفعلوا ذلك، هم لا يجرؤون على ذلك علانية، ولكنني متأكد أنهم في قرارة أنفسهم أكبادهم تأكلهم، لأنهم يعرفون ما فعلوه، يعرفون المأساة التي وقع فيها الشعب الليبي بسبب تصرفاتهم وطمعهم في المناصب في ذلك الوقت. هم لا يصرحون ولا يعترفون. الإنسان الحر العاقل المسلم إذا أدرك أنه أخطأ الرجوع ورجوعه إلى الحق خير من تماديه على الباطل، وهذا لا أشك أنهم في داخل أنفسهم يعرفونه ولكنهم لا يعترفون به. يعرفون ذلك حق المعرفة، لأن البر مطمئنة إليه نفسك والإثم ما حاك في صدرك، وإن لم يظهروه وإن وجدوا لأنفسهم مبررات من حين إلى آخر. هذا مثال. ولذلك هؤلاء الجماعة الذين منتهم البعثة الأممية ربما عندما يعني استجلبتهم وإلا قادتهم وإلا جندتهم
سمي كما شئت.

0: ليكونوا في مشروعها بالإضافة إلى إطماعهم في المناصب سهلت لهم المهمة، لأنها كما ذكرت هي في على دربة وخبرة شديدة في المكر بالشعوب. لا تذكر لهم ما ينتهي إليه الأمر، بل تسهله لهم وتذكر أنها استفتت آلاف المؤلفة من الليبيين بالمخرجات، وأن الليبيين يوافقون عليها، وأن توصياتهم ليست هي ملزمة ولا يترتب عليها أثر يضرهم، بل هي مجرد آرائهم مجرد استشارة للبعثة الأممية، هكذا تبدأ معهم، لأن هذا من المكر، من المكر بالليل والنهار ومن الخداع المستمر. ثم بعد ذلك هي اليوم ترفع هذه التوصيات وهذه المخرجات إلى مجلس الأمن الذي وضعتنا الصخيرات تحت نعاله، لتستخرج منهم قرارا بفرض هذه التوصيات وهذه المخرجات. انظروا، هذه حقيقة ما تفعله بنا البعثة الأممية، فيها ليس اعتداء على السيادة فقط، وليس انتزاع لكل ما بقي من المؤسسات المترهلة وهي مع ضعفها وقلة فعاليتها وما هي متهمة عليه من التقصير وما في مؤسسات الدولة من النهب والاعتداء وعدم وجود تقديم أي خدمة لها بال في البنية التحتية. مع ذلك حتى هذا القدر القليل من المؤسسات الذي هو لا يصلح لتأسيس دولة هي لا ترضى به، بل تريد أن تسلم هذه المؤسسات إلى أعدائنا ليتحكموا في رقابنا من الألف إلى الياء، لا يتركون شيئا. بدل ما أن تؤكد هذه المخرجات وتجتمع كلمتها على شيء واحد هو الاستفتاء على الدستور الذي يريده كل الليبيين، ما في حد تسأل تقول له ما رأيك نقعد في هذه الحكومة الانتقالية ولا نجيب حكومة انتقالية جديدة باش تعملنا انتخابات وتمنينا بهذه الأمان الفارغة وهذا الفشل المتكرر الذي رأيناه وشاهدناه على مدى كل هذه السنين. ما في أحد من الليبيين يرضى بهذا إذا عرضت عليه مشروع استفتاء على الدستور. كلهم يريدون الاستفتاء على الدستور، وكلهم يريدون الانتخابات ليقرروا مصيرهم بأيديهم بإرادتهم الحرة. هذا ما يريده الليبيون، لكن ما تريده البعثة الأممية وما يريده هؤلاء الذين اختارتهم على مقاسها ونصبوا أنفسهم ظلما وعدوانا على الشعب الليبي، اختاروا شيئا من غير ذلك، وكثير منهم لأطماعهم يمدحون هذه الإجراءات التي تسلم فيها ليبيا بقضها وقضيضها إلى أعدائها. أي عدوان هذا على الشعب الليبي؟ قد يقول قائل نحن في وضع مستضعف وانقسام والحكومة غير قادرة والميليشيات متغولة و سرقة الأموال على أشدها في كل المؤسسات ونهب المال العام إلى ذلك. أقول هذا كله له أصل وموجود، لكن لا يجوز ولا يحل كما يقول القائل يعني أن نكون كالهارب من الرمضاء إلى النار. نحن كان عليهم أن يكونوا كلمة واحدة ويجمعوا الناس مع النخب ومع الصالحين من عباد الله ليصلحوا من أمر الحكومة، ليبين الحكومة أنه يجب عليها أن تملك زمام الأمر. العالم الغربي هم قد يقولون هؤلاء أو غيرهم يتذرعون أحيانا بأن نحن لا حول لنا ولا قوة ونحن تحت الفصل السابع، ومن يستطيع أن يقف في وجه أمريكا ووجه روسيا ووجه المجتمع الدولي؟ أقول هذا الكلام كله هراء، لا يساوي شيئا، لا يساوي الحبر الذي كتب به. العالم الغربي من خلال تجربتنا من عام 2011 إلى اليوم لا يحترم إلا القوي. إذا أنت أظهرت له الضعف واستكنت له ومديت رقبتك ليه، مستعد يذبح منك الملايين ولا تتحرك له شعرة. وتاريخه في الدول المستضعفة المنتهكة حرماتها في العالم من أقصاه إلى أقصاه شاهد على ذلك. لا يبالون من قتل منا، لا يشعرون به، الألف ولا المليون ولا العشر والواحد كالذباب، لا يعتبرون، لا يلقون لنا بالا ولا يحترموننا ما دمنا نستسهل ونستضعف أمامهم ونمد لهم يعني أيدي الطاعة ونمد لهم رقابنا. المجتمع الدولي والأمريكان وغيرهم لا يحترمون إلا القوي، ولنا تجربة في ذلك. نحن لم نكن في آخر عام 2011، في 2012 لم تكن لنا قوة أكثر من القوة التي نملكها الآن، لكن إرادتنا وقوتنا وتصميمنا وعزمنا على أن نملك أمرنا جعلهم يعينوننا في القضاء على القذافي. ما فيش أي دافع دفعهم إلى أن يعينونا بطائراتهم ويفرضون الحظر الجوي على القذافي، لا شيء إلا التصميم الذي علموه من الشعب الليبي في ذلك الوقت، إلا الإرادة، لا شيء غير ذلك. كان السفراء يأتوننا في دار الإفتاء ونفرض عليهم كل ما نريد في الوقت، وفي فرضنا عليهم حتى في لباس النساء عندما يدخلون دار الإفتاء، واستجابوا، وكل ما نطلبه منهم يحترمونه ويقولون هذا يعني يعبر عن إرادة وعن حرية، ولا يصفوننا بالإرهاب ولا يشتموننا ولا يتجرؤون علينا، لأن القوة هي التي تحكم منطقهم. ورأينا دروسا أخرى الآن، وعندنا درس يعني ماثل أمامنا. ما تساوي قوة إيران مع قوة أمريكا وحلفائها، هذه الأساطيل وحاملات الطائرات والاستخبارات الواسعة والتفوق في التقنية وفائض القوة التي لا تستطيع حتى أن تحصيها ولا أن تعدها، ماذا يساوي هذا مع ما تملكه إيران من مجرد صواريخ تضرب بهم هنا وهناك؟ هذا الذي تحقق الآن هذا الأسبوع من جبر أمريكا إلى توقيع اتفاق مع إيران لحل المشكلة بعد أن عجزت بكل قوتها وجبروتها وهيلمانها على أن تخضع إيران، ما السبب في ذلك؟ هل هو قوة إيران؟ لا أبدا، هو الإرادة الموجودة لدولة إيران بأنها لن تتنازل. هي صحيح دفعت ثمنا غاليا، دفعت يعني للتفوق الكبير الاستخباراتي والتقني والعسكري، صحيح هي خسرت يعني شيئا لا تستطيع أن تعده من أفراد الناس من الشعب ومن القيادات ومن تدمير المؤسسات، كل هذا صحيح حصل واستطاع العدو أن يدمره، لكن الذي لم يستطع أن يصل إليه لليهود الصهاينة بقوتهم وللأمريكان هو الإرادة. الإرادة هي التي انتصرت، هي التي فرضت يعني الردع، هي التي فرضت الحسم. لم ينتهي الحسم بالقوة العسكرية، بل حصل الحسم بالإرادة. هذا الذي يدعو إليه الشعوب المسلمة، هذا الذي يدعو إليه الشعوب العربية. هل استطاع الصهاينة بقوتهم وقضهم وقضيضهم وطائراتهم التي تجوب يعني خلال الديار الليل والنهار في الضفة الغربية وفي غزة وفي لبنان، هل استطاعت أن تنهي المقاومة؟ لا أبدا، المقاومة بقي، وكل يوم يزداد العالم إعجابا بها. هل لأنها تملك من القوة ما يملكه الصهاينة؟ أبدا لا تملك، ولا عشر من أعشار ذلك، لكنها تملك الإرادة والتصميم والعزم والتمسك بالأرض وبالقوة التي أعطاها الله إياها، وهو وعدها بالنصر إن تمسكت بما فرضه الله عليها من مقارعة المجرمين والظالمين. هذا درس لابد أن نستفيد منه، ولابد أن نأخذه في اعتبارنا. أقول لدول الخليج كلها، وللدول الإسلامية وللدول العربية، ولكل من ينصاعون ويستجيبون في بلادها لبعثات الأمم المتحدة، وإلا يخذلون الناس ويقولون نحن ما نستطيع، ما الذي نستطيع أن نفعله مع هذه القوة الهائلة الكبيرة التي تسيطر على العالم؟ ما الذي نفعله؟ هذا كلام لا يساوي شيئا. النصرة والقوة وفرض الأمر هو لمن يظهر القوة. المجتمع الدولي لا يحترم إلا القوي، الضعيف يعني يزداد جرأة عليه ولا يبقي فيه أثرا لمقاومة، ولا يبقي فيه أثرا لصاحب حق. ولذلك هذا كلام أوجهه لكل الليبيين الذين تستقطبهم بعثة الأمم المتحدة، وللحكومة، الحكومة لا يحترمونكم. انظروا كيف المجتمع الدولي الآن صار يحترم حفتر مع إجرامه هو وأولاده. لماذا يحترمونهم؟ هل لأنهم على القانون؟ هل لأنهم عندهم؟ هم لأنهم ملكوا القوة، نهبوا الأموال واشتروا القوة، ويشترون ذمم العالم الآن بأموالهم، يشترون ذمة فرنسا بالأمس، هم في الإليزي، والدول حتى الإسلامية الكبرى، باكستان عملوا معها صفقة، وتركيا عملوا معها صفقة، فهم لا يحترمون هؤلاء الدول، سواء كانت الدول المجتمع الدولي في مجلس الأمن، ولا الدول الأخرى العربية ولا الإسلامية، لا يحترمون إلا القوي. ولذلك عليكم أن تظهروا من أنفسكم القوة، وأن تروا أنفسكم خيرا، لأنكم على حق، وأنكم على مبدأ، تتمسكوا بمبادئكم، ولا تسمحوا للظالمين والمجرمين أن يتمكنوا منكم ومن رقابكم. والحكومة بإمكانها إذا أرادت أن يحترمها المجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي وكذلك الدول الكبرى، عليها أن تفرض سلطانها ولا تسمح بالانتهاكات. يعني عليها كل هذه الكتائب وهذه الميليشيات التي من حين لآخر تبتز الحكومة وتأخذ مثل أموال، ولكنها لا تطيعها خارج عن السيطرة. هذه الميليشيات يجب أن تكون كلها تحت مؤسسة الدولة. إذا قال لها وزير الداخلية ولا وزير الدفاع أوقف في مكانك، توقف في مكانك. مش البلد مقطعة إلى جزيئات وإقطاعيات، وهذا عند الردع، وهذا عند الخمسات، وهذا عند التابع لوكيل وزارة الدفاع، وهذا تابع لمجمعة مصراتة، وهذا تابع. والسيطرة خارجة، الحكومة لا تسيطر عليهم. الحكومة إذا أرادت أن يحترمها المجلس الأمن ويقف معها عليها أن تفرض سيادتها على هؤلاء لأنها تملك الأموال، ولابد أن يخضعوا لها ويكونوا، لأن هذه هي الوسيلة الوحيدة التي نؤسس بها دولة إذا أردنا أن نؤسس دولة، لا أن نتساهل ونترك الأمور لكل من يأتي ويدب ويهب ويأخذ ما يريد ويترك ما يريد، والبعثة الأمية تقرر مصيرنا ونحن نتفرج. هذا لا يرجع إلا بمزيد من الضعف، والحكومة بهذه الحالة لا تستطيع أن تملك أمرها وأن تؤسس نفسها، وهي بهذه الصورة تكون في خطر حتى على وجودها.
1: جزاكم الله خير، بارك الله فيكم شيخنا الكريم. ونأخذ بعض الاتصالات. معي الأخت أم معاذ من طرابلس. نعم تفضلي.
2: شيخ كيف الحال؟
1: أهلا وسهلا تفضل.
2: شيخ أنا عندي سؤال بحكمة، أنا متجوزة وصار خلاف بيني وبين جوزي ورمي علي طلاق بالثلاثة، أنتي طالق بثلاثة طالق بثلاثة طالق بثلاثة. رجعت لي وحوش أهلي، وبعد فترة جاء قال أنا مشيت لي دار الإفتاء أو أنه هو بالتليفون، فقالوا له تصيم ثلاثة أيام طاقم 60 مسكين وجيب لها حاجة ذهب، هل يجوز أو لا؟
1: طيب يجيبك إن شاء الله. طيب شيخنا بارك الله فيك، لو الأخت أم معاذ من طرابلس تسأل هذا السؤال لعلك استمعت إليه، الزوج بعد من طلقها ثلاثا.
0: نعم. هذه السيدة عليها أن تذهب بنفسها إلى دار الإفتاء وتجد من يستقبلها هناك من المشايخ ويسجل سؤالها. دار الإفتاء لا تفتي بهذا الذي ذكرته السائلة، ذكرته السائلة بأن الشخص إذا طلق بالثلاث وقال طائر ثلاث مرات، ده الإفتاء لا تفتيه بأن عليه كفارة يمين ولا يطعم كذا ولا كذا، هذا كلام غير صحيح. هذا كلام إن كان الزوج قال له هذا كلام غير صحيح، لم يذهب إلى دار الإفتاء، بل ربما ذهب إلى دار إفتاء أخرى. أما دار الإفتاء الليبية فلا تفتي بهذا الذي ذكرته السائلة، وذلك عليها أو أن تذهب هي بصحبة أبيها أو أحد من أقاربها بحيث يشهد على الكلام الذي تسمعه من دار الإفتاء، ولا يدلس عليه أحد بشيء لا صحة له ولا وجود له.
1: جزاكم الله خير بارك الله فيكم. الأخ يونس من مصراتة، تفضل يا أخ يونس.
3: تفضل.
1: أهلا وسهلا تفضل.
3: حياك الله، وتحية خاصة للأستاذ شيخنا المفتي الفاضل بارك الله فيه، وطال الله في عمره وجزاء عنا كل خير. أنا عندنا مزيد على كلامك وديما يكرروا وكل علماء مش مقصير، لكن قضيتنا قضية لم قدس الشريفة الحقيقة شاف البرود شديد جدا، للأسف منا من كان الشيخ ولو مقتضبة أحياء القلوب في هذه القضية الأساسية، وبارك الله فيكم إن شاء الله.
1: طيب بارك الله فيك.
3: الله يعزكم.
1: وياك في اتصال. نعم أخ عادل منين؟ نعم عادل منين؟ طرابلس. طيب أخ عادل تفضل من طرابلس.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: هاك شيخ صادق.
1: أهلا وسهلا بك تفضل، أعطيني سؤالك.
4: لا يا شيخ بنصرك، تو اتفاق بالضرورة يا شيخ، هذا بتاع الخرق بتاع الحوار المؤكل.
1: نعم
4: تو بالله عليك تبيبه مش من وين الحبل ولا روح هيك يا شيخ، تو دار بديره صدام، هذا هو مرج المزل، هذا مش تو وين الحبل ولا روحه من حوه، هو مرة واحدة أول وحده، لأن بوقت تعلقنا على اللي دار. هذا يا شيخ تو هذا هو يصح ولا مصح؟
1: كلام الشيخ كله على هذه الموضوع بارك الله فيك، في لو تابعت بداية الحلقة. شكرا على اتصالك. نعم في اتصال آخر. عبد الحميد من قصر مبشير.
5: السلام عليكم دكتور عبد الله، السلام على مفتينا حفظ الله ورعاه ان شاء الله يا رب.
1: عليكم السلام ورحمه الله تفضل
5: دكتور عبد الله. من بعد 2011 الامم المتحده والدول الدعم لنفس ان هي تحط لنا دكتاتوره في ليبيا، حاول مرات من فجر ليبيا الى بريان المرصوص الى بركان الغضب، حاولوا ان هم يحطوا لنا دكتاتور، وهذه الخدمه اللي يحطوا فيها يجرون لنا واحد زي السيسي ان شاء الله بيفرح، ان شاء الله رب الله ندعي للاحرار الثوار اللي ثابتين على العهد انهم هم يشدوا بالذات ووقفوا بقوه ضد هالمشروع عملاء المخابرات المصريه. رغم دائما بيحاولوا يحطون التتار وبيهربوا معاشر عملاء الراي، هذا مشروع لتمثيل المسلمين عليها يا دكتور. يوضح يحرك الثوار عشان يوقفوا بوقفة، لو سمح الله ما تمكنوا رانا كنا يا محبوسين يا مقتولين، ما فيش نقاش ثاني.
1: شكرا بارك الله فيك،
5: الله
1: يهديكم، نسأل الله أن يحرم عاجل غير هذا رب العالمين. شكرا اتصالك أخي حميد. نعم في اتصال آخر. طيب شيخنا، هناك الحقيقة حتى هذا التوصيات ومخرجات الحوار المهيكل فيها ثغرات كبيرة وخطيرة جدا. يعني الآن في سياق التحذير والمظاهرات التي خرجت ضد عدم أو منع التوطين، هناك صلاحيات أعطيت للحكومة المزمع إنشاؤها وهي مؤقتة، صلاحيات لم تأخذ أي حكومة سابقة، وهي قضية منح ملف السجل المدني وتعديله وإعطائها الأرقام الوطنية، وهذا فيه خطورة شديدة كما يقول السياسيون أو المحللون لهذا الخطاب لهذه المخرجات، أن هذا فيه أيضا ثغرة كبيرة لموضوع التوطين.
0: صدقت، ما ذكرته هو قليل من كثير، والذي يريد أن يقف على كل ما في هذه المخرجات من كوارث على الشعب الليبي عليه أن يطلع على المذكرة الشارحة الناقدة لمخرجات هذا الحوار التي صدرت عن الستة الأعضاء الذين اعترضوا على مخرجات الحوار. 120 منهم ستة اعترضوا على مخرجات الحوار وعملوا مذكرة شارحة فصلوا فيها كل هذه الطامات والكوارث التي تضمنتها هذه المخرجات. ولذلك فإني أدعو باقي الأعضاء، 120 منهم ستة اعترضوا وبينوا ورجعوا واستيقظت فيهم حمية الوطن وانتصال للحق، فرفضوا هذه المخرجات ووضحوا ما فيها من شر ومن ضرر بليبيا. أدعو باقي الأعضاء 114 الباقين، أدعوهم إلى أن يلتحقوا بهم ليبرئوا ذمتهم. هذه نصيحة لله أقدمها لهم، من كان يخاف الله ومن كان يريد أن ينقذ نفسه من الهلاك ومن عذاب الله ومن الندم الشديد الذي يدخل صاحبه النار، عليه أن يتراجع عن هذه المخرجات ويعلن رفضهم لا حتى لا تستطيع البعثة أن تفرضها على الشعب الليبي بسببهم من خلال مجلس الأمن. البعثة اتخذت ظهورهم جسرا للوصول إلى حاجتها ووطنها واحتلالها لليبيا وتمكين الظالمين منها. أقول لهم عليهم أن يراجعوا أنفسهم ويتوبوا إلى الله ويعلنوا رفضهم للمخرجات وينضموا إلى إخوانهم الستة الذين رفضوا هذه المخرجات. فالله تبارك وتعالى يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ومن هذه المخرجات الكارثية ما أشرت له وذكرته المذكرة الشارحة من هؤلاء الأعضاء الستة، وهو أنهم أعطوا للحكومة الانتقالية الجديدة التي يريدون تعيينها الصلاحية في التصرف في السجل المدني. معنى كل من يريدون أن يوطنوه وتفرضه عليهم الدول الخارجية الأوروبية المعادية لنا التي تريد لهؤلاء الأفارقة أن يوطنوا في ليبيا بحيث تكون ليبيا سدا دون ذهابهم إلى الدول الأوروبية، أعطوا لهذه الحكومة الصلاحية بأن تعطي الأرقام الوطنية تتحكم وتتصرف في السجل المدني. السجل المدني الآن حتى مع هذا العجز الموجود عندنا في الحكومة وفي الجهات الرقابية اكتشفوا فيه عشرات الآلاف من الأرقام الوطنية المزورة، ومكتب النائب العام صرح بذلك في أكثر من مرة. لكن هذا كله يعني يريدون أن يهدموه، ويريدون أن يأتوا بحكومة انتقالية جديدة يوطنون فيها كل من يريد أن يتوطن في ليبيا، ليتتمكنهم ويتمكنون من تهريب البشر ومن الاستفادة منهم ومن الخضوع للمجلس أو للدول الأوروبية التي تريد منهم أن يحققوا لها هذا المأرب.
1: نعم، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. عندنا آخر اتصالين، الأخ إدريس من المصرات، تفضل أخ إدريس.
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: يبارك فيك يا شيخ عبد الله، يبارك في الشيخ بضيان، يطول عمره وإن شاء الله يزيد نور وتبات وعزة ونصر يا رب العالمين. اللهم انصر أخوتنا في غزة وثبت أقدامهم، وفي السودان والأمة الإسلامية اللهم اهلك ترامب وعوانه واهلك الصهاينة يا رب العالمين. يا شيخ عبد الله، والله البعثة المشؤومة هذه مصيبة كبرى. الشعب الليبي يطالب بالدستور ويطالب بالانتخابات. لماذا الوزراء الموجودون في طرابلس والمسؤولين الشخصيات الكبرى لماذا لم يخرجوا يوم الجمعة في وقفة في ميدان الشهداء ويطالبوا بحقوق الشعب الليبي؟ لماذا المسؤولين والذين لهم بعثة خارجية الذين هم يفيدونهم في الخارج والبعثات الخارجية لماذا لم يوقفوا مع الشعب الليبي في ميدان الشهداء ويطالبوا بالشعب الليبي وطرد هذه البعثة المشؤومة، بعثة السكيرات، بعثة الخونة، بعثة السيسي، بعثة الذين يذيعون ليبيا ليلا ونهارا؟ أخرجوا أيها أخوتنا المسؤولين في طرابلس مع الذين يقفون يوم الجمعة في ميدان الشهداء، أخرجوا يا مسؤولين.
1: أخ إدريس ضيق الوقت، بارك الله فيك. الأخ عبد الناصر مصراتة، تفضل يا أخ عبد الناصر.
7: السلام عليكم شيخ عبد الله.
1: السلام ورحمة الله.
7: تحية لك ولفضيلة الشيخ المفتي. شيخ عبد الله، فيه أمر كنا نشوف في عهد النظام السابق أنه يختلق أزمات في حالة بيمرر يعني شيء معين. فتو احنا نشعر هذا حدث حتى لما جاء السراج، يعني نفس الشيء اختلقوا ازمات. تو الازمات اللي تقع يعني على الشعب من سيوله ونقص في البنزين يعني تو الشيخ عبد الله شنو المبرر ان الانسولين لا يوجد في المستشفيات من 7 شهور و8 شهور؟ يعني الناس تعاني جدا يعني من هذا الامر. يعني معقوله يعني حتى في ادويه البشر يعني يعانون؟ يعني ما رأي الشيخ المفتي في هذا الأمر؟
1: بارك الله فيك شيخنا. لعل سؤال الأخ عبد الناصر مصراته ملفت أيضا، وهو هناك ملاحظ أن هذه الأيام كثرت الأزمات من انقطاع البنزين أو بعض طرح الأحمال في الكهرباء عادت في بعض المناطق، وأيضا ذكر حتى الأنسولين يعني من 6 أشهر لا يتوفر. فيقول أن هذه اختلاق هذه الأزمات ربما لتمرير أمر معين، وهو ربما هذا يربطه بمخرجات الحيوان المهيكل.
0: صحيح، هذا كله يعني وارد، وضياع الخدمات وانهيارها يتزايد يوما بعد يوم في القطاع التعليمي والقطاع الصحي. القطاع الصحي بصفة عامة ميزانيات لا أول ولا آخر تصرف بمئات الملايين، والخدمات الأولية في حبة الدواء والأنسولين وأدوية الأورام لا وجود لها. الناس يموتون، من يصيبه ورم يموت الموت بأجله، لكن سبب موته أنه لا قدرة له على شراء الدواء، لا يتوفر. الدولة وهيئة الأورام لا توفر الدواء، لأن الدواء العلاج هذا له كتالوج واضح معين، خطوات معروفة، ما تبيش حتى اللي كان حتى لو كان اللي متولي على الأورام مش متخصص في الأورام يفترض أنه يعرفها. تبي علاج مثلا عند هذه مرة عندها ورم في القولون ولا تدي ولا كذا، خطوات يعني البروتوكول معروف في العالم كله، شنو الأدوية اللي بياخدها، ولابد أن تكون متلازمة كلها مع بعضها، مش نوفروا له واحد واثنين ما وفروهلاش، ما لأن ثمنهم غالي ما قدرش يشريهم ويقعد يموت بالعرق ليل يموت بسبب الإهمال مش بسبب آخر. لأن لو كثير من هذه الأشياء لو يعني انتبه إليها في وقتها المناسب الشفاء منها فيه احتمال كبير مع وجود العلاج وأخذ الدواء، لكن الدواء غير متوفر للأسف، تصرف له الميزانية الكبيرة، وهناك من يغطي على هؤلاء الناس الذين يسرقون هذه الأموال، وتصرف لهم مئات الملايين ليوفروا الدواء، والدواء لا يتوفر طول العام، لا هذا العام ولا قبله، لا يتوفر الدواء العام بالصفة المطلوبة. البروتوكول المعمول لهذا الشأن أتحداهم أن يقولوا الدواء موجود، غير موجود. ومنهم ما ذكر الأنسولين، السكر يعني حتى آخر حاجة، وما قيمته دواء السكر والأنسولين أصبح رخيص لا يسوي شيء. ومع ذلك كل ما تصرف من ميزانيات لهيئات الصحة وهي قطعت إلى 60 قطعة وزارة وهيئة ومؤسسة وكذا، وكل واحد يخدم على رأسه ويخدم على حاله، والمرضى يموتون.
8: جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم الإمام المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني، حفظكم المولى ونفع بكم المسلمين وبارك الله فيكم، نشكركم شكرا جزيلا، كما نشكركم أيها الأخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يجيب كل سائل ومستفتي الحي.

0: هذه الحلقة إعادة. أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: السؤال الثاني لمحمد قال: عندنا بعض الناس إذا بنى منزلا جديدا وسكنه فإنه يأتي بالناس ويقرؤون سورة ياسين 41 مرة ويقولون يا لطيف 3 مرات. هذا الكلام يا محمد أنا عمري ما سمعت به ولا أعتقد أن هذا يجوز أصلا. كونك أنت تسكن في بيت جديد وتبحت فرحا واستبشارا، لا أحد ينكر ذلك عليك، شو المشكلة؟ أنت تشكر الله سبحانه وتعالى، لا عندك اعتقاد بأن زي ما قال السؤال اللي بعدك أبو أحمد لو ما تبحتش مثلا مش هتستقيم أمورك في حوشك. هذه كلها من البدع تصير حينئذ. أما أنت سكنت في حوشك وجيت وعزمت ناس وكذا، لكن تقولي نقرأ سورة ياسين ولابد 31 مرة 41 مرة بالضبط، هذا التقييد ليس له أصل في الشريعة. وين لقيناه؟ بيننا وبينكم كتب الفقه، هل يذكر الفقهاء ذلك؟ هل ذكر العلماء استحباب قراءة واحد ياسين 41 مرة عند السكنة في بيت جديد؟ هذا كلام لا يقول أحد، وهذا أكثره راه للأسف نابع يعني إما من أقوال ضعيفة جدا، وإما ربما حتى للأسف ربما حتى من بعض الخرافات. أما إنسان سكن في حوش والله يقرأ القرآن وجي حد قرأ له قرآن ادعيه أعزم ناس وادعوا له أن ربي يبارك له في المنزل الجديد، لا أحد يمنع من ذلك. أما التقييد هذا هو عين البدع، لأن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها ما يقصد بالشرعي. وكلمة يا لطيف 3 مرات أنا ما لقيتها في كتب الفقه، لا ذكر، والله أعلم إحنا فهمنا قاصر، لكن فقهاؤنا ما ذكروا ذلك. ولهذا أنا وجهة نظري يا أخ محمد اترك هذه الأمور كلها. أنت سكنت في بيت جديد بتعزم أقاربك وناسك، اعزمهم بتذبح، المهم اعتقادك أنك تذبح لوجه الله سبحانه وتعالى لا خوفا من أمر يصيبك إذا لم تذبح ولا كذا، رد بالك هذه هي عين البدع. أما ناس كنت في حوش جديد ذبحت شكرا لله على ما من الله بي علي وعزمت جيراني وعزمت ناسي ودعوا لي وقالوا إن شاء الله محل بركة، هذا أمر مطلوب، هذا أمر إن شاء الله يؤجر عليه الإنسان، وكانوا ما ذبحش عليه شيء. ولهذا بيردنا إلى سؤال أبو أحمد، سؤال أبي أحمد قالك بعض الناس لما يشري سيارة جديدة لو ما يذبح الشاه يقولك لا السيارة حتدير حادث ولا بيسرقوها. ووصل الجهل ببعض الناس أن لابد يذبح الشاه وين؟ قدام القمة أمام الإطار عجلة السيارة. هذا راهو هذا أمر يعني خطير جدا، هذا عين البدعة، وللأسف هذا أمر يؤثر على عقيدة الإنسان، أن يعتقد الإنسان أن هذا الدم هو الذي سيق السيارة من الحوادث ومن السرقات. هذا من رواسب الجاهلية، لأن الجاهلية كانوا يذبحون أمام الأصنام ويذبحون كذا، فاحذر مثل هذه الأمور.
2: الأخ يونس من مصراتة قال: في غفلة من الناس عن أحكام البيع والشراء وكذا، قال نود توجيه نصيحة. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يخرج من السوق من لا يفقه أحكام البيع والشراء، اللي يلقاه يبيع في وسط السوق وهو ما يعرفش أحكام البيع والشراء يلزه يطرده من السوق، ما يخليش يدخل للسوق، لأن الأصل في الأحكام الشرعية أنها واجبة على الكفاية. شو معناها؟ معناها يجب على الأمة أن يكونوا فيها فقهاء وعلماء يعلمون أحكام الشريعة، لكن ما يجبش على كل مسلم أن يعلم أحكام الشريعة كلها على التفصيل، لكن من تلبس بشيء وجب عليه أن يتعلمه عينا، يجب عليه هو عينا. مثلا أحكام الصلاة يجب عليه أن يتعلمها لأنها واجبة عليه وجوب عيني. لما يبدأ يوصل النصاب يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة، لأنه بيبدأ يعرف يعني باش يعرف ما يجب عليه وما لا يجب. لما بيجي رمضان يجب عليه أن يتعلم أحكام الصوم. اللي بيخش للسوق يجب عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء، اللي بيفتح محل صرافة يجب عليه أن يتعلم أحكام الصرف، وهكذا. فالإنسان ما يقصرش ويحتج والله يعني ما نعرفش وانا كذا وكذا. واغلب الناس يعني يسالوا بعد وقوع الامر لما يديرها وبعدين يسال. مفروض المسلم لا يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه قبل ما يبدا، لو يعني هذا المسلم الصادق يجي يسال قبل ما يبدا، مش يديرها وبعدين يجي يقول لك والله يعني ايش الحكم كذا وكذا وكذا، تقول درتها يقول لك ايه باش الفائده جاي تسال الان. لذلك ينبغي أن يتعلم المرء أحكام البيع والشراء حتى لا يقع في المعاملات المحرمة، باش ما يوكلش صغارة الحرام، لأن لما توكل صغارك الرزق الحلال حتى ولو كان قليلا يبارك الله عز وجل فيه، تطرح البركة في أولادك وفي مالك وفي وقتك وفي كل شيء، لكن لما توكل صغارك الحرام تنزع البركة والعياذ بالله. إذن يا أخ يونس، وهذا بيان للناس جميعا، رأوا اللي بيدخل في حاجة يجب عليه أن يتعلم حكم الله فيه حتى لا يخالف الحكم باش ما يقعش في الحرام.

0: لنا أجمل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا بصدد شرح كتاب الشفاء للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل 11 من الباب الثاني، وقد درج القاضي رحمه الله في فصول هذا الباب 27 على عدم جعل تراجم للفصول، ولكن محققي الكتاب يتخذون تراجم وعناوين لهذه الفصول اجتهادا منهم بحسب فهمهم للمعنى. وهذا الفصل يشير إليه بعض المحققين بعنوان في توافر العقل عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقد افتتحه الشيخ علي ملا القاري في شرحه لكتاب الشفاء بقوله فيما يشبه الترجمة لهذا الفصل: بيانه الأخلاق الحميدة، أو بيانه أصول الأخلاق الحميدة، تصريحاً، وإشارته إلى جميع الفضائل تلويحاً، وتحققها في النبي صلى الله عليه وسلم تصريحاً.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما أصل فروعها وعنصر ينابيعها ونقطة دائرتها فالعقل.
1: يعبر المؤلف هنا بثلاثة أوصاف يصور فيها عن طريق المجاز شيئاً أشار إليه بها الكناية الضمير في أول كلامه دون أن يسميه، حيث يقول أصول فروعها، ومراده بالضمير المتصل بكلمة فروع الأخلاق الحميدة المذكورة في آخر الفصل العاشر قبل هذا الفصل، والتي عبر عنها في أول الفصل العاشر بمكارم الأخلاق أخذاً من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبالأخلاق الحميدة فالضمير هنا يعود على مكارم الأخلاق، وشبهها بالشجرة، وبين أن أصلها العقل الذي جعله بمثابة الساق والجذع لهذه الشجرة، وشبه الأخلاق الحميدة أيضاً بالعين الجارية، وجعل العقل ينبوعها المتدفق، وشبهها أيضا بالسطح المستوي الأطراف، وجعل العقل مركزها وقطبها. فهذه التشبيهات التي شبه فيها مكارم الأخلاق بالشجرة وبالعين الجارية وبالسطح المستوي الأطراف، أشار إلى هذه الأخلاق الحميدة بضميرها الهاء، ولكنه لم يرد لفظ الشجرة ولم يرد لفظ العين ولم يرد لفظ السطح المستوي، هذا المستوي الأطراف، فيكون بذلك التشبيه ناقصاً، حذف أحد طرفيه وهو المشبه به، وهذا يجعل التشبيه يتحول إلى تعبير مجازي هو ما يطلق عليه الاستعارة المكنية، حيث حذف المشبه به في كل حالة واقتصر على بعض أو أحد لوازمه وكن عنه بذلك، فهي استعارة مكنية.
2: فالعقل الذي منه ينبعث العلم والمعرفة،
1: العقل الذي ينبعث منه العلم والمعرفة، العقل قوة نفسية بها يتم الإدراك، هذه القوة النفسية يتحقق بها العلم وتتحقق بها المعرفة، والعلم هو معرفة الكليات، والمعرفة هي معرفة الجزئيات، ويوصف الله سبحانه وتعالى بالعلم ويوصف الإنسان بالمعرفة، والمعرفة عند علمائنا مترتبة عن جهل، أي أن الإنسان يجهل شيئا ثم يعرفه ويعلمه، وهل تترادف اللفظتان العلم والمعرفة فيطلق أحدهما مكان الآخر أو لا؟ يقول الله سبحانه وتعالى في حق أناس لا تعلمونهم الله يعلمهم، فنسب العلم إلى الله ونسبه إلى الناس، ويفهم من هذا أنه يمكن وصف الإنسان بالعلم وليس مقصوراً على الذات الإلهية، كما قال الإمام الجويني ورد عليه بمثل هذا الشاهد القرآني والدليل.
2: ويتفرع من هذا ثقوب الرأي
1: عن العقل وما يصدر عنه من علم ومعرفة، تتحقق نتائج ذكر منها المؤلف رحمه الله نحو من 10 نتائج، في مقدمتها ما سماه ثقوب الرأي، ومراده بثقوب الرأي هو نفوذه وصلاحه للتطبيق، أن يكون لصاحب الرأي قدرة على تحقيق هذا الرأي الذي يرتئيه.
2: نعم. وجودة الفطنة،
1: وجودة الفطنة نتيجة أخرى أيضا من نتائج المعرفة الصادرة عن العقل، والمراد بها حسن الفهم.
2: وجودة الفطنة والإصابة وصدق الظن.
1: والإصابة، الإصابة تحقق المراد مما يبتغيه الإنسان، وصدق الظن أن يكون موافقا للواقع،
2: والنظر للعواقب.
1: ومن نتائج العقل السليم وما يصدر عنه من علم ومعرفة حصول وإدراك حسن العواقب، لأن بعض الناس قد يتصرف تصرفاً أهوج فتكون النتيجة على خلاف ما يريد، بل قد تؤدي إلى فساد هو أعظم مما كان ينشده من الصلاح. فإدراك العواقب أو اعتبار المآلات كما يقول فقهاؤنا، هذا لا يجيده كل متكلم وكل صاحب رأي.
2: ومصالح النفس.
1: ومما يستفاد من العقل السليم وما يصدر عنه من علم ومعرفة مصلحة نفس الإنسان، فالإنسان غير مطالب بتعذيب نفسه ولا قتلها، بل فعل ذلك حرام، وينبغي أن يراعي مصلحتها بما يحفظها وبما يهذبها، ولا يجعلها جريئة عليه ينقاد لها وتوقعه في المهالك.
2: ومجاهدة الشهوة.
1: ومن هذه النتائج المكتسبة من العقل الراجح السوي بسبب ما يصدر عنه من معرفة وعلم مجاهدة النفس ومجاهدة الشهوات، فما أكثر ما نرى من أصحاب العقول ومن أذكياء ونابهين، ولكنهم ينقادون لشهواتهم فيقعون في الحرام، وقد يجرهم ذلك إلى مفاسد كثيرة. وهذا عند غير المسلمين ملاحظ، والسبب في ذلك ما يدعيه فلاسفتهم المعاصرون من أن الإنسان هو محور الحياة وهو مرتكزها، ورغباته لابد أن تشبع، وحاجاته لابد أن تلبى، لكن الإسلام يضبط الإنسان في تصرفاته وسلوكه ويقيدها بأحكام تنفعه ولا تضره، فكم رأينا في المجتمعات المعاصرة من أمراض وعلل وبلايا ورزايا سببها المحرمات من الخمور وسائر المسكرات، ومن الفواحش وسائر المنكرات. الإسلام ومجتمعه المسلم لا يرضى بذلك، ولا يرضى بذلك إلا بمجاهدة النفس وعدم إطلاق العنان لها وتلبية رغباتها وشهواتها
2: وحسن السياسة والتدبير
1: مما هو من نتائج العقل السوي وما يصدر عنه من علم ومعرفة. حسن السياسة وحسن التعامل مع الآخرين وقيادهم إلى الحق واجتماعهم عليه وعدم إبعادهم عن مصالحهم الحقيقية. فسياسة الناس وقيادتها تحتاج إلى عقل راجح وعلم ومعارف واسعة حتى يكون القرار، سواء كان على مستوى الأسرة لرب الأسرة في بيته، أو لمدير المصلحة في مصلحته وشؤون موظفيه، أو على مستوى الدولة وما بها من قطاعات تشترك في مصالح كثيرة وبحاجة إلى أن تتبادل تلك المصالح بسهولة ويسر ودون ما تعثر ووقوع

0: للأفضل.
1: اقتناء الفضائل وتجنب الرذائل.
2: اقتناء الفضائل وتجنب الرذائل. ما أكثر ما نرى من الناس للأسف لصغر عقولهم أو لسوء تربيتهم أو لجهلهم بدينهم أو لأي أسباب أخرى نفسية كالعناد وكحب السيطرة يؤلمون أنفسهم بسبب قيادتهم لها إلى الرذائل وتركهم الفضائل. الحق أبلج، ومع ذلك نرى بعض الناس ينحرفون عنه ويقعون في رذائل تكون سبة لهم ولعنة عليهم، تصحبهم وتصحب ذراريهم والعياذ بالله وأهليهم. لماذا؟ هذا بسبب سوء الاختيار. يقول الله سبحانه وتعالى في حق الإنسان: وهديناه النجدين، طريق الخير المؤدي إلى الفضائل وطريق الشر والعياذ بالله المؤدي إلى الرذائل. وهي خطوات واحدة تتبع الأخرى، يبدأ بالشيء الحقير الذي لا يبالي به يستصغره، وإذا بالنار تسري في ما حوله كما تسري في الهشيم. وكما قيل: إن مستعظم النار من مستصغر الشرر، يتساهل في تربية ولده أو في جمع المال أو في نيل مكاسب معينة، فإذا به ينجر إلى كل الموبقات ويصبح شعاره شعار الغاية تبرر الوسيلة، والغاية تبرر الوسيلة شعار معروف عند بعض فلاسفة غير المسلمين. تدفعه رغباته وغاياته إلى أن يرتكب كل حرام، وأن ينهب، وأن يجني على الآخرين، لأن مطامعه لا حدود لها، لا يبالي أن يترك الفضائل ويطلب الرذائل متى كانت فيها الشهرة وكان فيها الكسب السريع وكان فيها تلبية هوى النفس وغرورها. نسمع عن أناس في أوساط كثيرة

0: يوصفون بأنهم طلائع في تخصصاتهم وفيما هم يسيرون في ركابه من أعمال، يعدون أبطالاً ويعدون أفراد ناجحين، وهم في حقيقة الأمر أبعد الناس على النجاح وأبعد الناس عن البطولة، ولكنه التسويق الزائف الذي يؤدي إلى جر أقدام الإنسان إلى سوء الخاتمة والعياذ بالله. نعم.
1: وقد أشرنا إلى مكانه منه صلى الله عليه وسلم وبلوغه منه.
0: مكانه، الضمير في مكانه يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، والضمير في منه الأولى يعود على العقل. وكل النسخ التي اطلعت عليها للأسف كتبت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الضمير الثاني، وحقها أن تكون بعد الضمير الأول، مكانه صلى الله عليه وسلم منه بعد الضمير الأول الذي مرجعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا خطأ ربما هو طباعي في المطبوعات، وربما يكون خطأ نسخ أيضا فيما في النسخ المخطوطة قديما، قد لا يتفطن إليه الإنسان، ولكن هذا هو الواقع. مكانه صلى الله عليه وسلم منه وبلوغه، وبلوغه صلى الله عليه وسلم منه وبلوغه صلى الله عليه وسلم منه.
1: ومن العلم الغاية التي لم يبلغها بشر سواه.
0: ومن العلم نال النبي صلى الله عليه وسلم الغاية التي لم يبلغها بشر سواه، هذه حقيقة ثابتة. نال النبي صلى الله عليه وسلم قصب السبق كما يقولون في كل العلوم والمعارف، وهذا العلم ليس من عنده، وإنما هو علم منحه الله إياه وأوحاه إليه وعلمه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أدبني ربي فأحسن تأديبي. لم يجعل الله سبحانه وتعالى لأحد فضلا عليه، ولهذا كان ذووه وأهله يموتون واحدا تلو الآخر ليبقى في عناية ورعاية ربه سبحانه وتعالى، يؤدبه ويعلمه. مات أبوه وهو في بطن أمه، وماتت أمه وهو في السادسة عليه الصلاة والسلام، ومات جده عبد المطلب وهو في الثامنة من عمره، وظل في رعاية عمه أبي طالب إلى أن نبأه الله سبحانه وتعالى، وحماه ورعاه ودافع عليه وعلى دعوته، ولكنه لم يتبعه. كأن هذا إشارة من الله سبحانه وتعالى أن لا أحد له فضل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلا ربه. نعم.
1: وإذ جلالة محله من ذلك ومما تفرع منه متحقق عند من تتبع مجاري أحواله.
0: كل من تتبع أحوال النبي كيف تجري وكيف عاش في هذه الحياة الدنيا وكيف تصرف قبل الدعوة وكيف تصرف بعدها وكيف عامل ذويه وأهله وكيف جمع أصحابه من حوله وكيف قادهم. من يتتبع تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم يجدها في غاية الكمال والجلال والجمال. كان سلوكه صلى الله عليه وسلم سلوكا موفقا لا تصرفا طائشا. وكيف لا وهو النبي المجتبى والرسول المختار المصطفى المبعوث خاتما للمرسلين ورحمة للناس أجمعين.
1: واطراد سيره،
0: سيره جمع سيرة وهي تصرف الإنسان وسلوكه وسيره في حياته، سيرته مع أزواجه، سيرته مع أصحابه، سيرته مع المسلمين، سيرته مع أهل الكتاب، سيرته مع المشركين. هذه التصرفات والأنواع المتعددة من السلوك كانت كلها سلوكا عاليا قيما أدى إلى محبة الناس له، يتغاضى عن الخطأ ولا يؤاخذ المرء في حال وقوعه في الزلل ولا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله سبحانه وتعالى، حتى يقول لي إحدى أمهات المؤمنين بأنه يعرفها حينما تكون غاضبة منه وحينما تكون راضية. انظر في هذه السيرة المباركة لرسولنا صلى الله عليه وسلم وينبهها إلى ذلك، يعلمها بأنه على بينة به، قد لا تكون هي تشعر به ولكنه يعلمه. إذا كانت راضية قالت ورب محمد، وإذا كانت غاضبة قالت ورب إبراهيم، والقسمان صحيحان، رب محمد صلى الله عليه وسلم هو رب إبراهيم عليه السلام، ولكن الحالة النفسية للإنسان تترجم عن حقيقتها بمثل هذين التعبيرين المختلفين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدرك خلجات نفوس الناس وأصحابه ولا يؤاخذهم ويغض عن بعض ما يشعر به نحوهم من المخالفة حتى ينقادوا ويهتدوا إلى الطريق السوي.
1: نعم. وطالع جوامع كلامه،
0: جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم تقدم الحديث عنها، وهي الكلمات المعدودات في حديثه عليه الصلاة والسلام ذات المعاني الغزيرة والتطبيقات الكبيرة التي قد تترجم إلى مواد دستورية في المعاملة الشرعية وفي الأخلاق والقيم الإنسانية. انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. إلى غير ذلك من الأحاديث التي لا يغفل عنها المسلم ولا يجهلها. جوامع الكلم هذه أعطاه الله إياها بحيث يعبر عن مراده لأصحابه وللمسلمين من بعدهم بأوضح بيان وبأوجز عبارة، لا يحتاج إلى أن يفصل ويكرر ويبين عبارة مختصرة وجملة أو جملتان أو كلمات معدودة تعطي مفاهيم وأحكاما كثيرة على المسلم أن ينتبه إليها وأن يعمل بها.
1: وحسن شمائله،
0: ومما منحه الله سبحانه وتعالى حسن الشمائل، والشمائل المراد بها أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته، وهذه الأخلاق والصفات لم يغفل عنها المسلمون فدونوها ووصفوه صلى الله عليه وسلم الوصف الدقيق الذي مر معنا في فصول سابقة وسيتكرر في فصول لاحقة أيضا، من حيث قامته صلى الله عليه وسلم، ومن حيث مشيه، ومن حيث جلوسه، ومن حيث أكله وشربه، ومن حيث لباسه وتطيبه، ومن حيث كل أنواع السلوك وكل المظاهر التي يتحلى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وصفها المسلمون وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصدق وصف. وبعض من وصفه كان يتملى في صورة النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل صغير لا يبالي بكثرة النظر، الكبير قد يستحي ولا يستطيع أن يديم النظر في النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مثل هند بن أبي هالة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم المؤمنين السيدة خديجة رضي الله عنها الذي وصف بأنه هند الوصاف، وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصفاً في غاية الدقة، والصحابة أنفسهم وصفوه، كل واحد وصف ما لمسه وبرز له في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. فشخص النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن مجهولا ولم يكن ممنوعا من أن يدون وأن يبين، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي الخاتم الذي ختم الله به الرسالات والذي جعله شاهداً على الأمم بأن أنبياءهم بلغوهم، أظهره الله سبحانه وتعالى في حياته وأبرزه لكل الناس من بعده في مماته بهذه الأوصاف البديعة وهذا التدوين الدقيق الذي اتبعه علماء الإسلام للنبي صلى الله عليه وسلم. دونوا سيرته، دونوا أحاديثه، وصفوا صور نزول الوحي عليه، لم يكن شيء من ذلك سراً أبداً، بل قبره الشريف عليه الصلاة والسلام هو أحد قبور معدودة للأنبياء لا تزال معلومة، كقبر الخليل إبراهيم بفلسطين، قبره معلوم وسيرته معلومة وأوصافه يقرأها الإنسان فكأنه يتمثله صلى الله عليه وسلم أمامه ينظر إليه.
1: وبدائع سيره وحكم حديثه
0: النبي صلى الله عليه وسلم سيره كلها كانت في غاية الحسن والجمال، لم يصدر عنه في موقف من المواقف ما يشينه أو يعيبه، كان يأتيه من يطالب بدينه ويلح في الطلب ويعنفه أمام أصحابه، وهو خير من مشى على وجه البسيطة على وجه الأرض، وحينما يهم أصحابه بضرب ذاك الرجل يهدئهم ويطالبهم بأن يعطوه حاجته، فيقولون لم نجد له ما يكافئ ما طلبه، ولكن وجدنا ما هو أكثر وأكبر، فيأمرهم بالإحسان إليه وإعطاه أكثر مما هو يراه حقا له، وهذا كله من أدب القرآن الذي غرزه الله سبحانه وتعالى في نفسه، كما قال تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم.

0: أفضل
1: وعلمه بما في التوراة والإنجيل والكتب المنزلة وحكم الحكماء.
2: النبي صلى الله عليه وسلم شخصه ومبعثه ومهجره كل ذلك مدون عند أهل الكتاب في الكتب السابقة، والرسل المتقدمون عليه بلغوا أقوامهم كما جاء في القرآن الكريم وتقدم معنا في بعض الفصول، كلهم أبلغوا أقوامهم أنهم إن أدركوا وقته وجب عليهم اتباعه عليه الصلاة والسلام، فهو على علم بما في التوراة وما في الإنجيل وسائر الكتب المنزلة على الأنبياء من قبله، لم يقرأها ولم يحفظها ولم يتلقها على أحد، وإنما هو من علم الله الذي أودعه فيه، ومنها ما هو موافق لما جاء في القرآن الكريم. فلهذا كان اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته بكل ما أنزل الله سبحانه وتعالى حقيقة ثابتة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمسك بأوراق من التوراة نهاه عن أن يفعل ذلك. لماذا؟ لأن ذلك قد يوقع الإنسان في الوسوسة وفي الشك وفي تداخل المعتقدات. انظر إلى فطنة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يوجه أصحابه، حتى إنه يأمرهم ألا ينقلوا عن أهل الكتاب، لا يصدقوهم ولا يكذبوهم، ومن باب أولى أن يمنع عمر رضي الله عنه من أن يأخذ شيئا من التوراة يقرأه، لأن ذلك قد يؤدي به إلى فهم غير صحيح والتناقض في فهمه لعقيدة الإسلام وشريعته. فالنبي صلى الله عليه وسلم على علم بين بما في الكتب السابقة وبما أحدثه أهلها من التحريف والتغيير فيها، فهي لم تكن خافية عليه. والمواقف الكثيرة لمن أسلم من أهل الكتاب تشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بمعرفته بما أنزل الله سبحانه وتعالى على أنبيائه ورسله وما أكمله الله سبحانه وتعالى على يديه من لبنات لهذا الدين، دين الإسلام والخضوع والانقياد لله سبحانه وتعالى.
1: وسير الأمم الخالية وأيامها.
2: الأمم السابقة بينها صراعات وبينها حروب وضروب من القتل وزهق أرواح الناس ما لا يتصوره إنسان. في الأمم السابقة عدوان على بعضها وابتلاء أناس على أيدي آخرين بالنكال والعذاب، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما كان بينها من أيام وما كان بينها من وقائع، وكيف لا يعلم وهو ينزل عليه قول ربه في أول سورة الروم: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. يعلمه الله سبحانه وتعالى بما كان وما يكون، فلا يخفى عليه تاريخ الأمم والدول والحضارات، وهو الذي أنزل عليه ربه قوله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فالنبي صلى الله عليه وسلم واع بتاريخ الحضارات والأمم وبما كان بينها من صراعات وقتل وزهق للأرواح، وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى بعثه رحمة للعالمين لإنقاذ الناس أجمعين. ولكننا للأسف في هذا الزمان صرنا نرى أحوالا مغايرة لما بعث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الصراعات في الأمم القديمة لما كان بينها من تقسيم للناس إلى طبقات، وما كان بينها من صراع على الإقطاعيات، تحول في هذا الزمان لسفك دماء المسلمين. ونحن في بلدنا هذا نعاني مثل ذلك. بلاد إسلامية أخرى ليس بيننا وبينها حدود فاصلة، وتفصل بيننا وبينها المسافات الطويلة والصحراوات الشاسعة والبحار العميقة الواسعة، ومع ذلك تسلط كل ثرواتها لتفتيت بلادنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يخذلهم عنا، وأن يحفظ هذه البلاد، ويوفق أهلها جميعا إلى الرشاد وإلى اجتماع الكلمة على الحق والعدالة وحرمان كل طاغية من أن يلعب دورا ويؤدي. فسادا يضر بهذا المجتمع المسلم النقي بحول الله وطوله. نعم.
1: وضرب الأمثال.
2: النبي صلى الله عليه وسلم على وعي واطلاع واسع ومعرفة بلغات العرب وبثقافتها وبلهجاتها وبأمثالها وما تستعمله في لغاتها، حتى إن بعض أصحابه يسألونه كالإمام علي، يقول له: نحن أبناء عمومة، ولكننا نراك تتفاهم وتتكلم مع بعض العرب بلهجاتها مما لا نعرفه. فهذا من علم الله سبحانه وتعالى للنبي، فلا غرابة في ذلك. ومما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمثال قوله: كل الصيد في جوف الفرى، والآن حمي الوطيس، وغير ذلك من الأمثال السائرة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم أجرت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وسارت مثلا. نعم.
1: الأنام.
2: نعم، قيادة الناس وجلبهم إلى مصالحهم وجلب مصالحهم إليهم لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم نجح فيه نجاحا باهرا. نعم.
1: وتقرير الشرائع وتأصيل الآداب النفسية والشيم الحميدة.
2: الشيم الأخلاق، وتثبيت هذه الأخلاق الحميدة في نفوس الناس لا شك أنها حقيقة ثابتة. العرب كانوا في الجاهلية يعبدون الصنم من الحجر، والوتن من الرصاص، ويقتلون ويأيدون بناتهم وهن في سن الرضاع، ويغير القوي منهم على الضعيف، ويستعبده ويستحل محارمه، ويتقاتلون لأتفه الأسباب. جعل منهم النبي صلى الله عليه وسلم بتوفيق الله ومشيئته وإرادته أمة واحدة، ولم يقتصر على العرب، بل اجتمع حول النبي صلى الله عليه وسلم من بطون قريش وغير بطون قريش من آمن به وصدقه، واجتمع عليه من غير العرب من آمن به وصدقه في طليعة العجم، بلال بن رباح وسلمان الفارسي وصهيب الرومي رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. وتوالت الفتوحات في آخر زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد خلفائه الراشدين ومن جاء من بعدهم، حتى دخل الناس من أمم كثيرة في دين الله أفواجا، وتعلموا اللسان العربي وعلموه، ونشروا الإسلام وعلموه، وأبدعوا في تصنيف كتب العلم والمعارف الإسلامية، ونشروها في المشارق والمغارب، حتى كان كما يروى عن أحدهم أنه يجلس وعن يمينه العرب وعن يساره العجم، فيكلم هؤلاء بلغتهم ويكلم هؤلاء بلغتهم، علماء نوابغ. وحدة الأخوة الإسلامية رفعت أقدار الجميع، رفعت أقدار المبدعين المحسنين، ولم تلتفت إلى أعراقهم وأصولهم الأعجمية والعربية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو المحرك لهذا النشاط العظيم للإسلام. نعم.
1: إلى فنون العلوم التي اتخذ أهلها كلامه صلى الله عليه وسلم فيها قدوة وإشاراته حجة كالعبارة.
2: من العلوم التي وضع علماء الإسلام وأشار إليها المؤلف ولم يعرفها، وهذه ملاحظة دقيقة، القاضي رحمه الله لم يعرف ما سيذكره من هذه العلوم، علم العبارة أو تعبير الرؤى، وعلم الطب، وعلم الحساب، وعلم كذا وعلم كذا، لأنه لم يضع كتابا في العلوم، وإنما وضع كتابا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي شمائله. فتعبير الرؤى، الرؤى جمع رؤيا بالألف الطويلة، رؤيا كما قال الله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وأهل اللغة يفرقون بين الرؤيا بالألف والرؤية بالتاء، فالرؤيا بالألف عندهم رؤيا قلبية، رؤيا منامية، والرؤية بالتاء رؤيا بصرية، ما يراه الإنسان بعينه يسمى رؤية بالتاء المربوطة، وما يراه في منامه يسمى رؤيا بالألف الطويلة. وتعبير الرؤى برع فيه المسلمون، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أصحابه يأتونه ويخبرونه بما رأوا في منامهم، فيسر أحيانا، وقد يطلب من صاحب الرؤيا ألا يذيعها بين الناس وأن يسكت عنها إذا كان رأى فيها شيئا من حظ الشيطان والعياذ بالله، لأن الرؤى كما قال أهل العلم ثلاثة أنواع: رؤيا من الله سبحانه وتعالى يريها العبد، يريها الله سبحانه وتعالى لروح العبد فتترسخ في المخيلة وتثبت حتى يعلمها ويتحدث عنها، وهذه هي رؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما أثبته في سورة الصفات جل وعلا، في أثبته في سورة الصفات في حق سيدنا إبراهيم ورؤيته ورؤياه لذبح ابنه إسماعيل عليه السلام. ورؤيا من الشيطان إذا كانت فيها شيء من التلويح للإنسان بارتكاب الحرام وتشجيعه على ذلك، أو تخويفه بشر والتضييق على نفسه، فهذا ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه وقد حكى له رؤيا أنه فصل رأسه عن جسده وأنه كذا وكذا، فقال له لا تخبر عنها. والمطلوب من المسلم أن يستعيذ بالله من تلك الرؤى الفاسدة. ورؤيا نتيجة أحوال الإنسان، فقد يكون حاله من الحرارة ومن الضيق والشعور بضيق النفس لدرجة كبيرة يرى معها في منامه ناراً وأهوالاً، أو يكون من الشعور بالبرد والضيق منه فيرى بحاراً متلاطمة، فهذه رؤى لا وزن لها، هي أضغاث أحلام تترجم عن حال الإنسان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم.

وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفق

فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ

لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين.

فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه

قالت إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتمم

السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض

فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.